حبيبي اشتقت لك، حبيبي رح ترجعي، رح ترجعي.

قرروا اتنيناتهم يبعدوني عنك وشكله حظي واقف معهم غض النظر عن فكرة هوانا وسرقوني منك

حتى تعشق فقير. كانت صغير وكنت مثل صغير. بدي كف لأبو إبراهيم. وين كف لأبو إبراهيم؟ وربيتها وعلمتها تعشق إبراهيم. لما اتفتحت على الحب والنهدات هجرت حنيني.

ساعات حبنا لحد بيخلينا نيجي على نفسنا عشان فاكرين اننا مبسوطين معاه، رغم انه بيأذينا بكل تصرف بيقلل مننا او يجرحنا. والصح لما نكتشف ده نبعد بأسرع وقت مهما كان بعدنا عنه صعب.

صباح الخير من مكان. السادسة لربعا في راديو مكان. سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في صباحة هذا اليوم الاثنين الثالث من أب أغسطس لعام 2026 ميلادي، الموافق على 20 من صفر لعام 1448 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات الاف ام التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة على 92.3. في شمال البلاد: صفد، الجليل، أواسط البلاد، أورشليم، القدس، وتل أبيب على الموجة 88.8. في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد، أورشليم، القدس على الموجة 99.3. كما تستمعون لراديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة البقرة، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز.

0: عسر. صدق الله العظيم.
1: استمعنا سيداتي وسادتي لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة البقرة، تلاها على ما سمعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز. هنا راديو مكان، حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار، نمضي وياكم هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: أبرز عناوين الساعة: حادث عنف في أم الفحم يوقع جريحا، ترامب يقول إن جولة جديدة من المفاوضات مع إيران ستجري ظهر اليوم، خلاف حاد بين وزير الدفاع والقيادة العسكرية، استطلاع يظهر تساوي عدد مقاعد الحزبين الكبيرين، ووقوع هزة أرضية في مصر.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار السادسة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. في أم الفحم أسفر حادث عنف فجر اليوم عن إصابة رجل خمسيني بجروح خطيرة. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن جولة جديدة من المفاوضات مع إيران ستجري ظهر اليوم، موضحا أنه يفضل إبرام اتفاق معها على توجيه ضربة لها. وأضاف في حديث للصحفيين من على متن الطائرة الرئاسية أن الولايات المتحدة كانت بصدد شن هجوم على الجمهورية الإسلامية هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، غير أن طهران وبعض عواصم المنطقة حبذت التوصل إلى اتفاق. حمل وزير الدفاع كاتس بشدة على قائد المنطقة الوسطى الميجر جنرال أفي بلوت، قائلا إنه قرر استبداله وتعيين الميجر جنرال دودو بار كليفة مكانه. وأضاف كاتس خلال مقابلة مع القناة المتلفزة 14 أنه يخالف بلوت الرأي بعد أن قدم الأخير استئنافا إلى المحكمة لقرار إطلاق سراح ناشط اليمين تال يانون دريريك. وعقب جيش الدفاع بالقول إنه لم يتم تنسيق أقوال كاتس مع رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير. وجاء في بيان عسكري أن بلوت يتولى قيادة المنطقة الوسطى بمهنية وبسالة وتضحية في ظل وضع معقد، كما أنه يحظى بثقة كاملة. وأكد الجيش أن زمير لا ينوي استبدال قادة يشغلون مناصب حيوية في هذه المرحلة الحساسة. وجاء لاحقا من مكتب وزير الدفاع أن كاتس أوصى في شهر نيسان الماضي رئيس هيئة الأركان بتعيين بار كليفة قائدا للمنطقة الوسطى بعد أن حصل لديه انطباع أنه المرشح الأفضل لهذا المنصب. وأضاف أن سياسة وزير الدفاع تتمثل في ترقية قادة يتمتعون بمسيرة حافلة بالخبرة. أشار استطلاع للرأي العام أجرته قناة كان إلى حصول الليكود وحزب يشار برئاسة أيزنكوت على 23 مقعدا لكل منهما، ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 68 مقابل 52 للائتلاف الحكومي الحالي. وحسب نتائج الاستطلاع يتوقع حصول الجبهة والعربية للتغيير على 6 مقاعد والقائمة الموحدة على 5. في يروحم أصيب ليلة الفايتة راكب دراجة كهربائية بجروح خطيرة من جراء حادث سير ذاتي على الأرجح، ويبلغ المصاب من العمر 30 عاما. وقعت فجر اليوم هزة أرضية بقوة 5 درجات فارزة 6 في مصر دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار. وورد من المعهد القومي للبحوث الفلكية في القاهرة أن الهزة رصدت على بعد 61 كيلومترا شمال شرق شرم الشيخ، وفي جنوب البلاد قال سكان إنهم شعروا بها.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح يوم الخميس المقبل ضمن معدلاتها. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا القادم على رأس الساعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر مكان.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكم جو حلو.
0: أنجح

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به الصحافة العبرية الصادرة لهذا اليوم الاثنين الثالث من أب أغسطس لعام 2026 ميلادي الموافق 20 من صفر لعام 1448 هجرية. سنكون مع الصحف معاريف في دعوة أحرنوتها آرتس إسرائيل هيوم وأبرز ما جاءت به من عناوين، كذلك نعرج على مواقع بعض الصحف العربية المحلية والعالمية ونختم موقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر ومن الهندسة الإذاعية الزميل موشي مشكوفيتش. وقتا ممتعا وإصغاءا طيبا نرجو لكم، ومعكم نبدأ المشوار.

في الصحف العبرية الصادرة اليوم، الولايات المتحدة وإيران يعودان إلى سياسة التهديد والوعيد. ترامب يعلن عن محادثات جديدة مع إيران اعتبارا من اليوم. نتنياهو يبدل موقفه قبل الانتخابات، من لا يدرس التوراة سيتجند أو يسجن. 18 قتيلا في غزة في غارات لسلاح الجو الإسرائيلي. مصر تستضيف اجتماع رباعي لتنفيذ بنود وقف إطلاق النار في غزة، وملفات أمنية وجنائية أخرى تناولتها الصحف العبرية الصادرة اليوم.

ونبدأ من معريف التي عنونت على صدر صفحتها الأولى العودة للتهديدات، بينما تستعد إسرائيل لقيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربة قوية إلى إيران. يعلن الرئيس ترامب عن تراجعه في اللحظة الأخيرة عن تنفيذ الهجوم، ويقول إن هناك تفاهمات جديدة تم التوصل إليها مع إيران، لكن الإيرانيون يقولون إن هذا كذب. ترامب استسلم وتراجع بسبب تهديداتنا، ونحن ندرس القيام بأي رد إذا ما فشلت الطرق الدبلوماسية. وتتابع وتكتب معريف بحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، قرر ترامب تعليق خططه لشن ضربة عسكرية جديدة ضد إيران، وقد اتخذ أو تم اتخاذ هذا القرار الدراماتيكي بعد أن لاحظ الوسطاء الإقليميون تقدما متجددا في خطة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، في وقت مارست فيها أيضا عدة دول خليجية ضغوطا شديدة على ترامب لتفضيل مسار الحوار مع طهران على المواجهة العسكرية. وقام الأمير السعودي سلمان محمد بن سلمان بالاتصال بالرئيس ترامب، وأجرى معه محادثة لثنيه عن القيام بأي ضربة ضد إيران. إعلان ترامب المفاجئ عبر وسائل التواصل الاجتماعي فجر أمس عن إلغاء الضربات المقررة إلى إيران أدى إلى تخفيف حدة التوتر بين واشنطن وطهران على الأقل في الوقت الراهن، كما تكتب معريف. يعد هذا التراجع الأخير مثالا على نمط الرئيس ترامب الذي يتأرجح باستمرار بين التهديدات الخطيرة ضد النظام الإيراني والتصريحات المطمئنة بأن هناك اتفاق سلام بات وشيكا، وأن هناك تفاهمات جديدة قد طرأت في اللحظة الأخيرة. بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، قدم وسطاء قطريون لإيران يوم السبت مقترحا جديدا لفتح مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي لنحو 20% من تجارة النفط العالمية. وأبدى دبلوماسيون إيرانيون استجابة إيجابية لهذا المقترح، مما رفع أمال الوسطاء في التوصل إلى حل، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ماذا كانت طهران ستوافق فعليا على الصيغة النهائية. وتتابع معريف في صفحتها الثانية أنه في إسرائيل هناك قلق في أعقاب تراجع ترامب عن توجيه ضربة لإيران. جيش الدفاع الإسرائيلي يحذر هذا خطر وجودي حقيقي. إسرائيل لم تتفاجأ من سحاب الرئيس الأمريكي وتراجعه عن شن هجوم واسع ضد إيران، وبدأت المؤسسة الدفاعية العسكرية الإسرائيلية محاولة لتهدئة التوتر بين الرأي العام الإسرائيلي في وقت مبكر من ليلة السبت. بحسب مصادر في الجيش الإسرائيلي فإنهم لم يأخذوا تهديدات ترامب على محمل الجد. خلال الشهر الماضي ترامب غير موقفه 3 مرات. ليس من الواضح ماذا كان ترامب يتخذ خطوة للضغط على إيران أو أن هناك مناورات يقوم بها. مصدر عسكري إسرائيلي قال لا ندري بالضبط إذا كان هذا جزء من المفاوضات أم أنه ينوي فعلا القيام بعملية. هل ما يقوم به ترامب هو جزء من مناورات أو جزء من المفاوضات للضغط على إيران للقيام بتوقيع اتفاق؟ مصدر إسرائيلي آخر قال إن القوات الجوية الإسرائيلية في حالة تأهب، وأن الجيش مستعد لأي هجوم إذا ما جرت إيران إسرائيل إلى القتال. نحن في هذا الوضع منذ 3 أشهر، إذا قررت إيران ارتكاب خطأ والهجوم أو توجيه ضربة لإسرائيل فسوف تتلقى ضربة قوية من قواتنا الجوية على الفور. نكون مع أول أغنيتنا ثم

16 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، عدنا إليكم مستمعينا الكرام نتابع قراءة عناوين من الصحف العبرية. ما زلنا في صحيفة معاريف التي عنونت على الثالثة منها تقرير يفيد بأن المخابرات الإيرانية تجند مراهقين لتنفيذ عمليات اغتيال في أوروبا. بحسب تحقيق شامل أجرته هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي، فقد تم إقامة علاقات وثيقة بين النظام الإيراني وشبكة الجريمة المنظمة السويدية التي يطلق عليها فوكستروت، وهي منظمة طورت نموذج عمل إجرامي يعرف باسم القتل المأجور. وتشتبه هذه الشبكة بمسؤوليتها عن حوالي 35 جريمة قتل منذ عام 2022، بالإضافة إلى سلسلة من الهجمات ومحاولات التنفيذ هجمات ضد إسرائيليين وأهداف إسرائيلية في أوروبا، منها إلقاء عبوات نازفة وقنابل يدوية، كل هذا بهدف المساس بمسؤولين أو مواطنين إسرائيليين في أوروبا، تقول صحيفة معاريف. في صفحتها الرابعة سكان غلاف غزة يبدون عدم الثقة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتجريد حماس من سلاحها. وتضيف معاريف أن سكان الغلاف يتابعون بقلق التحركات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، ويعرب معظمهم عن شكوك كبيرة بشأن نجاح هذه التحركات، وخاصة بشأن الطريقة التي تتعاون بها حماس مع بنود الاتفاق. ويبدي بعضهم عدم ارتياح ويقولون إن حماس لن تقوم بنزع سلاحها، بل ستجد طرقا للالتفاف على هذه المسألة. نحن متشككون في نجاح هذه التحركات وهذه الاجتماعات التي تعقد في القاهرة أيضا، لأننا نعرف تماما من هي حماس وانخراط الولايات المتحدة في هذا الأمر، في لعب دور الشرطي في المنطقة، كما يفيد عدد من سكان غلاف غزة. على نفس الصفحة تكتب معاريف بأن القاهرة تستعد لعقد لقاء رباعي في القاهرة، وحيث يسعى الوسطاء لدفع المرحلة الثانية في غزة. سيشارك ممثلون عن مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا في هذا الاجتماع بهدف ضمان تنفيذ جميع بنود الاتفاق، ومن المتوقع أن يكون المحور المركزي في هذه المناقشات دخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة. في معرفة أيضا استطلاع للرأي العام تنشره الصحيفة أو تنشره أو عفوا نتائج استطلاع بحسب هيئة البث الإسرائيلية، نشرته هيئة البث الإسرائيلية العامة كان 11، أظهر حصول حزب الليكود على 23 مقعدا في انتخابات لو أجريت اليوم، بالتساوي مع حزب يشار الذي أيضا أو الذي يقوده أيزنكوت، فيما يواصل رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بنت الانخفاض، أو أن استطلاعات الرأي تشير إلى انخفاض حزبه بيحد الذي يضم رئيس المعارضة الحالية إير لبيد إلى 13 مقعد. وردا على سؤال بشأن ماذا كانت إسرائيل أو يجب على إسرائيل معارضة الاتفاق مع حماس بشأن وقف إطلاق النار، قال 45% من المشاركين في الاستطلاع يجب أن تعارض إسرائيل هذا الاتفاق. نتائج الاستطلاع فيما يتعلق بعدد المقاعد
في الكنيسة لو أجريت الانتخابات اليوم كانت على النحو التالي: الليكود 23 مقعدا، يشار 23، بياحد 13، عثمة يهوديت 9 مقاعد، إسرائيل بيتين 9 مقاعد، الديمقراطيون، تحالف العمل وميرث 8 مقاعد، شاس 8، يهدوت ترى 8 مقاعد، وتحالف الجبهة والعربية للتغيير 6 مقاعد، القائمة الموحدة 5 مقاعد، والصهيونية الدينية 4 مقاعد، وأخيرا تحالف يعز هندل ويحائيل تروبر 4 مقاعد. فيما يتعلق في من هو الأنسب لرئاسة الحكومة، تصدر نتنياهو المرشحين للمنصب بنسبة 40% في مواجهة غادي أيزنكوت الذي حظي بنسبة 36%. وفي مقارنة بين بنت ونتنياهو، حصل نتنياهو على 40 من المؤيدين مقابل 31 لبنت. وعنوان آخر في صحيفة معريف على السادسة منها: نتنياهو يبدل موقفه قبل الانتخابات ويقول من لا يدرس التوراة سيتجند أو يسجن. نتنياهو يعلن أن قانون تجميد اعتقال المتهربين الحريدين من الخدمة الذي كان قد دفع المصادقة عليه في الكنيسة لن يستمر بعد الانتخابات. وقال رئيس الوزراء خلال مداولات مغلقة إن القانون المؤقت الذي يجمد اعتقال طلاب المعاهد الدينية الحريدية لن يستمر في الحكومة المقبلة، وتعهد بتمرير قانون تجنيد شامل فور انتهاء الانتخابات. وسائل الإعلام قالت عن نتنياهو أو نقلت عن رئيس الوزراء

0: إذن مستمعينا الكرام، قبل أن نعود إلى أبرز عناوين الصحافة نكون مع الزميلة سماحة سنين بكرية لتخبرنا بأبرز عناوين جولة الصباح التي سوف تقدمها في السابعة. صباح الخير سماحة.
1: صباح الخير عبد الله، صباح الخير مستمعينا في كل مكان. إذن في أبرز عناوين جولتنا الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، جديد الملف الإيراني خصوصا بعد إلغاء ترامب مؤخرا الضربة على إيران واحتمالات التوصل إلى تفاهمات جديدة والموقف الإسرائيلي من كل هذه المستجدات. سنكون أيضا مع ملف غزة، مع مباحثات الفصائل في القاهرة بمشاركة مبعوثي ترامب كوشنر وويتكوف، وأيضا اتهام دحلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة إفشال الاتفاق الذي تم التوصل إليه. وميدانيا استمرار الاستهداف والإعلان عن تصفية قائد آخر في القسام أمس. على الحلبة الحزبية سنكون مع استمرار الاتصالات لتشكيل المشتركة الثلاثية. سنرصد كذلك نشاطا يهوديا عربيا مشتركا ضد الحرب ومع السلام بمبادرة حراك نقف معا. سنكون كذلك مع الأمر القضائي الذي صدر أمس ويمنع الوزير بن غفير من نقل تماسيح إلى سجن كتعوت في النقب لتشكل رادعا ضد محاولات هروب المعتقلين. في جولة الصباح أيضا من عناوين البارزة إحباط جريمة في الرملة وإبطال مفعول عبوات ناسفة، بالإضافة طبعا إلى أزمة انقطاع التيار الكهربائي في القرى البدوية في الجنوب واليوم العالمي لمكافحة السرطان. كل ذلك إذن في جولة الصباح الإخبارية التي تأتيكم في السابعة وتنقل أيضا عبر شاشة مكان. يعقوب عزرا، أحمد عويسات ومعي سماح حسنين بكري، كونوا معنا في السابعة. إليك عبد الله من جديد.
0: شكرا لك زميلتي سماح.
2: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها.
5: لنك...

0: تكون أول مصدر لآخر الأخبار.
1: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
0: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان، نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. غدا على قناة مكان،
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري، ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده يناولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام نتابع قراءة عناوين من الصحف العبرية في صحيفة يدعوت أحرنوت وعلى صدر صفحتها الأولى عنوانات لقد جننتنا يا ترامب، كل يوم أنت في قرار وكل يوم تغير قراراتك، هذا التذبذب في اتخاذ القرار. الإسرائيليون الذين ألغوا إجازاتهم خوفا من تجديد القصف أو بداية حرب، بيوت الضيافة والفنادق في الشمال التي بقيت فارغة بسبب الخوف من اندلاع حرب، كذلك قوات الاحتياط التي تجنيد قوات احتياط جديدة والجيش في حالة تأهب. كل هذه الأمور أثرت علينا وتؤثر علينا، تهديد فارغ آخر من الرئيس الأمريكي ترامب، هكذا يؤثر قرارات ترامب علينا وعلى العالم، تكتب يدعوت أحرنوت وترسم وتنشر كاريكاتير لرئيس ترامب يحمل وردة على شكل أو يحمل وردة في منتصفها علم إيران ويقول أضرب لا أضرب، هل سأقوم بتوجيه ضربة لا أضرب، هكذا تكتب وتنشر صحيفة يدعوت أحرنوت في كاريكاتير ساخر من تذبذب ترامب في اتخاذ قرار بتوجيه ضربة أم لا، تكتب صحيفة يدعوت أحرنوت. وتكتب يدعوت على صفحتها الثالثة حول هذا الموضوع بأن ترامب يهدد ثم يندم، يغضب ثم يتصالح، يعلن ثم يتراجع، ويدفع العالم بما في ذلك إسرائيل ومواطنيها، تدفع إسرائيل ومواطنوها الثمن. بعد ساعات من تهديده بتجديد الحرب أعلن ترامب: طلبت من إيران الامتناع عن أي هجوم، تم الاتفاق على الخطوط العريضة، يوم يقول سوف أضرب وفي اليوم التالي يقول لقد توصلنا إلى اتفاق. الجيش الإسرائيلي بالنسبة له لقد ألغى الخطط وحول قواته مرة أخرى إلى أوبة الاستعداد، أمور كثيرة تجري بسبب تذبذب الرئيس ترامب في اتخاذ قراره. الصحف العبرية جميعها أيضا صحيفة هآرتس تطرقت إلى هذا الموضوع وعنونت مرة أخرى: ترامب يعود عن قراراته وعن تهديداته بتوجيه ضربة لإيران، إنه لا يستطيع اتخاذ قرار، يقوم بالتراجع في اللحظة الأخيرة، تكتب صحيفة هآرتس. عنوان آخر أيضا تناولته الصحف العبرية: وزير الدفاع إسرائيل كاتس يقيل قائد القيادة الوسطى أفي بلوت مباشرة عبر الهواء، معينا دادو بار خليفة خلفا لبلوت دون علم رئيس الأركان، وذلك جراء خلافات سياسية ورفض بلوت إلغاء قيود فرضت على مستوطن أو ناشط يمين، فرضت على ناشط يمين قام بأعمال ضد الفلسطينيين. وأعلن كاتس عبر القناة 12 أو 14 بشكل خاص أن دادو بار خليفة هو من سيتولى منصب قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي خلفا لبلوت.

أيضا في الصحف العبرية، قوات كبيرة من الشرطة تواصل البحث عن اختفاء شاب يبلغ من عمر 23 عاما لأكثر من أسبوعين. بعد مرور أكثر من أسبوعين على اختفائه تواصل الشرطة عمليات البحث في هذا الشخص، وهو من ديمونة، و اختفى في منطقة هود هشارون. وتعتقد الشرطة أنه ليس ضحية اختراق إلكتروني، وهو مطلوب للاستجواب لاشتباه بطورته في حادثة الاختراق، كما تكتب صحيفة أيضا معاريف ويدعوت حول هذا الموضوع. وسوف تصل قوات كبيرة من الشرطة من مركز ديمونة ومنطقة منطقة الجنوبية إلى منطقة مفترق هياركون في بتحتيكفا لمواصلة البحث عن الدار المفقود منذ أسبوعين، وهو من سكان ديمونة. شهد آخر مرة في متجر هناك قبل فراره من هناك مع صديقين. الشرطة تعتقل مشتبه يبلغ من العمر 40 عاما في جريمة قتل وقعت في نيتيفوت. هذه الجريمة وقعت في نيتيفوت حيث تم اعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 40 عاما من سكان المدينة. وتكتب صحيفة يدعوت أحرنوت أن هذا الشخص متورط في جريمة قتل وقعت في وقت سابق من مساء أمس، حيث أصيب شخصان في هذا الحادث، أحدهما بإصابة طفيفة والآخر بإصابة متوسطة. ننتقل إلى صحيفة هآرتس التي أيضا تتحدث عن مقتل 18 فلسطينيا أو تقريبا 15 فلسطينيا بالأحرى. تكتب بينهم أطفال قتلوا منذ أو خلال 48 ساعة الماضية في قصف لسلاح الجو الإسرائيلي لقطاع غزة. وزارة الصحة قالت إنه لا يقل عن 15 شخصا بينهم طفلان قتلوا في هجمات للجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن 5 من هذه الهجمات وقعت في عدة مواقع خلال ساعة تقريبا. في ظل استمرار القصف تقوم إسرائيل بمناقشة الوضع هناك مع مجلس السلام للدفع بتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، وتؤكد إصرارها على نزع سلاح حماس وأنها لن تقوم بالانسحاب من الخط الأصفر، وأنها إما أن تقوم حماس بتسليم سلاحها أو أنها سوف تنتقل للعمل ضدها بقوة أكبر وتنفيذ سيطرة أكبر على هذا، أو سيطرة إسرائيل على الأمور في قطاع غزة إذا لم تقوم حماس بتسليم سلاحها. وتكتب أيضا صحيفة آرتس بأنه تجري الآن مناقشة دخول قوة الاستقرار الدولية ولجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة. نكون مع أغنية ثم نعود.

عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام. نتابع في صحيفة هارتس: على الرغم من الانتقادات الموجهة لتركيز الأطفال الأجانب في مدارس منفصلة، إلا أن المحكمة العليا لم تأمر بإغلاق هذه المدارس كما تكتب الصحيفة، وبقي الفصل العنصري أو ما يشبه التركيز العنصري كما تكتب في هذه الحياة المدرسية الإلزامية، مع أن بلدية تل أبيب أمرت وزارة التربية ووزارة التربية بلدية تل أبيب ووزارة التربية أمرت باتخاذ إجراءات لازمة لدمجهم في مدارس أخرى، إلا أن المحكمة لم تصدر قرارها في هذا الشأن كما تكتب صحيفة أرتس. المئات من المهاجرين المغاربة الذين وصلوا إلى سبتة لا ينوون العودة منها، مع أن معظم الشباب الذين عبروا الحدود كما تكتب صحيفة إلى جيب سبتة الإسباني لا ينوون العودة إلى ديارهم، مصممون على البقاء رغم إرهاقهم الشديد وانعدام الطعام لديهم، فمعظمهم هاجروا من إفريقيا من جنوب الصحراء، وهم على يقين عن انعدام مستقبلهم في بلدانهم وعدم رؤية المستقبل لديهم بوضوح، لأنهم ينوون البقاء في سبتة ولا ينوون مغادرتها. صحيفة إسرائيل هيوم أيضا تتطرق إلى تذبذب الرئيس ترامب كما تكتب في قراراته حول اتخاذ أو تراجعه عن اتخاذ قرار في توجيه ضربة إلى إيران، كذلك عن موقف الرئيس وزراء نتنياهو في أنه سوف يغير أو يطرح قانون تجنيد جديد. تذكر في متأخرا بأنه سوف يقوم باعتقال كل ما لا يدرس التوراة ولا يريد الذهاب إلى الخدمة العسكرية، تكتب صحيفة إسرائيل هيوم. ننتقل إلى مواقع الصحف العربية لنقرأ منها أبرز العناوين. من العناوين في موقع صحيفة كل العرب هذا الصباح: وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإيراني جهود تهدئة الأوضاع. الجيش الإسرائيلي ينفي مسؤوليته بعد إصابة 5 جنود لبنانيين ويتهم حزب الله بزرع العبوة الناسفة. إصابة رجل 60 بجراحة متوسطة أثر تعرضه لحادث عنف في راهط. ضربة لمشروع بن غفير: المحكمة تصدر أمرا يمنع نقل التماسيح إلى سجن كتسعوت في النقب. وأصدرت المحكمة المركزية في العاصمة أمرا مؤقتا يمنع الدولة من المضي قدما في خطة نقل تماسيح النيل إلى سجن كتسعوت. صدر هذا الأمر بعد ساعات قليلة من تقديم جمعية دعو الحيوانات تعيش التماسا إداريا وطلبا عاجلا لوقف هذه الخطوة. يحظر تحديد موقع التماسيح أو إعدادها لعملية النقل كما جاء في قرار المحكمة. أيضا في موقع صحيفة كل العرب: بعد إحراق وتدنيس 7 مساجد في الضفة، مركز مناهضة العنصرية يطالب بتحرك فوري. دبلوماسي إيراني لصحيفة وول ستريت جورنال: ندرس خيار الهجوم في حال فشل الدبلوماسية. شركة الطيران أمريكان إيرلاينز تعلن عن استئناف أو ترجئ استئناف رحلاتها لإسرائيل حتى نهاية مارس 2027. تعلن عن تأجيل موعد عودتها للعمل في إسرائيل مرة أخرى
حتى الشهر مارس أذار مارس من عام 2027. الرملة تقول في الرملة الشرطة تحبط هجوما جنائيا وتضبط 3 عبوات ناسفة أنبوبية وذخيرة. نتنياهو يتعهد بإقرار قانون للتجنيد الإلزامي بعد الانتخابات. ومن الأخبار الرياضية، أتلتيكو مدريد يدخل سباق التعاقد مع محمد صلاح. النجم المصري محمد صلاح يتلقى عرضا مفاجئا من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني للانضمام إلى صفوف الفريق في صفقة انتقال حر. ويقف النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على مفترق طرق بعد رحيله عن النادي بنهاية الموسم الماضي. قتيل وخمسة مصابين بحادث طرق مروع على شارع 98 قرب أفك. سموتريتش يدعو لإقامة 3 مستوطنات شمال غزة. و43% من الإسرائيليين يؤيدون حربا على إيران بدون موافقة ترامب. أغنية ونعود.

نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام أينما كنتم عبر أثير راديو مكان. نتابع قراءة عناوين من مواقع الصحف العربية. من موقع صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن: ترامب يقول ألغيت هجوما على إيران هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية وأريد أن أمنح وقتا للمفاوضات وتفاهمات جديدة. مفاوضات ستبدأ مع إيران اليوم. طهران تقول مفاوضات هرمز في مراحلها النهائية. ولي العهد السعودي يؤكد لترامب ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد. السفير الياباني باليمن: طلبنا من إيران الضغط على الحوثيين لتجنب التصعيد في البحر الأحمر. زلزال بقوة 5.5 يضرب مصر. الزلزال أو مركز الزلزال كان جنوب مدينة شرم الشيخ. إسرائيل تقول لم نناقش أو إسرائيل لم تناقش اتفاق غزة وتتحفظ عن وقف الهجمات. مقتل 18 فلسطينيا في قطاع غزة جراء استهداف من الطائرات الإسرائيلية. غزيون يخشون ألا تنسحب القوات الإسرائيلية بعد نزع سلاح حماس. من موقع مكان الأخبار نختم هذه الجولة مع العناوين. أيضا حادثة عنف في أم الفحم ونتانيا يوقعان جريحين. ترامب يقول إن جولة جديدة من المفاوضات مع إيران ستجري ظهر اليوم. رئيس مجلس السلام في غزة ميلادينوف يعرب عن قلقه من الهجمات التي تشنها إسرائيل في القطاع خلال اليومين الأخيرين. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا المشوار من صحف نت. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. كان برفقتكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل موشي موركوفيتش. نلقاكم غدا بإذن الله. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
3: استاذ في بركه؟
2: لا.
3: في العاب منفوخه؟
2: كمان لا.
3: لكن شو في؟
2: اسمع المذيع بيقول لك
1: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: أبرز عناوين الساعة: حادثة عنف في أم الفحم ونتانيا يوقعان جريحين، ترامب يقول إن جولة جديدة للمفاوضات مع إيران ستجري ظهر اليوم، خلاف حاد بين وزير الدفاع والقيادة العسكرية، رئيس مجلس السلام لغزة يعرب عن قلقه من الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، استطلاع يظهر تساوي عدد مقاعد الحزبين الكبيرين، وانخفاض طفيف على درجات الحرارة.
1: راديو مكان الأخبار.
5: أخبار السابعة. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. في أم الفحم تعرض فجر اليوم رجل عمره 50 عاما لإطلاق النار على الأرجح، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وفقا لما أورده مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. وفي نتانيا أصيب رجل 50 بجروح خطيرة طعنا بآلة حادة على خلفية جنائية. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن جولة جديدة من المفاوضات مع إيران ستجري ظهر اليوم، موضحا أنه يفضل إبرام اتفاق معها على توجيه ضربة لها. وأضاف في حديث للصحفيين من على متن الطائرة الرئاسية أن الولايات المتحدة كانت بصدد شن هجوم على الجمهورية الإسلامية هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، غير أن طهران وبعض عواصم المنطقة حبذت التوصل إلى اتفاق. حمل وزير الدفاع كاتس بشدة على قائد المنطقة الوسطى الميجر جنرال أفي بلوت قائلا إنه قرر استبداله وتعيين الميجر جنرال دودو بار كليفة مكانه. وأضاف كاتس خلال مقابلة مع القناة المتلفزة 14 أنه يخالف بلوت الرأي بعد أن قدم الأخير استئنافا إلى المحكمة لقرار إطلاق سراح ناشط اليمين تال يانون دريدريك. وعقب جيش الدفاع بالقول إنه لم يتم التنسيق أقوال كاتس مع رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير. وجاء في بيان عسكري أن بلوت يتولى قيادة المنطقة الوسطى بمهنية وبسالة وتضحية في ظل وضع معقد، كما أنه يحظى بثقة كاملة. وأكد الجيش أن زمير لا ينوي استبدال قادة يشغلون مناصب حيوية في هذه المرحلة الحساسة. وجاء لاحقا من مكتب وزير الدفاع أن كاتس أوصى في شهر نيسان الماضي رئيس هيئة الأركان بتعيين بار كليفة قائدا للمنطقة الوسطى بعد أن حصل لديه انطباع أنه المرشح الأفضل لهذا المنصب. وأضاف أن سياسة وزير الدفاع تتمثل في ترقية قادة يتمتعون بمسيرة حافلة بالخبرة. أعرب رئيس مجلس السلام في غزة ميلادينوف عن قلقه من الهجمات التي شنتها إسرائيل في القطاع خلال اليومين الأخيرين، وقال إنها أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير معدات طبية. وأشار ميلادينوف إلى أن جميع الأطراف تتحمل التزامات بموجب الخطة الشاملة وصفقة شرم الشيخ. وفانا بهذه أو بأقواله مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد. تفيد أنباء جنوب لبنان بأن القوات الإسرائيلية نفذت البارحة عملية تفجير كبيرة في منطقتي مشاع المنصوري ومجد الزون، وقد سمع دوي الانفجارات في أرجاء الجنوب ولم يرد تعقيب من جيش الدفاع. في كريات موتسكين أصيبت الليلة الماضية عبيرة سبيل تبلغ من العمر 45 عاما بجروح خطيرة بعد أن صدمتها سيارة. أشار استطلاع للرأي العام أجرته قناة كان إلى حصول الليكود وحزب يشار برئاسة أيزنكوت على 23 مقعدا لكل منهما، ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 68 مقابل 52 للائتلاف الحكومي الحالي. وحسب نتائج الاستطلاع يتوقع حصول الجبهة العربية للتغيير على 6 مقاعد والقائمة الموحدة على 5 مقاعد.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
5: يطرأ انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح يوم الخميس المقبل ضمن معدلاتها، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة. في أورشليم القدس وتل أبيب 33 درجة، حيفا 32، الناصرة 36، الجولان وبحيرة طبرية 39، جبال الجليل واللد والرملة 35، وفي بئر السبع 37 درجة مئوية. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام نشكركم على كرم استماعكم، ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع سماح حسنين بكري.
6: الآن وفي كل مكان
7: 5 دقائق بعد السابعة، ساعتنا الآن في راديو مكان. مستمعين الكرام ومشاهدين الكرام أيضا عبر قناة مكان، أسعدتم صباحا بكل خير، حياكم الله وأهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية التي تستمر حتى 8:00، ومعكم فيها يعقوب عزرة، أحمد عويسات، موشي موشكوفيتس وسماح حسنين بكري. وفي أبرز العناوين: الرئيس ترامب يعلن عن جولة جديدة من المفاوضات مع إيران اليوم، ويؤكد أن الولايات المتحدة كانت بصدد شن هجوم على الجمهورية الإسلامية هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. مصادر طبية في القطاع تفيد بمقتل 18 فلسطينيا أمس بغارات إسرائيلية، من بينهم القيادي في القسام نافذ صبيح أبو جلال وثلاثة آخرون باستهداف سيارة في مدينة غزة. مالادينوف يعرب عن قلقه من الهجمات الإسرائيلية في القطاع خلال اليومين الأخيرين، ويشير إلى وجوب التزام جميع الأطراف بصفقة شرم الشيخ. في العناوين الأخرى: وزير الدفاع إسرائيل كاتس يكشف عن نيته إقالة قائد المنطقة الوسطى في جيش الدفاع أفي بلوت دون تنسيق مع رئيس هيئة الأركان.
8: كان لي خلوك عليه هو والبركليتوت يجيشوا يرور لمروت ذا نכון بيتم لسمحتهم بنيقود للمدنيوت שלי واني وداتي شخلتي لممش تا كوונה ولمنوت تو لالو فيكود مركز كاني רוצה גם בצפון.
7: في جولة الصباح أيضا: هزة أرضية بقوة 5 درجات فارزة 6 تضرب فجر اليوم عدة مناطق في مصر، ومحافظة القاهرة تجلي 3 أسر إثر سقوط جزئي لعقار بروض الفرج دون إصابات.
9: حصل زلزال شديد جدا شديد في الشرقية، دي كلها تهزت ترفعت من مكانها، ربنا يسترها.
10: زلزال في دمياط، حد حاسب الزلزال؟ لا إله إلا الله.
7: في الحلبة الحزبية، القائمة الموحدة تسعى إلى ضم يؤاف سيغالوفيتش إلى صفوفها، ولجنة الوفاق تواصل مساعيها لتشكيل المشتركة الثلاثية. المحكمة تجمد قرار الوزير بن غفير نقل تماسيح إلى سجن كتعوت، والشرطة تحبط اعتداء جنائيا في الرملة وتبطل مفعول ثلاث عبوات ناسفة. هذه سيداتي وسادتي أبرز عناوين الجولة الإخبارية الصباحية من مكان، كل التفاصيل بعد الفاصل. جولة الصباح الإخبارية، وقبل أن نكون مع جديد الملف الإيراني والموقف الإسرائيلي من كل المستجدات المتعلقة بهذا الملف، نبدأ طبعا بالهزة الأرضية، يمكن أن نقول زلزال، هكذا يطلقون عليه في مصر هذا الصباح فجر اليوم بقوة 5 درجات فارزة 6. هذه الهزة تضرب فجر اليوم عدة مناطق في مصر. محافظة القاهرة تجلي 3 أسر إثر سقوط جزئي لمبنى بروض الفرج دون وقوع إصابات حتى الآن. وطبعا هذه الهزة شعر بها أيضا في مناطق الجنوب عندنا، في سوريا، في لبنان ومناطق أخرى. الزميل نواف النباري ينضم إلينا مباشرة. أهلا بك نواف.
10: صباح الخير سماح. حقيقة أن المواطنين في جنوب البلاد شعروا بهذه الهزة الأرضية، وإن كانت خفيفة نسبيا بسبب بعدها الجغرافي، لكن في ساعات الفجر الأولى استيقظ سكان مناطق واسعة في البلاد على اهتزازات أرضية مفاجئة عادت إلى الواجهة، المخاوف الدائمة كما تعلمين من النشاط الزلزالي في المنطقة، بعدما ضرب زلزال بلغت قوته تقريبا 5.6 حتى 8 درجات، يعني 5.6 إلى 5.8 درجات الأراضي المصرية والعمق المصري، وامتدت ارتداداته إلى أنحاء مختلفة من البلاد ولا سيما في الجنوب والمركز. في مصر عدد من المحافظات في المحافظات الشرقية وكذلك في محافظة القاهرة ومناطق أخرى شعروا بهذا الزلزال. بحسب المعهد الأوروبي المتوسط لرصد الزلازل، وقع مركز الهزة داخل الأراضي المصرية على بعد نحو 38 كيلومترا من مدينة السويس، وعلى عمق يقارب 10 كيلومترات، وذلك قرابة الساعة 3 فجرا. ويعني في البلاد من يستخدم الهواتف الذكية، بعض المواطنين تلقوا تنبيهات عبر خدمة جوجل الخاصة برصد الزلازل في وقت شعر فيه السكان بالهزة بدرجات متفاوتة. سماح، أيضا هذا الزلزال امتد إلى مناطق داخل البلاد، من بينها بلدات في الجنوب والسهل الساحلي الجنوبي، من بينها أيضا بير ياكوف وريحوفوت وغاني تكفا وغيرها من المناطق القريبة. دعينا سماح نستمع بداية إلى هذه الأصوات التي وصلتنا من مصر، وذلك في اللحظات الأولى لهذا الزلزال أو هذه الهزة الأرضية القوية التي شعر بها المصريون. لنستمع إلى الأصوات من هناك.
11: الساعة 3 بالضبط حصلت هزة أرضية شعر بها أغلب سكان المحافظات، وأكيد كان من ضمنها السويس. حسب البيانات اللي أشارت لها مواقع متابعة حركة الزلازل، كان مركز الزلزال على مسافة 29 كيلو من محافظة السويس. أكتر من مرة فترة التمنات يحصل فيها زلازل، ثم اكتشفوا بعد ذلك أن في شق أرضي أو صدع صخري داخل خليج السويس في منطقة معينة في الخليج، يمكن دي بيحصل بسببها الزلازل. حتى الآن الحمد لله ما فيش أي حوادث، وصلنا مغرفة العمليات والإسعاف الحمد لله، حتى الآن ما فيش أي بلاغات بحدوث يعني أي كوارث أو حوادث متعلقة بالزلزال.
10: طبعا ليس هناك حوادث كوارث، لكن كان بعض الإخلال لبعض المواطنين كما ذكرنا في التقرير، أيضا في مدن أخرى إصابات طفيفة جدا وقعت خاصة في أحياء فقيرة التي فيها البناء ليس كما يجب أو ليس حسب المواصفات. على كل حال سماح، نريد أن ننهي هذا التقرير أيضا بالتذكير بما وقع في 15 من يناير كانون الثاني من العام الحالي، حيث كانت هناك هزة أرضية أو زلزال خفيف بـ4 درجات درجات فارزة 2 كما نذكر على ما أذكر في منطقة ديمونة ومنطقة البحر الميت، شعر بها هناك أيضا في تلك الفترة سكان منطقة النقب وعراض ومنطقة البحر الميت. هذه الزلازل تؤكد مجددا الطبيعة الزلزالية تتسم بها منطقة شرق المتوسط وما يعرف بالوادي المتصدع أو الشق السوري الأفريقي، وهي منطقة تشهد بين الحين والآخر كما نعلم نشاطا أرضيا يشعر به السكان في دول المنطقة. الحمد لله سماح أنه لم ترد بلاغات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة هذه الهزة، ولكنها تعيد التذكير بأهمية أنظمة الإنذار المبكر وضرورة جاهزية السكان في كل المناطق في وجه هذه الظواهر الطبيعية. نعم الحمد لله على السلامة للجميع.
7: الزميل نواف النباري شكرا جزيلا لك نواف. ومن هذه الهزة في مصر نتحول الآن إلى التوتر في منطقة الخليج. الرئيس ترامب يعلن عن بدء محادثات جديدة مع إيران اليوم. وفقا لترامب المحادثات تتركز في المرحلة الأولى على تسوية الوضع في مضيق هرمز ثم تتناول ملف طهران النووي. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، أهلا بك شمعون. شمعون صباح الخير.
12: صباح النور. صباح
7: تفضل. إذن وهم سبق الرؤية شمعون.
12: صحيح تماما، مشهد عاشه العالم وقد يعيشه سماح مجددا في المستقبل القريب نظرا لمعرفتنا القليلة بشخصية الرئيس ترامب بعد طبعا إلغائه الهجوم المفترض على إيران والذي لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية حسب اصطلاحه. طبعا هو رئيس ترامب يقلب الموقف من جديد سماح قائلا إلى المحادثات بين واشنطن وطهران ستستأنف في وقت لاحق اليوم مرحليا سماح، ونلاحظ بشكل غير مباشر على متن الطائرة الرئاسية. تحدث ترامب للصحفيين عن أسباب عدوله عن الهجوم المقرر، دعينا نستمع.
13: We had an attack that would be the biggest attack since World War II, and it would have been disastrous with them, and they didn't want us to do it. And frankly, Saudi Arabia didn't want it either. They thought.
12: كان يفترض إذن أن يكون هداما هذا الهجوم، ولكنهم يقصد إيران، طلبوا ألا نفعل. وبصراحة العربية السعودية طلبت أيضا ألا نفعل، حيث قالوا إن الاتفاق مع إيران يبدو وشيكا. ترامب سمح كرر للمرة الألف يجب القول أنه يفضل الدبلوماسية عن المدافع. مرة أخرى الرئيس ترامب.
13: Would I rather make a deal? I'm not looking to kill people. Because people die, a lot of people die, and we don't want that.
12: أفضل إبرام صفقة عن مقتل عن قتل الناس، لأن الكثيرين كانوا سيموتون لو نفذنا الهجوم بطبيعة الحال، ولا أريد ذلك. على سلم تفضيلات الرئيس الأمريكي كالعادة، مضيق هرمز أولا وفتحه تماما أمام حركة الملاحة الدولية، شريان النفط العالمي يبقى مغلقا وإن شهد الهدوء الليلة الماضية. المحادثات حول تسوية الموقف في هرمز تبقى محصورة حاليا بين الجمهورية الإسلامية وعمان، والأرجح أن ترامب سيرضى باتفاق يعيد الأمور إلى سابق عهدها في المضيق، أي بدون رسوم من أي نوع. طهران وعلى لسان المتحدث باسم الخارجية بقائي أوضحت فعلا أنها تتحدث مع عمان ولا مع أي طرف ثالث في حول الوضع في المضيق. ختاما سمح ربما تأكيد آخر على هذه النشوة الإيرانية بما تعتبره انتصارا على الولايات المتحدة، دبلوماسي إيراني يهدد في حديث لصحيفة وول ستريت جورنال أن طهران تدرس حاليا توجيه ضربات استباقية لأهداف في المنطقة في حال فشلت المفاوضات مع الولايات المتحدة. سمح
7: شمعون بن نعيم شكرا جزيلا لك شمعون على هذه التفاصيل. وفي وقت تتباين فيه مؤشرات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، تتجه الأنظار أيضا إلى تداعيات القرارات الأمريكية المتغيرة على الموقف الإسرائيلي، حيث تتصاعد الانتقادات من وراء الكواليس عقب إعلان الرئيس الأمريكي للمرة الثانية خلال أسبوع إلغاء هجوم كان يتوقع أن يستهدف إيران بعد استنفار عسكري واسع واستعدادات استمرت أسابيع، فيما تؤكد إسرائيل أنه رغم ذلك فإن الشراكة مع الولايات المتحدة تشكل ركيزة أساسية في منظومة الأمن القومي لديها. حول المزيد بالنسبة للمواقف الإسرائيلية يعود إلينا من جديد الزميل نواف النباري. أهلا بك نواف من جديد.
10: أهلا بكم سماح. نعم، حقيقة في الوقت الذي تتواصل فيه حالة الترقب في الشرق الأوسط، لا تختصر تداعيات الأزمة مع إيران على ساحات المواجهة المحتملة، بل تمتد أيضا إلى غرف العمليات ومراكز صنع القرار السياسي والعسكري في إسرائيل. تتصاعد في الحقيقة في الأيام الأخيرة أصوات تعبر عن قلق متزايد من حالة عدم اليقين التي تكتنف القرارات الأمريكية بعد إعلان الرئيس الأمريكي للمرة الثانية خلال أسبوع إلغاء هجوم واسع كان يعتقد أنه بات وشيكا ضد أهداف في إيران. وبحسب مصادر إعلامية فإن قرار ترامب إلغاء الهجوم في آخر لحظة بعد أسابيع من الاستعداد والتقديرات التي رجحت تصعيدا واسعا، هذا القرار أثار انتقادات غير مسبوقة في إسرائيل. القناة 11 نقلت عن مصادر أمنية قولها إن هذه الخطوة ألحقت ضررا بالجاهزية العملياتية بعدما اضطرت القوات في جيش الدفاع لاستنفار آلاف الضباط والجنود وإجراء استعدادات مكثفة تحسبا لاحتمال اندلاع مواجهة إقليمية قد تشمل إيران وأذرعها في المنطقة. ووفق المصادر ذاتها فإنها المرة الثانية خلال أسبوع التي تبلغ فيها واشنطن إسرائيل بوجود هجوم أمريكي واسع قد يغير معادلات المنطقة قبل أن يلغى في اللحظات الأخيرة من دون تقديم تفسير رسمي. هذه المصادر ترى أن تكرار هذا النمط يجعل من الصعب بناء خطط عملياتية بعيدة المدى أو الحفاظ على وتيرة استعداد مستقرة في ظل تبدل القرارات بصورة مفاجئة وسريعة. التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن حالة عدم القدرة على التنبؤ بقرارات الرئيس الأمريكي تولد سلسلة متواصلة من الإجراءات تبدأ برفع مستويات التأهب وتمر بتعبئة تشكيلات عسكرية وصولا إلى استدعاء ربما مركز لسلاح الجو وحدات الدعم الأخرى، وهو ما يفرض بحسب مسؤولين أمنيين أعباء متزايدة على القوات والموارد ويثير مخاوف من تآكل القدرة على إبقاء مختلف المنظومات في أعلى درجات الجاهزية لفترات طويلة. على كل حال، رغم الانتقادات الموجهة لطريقة إدارة الأزمة، تنوه إسرائيل من طرفها إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لا تزال تشكل ركيزة أساسية في منظومة الأمن القومي الإسرائيلي، وأن ما توفره واشنطن من دعم سياسي وعسكري واستخباراتي يفوق بكثير التحديات التي تفرضها القرارات المتغيرة والسريعة. وتؤكد هذه التقديرات أيضا أن الحفاظ على هذا التنسيق الوثيق يمثل مصلحة استراتيجية عليا حتى وإن تطلب ذلك ثمنا يتمثل في تكرار رفع الجاهزية. الأوساط الأمنية والسياسية تلفت أيضا إلى أن المشهد يختلف عن عمليات سابقة بادرت فيها إسرائيل التحرك بصورة مستقلة، إذ أن إدارة أي مواجهة مباشرة مع إيران في المرحلة الحالية ترتبط إلى حد كبير بالقرار الأمريكي وبوتيرة التحركات التي تقودها واشنطن بشكل مباشر. ومن هذا المنطلق نختم سماح. تدرك القيادة في إسرائيل أن قرار الانخراط في أي جولة قتال واسعة مع إيران يبقى في نهاية المطاف مرتبطا بالبيت الأبيض، بينما تواصل إسرائيل محافظة على جاهزية قوتها واستعداداتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات في انتظار ما ستؤول إليه القرارات الأمريكية الجديدة التي لن ننتظر كثيرا حتى تحدث على الساحة الإقليمية في هذه المرحلة من هذه الحرب. إلى هنا سمع.
7: شكرا لك نواف. جولة الصباح الإخبارية، تعالوا الآن مستمعينا نتحول إلى هذا الموضوع. وزير الدفاع إسرائيل كاتس يهاجم بشدة قائد المنطقة الوسطى في جيش الدفاع الميجر جنرال أفي بلوت، ويقول إنه قرر استبداله وتعيين الميجر جنرال دادوبار كاليفا مكانه. مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة، أهلا بك إيال. تجدر الإشارة أن الأمر تم على ما يبدو خلال بث مباشر، وكما يقال أيضا دون تنسيق أو إعلام رئيس الأركان. إلى أي مدى يعني هذه الأخبار والمعلومات صحيحة؟ صباح الخير إيال.
14: صباح النور سماح. بلا شك علينا وزير الدفاع عن تنحية قائد المنطقة الوسطى الميجور جنرال أفي بلوت وتعيين رئيس هيئة الطاقة البشرية الميجر جنرال دادو بار كاليفا خلفنا له، يثير موجة من الغضب والاشتياء في صفوف القيادة العسكرية، رئيس هيئة الأركان الجنرال إيال زمير يعارض هذا القرار الذي لم يأتي بالتنسيق معه ويخالف كل القوانين كما يعتبر تدخلا سياسيا غير مقبول. الإعلان عن هذا القرار الدراماتيكي يجب القول تم في بث حي في قناة 14 اليمينية دون أن يكون بالتنسيق مع رئيس هيئة الأركان. وزير الدفاع قال أو يقرر تنحية قائد المنطقة الوسطى وذلك لتصفية حساباته مع قائد المنطقة رغم كونه من القادة المتدينين الوطنيين. الخلفية للخلافة بين الاثنين كانت معارضة قائد المنطقة الوسطى لقرار وزير الدفاع عدم تمديد أمر الإبعاد الذي أصدره بحق ناشط اليمين المتطرف تالي نون ديردك المشتبه به بارتكاب سلسلة من الاعتداءات أعمال الكراهية وأعمال العنف الجنسي ضد فلسطينيين في شهر مارس الماضي. لهذا السبب تم اعتقال ديردك الذي لا يزال قيد المعتقل وكذلك إصدار الأمر بإبعاده عن مناطق الضفة الغربية. وزير الدفاع كان قد التقى مع ديردك مؤخرا وقرر عدم تمديد الأمر بإبعاد ديردك عن مناطق الضفة الغربية مع أن قائد المنطقة الوسطى قد أصدر هذا الأمر بعد توصيات من جهاز الأمن العام. وزير الدفاع يبرر القرار بأن قائد المنطقة الوسطى يعارض ويخالف سياسة الحكومة ولذلك يستطيع أن يقوم بتعيين خلف له ليلبي ويطبق سياسة الحكومة وخاصة أن القرار بعدم تمديد الإبعاد أمر الإبعاد قد حظي بمصادقة الحكومة أعضاء الحكومة كافة وبضمنهم رئيس الوزراء. وزير الدفاع أوضح أن قائد المنطقة الوسطى

0: القضية التي تثير العاصفة في الأوساط العسكرية. نتحول الآن إلى ملف غزة. مصادر طبية في القطاع تفيد بمقتل 18 فلسطينيا أمس بغارات إسرائيلية، من بينهم القيادي في القسام نافذ صبيح أبو جلال وثلاثة آخرون باستهداف سيارة في مدينة غزة. مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، أهلا بك حسن، صباح الخير. طبعا تعال نبدأ بالمستجدات الميدانية قبل أن نتحول إلى التطورات على المسار السياسي. صباح الخير حسن.
1: صباح النور سماح. كما ذكرتي، مصادر فلسطينية أفادت بتصفية أو اغتيال القيادي بكتائب عز الدين القسام نافذ الصبيح في قصف إسرائيلي لسيارة بمدينة غزة. يأتي ذلك وفقا لمصادر فلسطينية بعد مقتل 18 فلسطينيا أحضروا إلى مستشفيات القطاع منذ ساعات صباح الأحد وحتى ساعات المساء يوم أمس. القصف الإسرائيلي استهدف مناطق مختلفة في غزة ودير البلح، مما أدى إلى مقتل 19 فلسطينيا وإصابة آخرين بجروح. في نفس السياق سماح، أعرب المبعوث الدولي نيكولاي ميلادينوف عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة، مشيرا إلى أن الضربات التي شهدها القطاع خلال اليومين الماضيين أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير إمدادات طبية يعتمد عليها الملايين. هذه أقوال نيكولاي ردا على الأحداث الأخيرة في غزة، مقتل 19 فلسطينيا. سماح
0: حسن، تعال الآن ما دمت ذكرت ميلادينوف، تعال نتحول إلى جديد المسار السياسي في ملف غزة. طبعا كوشنر وويتكوف في القاهرة، قمة رباعية تراهن على ترامب لفرض اتفاق غزة على نتنياهو، في حين أن إسرائيل تعترض كما تعرف على ثلاثة بنود رئيسية وتتمسك بحرية العمل العسكري. وجديد أيضا هذا الصباح اتهامات توجه من دحلان إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتهمه بمحاولة إفشال ما تم الاتفاق عليه حتى الآن. حسن،
1: نعم، مصادر مصرية مطلعة سماح كشفت عن ترتيبات متسارعة لعقد اجتماع رباعي يضم مصر، قطر، الولايات المتحدة وتركيا خلال الأيام المقبلة، بهدف متابعة تنفيذ التفاهمات الأخيرة الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضمان الانتقال العملي إلى المرحلة التالية من الاتفاق. حسب المصادر، تقود القاهرة اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف المعنية لتأمين انعقاد الاجتماع في أقرب وقت ممكن في محاولة لترسيخ التفاهمات التي تم التوصل إليها مؤخرا وإيجاد آلية تضمن التزام جميع الأطراف بما يتم الاتفاق عليه، خاصة في ظل التحفظات الإسرائيلية المتداولة بشأن بعض بنود الاتفاق. وترى مصر أن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب دورا أمريكيا أكثر فاعلية مع تصاعد الرهانات على تدخل مباشر من الرئيس الأمريكي ترامب للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنع أي محاولات لعرقلة تنفيذ التفاهمات الجديدة. يأتي ذلك سماح بعد دخول اتفاق غزة مرحلة جديدة إثر التفاهمات التي جرت بين الوسطاء وحركة حماس والفصائل الفلسطينية، والتي تناولت ترتيبات تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق الذي تعثر خلال الأشهر الماضية بفعل التطورات الإقليمية والخروقات الميدانية. في سياق هذه التحركات، تشير التقديرات إلى أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير سيصلان إلى المنطقة لاستكمال هذه المشاورات المتعلقة بخطوات التنفيذ وترتيبات المرحلة المقبلة. حماس حتى الآن تتمسك بقضية السلاح، وتقول هذا السلاح يجب أن يكون مع لجنة التكرارات أو مع أي لجنة فلسطينية أخرى، كما يقول غازي حمد عضو الوفد الفلسطيني والقيادي في حماس. فلنستمع.
2: نحن تحدثنا بالاتفاق عن بين قوسين تخزين السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية، هذا الذي نتحدث عنه بشكل، ولا يحتاج إلى شرح وتفصيل. نتحدث عن تخزين السلاح، وكما قلت أيضا هذا موضوع السلاح مشروط مشروط بتطبيق المرحلة

0: قبولها مشروط بانتشار القوات الدولية، بدخول اللجنة الوطنية، بالانسحاب الإسرائيلي المتدرج ضمن جدول زي ما متفق عليه، أيضا مرتبط بتفكيك الميليشيات المسلحة. إذا لم تلتزم إسرائيل نحن لن نلتزم، إذا لم تنفذ نحن أيضا لن ننفذ. لذلك هذه مسألة خاضعة لتقدير لجنة التحقيق الدولية حتى تضمن أن إسرائيل سوف تفي بكل التزاماتها.
1: إسرائيل تعارض قضية السلاح سماح، ويتمحور الاعتراض الأول حول آلية التعامل مع الأسلحة التي سيتم جمعها من حماس والفصائل. خارطة الطريق تنص على جمع السلاح ووضعه تحت إشراف لجنة التكنوقراط، لكن إسرائيل ترى أن الاتفاق لا يتضمن نصا واضحا بشأن مصير هذه الأسلحة. إسرائيل تريد وضع آلية صريحة لتدمير الأسلحة وعدم الاكتفاء ببقائها تحت جهاز فلسطيني. الاعتراض الثاني يتعلق بآلية التحقق والإشراف على تنفيذ الاتفاق. إسرائيل تعارض مشاركة قطر تركيا ضمن اللجنة المكلفة بمراقبة الالتزامات. والاعتراض الثالث والأخير إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بحرية تنفيذ عمليات عسكرية. أخيرا سماح، في كل ما يتعلق بهذه القضية، القيادة الفلسطيني محمد دحلان الذي يلعب دورا رئيسيا هذه الأيام اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعمل على إفشال الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أن هناك مخاوف كانت قد قائمة منذ وقت مبكر من إقدام إسرائيل على خطوات من شأنها تقويض المساعي السياسية الجارية. سماح،
2: هذا هو اختبار آخر الآن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، شكرا جزيلا لك حسن. شكرا لك.
1: العفو.
2: فاصل إعلاني.
3: غدا على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
5: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
6: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب ايده قال لي ايش عم بتساوي، قلت له مش عارفه شو اقول لك وشو اشكرك.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
8: استاذ في بركه؟
7: لا.
8: في العاب منفوخه؟
7: كمان لا.
8: لكن شو في؟
7: اسمع المذيع بيقول لك
3: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
8: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
3: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
2: ثلاث دقائق بعد 7:30 ساعتنا الآن في جولة الصباح الإخبارية. نواصل مع التقارير ونتحول الآن إلى جديد الحلبة الحزبية بما يتعلق بالأحزاب العربية. هذه الأحزاب في الواقع تسابق الزمن ترتيبا لأوراقها الداخلية واستعدادا للانتخابات، إذ تواصل القائمة الموحدة سعيها لفتح صفوفها وتكريس مبدأ التمايز، فيما تستمر لجنة الوفاق في مساعيها الرامية لتشكيل القائمة الثلاثية. نترك التفاصيل لمراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب.
9: تسابق الأحزاب العربية الزمن من أجل إنهاء ترتيباتها الداخلية، مدركة بأن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعها. تواصل الأحزاب العربية ترتيب أوراقها في السياق استعدادا للانتخابات وسعيا لتعزيز قوتها بغية استبدال حكومة اليمين. وفي هذا السياق تجري القائمة الموحدة استعدادات مكثفة لمؤتمرها العام، وتخوض سلسلة من الاتصالات مع شخصيات عديدة بهدف تعزيز صفوفها. وقد عرضت الموحدة على رئيس بلدية راها الطلال لجريناوي مؤخرا شغل الموقع الثاني في القائمة، إلا أنه اعتذر عن هذا العرض وتوقفت الاتصالات معه. وفي المقابل لا تزال الاتصالات جارية على شكل جس نبض مع سيغالوفيتش، وهي موجودة على بساط البحث لكنها لم تصل إلى أي اتفاق رسمي حتى الآن. وعلى خط موازٍ لترتيب البيت السياسي العربي، تواصل لجنة الوفاق عملها ولقاءاتها المكثفة مع أحزاب الجبهة والتغيير والتجمع، إذ عقدت اجتماعات منفردة مع هذه الأحزاب في مدينة الناصرة اتسمت بالحوار الموضوعي الجاد وبكل شفافية. وفي ختام هذه اللقاءات كلفت الأحزاب الثلاثة لجنة الوفاق رسميا بتشكيل القائمة الثلاثية، والتزمت خطيا ورسميا بقبول أي قرار تتخذه اللجنة بهذا الخصوص. وفي نهاية المطاف، يتكشف بيقين أن الأحزاب لم يبق لها الكثير من الوقت لترتيب أوراقها، لهذا نجد الأحزاب العربية تسابق الزمن في سباق محدود المساحات لحسم خياراتها المصيرية.
2: دكتور غزال أبو ريا، مدير المركز القطري للوساطة السلم الأهلي وتسوية النزاعات، أهلا بك دكتور، صباح الخير.
10: صباح الخير أخت سماح لك ولأخ الأخوات المستمعين.
2: هل تعتقد دكتور مثلا الآن، هل دخول مثلا لجنة الوفاق على خط الوساطة وبشكل فعال أكثر، خصوصا أنه يعني هناك تفويض من قبل هذه الأحزاب الثلاثة للجنة، سيسرع الإجراءات وبالتالي سنشهد ولادة يعني هذه القائمة الثلاثية قريبا؟
10: نعم، دعنا بداية أن نقول أنه كل محاولة من الإخوة في لجنة الوفاق مباركة جدا، ونقدر عملها من سنة 2015 لإعلان قائمة مشتركة. مع هذا أرى أنه كمان يعني القيادات الحزبية السياسية مطالبة بقيادة الحوار كمان، ويعني أن يكون لها موقف وتعمل على الإتاحة ويعني معادلة توافقية. أنا يعني أخت سماح تعرفين قديش قضية ثقافة الوساطة يعني في رؤيتي وعملي واستراتيجيتي يعني كشخص، ولكن أرى أنه يعني مهم جدا أنه كمان الأحزاب تدفع بهذا المجال.
2: يعني بما أنه كان هناك تفويض من قبل الأحزاب، هل هذا يقول أنه هناك مشكلة حوار دكتور فيما بينها؟ يعني وكيف مثلا لهذه المشكلة يعني ربما تنعكس على عملها المشترك مستقبلا أيضا؟
10: نعم، يبدو، أنا تحدثت مع عدد من الإخوة، يبدو أنه هناك ما في معادلة توافقية بين الأحزاب والحركات الثلاثة، ومن هنا يعني ندعو إخوتنا في الأحزاب يعني عملوا الحركات الثلاثية عمليا في ترتيب قضية يعني المرشحين والأماكن. وفي نفس الوقت أنا بدي أقول يعني أنه قضايانا مركبة جدا ومعقدة جدا وقضايا وجودية، والكل يعرف ولا أريد أن أعود عليها، من قضايا الأرض والمسكن والعنف والبطالة وقضايانا، مش قضايا رفاهية عمليا. في نفس الوقت يعني أدعو الإخوة أنه العمل على تعزيز ثقة مع الجمهور والأحزاب السياسية، نطلع ونخرج عمليا، والمجتمع المدني جميعا والأطر والسلطات المحلية بتشجيع المشاركة المدنية ورفع نسبة التصويت، لأنه في النهاية يعني في الانتخابات نرى في العمل البرلماني أنه ركيزة أساسية للتمثيل وحماية مصالح وأهداف مجتمعنا.
2: ما دمت تتحدث عن قضية يعني إمكانية رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي، دكتور غزال، هل تعتقد أن فرصة انضمام الموحدة إلى القائمة المشتركة ما زالت قائمة حتى الآن؟
10: أنا أعتقد يعني أنه يجب العمل على القائمة المشتركة، ولكن دعنا نكون واضحين جدا. إذا الأحزاب السياسية يعني في النهاية يعني ذهبت في قائمتين، يعني الموحدة وقائمة ثلاثية، المطلوب في هذا المرحلة، وأنا أدعو إخوة أخوتنا الجمهور يعني اللي بقول لك يعني إما قائمة مشتركة أو أنا موقفي كذا، يجب ساعتها التعاون بين القائمة الموحدة والقائمة الثلاثية في القضايا وفي العمل البرلماني وفي يعني تحديات مجتمعنا ووحدة مجتمعنا، وأن نرتب بيتنا عمليا، وربما يكون
2: بالإضافة طبعا إلى اتفاق فائض أصوات بين المشتركة الثلاثية والموحدة، هذا مهم.
10: من ذلك أنه إقامة، أنا أدعو من هذا يعني اللقاء، إذا ذهبنا بقائمتين عمليا يجب إقامة إطار أو لجنة أنه ترافق من الأحزاب والحركات الأربعة عمليا، ترافق العمل البرلماني فيما بعد على قضايا استراتيجية وهامة جدا. وأنا يعني حكيتها كمان وتحدثت بموقف معين، بدي أعود إلى قضية تشكيل القائمة الثلاثية. إذا كان اليوم مثلا في حوار أو نقاش وعدم الوصول عمليا إلى معادلة معينة، فهذا كمان بيخلق نوع من الشعور انه بعد الانتخابات هناك قلت انه قضايا تحديات كبيرة، فيعني كيف بدنا نقود بعد الانتخابات يعني الحوار حول قضايا هامة، سواء قائمتين او قائمة واحدة التعامل مع المؤسسة الدولة بملفات.
2: لا ليس بالضرورة دكتور أبوري، يعني أنت تعرف الأحزاب الثلاثة تتفق فيما بينها على المبادئ الرئيسية والمركزية بخصوص الموضوعات المصيرية بالنسبة للمجتمع العربي. أعتقد يعني الخلاف يتمحور حاليا حول ترتيب القائمة وأمور تقنية، ألا توافقني؟
10: الترتيب القائم يجب أن نخرج من هذا الموضوع عمليا سريعا بمعادلة توافقية. وأنا أريد أن أقول كمان يعني لأخوتي في الأحزاب السياسية وكمان لكل يعني مجتمعنا، هناك يمكن أن تكون يعني قيادة عمالية تربوية مجتمعية، يعني مش فقط المجال هو المجال عمليا في الكنيسة، هناك أهمية للكنيسة. ومن هنا من هذا البرنامج بدي أقول وأكد يجب أن نعمل بشكل موازي على زيادة التمثيل العربي في الكنيسة، في نفس الوقت كمان ننظر لقرانا ومدننا، تأطير مجتمعنا، تماسك مجتمعنا، حصانة مجتمعنا، المواطنين يأخذوا في كل قرانا ومدننا دورا على الصعيد يعني الاجتماعي والتربوي، وإقامة يعني أطر ونقابات مهنية عمالية تربوية في مجالات الصحة، في مجالات يعني الهندسة.
2: دكتور غزال، يعني نقطة أخيرة ولو سمحت يعني باختصار، هل باعتقادك يجب أن يكون تمثيل داخل المشتركة للحزب اليهودي العربي لكلنا مكان باختصار لو سمحت؟
10: أنا بدي أقول إنه يعني وأتحدث عن أحزاب يعني طبيعي، الشراكة اليهودية العربية بالنسبة للمجتمع العربي كانت وما زالت عمليا هي هدف استراتيجي المشاركة العربية اليهودية، فأي صيغة لشراكة عربية يهودية هذه مهم جدا. وإحنا من 48 لحد اليوم يعني مؤسساتنا المجتمع المدني يعني الحركات السياسية تعمل إلى الوصول للمجتمع اليهودي ليتماثل مع قضايانا ومع مطالبنا العادلة. وأنا أعتقد أنه أي يعني التعاون عربي يهودي هو مش كقضية هامشية، قضية مهمة جدا.
2: النقطة واضحة. دكتور غسال أبو ريا مدير المركز القطري للوساطة السلم الأهلي وتسوية النزاعات، شكرا جزيلا دكتور غزال.
10: شكرا لك.
2: الآن نتحول من هذه القضية إلى أمر آخر، إلى إصدار المحكمة المركزية في أورشليم القدس أمرا مؤقتا يمنع تنفيذ خطة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير التي تقضي بنقل تماسيح إلى سجن كتسيعوت، وذلك عقب التماس عاجل قدمته جمعية اتنو لحيوت لحيوت أو امنحوا الحيوانات فرصة العيش. مراسلنا نجيب قزل والتفاصيل.
11: في تطور قضائي يتعلق بخطة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزيرة حماية البيئة عديد سيلمان، أصدرت المحكمة المركزية في أورشليم القدس بالأمس أمرا احترازيا يمنع في هذه المرحلة المضية قدما في مشروع نقل التماسيح إلى محيط سجن كتسيعوت في الجنوب. وجاء القرار بعد أن قدمت جمعية دعوا الحيوانات تعيش التماسا إداريا عاجلا طالبت فيه بوقف تنفيذ الخطة، معتبرة أنها تفتقر إلى الأساس القانوني وتشكل خطرا على الحيوانات والجمهور والبيئة. وقضى القاضي أبراهام روبن بمنع تنفيذ أي إجراءات تستند إلى قرار وزيرة حماية البيئة عديد سيلمان الذي صنف التماسيح على أنها حيوانات برية مستأنسة، وسيبقى الأمر القضائي ساري المفعول إلى حين البت في طلب إصدار أمر احترازي مؤقت بعد أن تقدم السلطات المختصة ردها إلى المحكمة حتى 16 من آب أغسطس. وفي المقابل سمح القرار باستمرار الأعمال الهندسية الجارية في سجن كتسيعوت بما في ذلك حفر القنوات المخصصة للمشروع. وتقول الجمعية دعوا الحيوانات تعيش نول حيوت الحيوت إن خطة بن غفير وسيلمان تهدف إلى استخدام التماسيح كوسيلة للحراسة والردع حول السجون بعد تغيير مكانتها القانونية وإخراجها من فئة الحيوانات البرية المحمية. وبحسب الالتماس فقد بدأت مصلحة السجون بالفعل بتنفيذ خطوات ميدانية شملت أعمال حفر واتصالات مع جهات تمتلك تماسيح فيما خصص للمشروع التجريبي نحو 21 مليون شيكل من ميزانية وزارة الأمن القومي. وتؤكد الجمعية أن القرار اتخذ خلافا لموقف الجهات المهنية والمستشارين القانونيين وعلى رأسها سلطة الطبيعة والحدائق التي حذرت من أن المشروع قد يشكل خطرا على التماسيح وعلى الجمهور والبيئة كما أنه يفتقر إلى أساس قانوني واضح. من جانبه انتقد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قرار المحكمة، وقال إن الجهاز القضائي يقف بحسب تعبيره إلى جانب السجناء الأمنيين ويمنع اتخاذ خطوات يراها ضرورية لتعزيز الردع داخل السجون. وتعود القضية إلى قرار اتخذته وزيرة حماية البيئة عديد سلمان الشهر الماضي خلافا لموقف الجهات المهنية في وزارتها بإعادة تصنيف التماسيح بما يسمح باستخدامها لأغراض أمنية. وترى جهات قانونية ومهنية أن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى تشريع من الكنيست ولا يمكن تنفيذها بقرار إداري فقط.
2: في شؤون جنائية أخرى، نحن الآن إلى إحباط الشرطة في الرملة ارتكاب اعتداء جنائي بعد ضبط 3 عبوات ناسفة شديدة الانفجار مخبأة في منطقة مفتوحة قرب محطة القطار، كما وتم العثور على كمية من الذخيرة التي سرقت من جيش الدفاع. حول هذا الموضوع وقضية أيضا إصابة، هناك إصابة لرجل في عرعرة هذا الصباح، ينضم إلينا مباشرة مراسل شؤون الشرطة إياد حرب. أهلا بك إياد، صباح الخير.
12: صباح الخير سماح. دعينا بالفعل نبدأ من المسلسل الدموي في المجتمع العربي، حيث أصيب فجر اليوم رجل في 50 من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه كما يبدو لإطلاق النار في مدينة أم الفحم. طواقم طبية من نجمة داود الحمراء قدمت الإسعافات الأولية للمصاب ونقل إلى مستشفى عمك في العفولة للمعالجة. الشرطة باشرت التحقيق في ملبسات الحادث. وفي عرعرة أصيب أسفر حادث عنف عن إصابة شاب عشريني بجروح متوسطة ونقل المصاب إلى مستشفى هلال يافي في الخضيرة للمعالجة. وعلى أرضية الحرب المستمرة ضد مظاهر العنف والجرائم داخل المجتمع العربي، أعلنت الشرطة أنها أحبطت ما وصفته بهجوم إجرامي في مدينة الرملة، وذلك بعد أن ضبطت 3 عبوات أنبوبية شديدة الانفجار وذخيرة عسكرية كانت مخبأة في منطقة مفتوحة بالقرب من محطة القطار، مع الإشارة إلى أن هذا النشاط حال دون وقوع كارثة محتملة. وأوضحت الشرطة أن وحدة مكافحة الجريمة التابعة لشرطة الرملة قامت في نهاية الأسبوع بحملة ميدانية واسعة في المدينة وفي محيطها ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة مظاهر انتشار الأسلحة والوسائل القتالية غير القانونية في المجتمع العربي. وخلال عمليات تفتيش عثرت القوات على 3 عبوات أنبوبية وكمية من الذخيرة، وتعتقد الشرطة أنها سرقت من جيش الدفاع وكانت مخبأة بالقرب من محطة القطار، ما شكل خطرا على سكان المنطقة. وقام خبير المتفجرات في الشرطة بتفكيك العبوات الأنبوبية بشكل آمن، وتم نقل العبوات والذخيرة إلى مختبر الأدلة الجنائية لفحصها، فيما واصلت القوات عمليات التمشيط للتأكد من عدم وجود عبوات أو وسائل قتالية أخرى في المكان. وأكدت الشرطة أن هذه الحملة تندرج ضمن استراتيجيتها الهجومية لمحاربة الجريمة المنظمة، مع الإشارة إلى أن ضبط الأسلحة والعبوات الناسفة يهدف إلى تعزيز أمن السكان ومنع وقوع حوادث عنف خطيرة في الشارع العربي. إليك سماح.
2: مراسل شؤون الشرطة إياد حرب، شكرا جزيلا لك إياد على هذه التفاصيل. نتحول الآن إلى قضية الاعتداء على سائق الحافلة معتصم القاق، كان تعرض طبعا لاعتداء جسدي من قبل عدد من الشبيبة. ينضم إلينا مباشرة سائق الحافلة معتصم القاق. أهلا بك معتصم، صباح الخير.
13: صباح الخير.
2: طمنا عليك في البداية معتصم، كيف هو وضعك الصحي حاليا؟ ما زلت تتلقى العلاج في المستشفى معتصم؟
13: ما زلت أتلقى العلاج، مش بالمستشفى طلعت لأنه كان المشكلة عندي في فمي في الأسنان.
2: نعم.
13: اللي تخلعت وطول الليل صدقيني ما نمت، وجع والحمد لله.
2: سلامتك معتصم، أطلعنا أكثر على تفاصيل ما حدث معك، كيف تم الاعتداء عليك تحديدا؟
13: والله أنا كنت كان متساهل شباب طلوع السبت.
2: نعم.
13: كالعادي بدي أبدأ في الوردية في المشمير التبعتي. اتصل علي شوفير السائق التاكسي واجا حملني ووداني على منطقة هار حجرين في القدس. عادة هناك احنا بنركن البساط بنصفهم. كالمعتاد طلعت على الباص اللي بشتغل عليه، شغلت ومشيت. ومنا بالطريق يعني
14: عشان ابدا الكارت تبعي رايح على الموقف الاول في سومة رمات شكور ليف شكول بالقدس هناك. كان في مجموعة من الشباب،
2: يعني هؤلاء الشباب كانوا يعني يودون يعني أن يركبوا الحافلة أم كانوا هناك فقط مجرد كانوا على الطريق؟
14: لا كانوا على الطريق، أنا لسه ما بديت ساعة ما بديت في شغلي لسه أنا طالع.
2: طب كيف صار الاحتكاك بينك وبينهم؟ كيف عرفوا أصلا أنك عربي معتصم؟
14: يعني ما هو إحنا معروفين يعني هم بيعرفوا أنه 90% من سائقي الحافلات عرب، فهم تأكدوا من وجهي. أول إشي وقفوا لي بنص الشارع أنا أبعدت عنهم. كان الإشارة الضوئية حمراء لا قبل ب400 متر وصاروا يصيحوا ويغلطوا.
2: يعني كيف عرفت أنت معتصم فقدت وعيك لدقائق حتى يعني نتيجة للاعتداء من قبلهم؟ رغم ذلك يعني واصلوا تهديدك وواصلوا شتمك، هل كان تدخل لحمايتك من قبل الركاب الآخرين في الحافلة؟ كان في كمان ركاب ولا أنت لوحدك؟
14: لا لا لا، ما أنا ما كنتش لسه طالع، أنا كنت بقولك في البداية لسه أنا ما طلعت، ما كنت عمالي بنقل الحافلة لبدء الشغل. أنا كان الخط تبعي بالساعة 9 الساعة 9 مساء يعني وكان الحدث الساعة 8:10. أنا عمالي بتجهز لسه، بحكي لك أخذت الباص من الكراج وطالع على نقطة بداية شغلي. نقطة بداية شغلي هي من رأس العمود مع الزيتين.
2: الآن واضح أكثر، تعرضت في السابق معتصم لحوادث عنصرية من هذا القبيل على خلفية كونك سائقا عربيا أم أنها حادثة أولى؟
14: هذه حادثة أولى بتعرض فيها للعنف الجسدي، أما العنف الكلامي واللازم دائما يعني إشي عادي ومنمتص الإشي وبروح.
2: طبعا معتصم نتمنى لك كل السلامة. سائق الحافلة الذي تعرض لاعتداء جسدي عنصري من قبل عدد من الشبيبة اليهود، معتصم القاق، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث.
14: بس أنا بدي
2: باختصار معتصم، نعم
14: اختصار شديد، إنه يكون في ردع، يكون في حل مناسب، لأنه اليوم وبكرة
2: طبعاً.
14: اليوم أنا بكرة سائق ثاني.
2: وهي ليست الحادثة الأولى وأعتقد لن تكون الأخيرة، يجب أن يكون هناك خطوات رادعة.
14: لذلك أنا بطالب في جميع الجهات المسؤولة أن يكون في ردع ويكون في أمان للسائق.
2: مهم جدا معتصم القاق، سلامتك وشكرا جزيلا على هذا الحديث، شكرا لك. من هذه القضية نتحول الآن طبعا من الاعتداءات العنصرية إلى نشاطات التعايش. حراك نقف معا يقيم كشك السلام في مدينة عكا بمشاركة عربية يهودية. للحديث أكثر عن هذا النشاط ينضم إلينا مباشرة أشرف سليمان المنظم الجماهيري لحراك نقف معا في منطقة الجليل الغربي. أستاذ أشرف أهلا بك، صباح الخير.
15: أهلين فيك، صباح الخير بقلك وجميع المستمعين.
2: أهلين بك. هل في ظل الظروف الراهنة يعني بلا شك استمعت إلى المقابلة مع يعني سائق الحافلة الذي تعرض لاعتداء عنصري، في ظل هذه الظروف أشرف صعبة ومعقدة جدا في البلاد، باعتقادك ما زال هناك مكان لمثل هذه النشاطات العربية اليهودية التي تنادي بالتعايش والحياة المشتركة وما إلى ذلك، هل ما زال لمثل هذا النشاط فرصة للنجاح أشرف؟
15: الحقيقة نعم، إنه في البداية الواحد بيكون متخوف من أجل الأحداث والعنصرية المستشرية في كل محل، حتى كلمة سلام توصلنا في الأول من الوهلة الأولى نخاف منها إنه فيش تجاوب، بطلنا نشم ريحة سلام، وحتى قبل ما نبادر لنشاطنا إنه نعمل كشك السلام كنا كتير متخوفين من ردود الفعل، من يسعى هجوم عنصري ما يكونش إقبال.
2: كان هيك إشي ولا كان في أكتر ترحيب لمثل هذه الفعالية كشك السلام أشرف؟
15: العصر كان كتير ناجح وكان في تقبل وإقبال ومن الناس كلها حتى من جميع المشاركين، الوفود اللي رجعت تزور مدينة عكا. إحنا اخترنا مدينة عكا بالأحرى لأنها مركز في يوم الجمعة اللي كان من جميع أنحاء البلاد من منطقة المركز، من الشمال، من القرى المجاورة، البلدات العربية المحيطة، من الوسط اليهودي، ناس متدينين اللي تفاجأنا كثير. إحنا الكشك القائمين عليه من الناشطين في ناقص معان والعرب ويهود في نفس الوقت.
2: عبارة هذا النشاط عبارة يعني عن حوارات، يعني هناك مثلا رأيت في الصور طاولات يجلس عليها أشخاص وحوار بين الأشخاص، على ماذا يتركز الحوار أشرف؟
15: هناك كان موجود مثلا عملنا الفعالية اللي كانت تحتوي على بطاقات، البطاقات فيها أسئلة اللي بمحتوى السلام، إيش إيمانك بالسلام، أسئلة مختلفة. كل شخص كان يتفضل لعنا يأخذ بطاقة وحسب البطاقة والسؤال الموجود فيها يجاوب ويدور الحديث طبعا، وكان الإشي كثير شيق وناجح وإقبال كثير عليك.
2: جميل، هذا يقول إنه هناك أمل. أشرف سليمان المنظم الجماهيري لحراك نقف معا في منطقة الجليل الغربي ونشاط عربي يهودي كشك السلام، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. شكرا لك.
15: شكرا لك، نهارك سعيد. شكرا.
2: أهلا بك. وهذه الشارة تأخذنا إلى الزاوية الأخيرة إلى الرياضة والتفاصيل مع الزميل أحمد عويسات.
16: ضمن مباريات الجولة الثالثة بمسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة العليا لكرة القدم، فاز الليلة الماضية هابوال أورشليم الكوتس في روحوفوت على مكابي بتح تكفا بهدف نظيف سجله ديمشقان، وتغلب هابوال رمات جان على مكابي نتانيا بثلاثة أهداف لهدفين. تنطلق الليلة الساعة 8 مباريات الجولة الثانية من مسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة الممتازة لكرة القدم، حيث يتبارى مكابي خان ناصرة وهبعول عكا، ويستقبل النادي الرياضي كفر قاسم على استاد باتيام بن يهودة تل أفيف، في المقابل يحل مكابي أبناء الريني ضيفا على كرياتيام.
2: وبالرياضة مستمعينا نأتي إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية، شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وتحية من الطاقم الذي رافقكم هذا الصباح، يعقوب عزرة في الإعداد، من الإنتاج ونقلنا عبر شاشة مكان أحمد عويسات، موشي موشكوفيتس هندسة إذاعية، وكنت معكم هذا الصباح في التقديم من وراء الميكروفون سماح حسنين بكري. أرجو لكم يوما هادئا وموفقا، دمتم بخير وبأمان الله، إلى اللقاء.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
10: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.

0: ديكولاين
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. إسرائيل تؤكد أنها لن تنسحب من غزة قبل تخلي حماس عن سلاحها بالكامل. رئيس مجلس السلام يعرب عن قلقه من الهجمات الإسرائيلية الأخيرة. جيش الدفاع يقول إن جرح الجنود اللبنانيين أمس نجب عن انفجار عبوة ناسفة زرعها حزب الله. مصرع سائق فلسطيني إثر حادث سير في السامرة والحرارة تنخفض قليلا.
3: راديو مكان الأخبار.
2: الثامنة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. قالت إسرائيل الليلة الماضية حينها أعربت للولايات المتحدة عن قلقها البالغ من خطة نزع سلاح حماس، مضيفة أن التقييمات الاستخباراتية تشير إلى أن الحركة لا تزال ملتزمة بإعادة بناء قدراتها العسكرية. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم ديوان رئاسة الوزراء في أورشليم القدس دورون شبيلمان، الذي أكد أن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة قبل أن تتخلى حماس عن سلاحها بالكامل وبشكل حقيقي. وأعرب رئيس مجلس السلام في غزة ملادينوف عن قلقه من الهجمات التي شنتها إسرائيل في القطاع خلال اليومين الأخيرين، وقال إنها أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير معدات طبية. وأشار ملادينوف إلى أن جميع الأطراف تتحمل التزامات بموجب الخطة الشاملة وصفقة شرم الشيخ، وقد وفانا بأقواله مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. وأفادت إذاعتنا بالعبرية بأن مجلس السلام في غزة تعهد لإسرائيل بأن تستوعب دول مختلفة طلابا ومرضى من سكان القطاع تعويضا عن عدم تضمين خارطة الطريق خطة الهجرة الطوعية. وقد حصل المراسلان ليور ليفي ورؤي كيس على وثيقة التعهد بهذا الشأن. إلى ذلك يعكف المجلس على دفع 60 مشروعا في القطاع بدءا من الشهر الجاري وحتى مطلع العام المقبل، وفقا لما أوردته المراسلة جيلي كوهن. أوضح جيش الدفاع أن الجنود اللبنانيين الخمسة الذين جرحوا أمس بصورة طفيفة في بلدة كفرة قضاء بنت جبيل أصيبوا من جراء انفجار عبوة ناسفة تابعة لحزب الله. وقال المتحدث العسكري إن الحادث وقع خارج المنطقة الأمنية في مكان لا تتواجد فيه قوات من جيش الدفاع. وقد ادعى الجيش اللبناني أن الحادث يدور عن استهداف إسرائيلي ثم تراجع عن هذه الرواية، واضحا أن الانفجار نجم عن جسم مشبوح. لقي صباح اليوم سائق فلسطيني حتفه من جراء تصادم شاحنتين على طريق رقم 60 قرب رحيليم في السامرة، كما أصيب سائق آخر بجروح خطيرة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة أياد حرب بأن راكب دراجة نارية جرح بصورة خطيرة وعلى الطريق ذاته في مقطع وادي الحرمية من جراء حادث سير ذاتي. في بنيامينا بمنطقة الشارون تعرضت الليلة الماضية شابة عشرينية لصعقة كهربائية وتوصف حالتها بخطيرة.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يطرا انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح يوم الخميس المقبل ضمن معدلاتها. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند التاسعة.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال. في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الآن في مكان إيمان القاسم السليمان

القرارات التي يتخذها ترامب تلقي بظلالها علينا مباشرة، على حياتنا اليومية، على مشاعرنا بالقلق وخطواتنا وترددنا. هل نسافر إلى خارج البلاد أم لا؟ هل هناك احتمال بأن تلغى الرحلات الجوية؟ هل سنعود إلى الغرف المحمية مع صوت صافرات الإنذار وتحت وقع الصواريخ؟ ماذا عن أطر الأولاد في العطلة الصيفية، بل وأيضا افتتاح السنة الدراسية المقبلة؟ الرحلات والتجوال في ربوع بلادنا خصوصا في الشمال آمن أم محظور؟ الاقتصاد المحلي هل يحتمل تجدد الحرب وهو الذي يحاول الانتعاش بصعوبة؟ وهناك جانب آخر مهم أيضا، انعدام السياحة الوافدة من خارج البلاد. في تجوالنا في البلدة القديمة في مدينة القدس أول أمس كانت الحوانيت فارغة، دكاكين التذكاريات السوفينير تتمنى أن ترى سائحا واحدا يدخل إليها ليشتري أي شيء، لكنك لا ترى وجوههم ولا وفودهم ولا المجموعات السياحية التي كانت تأتي إلينا في الماضي من جميع أنحاء العالم. فربما هذه فرصة لأن ندعم بعضنا البعض ولو بالقليل. اذهبوا إليها، ادخلوا أزقتها التاريخية، شموا رائحة البهارات والعصائر الطازجة، ادخلوا دكاكينها بما في ذلك حوانيت التذكاريات، فأي قطعة صغيرة تقتنيها هي بمثابة شحنة أمل لهؤلاء البائعين. على الأجندة جئنا إليكم حلقة أخرى على مدى ساعتين، الأحداث والمستجدات. الطاقم تنتج هذا البث معي حين عزرة، أحمد عويسات ينقلنا إلى الراديو المصور درور روتشتين من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: تعالوا بنا نرحب بضيفنا الأول السيد حسون حسون السكرتير العسكري لرئيس الدولة سابقا وطبعا الخبير والمحلل في الشؤون الأمنية والعسكرية. أهلا بك، صباح الخير.
1: صباح النور، يسعد صباحك.
0: هلا فيك. طلع احنا مش السويد ولا النرويج، احنا هون في هاي البقعة اللي تتأثر مباشرة من أي قرار من قرارات دونالد ترامب بشأن استئناف الحرب أم لا. ماذا تقرأ في قراراته؟ لأنه يعني حتى عناوين صحافة اليوم تذكر أنه نعم لا حرب، مفاوضات، تصعيد، تهدئة. وين إحنا اليوم من هاي الناحية سيد حسون؟
1: أختي مانك، أول شيء هذا الجنجي نحن نسميه ترامب حرز، حتى نحكي هذا الحرز اللي اسمه ترامب، لأنه بالفعل أنه هو يعني ظاهرة تختلف. إنه نحن ولا مرة كان، أنا فكر العالم بأصل ما كان له تجربة إنه يقوده بهذا الشكل إنسان، عدا بأنه إنه غير متوقع يعني، وعدا إنه دائما أصلا أنا بقول إنه هو أصلا مش فهمان هو شو بده، هو نفسه مش فهمان، لأنه بيمشي حسب الأمور اللي بيمشيها حسب الكلمة الأخيرة. يعني أحيانا بقول بدي حرب، بيزفعل تلفون الملك السعودي محمد بن سلمان بغير رأيه بنفس اللحظة، بفوت له مستشار من البنتاغون بقول له غدا بغير رأيه. فهون هذا الزبل اللي نحن شايفينه هذا عدن. ولكن الأخطر من هيك، أنا قلت يعني أنا دائما من السنة، مش إذا مش شطارة مش من إسا من لا. سنة ونص في الجلسات المغلقة، إن كان في الدول الأمنية أو في المحاضرات اللي كنت ألقيها، كنت دائما أطرح سؤال، كنت أقول من هو أو شو هو التهديد أو الخطر اللي هو نحن بنشوفه كياني أو يعني قوي جدا على إسرائيل، على المنطقة بشكل عام وعلى العالم. فأنا طبعا كان من طبيعة الحال كثير يرد الجواب يكون التيار الشيعي والاخطبوط الشيعي والضرة الإيرانية والإخوان المسلمين وعادة في إسرائيل كانوا يقولوا دائما النزاع الداخلي والانفصال الداخلي وكذا. أنا كنت أقول قبل سنة أنه ترامب، سياسة ترامب. ليش سياسة ترامب؟ لأنه قبل سنة تقول سياسة ترامب اللي هو نقل السفارة الإسرائيلية للقدس اللي ضم هضبة الجولان اللي بيدعم إسرائيل بالذخيرة وكذا وتصريحات، هاي مش يعني يومها كان شيء غريب. ولكن أنا برجع مصر، لأنه ترامب بيدير العالم وبيدير الشرق الأوسط وبيدير كل شيء هون حسب جيبته، حسب
0: يعني الاعتبارات الاقتصادية
1: تبعته، بس مصلحة الاقتصادية تبعت ترامب. وأنا بشرح لك ليش. هات لناخد أول شيء بالنسبة لسوريا والمنطقة التركية سوريا وكذا.
0: نعم.
1: بسوريا حطوا مبارك صديق له اللي هو الشيكو في البيزنس، اللي هو الشيك كمان أردوان، وهو هناك عم يشتغل حسب المصالح الشخصية. وطلع شو صار في هناك، حط في سوريا الجولاني اللي نحن نعرف انه جولاني عم بيقيد هناك حكومه، مش بس في منطقه سوريا في العراق وكذا، اللي هي منطقه اللي هي دوله داعشيه. نفس الشيء في غزه نحن بنحكي على المجلس البورد اوف بيس، المجلس السلمي عندك ويتكوف مع كوشنير جوز بنتو وابنه، هون هذول الامور عم بيقودوها في حتى في ترميم غزه. وكل المجلس هذا يستقطي لانه بالاخير يستفيدوا من ناحيه اقتصاديه. عمليا
0: نعم
1: شو عم بيعملنا هون؟ انا ليش قلت خطير؟ لانه عمليا عم بيعمل حلقه حوالي اسرائيل، ولكن مش بس حوالي اسرائيل، كمان عم بيحكي على الدول العربيه. عم يبنوا هون دوله اللي هي اخوان المسلمين، اللي هي تحت شعار يعني اليوم انا اليوم انت بتساليني شو التهديد او شو لون الطيارات ماشي. في عندك التيار الشيعي الواضح اللي هو ايران بتقود ايران الحوثيين وحزب الله وكذا وكذا. عندك التيار السني الراديكال اللي هو باكستان، قطر وتركيا. تحت هذا القطار قطعت هذا الاطار او التيار، في عندك التيار الأكثر شيء خطير جدا هو إخوان المسلمين الراديكالي العنصري اللي هون مثل المنظمات دوائر داعش، جبهة النصرة، باكو حرام، الجماعة الإسلامية، كل هاي المجموعات وكل هاي المنظمات اللي راح تقوم نحن مش بنحكي على بس على 7 أكتوبر، 7 أكتوبر ضعف مليون. فهاي الأشياء اللي بتنبنى حوالينا هاي أخطر شيء. فعمليا شو بيعمل ترامب؟ مع كل احترام ومع كل محبته لإسرائيل، بيعطينا هون بيخلق لنا، وترامب بعد سنتين مش هون، ترامب بيتركنا. ترامب بالنسبة له كيف يتنفس مع إيلون ماسك على أنه يكون تريليونير الأولاني في العالم، وهون مخلين لنا شرق أوسط اللي هو كله
0: أمام هذا المشهد الذي تصفه لنا سيد حسون. حسون، هل تملك حكومة إسرائيل، هل يملك نتنياهو أن يفعل شيئا؟
1: لا، هاي مشكلتنا، هاي المشكلة الأساسية في كل الموضوع، لأنه نتنياهو صار كثير متعلق. لأنه ما بصير أخت إيمان طلعي، كان عندنا إنجازات عسكرية بشكل مخيف جدا، يعني التاريخ بيشهد له، يعني عام كلافي وشاغات يعني الحربين بإيران إنجازات، يعني مش بس هجومية ودفاعية، يعني دفاع جوي، وكمان مش بس هيك، نحن ماشيين جمع المعلومات، يعني الموساد اللي عمله، نحن بنحكي على عشرات الآلاف الأهداف اللي من خمنائي أجر، ومن من أكبر يعني أكبر أهداف وأحسن أهداف. هاي الإنجازات ما بالأخير صار فيها محصول أو غلة مضبوطة. ليش؟ لأنه هاي الإنجازات، أنا حكيتها لأيال زميل فادي لكم، قلت له أنت كنت يعني اليوم تقاعد الأركان اللي خضت ثلاث معارك أو أربع معارك يعني بنجاح تام جدا، مع انجازات عالية جدا،
0: نعم.
1: كان بغزة، كان في مع حزب الله، ولكن اهم شيء مع ايران. انت يعني هون وين الانجازات بالاخر؟ يعني ايران هن مش بس انه هن ابطال الشطرنج، هن خلقوا الشطرنج ووصلوا وضع انه بدل ما يكون في تغيير بايران، الحكومه او الذره او الاشياء او كل الاشياء اللي الاهداف اللي حطت، جابوا الامريكان لمحادثات على هرمز، يعني بيلعبوا ولا اليوم، واليوم بعد رجعوا المحادثات الإيران بتلعب. فبالأخير أنت بتسأل نفسك وين الإنجازات؟ الإنجازات العسكرية مش هي بالأخير وسيلة وليس هدف.
0: وقضية إسقاط النظام الإيراني، هل هذا إشي وارد؟ هل ممكن أن يتم تحقيقه حسب ما يصبو مثلا نتنياهو على سبيل المثال؟
1: في هاي السياسة لا، في ممكن، لو انه دائما في الحياه في شيء نحن نسميه تايمينج، يعني الوقت المناسب. لما كان في مظاهرات وكان في شغل هذا، كان لازم كان يوم يفوت، فلما تاخروا وفي كثير بعد عوامل ثانيه اللي لا، حاليا لا، بدها هذا شغل، هذا بده شغل كبير، وهذا يعني بدك ترتب الامور في بشكل عقلاني وشغل مزبوط، لأنه في إمكانية. يعني بالأخير الشعب الإيراني بده التغيير وبده الديمقراطية وبده الحرية وكذا وكذا. ولكن أنا شو بقول؟ أنا بقول اليوم على اليوم الموجود لازم يعني نحن ننتهز الفرص. شو الفرص؟ مثل ما حكيت، في طيار الشيعي الراديكالي، في طيار السني الراديكالي، وهذول كمان هن خراب ودمار للشعب العربي كله وللعالم بشكل عام، ولأوروبا ولأمريكا ولكندا ولكذا. فنحن اللي بنقوله أنه اليوم في، اللي أنا شايفه، في طيار الإسرائيلي لازم تبادر أكثر وتشتغل عليه أكثر، اللي هو الإمارات، الإشي واضح جدا، بحرين، المغرب وإسرائيل، يعني اليوم في تعاون قوي جدا بيناتهم. على هذا الركيزة لازم بعد يبنوا طوابق أكثر من هيك، اللي هي مصر، السعودية والأردن، اللي حاليا هم واقفين على الجدار ومش يعني 50-50.
0: نعم. وفي كمان مركبين سيد حسون
1: فضلي.
0: موضوع القضية الفلسطينية، ونحن نرى ما يحدث في قطاع غزة من جهة واحدة، يعني هناك القوات التي تدخل وتريد أن تنظم الأمور في قطاع غزة، قضية تجريد حماس من سلاحه أم لا، ومن جهة أخرى إسرائيل حاليا في ضربات من الجو على قطاع غزة. بالنسبة لقطاع غزة حسب رأيك ما هو الحل؟ يعني وعندما أقول قطاع غزة يعني أنا أقصد أيضا مجمل القضية الفلسطينية، لأنه ما يحدث في الضفة الغربية الآن، أنت ترى اعتداءات من قبل مستوطنين على فلسطينيين، كمان هناك الأمور مشتعلة حتى وإن كانت مش مثل الحرب في قطاع غزة مع طائرات، ولكن الأمور ليست هادئة. ومع ذلك لا نرى أنه موضوع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني يدخل في أي سياق، وكأنه انتسى نهائيا.
1: أختي، ما أنا بدي جاوبك على أساس أنه كمان من اجتماعاتي اللي قلتها في الإمارات وبالمنطقة كلها مع مثل ما قلت لك مع في الإدارة تبعت بوردو في بيس المجلس السلمي، كل التقيت معهم ولا واحد متفائل ولا واحد شايف، يعني للأسف الشديد. وأنا يمكن المستمعين متوقعين إنه دائما نحن الناس متفائلين ونحاول دائما نجيب الأمل ونجيب الحل، في حلول، ولكن في هذا الوضع الموجود السياسي إنه نتنياهو في هاي الطريقة اللي هو عم يمشي معه مع طبعا ترامب، مثل ما أنا قلت، طالما ترامب عم يطلب على غزة إنه هي مصدر رزق وليس حل القضية الفلسطينية، هاي مشكلة كبيرة. يعني نحن واقفين، يعني إسرائيل محتلة من غزة اليوم 70%، 70% عندك المنطقة الخضراء، المنطقة الحمراء، المنطقة الصفراء، البرتقالي فوتوا، يعني الجيش متواجد في 70%، و30% اللي فيهم مركزين الأغلب الفلسطيني، الأغلبية يعني السكان، وطبعا هناك بعد حماس. وحماس ضعيف جدا، يعني ما نفكرش إنه حماس يعني في وضع يعني شو اسمه، كمان حزب الله ضعيف جدا. ولكن ما في انه يجي مثلا هون نحن شو الامل انه ترامب يجي يحط هول، انا بدي حل القضيه الفلسطينيه، حل القضيه الفلسطينيه انه اوكي بلاش اسا نحن بنحكي دولتين للشعبين، ولكن هل تعطيهم نبني الاشي بشكل ما، نبني تدريجيا، نبني اول مرحله تعطيهم اسا اقتصاد، لانه الاشي الوضع الاقتصادي مثل ما انت تفضلتي كمان بالضفه، الناس مخنوقه، الناس هناك يعني ما فيك تقدر تخنق شعب وما تعطيه فوتون ولا عمال ولا شغل ولا اقتصاد ولا في حركة ولا كذا وكذا كذا. فهذا كله أول شغلة. وأنا يعني عندي اجتماعات كثير مع بوفادي محمد دحلان، كلهم مستعدين إنه يعطوا دعم ويشتغلوا، والإمارات حتى مليارات على أساس إنهم، وغير الإمارات على أساس إنه بالتناسب تنسيق مع مصر. هون أنا كمان أنا في عندي لوم يعني أو كلمة إتاب لمين للدول العربية اللي مثلاً عندك رئيس السيسي مصر، الملك الأردني، اللي هني كلهم يعني اليوم في النص اللجنة اللجان اللي عم يدور في قضايا غزة خاصة والضفة، ما بيشدوا ما بيشتغلوا. يعني اليوم محمد بن سلمان ما بيجي بيحكي مع ترامب بقول له أنا بدي القضية الفلسطينية تنحل وخلص، لأنه لو بقول له كان بيكون إشي ثاني. هو ما بقول له هذا الشيء، بقول له بس ما تضرب، لأنه ما بدي يضربوا لي أبار النفط تبعوني، أنا ما بدي تفوتني إسا لمشاكل والدنيا وعالم. يعني كل واحد هناك بالدول العربية بيحكي بس في مصلحته الشخصية، ولكن القضية الفلسطينية هي يعني واقع ما بين بين. واليوم السياسة الموجودة كيف في موجودة، فيش تقدم. يعني أنا
0: على فكرة أنت ذكرت محمد دحلان، وأنا الآن أقف عند أبرز ما نشر في 20 ساعة الأخيرة بأن محمد دحلان له دور الآن بالنسبة للاتفاقيات وما يتم اتخاذه من قرارات بالنسبة لقطاع غزة. إذن ما هو توقعك يعني مستقبل القطاع بالنسبة لي إما حماس أو فتح السلطة الفلسطينية؟ كيف يمكن أن نضمن مستقبل قطاع غزة وتحت أي قيادة سيد حسون حسون؟
1: طلع أكتبي الأخ بوفادي محمد دحلان شخصية فذة وشخصية
0: الآن هو في العناوين على فكرة، يعني
1: ودائما كان حتى موارد الكواليس. محمد دحلان من 2010 لما انتقل على الإمارات أسس ومركز، يعني عنده مركز قوي جدا، مركز أنه في القصر الأماراتي هو جدا قوي، هو اليد اليمنى واليد اليسرى للشيخ محمد بن زايد اللي هو رئيس الإمارات، ومش بس، ودحلان اليوم كمان قوي جدا مع السيسي ومع يعني رئيس مصر ومع الملك المغربي، قوته هي على نطاق الشرق الأوسط. أنا بقول أقوى شخصية فلسطينية اليوم عربية اللي هي بتأثر في الشرق الأوسط هو بوفادي محمد دحلان، مع فواتير، مع يعني معه إنجازات، مش نحن مش عم نحكي في حكي، لا مش تحليل. ودحلان عنده كاريزما، شخصيته قوية جدا، وطبعا أنا دحلان بقول أنا كون كرئيس، كوني رئيس فلسطين بيجي بس في حالة سلفي، في حالة واحدة لما تنتقل هاي الحكومة الموجودة في إسرائيل اليوم، أنا طبعا ما في عندي ولا أي مجال. أبو مازن والسلطة الفلسطينية طالما في هذا النطاق ما مش راح يقدر يعني. والشغلة الثالثة إنه حماس، أنا إذا بيجي طبعا أنا هو بقول أنا عم بشتغل، وتقريبا اليوم إذا بتقولي يعني أغلبية المشاريع والمصاري اللي بتيجي هي بتيجي من دحلان ومن الإمارات وكذا، كله لأنه دحلان معطينه. وعلى فكرة دحلان قوي جدا كمان بأمريكا، دحلان دعم ترامب، نحن بنال هناك القوة العربية الصوت العربي في واشنطن.

0: الجمهوري اللبناني يفضل أن يتقدم رويدا رويدا، ممكن. أنا شخصيا كنت أفضل لا، أن نقول لجماعة حزب الله في عنا دولة بدها تقوم و the game is over، خلاص شباب. أنا رأيي نحن في المراحل الأخيرة من الانتهاء من سلاح حزب الله.
1: وإضافة إلى ذلك سيد حسون حسون قال مصدر لبناني في حديث لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أنه خلال جلسة المباحثات المقررة في روما بين إسرائيل ولبنان سيعاود الوفد اللبناني طرح تثبيت وقف النار على أن يشمل وقف الأعمال العدائية وامتناع إسرائيل بضمانة أمريكية عن تجريفها للبلدات التي تحتلها في جنوب لبنان. وأضاف المصدر اللبناني أن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها تصر على إخلاء حزب الله لكبرى منشآتها العسكرية في تلال علي الطاهر، وهي تترك للجيش اللبناني التدخل لإقناعه بإخلائها، وإلا فستضطر عسكريا للسيطرة عليه. طبعا الزميل شمعون ميجان يجمع لنا دائما آخر المستجدات والتصريحات الهامة. لبنان بأي اتجاه يسير حسب رأيك سيد حسون حسون؟
2: أنا برأيي إنه أول شيء لبنان أو السلام على لبنان أسهل بكثير بالمقارنة مع إخواننا الفلسطينيين، وسهل، وأنا حسب رأيي كمان عملي وبراكتي. واللي قاله الحكيم، نحن نسميه الحكيم جاجا، هو دائما كان شجاع، وبذكرنا على فكرة ببشير جميل. لو إنه سمير جاجع اليوم رئيس لبنان كان الأمور كمان حتى كانت بأسرع بكثير، ولكن عون ماشي الأمور تمام. أنا شايف إنه في نضوج قوي جدا، والشيء مهيأ إنه بلبنان الشعب اللبناني فهم صحي على حاله أكثر، جريء اليوم أكثر، شجاع أكثر، بيحكي كلمته. ونحن شايفين هذا الشيء، ونحن كمان الإنجازات اللي قمنا فيها، حزب الله اليوم ضعيف جدا، وهي فرصة كبيرة جدا. هون كمان الأمريكان لازم يستغلوا، يعني يعطونا ما إنه الأمريكان كمان مرة الأمريك يعني ترامب، بما إنه كل يوم برأيه وكل يوم بغير رأيه، فالأولوية تبعته كمان بتروح بتنزل. فهون في لبنان بلشنا في مشروع، أنا شخصيا متفائل بالنسبة للبنان، متفائل إنه نحن متفائلين في عهد اللي هو إسا قريبا جدا. هذه المحادثات اللي عم بتصير مع الوفود اللبنانيين راح تثمر وراح يصير في سلام على لبنان.
1: السيد حسون حسون السكرتير العسكري لرئيس الدولة سابقا، وطبعا نشيط وخبير في الشؤون السياسية والعسكرية الأمنية، أشكرك سيد حسون، أتمنى لك يوما خيرا. شكرا جزيلا.
2: شكرا،
1: تحياتي. هلا،
2: تحياتي.
3: أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو. أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية غدا على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري، ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
5: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
6: كان بده يناولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: برنامج على الأجندة، مستمرون نحن في تغطية الأحداث والمستجدات. ولا شك أن ما يحدث في حزب الليكود الحزب الحاكم، وأيضا الاستطلاعات الأخيرة، يشغل بال الجميع، لأننا نريد أن نعرف بأي اتجاه تسير هذه الدولة، خصوصا على الانتخابات القريبة. الكل يجمع على أنها ستكون انتخابات مصيرية لرسم صورتها ما بين يمين مركز ويسار، ما بين علمانيين ومتدينين، قضية الخدمة العسكرية وشؤون كثيرة. أود أن أرحب الآن بالسيد أيوب قرة، الوزير السابق عن حزب الليكود، وطبعا سياسي مخضرم على مدى عدة سنوات. أهلا بك سيد.

0: أيوب
1: بتشتغلي
0: تحياتي.
1: بتدربه بشكل براديو
0: سيد أيوب كرة، أنت معنا على الهواء؟ سيد أيوب كرة، أنت معي على الهواء؟
1: نعم نعم.
0: هلا، صباح الخير، تحياتي لإلك.
1: صباح الخير، كيفك؟
0: الحمد لله، كيفك أنت سيد أيوب؟
1: والله الأمور يعني قد ما تكون صعبة، بس الأمل موجود في كل ركضة لمصدر قوة من أجل أهلك، من أجل اللي حواليك، من أجل مجموعتك أو ناس اللي بهمك أمرها. فلذلك عم نتعب كثير في البرايمريس والكود، ولكن الأمور إن شاء الله خير، الظروف منيحة، الجو منيح، مع كل الوضع الصعب اللي موجود حوالينا بهالدول اللي نحن بنتمنى كل لحظة أنه نوصل معه للسلام ولمحبة والظروف.
0: وأنت لديك علاقات كثيرة مع دول في المنطقة، ولكن أنت بدأت بموضوع البرايمريز، الانتخابات التمهيدية الداخلية في حزب الليكود، وهناك عدة أمور طرحت، من بينها أن نتنياهو يريد مقاعد ثمانية، أنه هو يقرر من سيكون مرشح فيها. هناك قضية وجوه اللي في الليكود داخليا يعني يقولون هدول ما بدنا إياهم في الليكود لأنهم ليسوا الصورة الحقيقية لحزب الليكود اللي كان في زمانات بيغن وغيره. أنت كيف ترى وماذا تقول لنا عن الانتخابات التمهيدية الداخلية، وعنك أيضا شخصيا سيد أيوب كرة؟ على مدى سنوات أنت كنت وزير، وصلت إلى أن تكون وزير في حكومة نتنياهو، وبشكل عام التمثيل العربي الدرزي في داخل الحزب.
1: من ناحية المبدأ، في الديمقراطية اللي مش موجودة في باقي الأحزاب، يعني خذي ليبرمان أو درعي أو غيره من الأحزاب، في هناك تركيب قائمة، واللي بيتحرك على اليمين وعلى اليسار زي يعني بيكون هناك ما إله أمل لأي شيء في داخل هذه الأحزاب. ولكن هون
0: أنا تقصد أنه انتخابات داخلية لمرشحي الحزب، بس على فكرة كمان الديمقراطيين يائير جولان وكمان الجبهة والتجمع، يعني هاي الأحزاب اللي عملت انتخابات داخلية لتحديد قائمة مرشحيها. فإذا أي قائمة ستكون ممثلة عن الليكود للانتخابات القريبة، وماذا سيكون موقعك أنت فيها سيد أيوب كرة؟
1: أنا شخصيا ما كنت حابب أن يكون في ظروف هاي الحزبية والسياسية، حبيت أن يكون موقفي اللي أنا بديت فيه سنوات في الأمور السلمية الاقتصادية اللي نجحت فيها حينما كنت وزير الشرق الأوسط، وبعدها كوزير الاتصالات والسايبر والأمور الحساسة في إسرائيل. فحبيت أني كمل المشوار وأوصل لوضع اللي يساعد الحكومة من برا على الأمور هاي، وخاصة في الظروف الصعبة اللي عم بمر فيها سوريا ولبنان، اللي ضلع كبير موجود سنوات هناك.
0: نعم.
1: ولكن قيادة الحزب طلبت مني أني أرجع على الساحة، وأنا موجود على الساحة متنافس على المقاعد الأوائل في داخل حزب الليكود، مش على المحل المضمون إلا على الأماكن في القمة. يعني أنا عم بحكي على الصراع اللي على مقاعد بين 10 و20، فنحن أنا بتأمل أني أوصل هناك. ولكن
0: فإذا أنت عمليا مرشح ضمن الانتخابات الداخلية لحزب الليكود، وأنا تقول أنه أنت عم بتنافس بمنافسة مفتوحة وليس على مقعد مخصص مثلا للأقليات.
1: لا أبدا، أنا لازم سجل على أقليات، هيك الدستور بقول، ولا أني أنا طبعا بفتخر كوني ابن بني معروف. فموقفي واضح، أنا متنافس على محل في القمة من 10 إلى 20، من على أمل انه انا ضاق سابقا وصلت باكثر من المحل المضمون، في بعض الاحيان وصلت محل 17 في البرايمريز، واليوم حسب رايي لاني بحاجه الي رئيس الحكومه في عده اروقه بالمنطقه بالشرق الاوسط. فهو طلب مني طبعا ان يكون قسم لا يتجزا من هاي القياده، فأنا بتأمل أني أوصل لوضع إن أحسن برايمريس أعبره في هاي الفترة، لأنه الكل شعروا انه في نقص من ناحيه قياده في داخل حزب الليكود بالنسبه للوسط العربي، لانه كل اللي وصلوا وراي كانت في منهم خيبه امل، وطبيعه الحال قالوا في مرسيدس وفي فيات، المرسيدس ما بتختير، احنا بدنا اياك معنا. فانا ما حبيت ولا كان بدي هذا المشوار، لاني انا كثير مبسوط اني عم ساعد اهلي وكل الاقليات في الشرق الاوسط.
0: فاذا انت تحظى بدعم بنيامين نتنياهو مباشره،
1: احظى بدعم القياده كلها في حزب الليكود. من للاسف الشديد كثير الغيره والحسد والظروف اللي اليوم يوم يوم مرها في بعاني منها، من يعني عداوه لمحبة الشارع الإسرائيلي إلي، وأنا مش سائل عن حدا، ماشي في خطي. الناس اللي دايرة إنه تلبس جراف للأسف الشديد وتأخذ معاش، لا أنا بحاجة لمعاش ولا أنا بحاجة لمنصب، الله معطيني مناصب طبيعية، وجودي على الساحة في كل محل. طلعي كل اللي خلصوا من الكنيسة وحتى من حكومات ما حدا بيعرفهم. أنا كل يوم في دولة شكل معزوم، أنا كل يوم أثر على جهازات الدول كلها في الشرق الأوسط وفي العالم، وأنا رئيس اللوبي الدرز العالم اليوم، وعندي شغل كثير، رئيس كمان منظمة The Bridge to Economic Peace، يعني جسر للسلام الاقتصادي، عندي كثير أشياء.
0: ومع ذلك قررت أنك تريد أن تدخل إلى الكنيسة مجددا، ولكن سيد أيوب قرر الليكود اليوم تغير، يعني الكل يجمع حتى أعضاء الليكود داخليا يقولون هذا مش الليكود اللي كان روبي ريفلين، تعرف يعني شخصيات اللي كانت منفتحة كان عندها رؤية، ولكن اليوم اللي عم نشوفه هو ليكود مختلف. كيف تراه أنت؟ وهل بدك تغير إشي فيه؟ وأنت تعرف يعني ما نقصد من الشخصيات اللي عم نشوف كيف تدير الأمور وطريقة النقاشات والتصرفات سواء كان في المحكمة العليا أو غيرها.
1: لا، اليوم الليكود موجود في حالة انتقالية من البيجينيستيوت، هاي بيقولوا لها، للبيبيستيوت، يعني كان موقف اللي نحن أمننا فيه من يوم انخلق حزب الحرود على شيء اسمه بيجينيستيوت، اللي هي طورات رئيس الحكومة السابق بيجين وشمير. وطبيعة الحال اليوم موقف الأغلبية في داخل الحزب هو بيبيستيوت، اللي هو أكثر براغمات، أكثر بميله لموقف رئيس الحكومة نتنياهو. أما إذا بتسأليني ضميريا، أنا بقول إنه فترة بيجين وشمير كانت أكثر، المنتخبين كانوا لهم أصالة أكثر، عندهم ثقة في الشارع أكثر، وعندهم كان محبة أكثر حسب رأيي. وفي الأهم من كل شيء الشخصيات اللي المنفعة ما كانت عنوانها إنما دولة إسرائيل كانت.
0: هل نتنياهو اليوم يريد أن يعني يتخلص من عدد من الشخصيات اللي موجودة حاليا كأعضاء كنيسة من قبل الليكود، من منطلق أنهم يشوهون أو يعني يعطون نموذج سيء للحزب حسب رأيك؟
1: أنا حسب رأيي لو تيجي لنتنياهو بده ثلثين القليل من اللي موجودين ما يكونوا في القائمة، لأنه كل الانتخاب اللي كان ما على خاطره، فطبيعة الحال أخذ ثمن مقاعد من خلال القائمة اللي هو يعينهم ما يكونوا منتخبين، أي بدل شو هو بفكر. ولذلك إذا 8 من 30 هو أخذ تقريبا 20-25%، فهذا بدل، هذا ما كانش تاريخيا في الليكود، ولكن هو خايف إنه ما يكون عنده يعني لائحة منتخبين إيجابية، ولذلك هو قرر إنه يحطهم في إيده، شيء اللي ما كانش في تاريخ الليكود.
0: الاستطلاع الأخير سيد أيوب قرر يشير إلى مساواة في عدد المقاعد بين جادي أيزنكوت وبنيامين نتنياهو. لاحظ يعني مش نفتالي بنت، مش بني جانس مثل ما كان مرة، ولا ليبرمان، أيزنكوت الشخص اللي يعني يدخل الآن بقوة إلى الحلبة السياسية، وأصبح هو بمنظور كثيرين المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة. كيف رح تتعاملوا مع هاي المنافسة، خصوصا أنه بالخلفية في غضب؟ خذ مثلا خيلي تروبر وحزب الذين يؤدون الخدمة العسكرية ميلو إمنيكي، كل الغضب على قضية الربط والتواصل مع الأحزاب المتدينة والإعفاء من الخدمة العسكرية. يعني هذا واحد من المركبات اللي جدا تغضب المجتمع الإسرائيلي، اللي من 7 أكتوبر انت شفت قديش في ناس انضمت يعني وخدمت خدمة عسكرية لمدة أيام لا تحصى. فإذا كيف رح تنافسوا على ضوء ذلك سيد أيوب قرى؟ وهل الشراكة مع الأحزاب المتدينة ممكن إنه تنتهي، غير إنه بن غفير وسموتريتش كمان هدول نقطتين اللي يعني يسيئون إلى الحكومة الحالية؟
1: من ناحية المبدأ الاتفاق كان وما يزال مع كل الائتلاف الحكومي الحالي، وطبيعة الحال هذا بعزز موقف نتنياهو للتركيب الحكومة الجاية. أغلب الأوقات أو تاريخيا كانت إنه ولا مرة، انظري إلى التاريخ، ولا مرة كان هناك موقف اللي أعطوا نجاح للليكود من فترة نتنياهو الأولى وحتى بيجن على زمان بيجن وبيرس، ولا مرة كان في نجاح لليمين. هذا مستحيل، وآخر شيء بيكون نجاح لليمين. أنا ما شفت في هاي الفترة يهودي واحد قال لي إنه أنا انتقلت لليسار. أنا شفت ملان اللي
0: هو مش بالضبط يسار، يعني نفتالي بنت مش يسار ولا ليبرمان يسار، يعني بتعرف بطل هاي قصة يمين يسار.
1: لا، الموجود فيش يسار، يعني كان مرة حزب العمل والمقام وميرت وكل هاي الأمور يأخذوا الحال أغلبية في داخل دولة إسرائيل. اليوم يمكن يأخذوا 5، يمكن يأخذوا 10، يمكن يأخذوا 15 اليوم. أما من ناحية الوضع ما في اليوم إشي اسمه يسار صحيح، ولكن يمين موجود. الائتلاف الحكومي الحالي هو يمين ومع بعضه عنده أغلبية. فأنا كنت بتأمل إنه يكون حكومة ائتلاف وطني اللي فيها الكل، ولكن ما عندي شك إنه بعد ما خلص المشوار بعد في فترة لشهر 10. ثاني شيء تذكر عندك هاي المقابلة بعد البرايمريز للانتخابات رايح يكون هناك أمور مصيرية في المنطقة ما حدا حكى فيها إليك. أنا بقول لك حسب رأيي الأمور المصيرية بتأثر على مستقبل ومنهج انتخابات إسرائيل، ولذلك ما عندي شك نحن على طريق فيه لليمين ما في بديل ورايح يأخذوا الانتخابات. السؤال إذا
0: وهذا يشمل بن غفير وسموتريتش سيد أيوب قرة؟
1: أنا بعتقد الائتلاف الحكومي اللي جاي بيكون فيه اتفاق حتى مع أيزنكوت وحتى مع ليبرمان. الدولة بحاجة لهذا الإشي.
0: بس بن غفير وسموتريتش أنت عارف هذول الاسمين بالذات، يعني بالنسبة لبن غفير وقضية الشرطة وقضية مثلا العنف في المجتمع العربي، بالنسبة لسموتريتش وقضية الاستيطان، هذول رح يكونوا مركبين في داخل الحكومة القادمة برئاسة نتنياهو في حال بالفعل أنتم شكلتم الحكومة القادمة.
1: حسب رأيي لو تسألي نتنياهو شو بده، كان محبب عنده يكون كل الأحزاب الصهيونية معه في ائتلاف واحد وفي خط واحد. وأنا بعتقد أنه ممكن أنه نحن نفكر أنه هذول مش لازم يكونوا. ليش لازم يكون عباس وهن لا؟ يعني هذا يعني عادي انه يكون حزب بيحظى بثمان مقاعد او 12 مقعد سموتريتش وبن غفير. بتعرفش تقول لمجموعه زي هاي انتم ما لكم محل، زي ما بتقول غيرش تقول لعباس ما لك محل هون. كل هاي الديمقراطيه اللي بيصوتوا له حقه انه يكون اذا قرر في الائتلاف او في المعارضه. فما عندي اما شك انه نحن الانتخابات وكل الإحصائيات هاي اللي عم بيحكوا فيها هي مش على أرض الواقع ولا صحيحة. آخر شيء بيكون هناك انتصار ساحق لليمين، ما قلت لليكود، لليمين. بعد 17 ما في أمل حدا يصوت لكل اليسار وكل هاي المجموعات اللي هي عم تحكي ضد الدولة ونحن في حرب.
0: لا بس لما بتقول يعني انتصار صحك لليمين، هل ليبرمان حسب رأيك يمين؟
1: لا، وأعطى الواحد حسب رأيي في كل اللي موجودين، لأنه واحد اللي ملايين فاتوا لأولاده مصاري بيقدرش يحكي عن نزاهة وبيحكي
0: بنت يمين. بنت يمين ولا محسوب على اليسار؟
1: بنت ما بيخلص الانتخابات إلا من تفيد زي ما كان معه مرة طوس 30 عضو ومع مرق نسبة الحسم، فبنت مش موجودة. الوحيد اللي بيكبر هو أيزنكوت حسب رأيي، لأنه الكل آخر شيء بده يأثر على الانتخابات، تأثير بيكون طريقة الحزب الكبير. أيزنكوت بيكبر، ولكن أيزنكوت ما عندي شك بيكونش رئيس حكومة، بيكون مع نتنياهو في حكومة ائتلاف وطني فيها كل اليمين معه، وممكن مع بعض أحزاب موجودة في الشقة اللي هو موجود فيها.
0: وأنت ماذا تريد أن تفعل في السياسة سيد أيوب كرة في حال دخلت الكنيسة؟
1: أنا بتأمل يكون قسم من الحكومة القادمة زي ما كنت في السابقة، على أساس أني إلي دور كبير يكون نكمل الاتفاقيات الإبراهيمية من منطلق أني أنا بديت فيهم وحدة أمن فيها. أنا لما كنت أحكي في أنه نحن في الطريق لدبي كان يقوم أحمد التيبي صديقي ويقول لي تحلم في الليل وبتيجي لهم بلد الفلسطينية، ما بيمشي هذا الإشي. فأنا الحمد لله دائما أحلامي أو حلمي أني يجيب لها المنطقة الاستقرار والسلام بعكس شو بينظروا.
0: ولكن ماذا عن المواطنين العرب داخليا سيد أيوب كرة، وأنت ترى أولا ملف العنف والجريمة ملف ينزف مع حوالي 160 قتيل من بداية السنة؟ أنتم الحكومة يعني الليكود هي رئاسة الحكومة، هل سيكون هناك أي شيء بالنسبة لهذا الملف إضافة إلى موضوع الميزانيات وتقليص ميزانيات من السلطات المحلية أو المجتمع العربي؟ يعني هناك قضية أيضا الفكر والطريقة اللي عم بنشوفها بالشارع، عم نشوف أنه في تفشي للعنصرية وكراهية العرب منذ 7 أكتوبر، فإذا هاي الأمور على أجندتك سيد أيوب كرة؟
1: أنا مع موقف اللي فيه ما الكل يحبوا هاي الدولة والكل يأخذوا كل الحقوق والكل يخدموا هاي الدولة، هذا موقفي من ناحية الوضع. أما إنك أنت تعيش بأحسن دولة في الشرق الأوسط تستغل ظروفها وكل قوتها الاقتصادية وتكون ضدها، هذا ما بيقبله على راس السطح. أنا ما بتوجه زي غيري ولا بحكي اللي فموقفي إنه لازم نتعاون مع الدولة في قضية العنف هاي اللي هي أصبحت كارثة على المجتمع العربي، لأنه مطلوب منا إنه نحلها كلنا مع بعض، مش بس الدولة والشرطة. هذا مش بس موضوع شرطة ودولة، هاي ثقافة. يعني لما أنت بتشوف بأغلب هاي المجتمعات، وعندنا كمان حتى في بلدي اللي هو بدل ما يقولوا يفتخروا في شهادة بيو بكون قال لك كان والله يضرب عصاي حلو، وبعدهم لليوم كل هذا الدم والقتل قسم من هاي الثقافة. أنا ضد هذا الإشي، ولكن بيتطلب إنه نتساعد كلنا مع رؤساء السلطات مع كل القيادات مع كل، إنه إذا بيفكروا إنه بيقدروا يحلوها بس لأنه فلان صار وزير أمن داخلي ولا هذاك الشرطة يعني زادوها، لا هذا بيخلصش. في ثقافة، والثقافة لازم تنبنى على التسامح ومحبة الإنسان لأخوه الإنسان، هذا أهم شيء. لما أنت بتعلمه يكره غيره دينيا لا يمكن أنت تجيبه لخط التسامح اللي هو آخر شيء استقرار ومحبة بكل بلد وفي كل مجتمع.
0: السيد أيوب كرة الوزير السابق عن حزب الليكود ومرشح ضمن الانتخابات الداخلية للحزب، شكرا لك سيد أيوب، شكرا، تحياتي. وإن كنا قد ذكرنا موضوع العنف وذكرنا موضوع العنصرية، سائقو البساط من المجتمع العربي يتعرضون للاعتداءات، هذه ليست المرة الأولى. وأود أن أرحب الآن بسيد مراد عطون، وهو عضو في نقابة سائقي البساط في قوة للعمال والناشط الحقوقي بالنسبة للتوعية والإرشاد وحقوق سائقي البساط. أهلا بك سيد مراد، تحياتي.
2: صباح الخير إيمان والمستمعين.
0: إيش تقدر تحكي لنا عن الحادثة اللي تم الاعتداء فيها على السائق معتصم القاق وأيضا خطواتكم بعد هذا الاعتداء سيد مراد؟
2: مساء يوم السبت، لحظات يعني قبل بداية الوردية المسائية للسائق توجه لمقر الباصات، أخذ الباص وتوجه للمحطة الأولى في طريقه رماتش كول، كان واقف على الرمزون، مجموعة من الصبي والشباب تجمعوا حوالين الباص وبلشوا يكسروا في نوافذ الباص والمري، فتح الزجاج مشان يرجع المراوي يقدر يغادر الموقع. في هذه اللحظة وجهوا له ضرب لوجهه وأثرت عليه أنها كسرت الأسنان وسببت له نزيف، استطاع أنه يغادر الموقع لشارع رقم 1 وتواصل مع الشرطة. تم نقله للمستشفى.
0: وعلى فكرة أجري معه لقاء اليوم في الجولة الإخبارية الصباحية في راديو مكان، ويعني هاي مش أول مرة سيد مراد. قديش تحدثنا مع حضرتك ومع سائقين آخرين تعرضوا لاعتداءات وأوصلتهم إلى إصابات وإلى المستشفى، إيش الخطوات اللي عم تتخذوها لحماية كل سائق يجلس وراء المقود؟
2: احنا بعد الاعتداء امبارح كان لنا وقفة للسائقي البساط للخطوط القريبة من البدل القديم التابع للسوبر بوس، وعلمنا اضراب يوم الاربعاء لمدة ساعة ونصف جميع الخطوط العاملة لشركة السوبر بوس في القدس. هذا الاجراء تصعيدي من قبل النقابة والسائقين برفع صوتهم انه كفى للاعتداءات على السائقين بدون اي سبب وبدون اي وجه حق. نتوجه كمان للشرطة ولوزارة المواصلات انه يأخذوا على حالهم المسؤولية الكاملة، الشرطة انها تقدم جميع الملفات اللي اتصلها وتأخذ الاجراءات وتقدم لوائح اتهام ضد الاشخاص المعتدين. يعني اذا الشرطة ما اخذت بيد من حديد على المعتدين وتم اعتقالهم وتقديم لوائح اتهام، احنا راح نضل في حلقة مفرغة والاعتداءات راح تظلها مستمر. نعم. الشخص اللي بيعتدي وبشوف انه ما فيش اي رادع بكرر الاعتداء بعد يوم يومين طريقة مختلفة لانه عارف انه مش راح حدا يحاسبه. فأهم يعني المطلب الاساسي للشرطة ولوزارة المواصلات انه يتم تفعيل او انه نصل لحل انه يكون الساق منفصل بشكل تام عن
0: بالضبط. انا بذكر يعني تحدثنا عن انه وضع زي مثل كابينه تكون للسائق، كباسه طوارئ اذا كان يحتاج لمساعده فوريه وشعر انه حياته معرضه للخطر. وين وصلت كل هاي المقترحات مراد؟
2: بالنسبه لزر الخطر تبعي اليوم موجوده وحده الحمايه في القدس، مطلبنا كمان انه وحده الحمايه اللي تشتغل اليوم في القدس على 3 درجات هوائية مش كافية لمنطقة القدس، انه يكون العدد اكبر بالنسبة
0: لحظة في هاي الحالة. الاخ معتصم ضغط على الزر طلب ولا لا؟
2: لا يعني ما فيش كان معه فرصة، يعني ما فتح الشباك الا الاعتداء صار
0: ما لحقش.
2: كان يعني في اعتداءات بيكون في جدال بين السائق والراكب، بيكون في يعني وقت انه الواحد يحاول يفكر او ياخذ قراره، بس في حالات حتى انه يضغط على زر الخطر ما كان لش مجال. يعني مطلبنا انه تتوعي يعني بعد ما قامت وحده الحمايه انه تكون بشكل اكبر وتغطي منطقة القدس بشكل أكبر، العدد موظفينها يزيد مش بس 3 أو 3 درجات هوائية، 6 أشخاص في الوردية يكون أكثر، ونوسع هذه الوحدة في جميع مناطق البلاد حتى يعني اليوم تعطي جزء من الاستجابة السريعة، ولكن مش كافي. احنا طموحنا أن يكون شيء أكثر، ومن ناحية الشرطة أنه يعني يأخذوا الإشي بشكل جدي أكثر من ناحية الاعتداءات.
0: وسيد مراد يعني ماذا تقول الآن في هذا الصباح لكل سائق موجود الآن في حافلة في باص، يمكن خايف على حياته، خايف من الركاب، خايف يعتدوا عليه، إيش بتقول له علشان يعني نقويه ونتأكد إنه يوصل لبيته بسلام وبأمان بعد انتهاء الوردية؟
2: أول شيء صباح الخير لجميع السائقين العاملين في قطاع المواصلات العامة، الحذر، عدم الاقتراف بالناس اللي بحاولوا يفتعلوا مشاكل، استخدام زر في منطقة القدس والمناطق اللي مفعل فيها زر الطوارئ، تنزيله على الهاتف، استخدامه، تبليغ يعني الشركة والنقابض أي حدث بصير مع السائق بشكل فوري حتى إنهم يسارعوا ويكونوا بجنب السائق. وبتمنى رسالة من الجمهور إنه السائق وبا أجا عشان يقدم خدمة للركاب مش عشان يفتعل مشاكل أو بأي شكل من الأشكال، فأعطوه احترامه وتقديره لسائق الباص.
0: عدا عن ذلك اليوم في إضراب، بكرة في إضراب، إيش الخطوات؟
2: يوم الأربعاء إن شاء الله كان في امبارح إضراب لمدة 3 ساعات في البساط منطقة البلد القديمة، يوم الأربعاء إضراب لساعة ونص. إحنا مش هدفنا الإضراب بحد ذاته
0: بالضبط، يعني هل الإضرابات عم بتجيب نتيجة سيد مراد ولا لا؟
2: نعم، يعني رفع الصوت طالما يعني إحنا بنرفع صوتنا للجهات الرسمية ولوزارة المواصلات، ف دائما يعني ما بنصل لنقطة إعلان الإضراب إلا وصلنا للخط الأحمر إنه كفى لهذه الشغلات. فإحنا عشان نجبر وزارة المواصلات والشركات أخذ المسؤوليات الكاملة نضطر نعمل
0: الشركات إيش موقفهم بالآخر؟ هو موظف عندهم، يعني مفروض يحب بدون يحموه، واجبهم يحموه.
2: الشركات نظام الخصخصة اللي موجود في البلاد، إن وزارة المواصلات هي المسؤول الرئيسي، أعطت الشركات، الشركات بشكل عام طالما ما الشيء مش مجبر عليه من وزارة المواصلات في المناقصة إنه وفروا حماية وفروا رجال أمن في الباص رايحين يوفروا، فالمسؤول الرئيسي والمخصص في هذه الناحية وزارة المواصلات اللي ما أجبرت الشركات في المناطق اللي فيها اعتداءات على السائقين توفير رجال أمن حتى يكونوا مرافقين للسائقين. فالمسؤول الرئيسي مش اللي أخذ المناقصة، المسؤول الرئيسي هو وزارة المواصلات اللي قصرت في إعطاء التعليمات اللازمة.
0: سيد مراد عطون، عضو نقابة سائقي البساط، مسؤول في قوة للعمال عن الإرشاد والتوعية وحماية السائقين. من هون احنا بنقول لكل سائق يعطيك العافية، الله يحميك وتوصل دائما لبيتك بأمان، وصباح الخير لكم جميعا. شكرا مراد، شكرا عزيزي، تحياتي. إلى هنا القسم الأول، بعد الأخبار سنكون مع القسم الثاني من برنامج على الأجندة، بستناكم.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركيه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقول لك
5: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
5: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
6: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
5: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في 1:00 مع سوزان دبيني.
7: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
8: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. القاضي سولبرغ يحذر من أن الخطاب الفظ عن الانتخابات قد يؤدي إلى عدم ثقة الجمهور بمصداقية نتائجها. إسرائيل تؤكد أنها لن تنسحب من غزة قبل تخلي حماس عن سلاحها بالكامل. مجلس السلام يتعهد بأن تستوعب دول مختلفة طلابا ومرضى من سكان القطاع.
9: راديو مكان الأخبار.
8: التاسعة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. حذر رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ من أن الخطاب الفظ بشأن الانتخابات قد يؤدي إلى عدم ثقة الجمهور بمصداقية نتائجها. وتفيد مراسلة راديو كان يارا شابيرا بأن موقف سولبرغ ورد خلال اجتماع بدر إليه مع المستشارة القانونية للحكومة بهار ميارا. قالت إسرائيل ليلة الماضية إنها أعربت للولايات المتحدة عن قلقها البالغ من خطة نزع سلاح حماس، مضيفة أن التقييمات الاستخباراتية تشير إلى أن الحركة لا تزال ملتزمة بإعادة بناء قدراتها العسكرية. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم ديوان رئاسة الوزراء في أورشليم القدس دورون شبيلمان، الذي أكد أن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة قبل أن تتخلى حماس عن سلاحها بالكامل وبشكل حقيقي. وأفادت إذاعتنا بالعبرية بأن مجلس السلام في غزة تعهد لإسرائيل بأن تستوعب دول مختلفة طلابا ومرضى من سكان القطاع، تعويضا عن عدم تضمين خارطة الطريق خطة الهجرة الطوعية. وقد حصل المراسلان ليور ليفي ورويكيس على وثيقة التعهد بهذا الشأن. إلى ذلك يعكف المجلس على دفع 60 مشروعا في القطاع بدءا من الشهر الجاري وحتى مطلع العام المقبل، وفقا لما أوردته المراسل جيلي كوهن. أوضح جيش الدفاع بأن الجنود اللبنانيين الخمسة الذين جرحوا أمس بصورة طفيفة في بلدة كفرة قضاء بنت جبيل أصيبوا من جراء انفجار عبوة ناسفة تابعة لحزب الله. وقال المتحدث العسكري إن الحادثة وقع خارج المنطقة الأمنية في مكان لا تتواجد فيه قوات من جيش الدفاع. وقد ادعى الجيش اللبناني أن الحديث يدور عن استهداف إسرائيلي، ثم تراجع عن هذه الرواية واضحا أن الانفجار نجم عن جسم مسبوح. عمدت السلطات الإيرانية اليوم أعدمت شخصين أدينا بالتجسس لصالح إسرائيل. وأفادت وكالة أنباء فارس بأنهما نقلا خلال الحرب الأخيرة إلى جهاز الموساد معلومات حساسة، ومنها إحداثيات وصور لمنشآت عسكرية وأمنية. في أعقاب إضرام النار في المطعم اليهودي بمدينة مونتريال الكندية قبل يومين، قال مدير عام مجلس الجالية اليهودية المحلية الحقام شاول مانويل إن هناك ارتفاعا في الحوادث اللاسمية بأمريكا الشمالية. وأضاف خلال حديث إذاعي أن السلطات لا تعمل بما فيه الكفاية لحماية المؤسسات اليهودية. في وسط البلاد أصيب راكب دراجة نارية رباعية الدفع تراكتور بجروح خطيرة قرب مفرق مسوبيم من جراء انقلابها، ويبلغ المصاب من العمر 45 عاما.
9: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
8: يطرأ انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح يوم الخميس المقبل ضمن معدلاتها. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي بإذن الله تعالى عند عقرب العاشرة.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ناولني شغلة بوست إيده سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
4: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن في مكان إيمان القاسم سليمان.

0: برنامج على الأجندة مستمرون في تغطية الأحداث والمستجدات والأمور السياسية والحزبية، موضوع الأحزاب العربية، القائمة المشتركة. أريد أن أرحب الآن بضيفتي الكريمة الدكتورة ميسون رشيد شحادة، المحاضرة في الجامعة المفتوحة وكلية سخنين الأكاديمية. صباح الخير دكتورة ميسون.
1: صباح الخير لك إيمان، لكل المستمعين.
0: هلا، تحياتي. على فكرة قبل ما نبدأ نحكي في الشؤون الحزبية والسياسية والانتخابات والتعليم العالي، رأيت أنك كنت في رحلة مثيرة جدا في فترة المونديال ميسون، إيش بتخبرينا عن هاي التجربة الحلوة والمثيرة؟ يعني أنا متعودة أتابعك، تعرفي، في مؤتمرات، في أمور مش ترفيهية لهالدرجة، بس هالمرة كان إشي رائع حسب ما أنا شايفة.
1: صحيح. يعني إنك تكوني في فترة المونديال في مدينة صاخبة مثل نيويورك هي تجربة جدا رائعة وجدا مثقفة على فكرة.
0: نعم.
1: فعن جد أنا بنصح دائما إن إحنا نزور مثل هيك أحداث كبيرة.
0: نعم. بشوف الواحد العالم قديش كبير.
1: قديش كبير وترجع عندي مخزون كتير ثقافي جدا عالي، وهذا صحيح. كتير منيح عن جد، فهي فرصة.
0: أنا مبسوطة أنك انبسطتي دكتورة ميسون، ولكن اللي صار أنك رجعتي لهون وبدأ وجع الراس. خلينا نسمع منك الآن بالنسبة للأحزاب العربية والقائمة المشتركة. كانت هناك سلسلة اجتماعات يوم السبت، وما أعرف أن المفاوضات ما زالت جارية. أولا، المركبات الأربعة حسب رأيك إيش لسه قائم ولا خلص فيش منه أمل؟
1: لا، يعني مشتركة رباعية تقريبا هذا الأمل.

0: يعني بعد ما احنا في هذا يعني السياسه العربيه وسياسه الاحزاب العربيه هي ضمن هذا المضمار، له مضمار تاريخي منذ ولاده مصطلح سياسي.
1: هل بفهم من كلامك دكتوره ميسون انه يعني ايش العقبه الرئيسيه؟ هي قضية الكراسي، قضية الترتيب، وقديش بيحصل كل حزب، يعني ما زلنا في هذا الموضوع مع أنه القضايا والمشاكل معروفة هي نفسها يعني لكل أبناء المجتمع العربي.
0: أول شيء معك حق، ويعني أنا استمعت للزيمي، لزيمي لم تجدد لنا شيء، يعني إحنا بنعرف كل اللي تحدثت عنه، إحنا نقرأ ونعرفه، ممكن أنه نقتص الخطاب تبعها ويكون ملائم لأي حزب آخر يتحدث فيه، هذا خطاب عام، والمطلوب انه يكون في خطاب عيني اكثر. نرجع للاحزاب الثلاثه،
1: نعم
0: الاحزاب الثلاثه المشتركه هي تنقذها. يعني لماذا انشقت الموحد؟ انشقت الموحد لانها رات بنفسها قدره انها تفرض نفسها بشكل منفصل منفرد، يعني انها تمرق نسبه الحسم، بينما الاحزاب الثلاثه الباقيه ما في عندها هذه القدره. فالمشتركه عمليا هي على الانقاذ للثلاث كتل، الجبهة والتجمع
1: عربية للتغيير. يعني ما فهم من كلامك انه كل واحدة لحالها في خطورة انه مش راح تشتز نسبة الحسم، فبس مشتركة مع بعض الثلاثة هو اللي ممكن ينقذ الجميع.
0: نعم، وأجت لجنة الوثاق عشان ترتب المحافظة وبتكون سيارة، يعني زي هاي عجل الإنقاذ الأخير الذي يرتب ما متفق عليه. يعني أي تقريبا أي مواطن يعني يفهم في السياسة ممكن أن يتوقع القائمة اللي ممكن أنه تيجي وتعلن عنها لجنة الوثاق، واللي هي بتقول أن التجمع له إمكانيات من الكراسي أو حصة من الكراسي أكثر، بعدها التجمع، بعدها العربية للتغيير. وهنا بعلق الموضوع تقريبا ممكن أن تكون الاختلاف من المقعد السابع فما فوق، لأنه متوقع أن يعني ما يحصل عليه حسب الاستفتاءات الثلاثية هو من 7 إلى 8 ممكن 9 إذا، وأنا بحسب رأيي التاسع ممكن أن يكون مضمون إذا غيرت الخطاب،
1: أن تغير الخطاب وأن يكون الإشي مضمون بيعتمد في نهاية الأمر بالناخب العربي. إيش اللي رح يطلع المجتمع العربي، المواطنين العرب إلى صناديق الاقتراع؟ في شيء غريب يا دكتورة ميسون، الأقليات في كل أنحاء العالم عادة نسبة التصويت عندهم هي بتكون الأعلى، إحنا عندنا بالعكس كأقلية نسبة التصويت هي الأقل، وبتسمعي ناس يأسانة ومحبطة وفي جريمة وفي عنف وما حدا رح يعمل إشي ولا إشي رح يغير واقعنا. فإيش اللي رح يطلع المواطن العربي إلى صندوق الاقتراع؟
0: هو التجربة، الخروج من تجربة تراكم خيبة الأمل، يعني على مر التاريخ أيضا، يعني الأقلية العربية في داخل دولة إسرائيل قامت بواجبها، وفي كل مرة خرجت تحمل أمل ورجعت بخيبة أمل، خيبة أمل داخلية وخارجية، يعني مش إنه حتى لا نضع الحق، يعني لا نضع لا يعني لا لا نكون يعني نسلخ جلدنا الذاتي، ولكن هي داخلية وخارجية. يعني إحنا هنا في هذه الانتخابات المحور، هذه الانتخابات هو محور واحد وهو الهوية، الهوية التي لم تترتب هندستها بعد. يعني إذا إحنا منروح لنعمل لزيمة وإنت قلت لها ليش إحنا بالعاشر مش بمكان مضمون ضمن الخمس الأوائل، تمام، وإنما وكل ما يدور حول إنما ساكولوفيتش للموحدة، وأيزنكوت هل يقبل العرب ولا لا يقبل العرب، هل ممكن أن أكون لسان الميزان أو بيضة القبال ما يقال، وما بقى يعني العرب بعدهم ممكن أن يكونوا بيضة القبال لأنه بعد ما فيش الميزان لم يميل إلى جهة واحدة.
1: نعم.
0: إلى الآن، ولكن لنقل أنه مال إلى جهة واحدة، هل سيضم اليسار مركز العرب أم يتركهم؟ هي المراهنة الأولى. المراهنة الثانية، هل ممكن أن يسمح للعرب داخل هذه الدولة أن يعبروا عن هويتهم الوطنية؟ وهذا سؤال شرعي، هذا سؤال شرعي، وهذا سؤال يحتاج بالذات بعد ما أثبتوه العرب داخل هذه الدولة بالتعامل مع كل ما حدث في كل حادث أمني في هذه الدولة، وكانت قدرة على ضبط النفس وعلى إثبات أننا ننتمي إلى هذه الدولة، يعني غير مشكوك فيه. وبالمقابل

0: التعبير عن الهوية الوطنية هو حاجة كالمأكل والمشرب، وما زالت إلى الآن لم تترتب منذ قيام الدولة. وهذا هو الموضوع. الموضوع ليس فقط حقوق مدنية، والحقوق المدنية هي أمر مهم جدا. يعني الاهتمام بكل الجريمة، بسوق العمل، بتوزيع التعليم ليتلائم مع سوق العمل، بالذات في تغييرات الذكاء الاصطناعي وما يترتب عليها. هذا كله مهم جدا، ولكن في المقابل نحتاج إلى ترتيب التفاعل أو كيف نظهر الهوية ونعرفها في الجانب الوطني.
1: نقطة أخرى، كونك محاضرة، وقضية القانون الذي يفصل بين الطلاب الذكور والإناث في مؤسسات التعليم العالي، هذا المقترح الذي كان له كتير ردود فعل سلبية بالذات من قبل قيادات الأكاديمية في إسرائيل، ما هو موقفك من الموضوع قضية الفصل بين الذكور والإناث؟ وأنت محاضرة، يعني عمليا، طب كمان سؤال، إذا صار فصل، يعني محاضرة امرأة تقدرش تحاضر لا طلاب ذكور؟ تعرفي كل هذا الموضوع بيفتح أبواب كتير صعب على الأكاديمية.
0: يعني هنا هذا بيتضمن من يعطي التون في هذه الدولة من ناحية التشريعات. يعني هنا بنرجع أنه في كتلة اللي تميل إلى الحريديم، إلى الجهة المتدينة، وتقول أنني أريد أن أعطي إلى المجموعة التي أنا أقف وراءها إمكانيات أفضل للتعليم. ولا يمكن أن يكون طالب متدين أو يقبل أنه تعلمه امرأة، وامرأة في لباس غير محافظ مثلا، فالأفضل أن إذا كان هو ذكر أن يعلمه ذكر، وإذا كانت أنثى أن تعلمه أنثى. وفي هذا المضمار أنا شخصيا كمحاضرة يقتص مني إمكانية التعليم وإمكانية أن أحصل على ملكات تعليمية أعلى.
1: وأيضا أني الطالبات الإناث راح يفقدوا أنه يعلموهم محاضرين ذكور اللي ممكن يكونوا من أفضل المحاضرين في البلاد.
0: وهذا صحيح، وأن أسمع صوتي إلى شريحة أوسع، وأن أسمع تفاعل أوسع في داخل الدرس. هذا كله يترتب عليه إمكانيات كثيرة ممكن أن تنتقل أصلا أيضا إلى داخل مجتمعنا العربي. يعني إحنا كمان مجتمع عربي محافظ، فممكن أن نصل إلى مرحلة أن داخل الأكاديمية والكليات العربية أن يعلو صوت هذه المطالبة. يعني إذا وهذا ممكن يحدث قريبا. يعني هذا نموذج ممكن أن تتم المطالبة فيه، ونحذر منه من الآن في داخل صفوف الأكاديمية العربية.
1: حاليا الإشي بدأ، يعني رح يبدأ تطبيقه، ولا وين وصل الموضوع دكتورة؟
0: الموضوع يعني إذا إحنا أخذنا، يعني هناك كليات اللي هي إذا يعني جمهور الهدف تبعها أكثر هو جمهور متدين، وهذا يتم تطبيقه. يعني النموذج يتم تطبيقه. يعني إذا إحنا نطلع على مثلا على كلية أوروبي إسرائيل، إذا نطلع على كليات كثيرة جدا، لا أريد أن يعني
1: اللي هي صار هناك إنه في فصل، يعني ما فيش اختلاط بين الجنسين.
0: نعم، ولكن يريد أن يوسعه، يريد أن يصل إلى أماكن أكثر، مثلا مثل جامعة بر إيلان أو جامعات أخرى اللي هي تعطي إمكانيات أكاديمية أعلى من هذه الكليات، ويريدون زيادة الأرباح. نرجع إلى إمكانيات، يعني مد أو رفع سقف الأرباح إلى أعلى مستوى. إيمان
1: الدكتورة ميسون رشيد شحادي، المحاضرة في الجامعة المفتوحة وكلية سخنين الأكاديمية، طبعا محاضرة وباحثة. شكرا لك دكتورة ميسون.
0: شكرا،
1: أتمنى لك كل خير. تحياتي، شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: أهلا. إلى اللقاء. ننتقل الآن إلى موضوع آخر. اللجنة الشعبية وبلدية شفا عمر تحيان الذكرى 21 لمجزرة شفا عمر. نحن نذكر تلك المجزرة التي ارتكبها الإرهاب نتنزادة، وراح ضحيتها أربعة من أبناء المدينة: هزار تركي، دينا تركي، ميشيل بحوث، ونادر حايك. تعالوا بنا نرحب بضيفين، زايد خنيفس الزميل الصحفي من مدينة شفا عمر. أهلا بك زايد.
2: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
1: هلا فيك. وعلى الخط الآخر معنا السيد زهير كركبي، عضو اللجنة الشعبية في شفا عمر. أهلا بك سيد زهير، تحياتي.
3: أهلا لك ولجميع المستمعين.
1: هلا. تعرف زايد، لما شفت الإعلان عن أنه 21 عام على مجزرة شفا عمر، هالقد مرق وقت، يعني الواحد بتخيل أحداث التاريخ اللي منمر فيها. خدنا لهداك التاريخ، وين كنت؟ إيش اللي صار؟ إيش بتتذكر من هداك اليوم زايد؟
2: أنا يعني هي يعني الحادث، المجزرة وقعت في حي مرشان الذي طبعا أنا أسكن في هذا الحي. وعندما اتصلت، أنا كنت في العمل طبعا في البلد، اتصلت معي زوجتي، يعني أنا على بعد حوالي يعني من بيتي يعني 200-300 متر، فأنا لم أستوعب، يعني أجي أقول لك أني أستوعب، قالت لي يعني أنا بسمع إطلاق نار والناس عم تركض لمركز الحارة مرشان.
1: نعم.
2: فأنا جيت يعني متأخر لأني لم أستوعب، يعني لما أنا وصلت البعض كانوا، يعني أنا أقول لك يعني أنا أعيش، يعني أنت إحنا بنحكي 21 عام ولكن وكأنها أمس. يعني أنا هذا المنظر هذا لن يسقط من ذاكرتي أبدا، لأني يعني الشهداء الشهيدات كانوا خارج الحافلة. دخلت، لما أنا دخلت للباص كصحفي وكإنسان، لما دخلت أنا شفت السائق المرحوم موشيل بحوث كان جالس وغط راسه، لأنه هو أول من قتل، هو يعني أول من فتح النار، هذا المجرم فتح النار على السائق الذي كان يتحدث معه يعني، ووصل قبل اليوم وحضر كل هذا طبعا المسار لكي يصل إلى هذا الموضوع. يعني أنا يعني أخذت رجلي ترتعد، دماء زجاج جندي، شخص أنا رأيته في يعني شفته لا أنسى هذا المشهد، في آخر الحافلة وبجانبه شرطي، والحافلة لم يكن بها أحد في هذه الساعة.
1: نعم.
2: يعني أنا مشهد لن أنساه أبدا.
1: ننساهوش الواحد وبرجع له كل مرة من جديد. زهير كركبي، ماذا تذكر أنت من تلك العملية الإرهابية؟
3: يعني أذكر كنا في صدمة من أمرنا، يعني لما سمعنا أنه في مجزرة في حي مرشان ذهبنا هناك. أنا كمان كنت في الشغل، شغل ما كانش بعيد عن الموقع المجزرة، ولما وصلت يعني كانت الجماهير أهل شفا عمر كلها حول الباص ملتفة، وكما ذكر الأخ زايد يعني كان المنظر رهيب، وكان بعد هذا القاتل المجرم يتجول في داخل الباص حيا لحد ما ليش فامر عرفوا كيف يتعاملوا معه، وقد اختار لشهدان الأبرار. بالفعل كان وضع صعب جدا.
1: قديش هاي الحادثة غيرت في شفا عمر، بالذات في السنوات الأولى من الصدمة؟ يعني إشي كان غير متوقع الكل، حتى بذكر لما انتشر الخبر حاولنا نفهم لحظة إيش اللي صار بالضبط، كان إشي مفاجئ.
3: يعني أولا شفا عمر مدينة مسالمة، أهلها مسالمين وليسوا متطرفين، وكانت صدمة كبيرة، والذين قتلوا نعرفهم واحد واحد، يعني نادر كان بيكسو عنده ركان وكان له علاقات طيبة جدا، سائق الحافلة إنسان جدا مرح وعلاقته مع كل البلد الصبايا، فكانت صدمة كبيرة لأهل شفا عمر. و هذيك الليلة ما حدا نام يعني في من ال، وثاني يوم كانت جنازة جبارة للشهداء الأربعة. وهاي الحادثة وحدت شفا عمر، وإحنا اللجنة الشعبية على مدى 21 سنة سنويا يعني مقيم الذكرى هاي لهدف واحد.
1: كيف تحيون هذه الذكرى زهير؟ يعني أمامي أنا دعوة لإحياء الذكرى بوضع أكاليل الزهور وإضاءة الشموع.
3: يعني كل سنة احنا نحيي ذكرى بشكل برنامج مختلف عن السنة، يعني العام بمناسبة 20 سنة كان عندنا برنامج كبير، السنة احنا بدنا نحط أكاليل على النصب التذكاري اللي هو نصب موجود في مركز المدينة وإضاءة الشموع، والجميع مدعو، الأهالي الشهداء، أهالي شفا عمر، ضيوف من خارج البلد، و لساعة تأمل ووقفة حتى تظل هذه المجزرة في وجدان كل شفا عمري وكل عربي، أنه ناس أبرياء قتلوا على لا شيء، فقط لأنه إنسان متطرف، إنسان عنصري، أراد أن عنده كرف دفين لكل ما هو عربي، وأراد أن يقتل قتل سياسي لتغيير

0: موسيقي كان وقت غزة يعني من وقت كان الانسحاب من غزة وقت اختم بنام شباب وبعد نعم. غزة ما ما ما ما تزال حتى اليوم والمآسي في غزة موجودة. فإحنا مهمنا في اللجنة الشعبية أن نحيا الذكرى، تظل هاي الذكرى في وجدان وفي ضمير
1: والوقوف إلى جانب العائلات عمليا. وزايد خليفس، حدث من هالشكل كيف بتقرب أهل البلد من بعضهم البعض؟
2: والله يعني وأنا يعني أتحدث يعني بكل صراحة، يعني هذا المجرم هو لم يفحص يعني هوية من قام بإطلاق النار عليهم، هو جاء ليقتل كل شخص موجود في هذا البلد الذي يعتبر بلد نموذجي من الإخوة. يعني نحن عائلة واحدة في شمعامر وهي معروفة. فالإشي الثاني يعني اللي بدي أقول إنه يعني أنا أعتبر يعني هذه الذكرى هي يعني هي رسائل بأن يعني هناك التطرف. يعني أنا بالأمس فقط يعني تم إقالة قائد المنطقة الوسطى بسبب يعني موضوع قضية المستوطنين. يعني ما يحدث في حدث في شفعامر يحدث يوميا مع مع مع مع مع الشعب الفلسطيني في الضفة وأماكن طبعا تواجدهم، يعني هناك اعتداءات يومية وقتل وحرق. يعني احنا يعني هذه رسالة، يعني انا اقول انه هذه رسالة بأنه هناك شعب يريد أن يعيش، هناك شعب يريد الحرية، هناك شعب يريد السلام، ولكن احنا في في في في ظرف صعب جدا. انا من الذين يعني نأمل ونتأمل بأنه يتم تغيير هذه الحكومة. يعني انا احكيها بشكل واضح، وهو علينا أن نخرج ونصوت ونغير، لأننا نريد نحن شعبين، الشعب اليهودي والشعب العربي في هذه الدولة يريد أن يعيش بسلام، وهذا حقه أن يعيش بسلام.
1: شكرا جزيلا لك زايد خنيفس، وشكرا لك زهير كركبي. إذن هذه هي ذكرى، إحياء ذكرى من قتلوا في تلك الحادثة المأساوية. شكرا لكما، شكرا، تحياتي. معرض الخطوط العربية واللوحات الفنية، نعم لهذا الأمر أيضا يوجد مكان في برنامجنا. أرحب بالدكتور سعيد النهري، الخطاط والرسام العالمي. أهلا بك دكتور سعيد، تحياتي.
3: يسعد صباحك يا رب.
1: هلا فيك. تعرف عجبتني هاي مبادرة العربية لغتنا من قبل بلدية باقة الغربية في المركز الجماهيري في باقة الغربية، افتتاح هذا المعرض، معرض الخطوط العربية غدا. نعم. سعيد النهري لسه في محل الخط العربي، لأنه جيل اليوم بطل يحملوا ألم، صار كله الطباعة بالأصابع على الشاشات.
3: الخط العربي راح يضل حي فينا لأبد الأبدين، والدليل أنه أغلب اللي بنضموا لدورات الخط هني من الفتيات والنساء، وإذا كان هذول تربوا على الخط أكيد راح يربوا أولادن على الخط، ولسه في محل الخط لأنه جزء من جماليات الحياة وجزء من هوية وجزء من ثقافة، فلا يمكن أن يمحى من الذاكرة.
1: على فكرة بتذكرني هيك بحصص الخط العربي اللي كنا نتعلمها في المدارس، يعني بعرف إذا ما زالت موجودة، وأنا أدعو هون إنه خلي حصة الخط العربي ولا لا يا سعين؟
3: وأنا معك طبعا بأعلى صوت بناشد كل الوزارات، مع إنه أنا رحت للكنيسة لجلسة في وزارة المعارف لا ترجيع موضوع الخط العربي للمدارس. الخط العربي إجمالا والموسيقى والرياضة هي حصة مكملة، حصة عشان يرتاح الأستاذ، حصة هامشية. فياريت يرجع لأنه إله جماليته، إله رونقه اللي دايما كنا نتباهى بخطوطنا الجميلة وخطوط آبائنا وأجدادنا.
1: وشوف إيش موجود أيضا على المباني التاريخية، على المباني الدينية، الجوامع وغيرها. ماذا عن هذا المعرض؟ إيش رح يكون فيه؟ أعطينا فكرة عن مضامينه دكتور سعيد.
3: شخصيا أنا ما بعرف بالضبط شو المضامين الموجودة، توجهوا إلي إنه أشارك، مع إنه عندي معرض أنا قائم اليوم في سخنين في جاليري مكان ومفتوح لآخر شهر 8، لكن
1: هذا معروضاتك أنت عمليا اللي في جاليري
3: شخصية. نعم، لكن هناك في مجموعة من الشباب، يمكن بعرف واحد أو اثنين منهم،
1: كلهم أنا اللي شفت القائمة.

0: من يعني كبار الخطاطين عندنا في البلاد. إذن إيش رح ينطلبوا منك؟ رح يعرضوا معروضاتكم من ناحية الخط العربي؟ رح تحكوا عنها؟ رح يكون في لقاء مع الجمهور؟
1: أنا بقول لك أنا شخصيا شاركت حتى الناس يكون مكشوفة أكثر شو معنى الخط العربي.
0: حلو.
1: ما بعرف أعمال، ما شفت أعمال توجه لي دكتور رضا غبري مع العربية لغتنا جمعية في باقة برفض طلبهن. يعني هذا كان مني حتى أقدر أوصل رسالة الخط العربي ولو بشيء قليل، لا يعني من نوع التثقيف البصري للناس. فلما بصل على المعرض بشوف مين اللي مشارك هناك.
0: نعم طبعاً يعني التنسيق والإعداد للفنان كريم أبو شكرة من أم الفحم والفنان محمد عدوش أبو العز أيضاً من أم الفحم. بتحب نعم. تقول كلمة لمجتمعنا العربي، يعني مع أنه بتعرف شوي صعب هيك مع جيل الشباب، ولكن كلمة أنه كيف نحافظ على اهتمامنا بالخط العربي؟ صحيح نعم. أنه اليوم كل إشي عم تكبسوه على الشاشات على الكمبيوتر، وظائف بطلت تنكتب بخط الإيد، ولكن بدنا كلمة هيك علشان ما نخسر هذا الإرث نعم. الحلو. دكتور سعيد النهري،
1: الشيء اللي ملفت للنظر إذا بتمشي في قرانا ومدننا العربية في كل البلاد، يعني 90% من اللافتات على المحلات أو البلايز اللي لبسوها كان الطباعة الحريرية ولا الإعلانات اللي كلها إنجليزي وعبراني. هذا جزء من هوية، جزء من ثقافة، جزء من تراث. لا يمكن أنه إحنا نستبدل الخط العربي بخطوط أجنبية اللي لا تمت لثقافتنا بشيء. زائد أنه جمال الخط العربي يطغى على كل الفنون باعتراف أكبر فنانين العالم الغربي بجمالية وروعة الخط العربي. فيا شبابنا اوعوا، يعني حتى مرات بشوف دائين شامات تاتو على اجسام بالصيني وبالانجليزي. لو انا وصلنا
0: هذا لا يعمل تاتو على الاقل يكون بالعربي
1: بالضبط بالضبط لغتنا.
0: هذا نعم إذا كان عامل. الدكتور سعيد النهري، إذا هذا المعرض يفتتح غدا، روحوا شوفوا، التقوا في الخطاطين، استمتعوا بأنه تشوفوا هاي المعروضات، معروضات الخط العربي، الفن الجميل والأصيل. شكرا لك دكتور سعيد. شكرا.
1: يسعد صباحك. شكرا
0: لك. تحياتي. ومحطتنا الأخيرة اليوم مؤثرة جدا، سهيلة غانم ممرضة مسؤولة عن قسم الوالدات في المركز الطبي زيف في صفد، تخرج للتقاعد بعد 40 عاما من العطاء، وهي تعد أول قابلة درزية في البلاد. أهلا بك أخت سهيلة. تحياتي.
2: تحياتي أختنا.
0: يعطيك العافية على مسيرة يعطيكي. طويلة من العطاء. كيف كانت البداية أخت سهيلة قبل 40 سنة؟
2: أنا كانت شهوين البداية. إحنا أنا كنت في الدورة الأولى اللي انفتحت من قبل نعمات من الهستادروت للبنات الفتيات الدروزيات، وأنا كملت في هاي الدورة الأولى اللي انفتحت في 85.
0: وكل هاي المسيرة الطويلة احكي لي عنها، كيف عشتيها؟ أكيد عايشتي
2: طبعاً في
0: العائلات والمواليد.
2: في البداية كانت صعبة، اللي كفتة دوزية ما كانش مقبول إنه الفتيات تدخل هذا المجال، بس شوي شوي الحمد لله أنا كتير مبسوطة أني ساعدت في فتح الباب لباقي الصبايا اللي اليوم وصلوا لأفاق بعيد كثير. نعم. والحمد لله كيف. بس كان مؤثر جدا طبعا. أنا اشتغلت في وسط ولادي 30 سنة، وبعدين كنت مسؤولة عن قسم الجيبات. كان في قصص اللي هي تابعة للعيلة وتابعة مش للعيلة. يعني كان في معي قصص اللي أنا ولدت الأم، وبعد شي 27 سنة كمان اللي خلقت في إيدي ولدتها.
0: لا بنفسها. لا، ولدت الأم، ولدت الطفلة اللي انولدت ولدتها هي. كيف بالضبط. تطور هذا المجال على مر السنين؟ يعني اليوم منشوف إنه في كتير تطوير وفي كتير أمور علشان يحموا الأم، يحموا الجنين.
2: طبعا اليوم خاصة في المركز الطبي في صفد كثير كثير بعطوا مجال، وبعطوا للمرأة اللي جاي تخلف أو جاي تولد بعطوها المساحة اللي بتلايم لها. كل واحد بتحب وبتخطط تمرق هاي التجربة الطريقة اللي هي بتلايمها. فيش هون قانون واحد يلائم لكل واحدة نفس الطريقة، كل واحدة بطريقتها اللي بتريحها، كل واحدة بالبيئة اللي بتحب تخلف فيها. يعني
0: انت ليش اخترتي هذا المجال سهيلة بالذات بفترة اللي ما كانش كتير شائع؟
2: ممكن
0: يعني
2: ممكن
0: اول قابلة في المجتمع
2: ممكن عجرزي. انا وكمان واحدة كنا اول سنتين واحدة من عاصفيا.
0: وانت من الواضح انت من سجور عمليا؟
2: انا من سجور مجوزة للمغاربة ساكنة في سجور.
0: نعم.
2: وانا انا انا حسب انا بقول لهم دائما بتعرفي احنا من امن من التقمص. انا بقول لهم ظهري اني انا كايني في هذا في الجيل الاول او اللي قبل كايني مولد.
0: فإذا لحظة من هذا المنطلق هلأ خليتيني أتفطن لإشي تاني كمان، إنه لما بيولد طفل عمل يمكن يعني قضية التقمص يمكن بتفكري يا إلهي ابصر مين كان مين صار، يعني كمان يمكن هذا بدخل في هيك في داخل في ذهنك وإنت تقومي بعملية التوليد.
2: طبعا طبعا طبعا احنا الانسان اللي عنده ايمان عنده ايمان بيمشي وبحس انه الايمان هو اللي بيعطي القوه.
0: نعم.
2: انا دائما بقول انا وانا صغيري بدي هذا المجال وبحب هذا المجال اللي اوجه النسوان اللي اساعد النسوان. انا اشتغلت كمان في تحضير للولاده، يعني
0: كمرشده سريريه مسؤوله عن دورات التحضير للولاده.
2: وانا راح ان شاء الله اذا الله اعطاني القوه اكمل في هذا المجال. راح يكون عندي عياده متواضعه اللي بدي ارافق، خاصة انا حابة اعطي النساء المتدينات في المجتمع، يعني اللي هن ما بيقدروا يوصلوا لاي محل بسهولة.
0: انه يكون المحل قريب لإلهم. قديش في هيك الناس اللي ضل في بعدين علاقات كان فيها اشياء مؤثره؟ تعرفي بصير هون في يعني قضيه كتير شعريه فيه وعاطفيه فيه لما فيه امراه بتولد لها توم او بعرف اذا مر عليكي ثلاثه. احكي لك عن اشياء غريبه مرت عليكي سهيله.
2: كنا نكون انا والعيله اولادي وهن صغار اصغر من اسا، كنا نكون في اوتيلات او في رحلات في البلاد، فجأة يحس إنه واحد واو سهيلة أنت ولدتيني قبل 25 سنة، قبل 24 سنة، قبل 26 سنة.
0: كل بتذكروك يعني معينه بيبقى في وجع طلع وصراخ بس بتذكروك سهيلة.
2: بالضبط يعني أنا إن شاء الله الواحد قدر يخلي بس طابع يعني إيجابي ومنيح عند كل واحد كانت معاي وبجنبي.
0: طبعا الواحد بيكون فرحان لما بيكون في ألوف الولادات اللي بتنتهي بالفعل بسلام، بس مرات بيكون في ولادات اللي ما بتنتهي بخير. يعني
2: طبعا
0: تتذكر كمان هاي الأحداث اللي طبعاً بتكون طبعاً صعبة على عليكم كطاقم طبي.
2: طبعا بتذكر خاصة لما المرأة الحامل كانت تحمل الطفل حوالي 9 أشهر تيجي الولد يعني بونا نقول انه مش طيب وميت لا سمح الله. كان كتير صعب هذا، هاي كان فيها في الفرحة بهاي التجارب، وفي كمان المقاطع اللي هي بقدرش الواحد ينكر انها كانت توجع القلب.
0: نعم.
2: ونروح على البيت مع مع مع عبء يعني اللي هو كثير صعب.
0: كان في حالات اللي تولدي مثلا امرأة حامل اللي حملت بعد 10 سنوات من العلاج؟
2: طبعا كان عندي بعد 18 سنة وبعد حوالي 20 سنة
0: بعد 18 سنة أو 20 سنة من العلاجات ولدت أول ولادة. أنت كنت طبعا الوالدة
2: كنت فيها. إذا حتى لو ما كنتش أنا اللي ولدتها كان وكانت عملية كنت أنا اللي أرافقها.
0: يا إلهي قديش الإشي مؤثر. إيش بتقولي لكل أم تستمع إلينا الآن؟ وإنتي سهيلة رافقتي هالأمهات يعني في أحلى المواقف في غرفة الولادة، إيش بتقولي لكل أم هيك بشكل عام؟
2: أنا بقول لكل أم حامل إن لازم تحس حالها إن هي ملكي، ولازم تأخذ إيش بدها وتخطط شو بدها وتطلب ما تستحي.
0: ما هو لازم اللي حواليها يستجيبوا كمان ويعملوها بهذا الشكل.
2: انا قلت لك انه انا عندنا في في في مركز الطب في الزيب بس تحكي المره اللي جاي تخلف بس تطلب ايش بدها. وانا باكد لك انه راح تاخذ طبعا كل الوقت الشيء بشكل خطر على حياتها.
0: والازواج صاروا يدخلوا بالفتره الاخيره على غرفه الولاده.
2: شوف الازواج صاروا يجوا يشتغلوا يفوتوا على يكونوا في التحضير للولادة. أنا بحضر اليوم المرا وجوزها مع بعض للولادة.
0: بس في منهم اللي فهمت بيغمى عليهم بغرفة الولادة.
2: طبعا طبعا طبعا طبعا كان معي كان قصة عن هالشكل
0: اللي الزوج يغمى عليها تصيروا مش عارفين تعالجوا المرأة تولدوها ولا تعالجوا الزوج.
2: يقول لي شو أنت شايفتيني قديش طولي. أنا زلمي ما شفتي بعد كم ثانية إلا هو طفل وقع يعني وما قدرش يتحمل.
0: أظن إنه بالآخر لازم تكتب كتاب سهيلة. في ناس مشاهير ولدتيهم كمان؟
2: في طبعا من منطقة صفات ياتشموني وهي المناطق طبعا
0: ناس مشاهير يعني معروفين كتير طبعا بمختلف المجالات.
2: ما أنا بالنسبة لي كل واحد يجي يتخلف في امرأة مشهورة بالنسبة لي لإلي ولإلها يعني.
0: حلو إنك قلتي إنها ملكة عمليا. سهيلة غانم بعد مسيرة طويلة من هذا العطاء أنت الممرضة المسؤولة عن قسم الوالدات في المركز الطبي الزيف تخرجين إلى التقاعد مع فرحة كبيرة. أنا حاسة الفرحة بس راح نضلنا على تواصل أكيد سهيلة. بهمني نضلنا على تواصل
2: إن شاء الله وأنا الشرف أضلنا على تواصل.
0: شكرا لك وبالنجاح دائما في كل شيء في حياتك. شكرا سهيلة.
2: مشكورة.
0: إلى هنا حلقة اليوم من برنامج على الأجندة. أنتجت حين عزرة، أحمد عويسات راديو مصور، درور روتشتين كان معنا من الهندسة الإذاعية، ورافقتكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. إلى أن يجمعنا موعد آخر أترككم كما دائما في رعاية الله.

0: أجا
1: أجا أجا
2: أجا أجا أجا
1: هدوء هدوء هدوء.
3: هيا يا جماعة بس شوي.
4: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب، من الأربعاء وحتى السبت، مع محمد الشيخ خليل.
6: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
7: أستاذ في بركة؟
6: لا.
7: في ألعاب منفوخة؟
6: كمان لا.
7: لكن شو فيه؟
6: اسمع المذيع بيقول لك
5: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
7: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
5: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
8: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. تمديد اعتقال رجل من الناصرة ضبط بحوزته مسدس محشو. القاضي سولبرغي يحذر من أن الخطاب الفظ عن الانتخابات قد يؤدي إلى عدم ثقة الجمهور بمصداقية نتائجها. مصدر كويتي يؤكد أن دول الخليج تفضل تجنب التصعيد. إيران تعلن عن عدم بل إعدام شخصين أدنى بالتجسس لصالح إسرائيل.
5: راديو مكان الأخبار.
8: العاشرة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. مددت المحكمة حتى يوم غد فترة اعتقال رجل ثلاثيني من الناصرة بعد أن ضبطت داخل دراجته النارية مسدسا محشوا. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل بأن المشبوه من سكان المدينة. هذا وقدم تصريح مدع تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحق شخصين من شافا عامر تنسب لهما طلع مؤخرا في حادث إطلاق نار داخل مسجد، وقد ضبطت الشرطة المسدس الذي استخدم لهذا الغرض. حذر رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ من أن الخطاب الفظ بشأن الانتخابات قد يؤدي إلى عدم ثقة الجمهور بمصداقية نتائجها. وتفيد مراسلة راديو كان يارا شابيرا بأن موقف سولبرغ ورد خلال اجتماع بادر إليه مع المستشارة القانونية للحكومة بهار ميارا. تفضل دول الخليج تجنب التصعيد. وقال مصدر مقرب للديوان الأميري في الكويت لمراسل قناة كاروي كيس، قال إن هذه الدول تخشى الأضرار التي قد تلحق بها من أي رد إيراني، مضيفا أن نظام الملالي لا يتصرف بصورة معقولة في مثل هذه الحالات. أعدمت السلطات الإيرانية اليوم شخصين أدنى بالتجسس لصالح إسرائيل، وأفادت وكالة أنباء فارس بأنهما نقلا خلال الحرب الأخيرة إلى جهاز الموساد معلومات حساسة، ومنها إحداثيات وصور لمنشآت عسكرية وأمنية. في أعقاب إضرام النار في المطعم اليهودي بمدينة مونتريال الكندية قبل يومين، قال مدير عام مجلس الجالية اليهودية المحلية الحاقام شاؤول مانويل، قال إن هناك ارتفاعا في الحوادث اللاسمية بأمريكا الشمالية. وأضاف خلال حديث إذاعي أن السلطات لا تعمل بما فيه الكفاية لحماية المؤسسات اليهودية. في تل أبيب أصيب راكب دراجة سكوتر كهربائية صباح اليوم بجروح خطيرة من جراء حادث ذاتي، ويبلغ المصاب من العمر 40 عاما بحسب ما وافانا به مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب.
5: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
9: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح يوم الخميس المقبل ضمن معدلاتها، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة: أورشليم القدس وتلابيب 33، حيفا 32، الناصرة 36، الجولان وبحيرة طبرية 39، جبال الجليل ولد والرملة 35، في بئر السابع 37 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند 11:00.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. بعد قليل صيف معنا مع ماريا وعرين.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن صيف معنا مع ماريا وعريم.

0: مش وين انت ما بدك
1: لا انا المديرة حرة
0: سوري صيف ومعنا بتهيئيني قبل بيوم قبل بساعة قبل بخمس دقايق
1: في دايما اشي اسمه مفاجأة انسى سوري
0: انت ما كنتش بتخليني هيك
1: لا
0: ما كنتش بتتنزلي لي سوري
1: شو عبالي اشغل اليوم
0: يحق لي ما يحق لك ونفس الشيء العكس
1: بدي اشغل الصيف لازم تعيشه
0: بدك تشاربي اسمحي لغيرك يشارب
1: دائما بسمح لا
0: ابدا على فكره ابدا ابدا
1: اوه بتعرف قد ايه عندي مشاغبين
0: بس انتي بس انتي ولا اعطيتيهن اذن هن عم بيعصوا عليك
1: فانا شاعه بالي اكون مثلن اليوم
0: اه بس مش علي تتشطريش علي
1: بحاول
0: صباح الخير وين ما انتوا على هوا راديو مكان وتلفزيون مكان احنا معكم لحد الساعة 12 ساعتين مخيم صيف ومعنا فقرات كتير حلوة أجواء ولا أحلى وصباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم رانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج أوسكار بالهندسة الصوتية عم بحاول أفهم مين بعد معنا ومعنا حين عزرة من الراديو المصور
1: هلا هلا
0: أهلا وسهلا فيكي ماريا ديبينا
1: وفيكي عارين بصور
0: اللي انت قائمة اليوم بكل تفاصيلك بدك ولا بدكيش
1: يعني بتصير أخذ المسؤولية على الآخر نفسي بس نفسي نفسي ساعة ما أخدش مسؤولية على إشي
0: ترتاحي؟ تقدري ترتاحي وزعي مهام
1: موزعة هاي وأنا موزعة وهيك
0: لا أنت بتحبي تحملي على ظهرك كتير
1: لا أنا مش حاملة إشي على ظهري
0: مديرة دلعي. مخيم
1: مديرة مخيم
0: وفي نقلية
1: وفي ناس شخصيتهم هي إنه يكون الإشي بيرفكت وأنا من هاي الشخصيات
0: واو
1: وبقدرش يعني أشياء أتنازل عنها يعني صح. بالحياة مش واو يعني بلاش سخرية يعني
0: كيف
1: يعني
0: لا أنا بتمسخر
1: لا سخرية في فرق بين السخرية وتمسخر
0: مش فاهمي
1: في إشي بالسخرية اللي هو ساركازم أو سينيسيزم وبين نتمسخر على شيء في أوكي. فرق كبير
0: أوكي.
1: نعم
0: أنا ولا واحدة من هدول
1: شوف
0: 072-335-5993 على هذا الرقم عم نستقبل اتصالاتكم أو رسائل نصية على واتساب مكان
1: 050-907-1321

0: ضبي. لا لا مجبورة عقد يعني مجبورة بقدرش لأنه صار له أسبوع أو أمتى أطلق الألبوم؟ قبل أسبوع وشوي شوي أطلق الألبوم. بعرف إنه نحنا مش بعد طريق
1: واسكت
0: يا لساني. وطلع الفيديو كليب الخميس وانت حطيتيها هداك الأسبوع وحدا سألني شو عمر الحريري خصه بالقصة وطلع الفيديو كليب. واو واو بفهم ليه هو هضبي. إذا أنا عم بستنى كل صيف آخر جولاي
1: وين عمرو دياب؟
0: وين عمرو دياب؟
1: بنفعش نصيف بدون
0: لا وبتفكري انه اوكي الالبوم طلع هيك يعني قلت
1: وبركي هالمره ما تزبطش معاه
0: قلت يعني شو هالغنانه يعني انه اوكي تمام. وكل اشي لما شخص بيعرف مين يحط حواليه طاقم عمل مهني فاهم دارس وهو بحد ذاته هذا اللي بنعمل هيك بتنعمل هضبي.
1: حبيت
0: واو
1: شو بستنانا اليوم؟
0: زاوية جديدة دي هذا الأسبوع.
1: لا بالأول بشكل عام
0: بشكل أول شيء نحن بأول صباح الخير. قلنا صباح
1: لا
0: الخير
1: لا إنه يعني
0: كمان مرة
1: شو بستنانا؟
0: بدك أقول الافتتاحية اللي كتبتها؟
1: لا
0: بقولها إيش؟ صباح الخير صباح السيف اللي بعده مخبيلنا كتير محطات ومغامرات.
1: أنت مسموح لك تمطي
0: بلش شهر آب وآخر شهر بمخيم مصيفه معنا
1: بلشنا بشهر
0: ولسه قدامنا
1: فكرة قربت تخلص
0: أيام
1: الفرصة
0: مليانة. واو. أيام مليانة ضحك ألعاب قصص وتحديات. مش إنه أنا مش مبسوطة بالمخيم كتير بس يعني
1: طيبت
0: يعني إنه شوي واليوم عنا تحدي جديد رح يرافقنا كل الصيف ورح نحتاج لمساعدتكم فيه لأن أنتوا دائما بتساعدونا بكل إشي بس نحن هون بدنا اتنين أول اتنين بتصلوا فينا بدنا مساعدتين لأنه اليوم في منافسة بيني وبين عارين والمنافسة صارت شو رسمية. اربط شدوا الأحزمة جهزوا حالكم وتعالوا نبلش يوم جديد من
1: برنامج صيفوا معنا 072-335-5993 تصلوا فينا وشاركونا بدنا مساعدة مستمعين تنين. بدي واحد يكون معي وواحد يكون مع ماريا
0: نعم.
1: هو اللي بيساعدني واللي بيساعد ماريا
0: أيوة.
1: رح يكون في أسئلة عامة مرات نعم. مع احتمالات مرات بدون احتمالات أجواء بما أنه هيك عبدو يبلش برنامج يلا نخططها على قناة مكان
0: يوم الجمعة فرح
1: نعيش هاي الأجواء أخباري. كمان أنا وماريا بمخيمنا نعم. فيلا مين بده يكون معي مين بده يكون مع ماريا اتصلوا وشاركونا وكونوا جزء من برنامجنا. وين يتصلوا لنا ماريا؟
0: على 072-33-55-993
2: معك تمر مخاط شو بدي متخيل بدي أكل

0: متحمسين نبلش المسابقة بيني وبين ماريا على أجواء برنامج يلا نخططها اللي رح يعرض على قناة مكان
1: ابتداءً من يوم الجمعة لقريب.
0: صرعينا اتصالين
1: بعد النشر الإخبارية.
0: صرعينا اتصالين.
1: طيب فاهم انك متحمسة بس لازم نقول الأشياء الضرورية.
0: ماريا بس ما يأس ما نحكي كل شيء. روي علي اليوم شوي هديها
1: ترويج.
0: وين يلا نخططها؟
1: خلص قلنا.
0: وين ما سمعت؟
1: يوم الجمعة القريبة بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان. صرت إشي؟ ما نسيت إشي؟ لا. يلا مين معنا؟
2: هذا الصيف في مخيم صيفه معنا، المعرفة مش بس معلومة، المعرفة تحدي. على مدار الشهر رح تعيشوا معنا أجواء المنافسة الأكبر، سرعة بديهة، قارات مصرية وأسئلة ممكن تغير مجرى اللعبة بثواني. كل يوم مواجهة جديدة، كل يوم فرصة جديدة، كل يوم معركة بين ماريا وعرين. مين رح يسبق الوقت؟ مين رح يحافظ على هدوءه تحت الضغط؟ ومين رح يثبت أنه عنده الجواب الصح؟ من قلب مخيم صيفه معنا، استعدوا لأكبر تحدي صيفي. يلا نخططها بصيفه معنا، حماس منافسة وضحك واللعبة بلشت.
0: ماريا خلينا نشرح للمستمعين المسابقة بيني وبينك كيف رح تكون على ثلاث مراحل ثلاث أسئلة. شو هن المراحل؟
1: المرحلة الأولى رح تكون سؤال عام وبفترة زمنية قصيرة لازم تجاوب عليها. السؤال الثاني هو سؤال وصف شغلة، صورة بدون كلام، يعني كأنه
0: صورة مش صورة،
1: صورة مش صورة، لازم نوصف شغلة ونحذرها. والجولة الثالثة هي سؤال عام بس فيه ثلاث احتمالات للإجابة.
0: أوكي تعال نستقبل اتصالاتنا، مين معي ومين معك؟ هذا الاتصال اللي إسا دي أستقبله هو معي.
1: أوكي
0: صباح الخير، مين معي؟
3: صباح النور.
0: هلا مين؟
3: منورات اليوم بالأورنج.
0: هلا هلا
1: رائدة.
0: رائدة بما أنه اتصالك بدون ما كنا نعرف هو كان الأول ببرنامجنا فأنت رح تكوني معي.
3: أنا وياك إسا قبل ما بلش البرنامج عليك. حابة أول كلمة
0: أكيد.
3: قبل ما بلش البرنامج ببعث تحية كبيرة كتير للإعلامية إيمان القاسم سليمان،
0: نبعث لها تحية لزميلتنا
3: مع باقة زهرة التوليب اللي بتعشقها، توليب أبيض زي ألف الأبيض،
0: عارفة كل التفاصيل.
3: وكتير انبسطت إني شفتها يوم الخميس في ندوة ثقافية لأنه إيمان علاقة من زمان، أيام الإذاعة البدائية. تمام.
0: أحلى تحية لزميلي إيمان.
3: ورائع إيمان اللي بشوفها بحس بالأيام الحلوة.
0: بتمنى يعني تكون عم تسمعك يا رائدة بهالكلام الحلو.
3: الله يسعدك
0: رائدة. إحنا
3: ولاران يرشد أبو نيمان
0: أكيد يا عم تسمعك.
3: الله يسعدك ولجميع المستمعين.
0: رائدة إحنا اليوم بلشنا هيك تجربة جديدة أنا وماريا، رح نسأل أسئلة عامة، بدي مستمع يكون معي ومستمع مع ماريا، وبما أنك كنت الاتصال الأول فأنت بفريقي
1: رح يتقررت يعني.
0: لا إحنا كم نعمل
3: مش عارفك أخذتني مش عارفك أخذتني
1: بس تمام تعالي تعالي تعالي نمشي مع الموضوع يلا بعشان دي نبلش. رائدة شوي شوي رح نفهم كيف الأمور رح تمشي. تجربة أولى
0: في كمان اتصال تحب تستقبلي
1: السامع بعد رح نستقبلهن ولا كيف؟
0: أوكي خلص بدك بس ما بينفع.
1: يلا يلا مين الثاني؟ مرحبا صباح الخير.
4: صباح النور كيف الحال؟
1: تمام. مين معنا؟
4: مازن معك.
1: هاي مازن شو الاخبار؟ فمازن انت اليوم من فريقي
3: معك ان شاء الله.
1: اوكي مازن معاي، رائدة مع عرين، وبدنا نبدا
0: المنافسة الأولى رح تكون معك انت ماريا انت ومازن. فخلينا نسمع اول شيء افتتاحية
1: انت رح تسألينا؟
0: رح أسألكو.
1: yeah.
0: أول شيء خلينا نفتتح التجربة هاي.
1: yeah.
0: مازن وماريا عنا ثلاث أسئلة ثلاث مراحل، وبكل مرحلة عنا تايمر. التايمر هذا عبارة عن قديش عن دقيقة اللي فيه خلال هاي الدقيقة لازم تجاوبه.
1: أوكي.
0: واحد على ثلاث أسئلة ثلاث مراحل بنشوف أنتم من هدول الثلاثة.
1: لازم نجاوب على ثلاث أسئلة.
0: لا.
1: كل
0: سؤال
1: دقيقة.
0: في عندك التايمر.
1: أوكي.
0: بهدول ثلاث مراحل إحنا بنعرف بالنهاية قديش حصلتوا عليها النقاط.
1: أوكي.
0: مفروض نقاط الكاملة هي ثلاثة.
1: رانيا بدك تسجلي عندك.
0: يا. خلينا نبلش بالتايمر طبعا بعد ما أسأل السؤال. نبلش بالتايمر. السؤال هو أو الأول هو معلومات عامة بدون احتمالات. مازن جاهز؟
4: يلا.
0: ماريا جاهزة؟
1: نعم.
0: شو أصغر دولة في العالم؟
1: الفاتيكان. الفاتيكان. أنا ومازن مع بعض.
0: هاي علامة أولى. عندنا إسا المرحلة الثانية، صورة بدون
1: كلام.
0: صورة.
1: صورة بدون صورة. صورة مع
0: صورة,
1: بدون صورة
0: مع وصف.
1: مع وصف.
4: صورة ال شو
0: أنا إسا بدي أش إسا يا مازن أنا مازن إسا أنا بدي أشرح شغلي أو صفة وأنتوا لازم تعرفوا شو أنا عم بوصف. أوكي. أوكي بس أعطوني التايمر بس يبدأ وبعدين جاوبوا على الإجابة حتى الناس تقدر تستوعب التجربة هاي اللي عم نبدأها من جديد اليوم. مبنى أبيض ضخم بالهند بني من رخام وبيعرف إنه رمز للحب.
1: مازن هاي إلك.
4: تاج محل.
1: تاج محل
0: ومش بالصدفة هذا السؤال لمازن. إجابة صحيحة.
4: الصورة الموناليزا.
0: لا بعدنا بعدنا ما سألناش على الموناليزا عم نسأل بس بالوصف اللي أنا شرحته. فإجابة هي تاج محل مزبوط إجابتكو صح. حصلتوا إسا على نقطتين من سؤالين فأنتوا عندكو هيك نقاط كاملة. السؤال الأخير اللي هو ممكن نعرف إذا حصلتوا على كل النقاط ولا لا هي مع احتمالات. جاهز مازن؟
4: ماشي.
0: يا جاهزة مريم؟
1: نعم.
0: أوكي خلينا بس أشوف بدون الوصف. أوكي عدد ألوان القوس قزح.
4: سبعة.
0: شو هي؟
1: سبعة.
0: سبعة حتى التايمر ما بشغلتوش. مازن اليوم مفزع معنا. حصلتوا على 3 من 3.
1: أوه مازن
0: السرائد بدنا نكون إحنا فير مع بعض. ماريا شفتي نوعية الأسئلة لو سمحتي أنا ورائدة تصعبهاش علينا.
1: طيب رح أحاول.
0: يا
1: بمكو أنه بتعرفوني يعني ف...
0: أنا مع التايمر
1: بدكو تستعملوا شوي البديهة أسئلتي تمام. يا
0: أوكي. يا.
1: بلشنا التايمر.
0: رائدة جاهزة؟
3: أو
0: طيب المنافسة بيني وبين مريدة تبلش واللي معي هي رائدة ما

0: وكثير ذكيره ايه ده مش لله اخترتك تكوني معي. غذاء الروح ولا مره بيتلف.
1: لا هو اكل الاكل رح اجرب
0: بس هي ايجابي جدا ذكي.
1: لا لا ولازم تتقبليها. في اكل اكل اكل ناكله بنحطه بطمنا بناكله والمعده
0: هيكي
1: الاكل
2: مسكه
0: لا
2: لا مثل العلكه
1: كمان لا
2: ما بتخرب اكل ولا مره بخيار خيار
1: اخضر. فكروا شوي
0: قرب يخلص الوقت ضل عندنا 10 ثواني
1: 9 8 7 6 موجود عند الكل 5 بالبيت 4
2: الرز
1: الرز
0: معكروني بقوليات
1: تمام. الرز هو واحد من الأكلات اللي بتلفوش بس المرتبة الأولى إيش قلتي؟
2: العدس
1: العسل
0: العسل
1: العسل بتميز بنسبة مي منخفضة جدا وسكر عالي فهو فهيك بيمنع البكتيريا من العيش فيه.
2: العسل
0: مش أكل بس لو سمحتي
1: العسل إلا
0: العسل مش أكل لو سمحتي بس عشان تكوني عارفة
2: تحلاية العسل تحلاية
1: أكل إيش بطعام إيش
0: بس هو مش هو مش طعام. هو مش طعام
1: يا ولي اخسروا افحصوا افحصوا افحصوا
2: مزبوط
1: فيش ايش النقاش يعني هون فيش فيش طيب نقاش
2: مزبوط
1: بعدين الرز كمان هو واحد من الاسس
0: فكر احنا احنا روح رياضيه تمام واحنا متقبلين انه ما حصلناش على اجابتك تمام ننتقل للمرحله الجاي
1: اوكي يلا
0: وصف
1: وصف
0: صوره أوكي. واحنا لازم نخمن شو هي
1: اوكي
0: يلا
1: نبدا وين
0: التايمر بس خلص السؤال
1: اوكي الاشي هو طويل ونحيف ضعيف راسه صغير مدبب هيك ولابس من فوق طاقية ملونة ولما بتعب بصير جسمه أقصر ايش هو
0: قلم رصاص
2: الألم.
1: برافو
0: قبل ما التايمر يبدا
1: حلو
0: يلا هاي علامة ونص
1: اوكي
0: يلا
2: علامتين
0: طيب مش داش نمشي لنا اياها
1: تمام
0: يلا السؤال الثالث
1: اوكي السؤال الثالث شو هي الدولة اللي فيها اكبر عدد من الجزر بالعالم اليونان السويد او ايطاليا
0: اليونان السويد او ايطاليا ممكن نحذف اجابي
1: طيب تمام
0: احذف اجابي اعطينا بس احتمال
1: ايطاليا
0: حذفتيها يعني اما السويد
1: او اليونان
0: او اليونان شو يا رائدة السويد ولا اليونان معنا ضل 30 تاني مش ايطاليا انا بميل يمكن اكتر لليونان
1: شو بتقول يا رائدة؟
0: رائدة عم بتفكر أعطيها مجال ضل 9 8 7
1: 6
0: رائدة
1: 5
0: منجاوب اليونان لك
1: 3 2
0: رائدة وين رحتي؟
1: رائدة عم تفحص رائدة
0: رائدة ليه تركتيني لحالي؟
1: الجواب
0: يونان
1: السويد
0: السويد
1: فيها أكثر من 260 ألف جزيرة
0: طيب أنا ورائدة اليوم بالمنافسة ضد مازن وماريا خسرنا بس إحنا عنا روح رياضية وكتير من بارك لكم على هاي الخطوة وألف ألف مبروك
1: شكرا لمازن وشكرا لرائدة
0: بس أنا أسئلتي كانت ألطف
1: ما نحن بدنا شوية عارين بالزاوية هاي نجيب معلومات جديدة
0: وإضافية كتير معلومات جديدة وحلوة حكيناها ما تحكيش أسئلتي
1: ما قلتش إشي نعم غير اني بحب كتير المعلومات العامة يعني شو بدي اعمل
3: ماريا
1: نعم مين معنا
3: شو بالهندي بحبك
1: كمان مرة
0: على فكرة انت لازم تعمل لي اسئلة لماريا
1: مازن دقيقة
0: مازن انت لازم
1: اسا بقولك كتبيت بشي محل دقيقة
0: خلص مازن مش رح تعرف ورائدة نزلت عن الخط بلا. شكرا لمازن ورائدة اللي كانوا معنا بهاي الفقرة من يلا نخططها الحلو بهذا البرنامج يلا نخططها انه بتكون منافسة كتير حلوة بين مشتركين البرنامج رح ينطلق يوم الجمعة على قناة مكان رح نحضره بعد النشرة الإخبارية يلا نخططها
1: من تومسي بيار كرتا.
0: شكرا مازن، نهارك سعيد، باي باي.
3: مازن ما تنتبه يا

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغله بوسة إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: قولوا لي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع آراءكم ونسمعكم آراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن صيف معنا مع ماريا وعريم.

0: ضيفه معنا. طبعا الاتصالات اللي كانت ببداية البرنامج اللي شاركت معنا هي بفقرة يلا نخططها. فقرة يلا نخططها خلصناها. نعم. خلصت ستو إيس الاتصالات هي للكزدورة. ومين دي يطلع كزدورة هاي المرة؟ كزدورة كتير
1: حلوة
0: مميزة مع ماريا دبينا.
1: أيوة
0: 072-33-55993. اتصالاتكم مهمة لإلنا، اختاروا كزدورة حسب الرقم حسب المحطة. ماريا هاي المرة إشي مختلف
1: اليوم. نحنا
0: إيش احكي لي؟
1: هداك الأسبوع أسبوعين كنا بمشاوير بالبلاد، طلعنا بالمينيبوس البرتقالي من سنة 1969 مع الشوفير محمد خطيب. حلو؟
0: أوكي.
1: غيرنا نحن بالصيف. لا
0: شو يعني؟
1: الكل بيسافر.
0: أكيد
1: بدنا نسافر نحن كمان.
0: بدك تخدينا؟ تسفرينا؟
1: رحلة
0: لوين؟
1: بالسفينة بعزيزة اللذيذة.
0: سفينة شو اسمها؟
1: عزيزة اللذيذة.
0: سفينة عزيزة اللذيذة
1: على يا
0: فيها جدفات؟
1: على فيها كله كله كله، فيها تشمل كل إشي،
0: تشمل كل شيء.
1: فبدنا القبطان كابتن السفينة من بتطوع يكون
0: مين بتبرى.
1: وين احنا مسافرين؟
0: وين رايحين بالشخطورة؟
1: رح نسافر بين جسر البحر الأبيض المتوسط.
0: تقدر تقولي
1: لنا
0: شو هني؟
1: من اليونان لإيطاليا لإسبانيا لجنوب فرنسا.
0: معنا 072-33-55993 عشان تطلعوا مع ماريا كزدورة بالشخطورة بعزيزة اللذيذة. وأنا محضرت لكم كمان سؤال لمقطع من أغنية اللي هي بجزء من فيلم. شو هي هاي الأغنية؟ مين اللي عم بيغنيها ومن أي فيلم؟ ماريا؟
1: نعم.
0: عارفة الأغنية؟
1: عرفيتها.
0: لمين الأغنية؟ شو اسم الأغنية؟ من أي فيلم؟ شايفينك بالتلفزيون، شو بتعملي لي؟ توشوشين. الأغنية شو اسمها؟ مين عم بغنيها؟ أو من أي فيلم؟ صيف معنا. رسائل نصية ممكن تبعتولنا على واتساب مكان 050-90-71-321.
1: عم برد على الرسائل.
0: خلوا الصيف ذكرى ما بتنتهي.

0: الكزدورة بعزيزة اللذيذة الشخطورة
1: هي بتشبه الكزدورة اللي هون بالبلاد، بس احنا رح نروح على جزر من واحد في 15 جزيرة بالبحر الأبيض المتوسط، رح نلف بيناتن، فكل جزيرة رح نوقف فيها رح نسمع عنها شوي، وفي عنا تحدي بالجزيرة هاي، بعدين رح نلاقي غرض بالجزيرة وفي رسالة من الجزيرة إلكو.
0: حلو. حسب وين بتنزلوا، بأي جزيرة وبأي محطة.
1: نعم. من واحد لخمستاش.
0: وإسا وصلنا لزاوية المشمشية من إعداد وتقديم لا راني. من إعداد رانيرشن
1: كتابة رانيرشن أبو نمر،
0: إعداد وكتابة راني رشد أبو نمر،
1: تقديم أمجد حسين.
2: لو فتحنا دفتر الأيام رح نلاقي إن منقضي نص حياتنا نخطط والنص الثاني بنحاول نصلح اللي خططناه، وعشان الحياة بدها شوية فرفش وطولة بال، خلوا حكاياتنا تكون مشمشية.
3: مساء الخير. في يوم من الأيام اتفقنا أنا والشباب نعمل فطور جماعي يوم الجمعة الصبح، وقلنا هاي الجمعة غير الساعة 7 بنكون قاعدين نفطر نستمتع بالجو وبنكسب اليوم. أنا أخذت الموضوع بجدية أكتر من اللازم، حطيت 5 منبهات كل واحد بصوت أقوى من التاني، صحيت وكأنه راجع من معركة، جسمي مكسر عيوني ملزقة، بس قلت الرجال عن كلمته. لبست غسلت وجهي وطلعت، وصلت المطعم الساعة 7 بالضبط، كل فخر. قعدت استنى، صارت 7:30 قلت أكيد بالطريق، صارت 8 قلت يمكن أزمة سير، صارت 8:30 هون بلشت أشك إنه أنا الوحيد اللي فهمت الخطة. فتحت جروب الواتساب وبعت وينكم يا جماعة، ما حدش رد. وقتها صفنت بحالي، أنا لابس شعر مرتب قاعد لحالي على الطاولة بتكفي لثمان أشخاص، الجرسون كل شوي بمر من جنبي وبتطلع فيه هيك بنظرة شفا كأنه بده يقول لي تزعلش بتصيري بأحسن العائلات. بالآخر طلبت وأكلت بكل هدوء ورجعت على السيارة، كملت نوم هناك لأنه واضح إنه الفطور الجماعي الوحيد اللي صار كان بيني وبين الجرسون. سلام.
2: وهيك يا جماعة نتعلم إنه الحياة مش دايما بتمشي على المسطرة، بس طول ما الضحكة موجودة كل شيء بهون، وتضل حكاياتكم مش مشية.
0: كتير نهفات بتصير معانا هيك.
1: نعم.
0: بس سؤال كيف بناخدها معنا
1: بالضبط.
0: شكرا لرانيا رشيد ابو نمر، لامجد حسين.
1: نستنى كمان قصص
0: اكيد كل يوم،
1: كل مش كل يوم مرتين بالاسبوع،
0: لا مش كل يوم، يا ريت كل يوم،
1: يا ريت.
0: 072 33 55 993.
1: جولي بالسفينة على 15 جزيرة، بدنا نشوف
0: شخطورة
1: سفينة.
0: شو اسمها؟
1: عزيزة اللذيذة.
0: عزيزة

0: 0-7-2-3-3-5-5-9-3. اتصلوا فينا وشاركونا وتعالوا نطلع مع بعض كزدورة.
1: يعني في عندكم جزر مثل سردينيا، صقلية، مالطا، كورسيكا، كريت، إبيزا، مينوركا ومايوركا التوأم، سانتوريني، مين بحبش يروح على سانتوريني؟ ناكسوس، أبروس، رودوس. يعني شوف كل واحدة منهن أي محطة.
0: شكلي أنا بدي أطلع بس.

0: رسائل شو اللي وصلك؟
1: هيك الصبح على البكير بعتونا أجمل صباح لأغلى فرشتين منورات طلتكم نهار رواء بحبكم كتير من منال من الفريديس. شكرا يا منال. صباحكم صبايا. ورائد كان بده يشارك معنا بيلا نخططها بس سبقوه.
0: رائد بركي بكرة.
1: أوكي أحلى برنامج من عيادات زرازير مش من عيادات عيادات أنا هذاك الجمعة اتلخبطت. صباح الخير صباح الورد ماريا وعارين نورين الشاشة التلفزيون من فتحي. شكرا يا
0: أهلا
1: فتحي.
0: أهلا وسهلا بفتحي.
1: رائدة بدها تكون كابتن السفينة.
0: رائدة
1: حابي لأنه قالت الباص كان في سائق خلي السفينة تكون لامرأة.
0: أنا معها رائدة أنت القبطان.
1: فيسعد صباحكم كيفكم ماريا وعرين. أنا بدي أكزدر معكم مين هي عدلة من منى. منى بدك تختاري تبعتي لنا رقم عشان نقول لك بأي جزيرة
0: بعد شوي لمنى
1: ممكن بأي جزيرة

0: 0723355993 يكونوا معنا واطلعوا معنا كصدورة. معنا اتصال. صباح الخير، مين معنا؟
1: صباح النور، كيف صمر يا وارين؟
0: أهلا. مين؟
1: منى.
0: أهلا يا منى،
2: كيفك؟
1: الحمد لله، كيف حالكم انتو؟ شو أخباركم؟
0: ناحي كتير بسمع صوتك
1: حبيبتي، الله يسعدكم.
0: يلا ننقل كصدورة يا مريم.
2: وين؟ نحن اسا بالسفينة، كابتن السفينة هي رائدة معنا،
0: 15 محطة
2: طالعين من ميناء حيفا.
0: لا
2: لا، وين محطة رقم؟
0: اي بدك منى؟
1: يلا واحد.
2: واحد واحد، جزيرة صقلية، جزيرة الليمون والبراكين، أكبر جزيرة في البحر المتوسط، فيها بركان، وتشتهر بلمونها والحمضيات اللي عندها،
0: وعندنا بوزة ليمون كتير زاكي،
2: بوزة الليمون اللي كتير كتير زاكي بصقلية. برافو عرين.
0: شو التحدي؟
2: فإذا كان عندكم حلو حامض

0: ممكن في طعم أو ريحة بتضلها معكم معلقة كل الحياة.
1: اوكي، هي مرات بيكون عندك زي طعم بيبقى معك،
0: بيبقى نعم.
1: بذكرك بمر بشغله معينه. اوكي منى، شكرا على المشاركه.
2: هلا هلا،
1: شكرا
2: يعطيكم الف
1: حبيبتي،
2: عافيه. شكرا
1: شكرا.
0: شكرا
1: باي باي.
2: بقدر احكي الاغنيه؟
1: اكيد، تعالي نسمع مقطع، تعالي نسمع مقطع.
2: يلا
1: يلا، شو الاجابه؟
2: تامر حسني، يانا يانا
1: يانا يانا. من اي فيلم؟
2: الحب.
1: الحب. تعال نشوف إذا إجابتك صح، بدك تبعينا للساعة الثانية، أوكي؟
2: إن شاء الله.
1: شكراً منى، باي باي. شو هي الأغنية؟ من أي فيلم؟ شو اسم المغني؟ شو اسم الأغنية؟ معنا كمان اتصال. ألو، صباح الخير.
3: صباح الفل.
1: هلا
4: سهلا.
3: شو الأخبار؟
1: أهلاً أهلاً
4: سهلا. سهلا
1: كيف ناش نطلع مع سهلا؟
3: الحمد لله الحمد لله. بدي أقول لكم شغلة.
4: نعم
3: وراحوا أحفادي مع سيدان وجزء من الإمهات على اللي بيشوفش مدينة السربية اللي تحت عكا واللي بيشوفش المتحف اللي على السور ما شافش عكا. رغم الحم رغم غالي بياخذوا، حكيت مع نائب المدير البلدية بقول له ما إحنا عكا ليه بتاخذوا 55 على النفر؟
1: غالي.
3: كنا حوالي كانوا 18 وانا حضرت لي نفطيري والمقلوبه بالبيت.
1: حلو.
3: عبال ما رغم الحام اما كثير كثير انبسطوا زي اليوم، كيف زي كانك اسا رايحه على الجزيره اللي بتقولي عنها.
1: ما احلى ما احلى. سهيلة، عارفه الاغنيه اسم الفيلم؟
3: لا لا لا، هاي
1: من المغني؟ لا جربي بالقليله تعرفي مين المغني.
3: تامر حسني زي ما قالت، يعني بدي اقول زي ما كيف قالت
4: دغري بنعرف من اللحن انه
1: يلا مين يحزن رح تعرف الاجابه الساعه الثانيه. بدك تطلعي سهيلة كزدوره بفهم. يلا لوين؟
4: اي جزيره؟ اي مح اي جزيره من 1 ل 15؟
3: خلينا 7 لانه بحب رقم 7.
1: جزيره رقم 7 وين تاخذنا؟
4: مينوركا، جزيرة المنارات.
1: مينوركا
4: من جزر الإسبانية، هادي وجميلة ومعروفة بمناراتها التاريخية وشواطئها اللي كتير حلوة. لو في إشي بتقدر تخبيه بالمنارة، شو أول إشي ممكن تخبيه بالمنارة؟
3: بالنسبة يخصني مش عارفة، مش مهم أي إشي، مش مهم أي
4: إشي أي إشي حابة هيك تخبيه تخليه بالمنارة وترجعي له يوم من الأيامات بجزيرة مينوركا.
3: ممكن يمكن يعني بدي أضربها هيك، ممكن إشي بيخصني مش عارفة.
4: ولا إشي ممكن، ولا إشي نخبل ولا إشي بالمنارة. ممكن.
1: شو هذا الإشي بوصلنا لأي رسالة؟
4: لرسالة بتقولك مرات الضوء اللي فيه بحل الطريق ويخلي الطريق كتير تكون أوضح.
1: محلى. هي الضوء اللي موجود بكل واحد،
4: كل واحد فينا بالزبط.
1: أنت شو كنت بتخبي ماريا؟
4: أنا الصراحة كل مسؤولياتي.
1: كل مسؤولياتك؟ أنا كنت بخبي نظاراتي.
3: أنا فكرت أخبي إشي يلتمس.
1: أنا نظاراتي كنت
4: إيش كنت
3: فكرت إشي يلتمس.
1: عشان هيك ما جوابتش.
4: مش
3: ممكن أخبي قلبي.
1: شو إشي؟
4: تخبي قلبك؟
1: وي وي وي
3: وبرجع باخده.
1: واو سهيلة. شكرا كتير، تابعينا دايما، انبسطنا فيك.
3: باي باي. يوم الخميس
4: لا في اطلاع البنتك ونظير
3: وحفيدتك
4: رح يكونوا
1: ذكرين انت هذا الاسبوع
4: نادي الارثوذكسي.
1: شكرا شكرا يا سهيلة.
3: مركز الثقافة حيفا اللي بيحضراش راحت عليه.

0: خلاص
1: شوقتيني. حلوة.
0: شوقتيني.
1: بتأمل إنه تسمعوه وتحضروها
0: إن شاء الله. باي باي يا سهالة.
1: باي باي.
2: شكرا سهالة.
0: إحنا خلصنا من الساعة الأولى من سرعة. برنامجنا الصيف ومعنا بعد في كتير فقرات بتستناكوا الساعة الثانية. تابعونا بعد الأخبار بعد الساعة 11 أنا وماريا ببرنامج صيف ومعنا. شكرا لطاقم البرنامج اللي رفقنا بهاي الساعة، أوسكار من الهندسة الصوتية، خين عازرة من الراديو المصور، ران يرشد أبو النمر من الإنتاج. ماريا
2: نعم
0: بعد الأخبار
2: بعد الأخبار
0: بعد 11
2: نعم علي نبسول وأنا
0: عزيزة اللذيذة.

0: بنعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
2: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
3: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
2: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
4: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض،
5: مخزن ياشوك.

0: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. تقديم لائحة اتهام ضد إرهابي من منطقة طول كرم. دائرة أراضي إسرائيل تقوم بتجريف أراض في بير الحمام بالنقب. مصدر كويتي يؤكد أن دول الخليج تفضل تجنب التصعيد. منظمات ثقافية وفنية في البلاد تعلن عن تشكيل ائتلاف الثقافة، والحرارة تنخفض قليلا بشكل تدريجي.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الحادية عشرة في يورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. وردنا قبل قليل عاملا ثلاثينيا لقي حتفه في شقيب السلام بعد أن صدمته سيارة داخل كراج على الأغلب، وتم إقرار وفاته في المكان. قدمت إلى المحكمة العسكرية في السامرة لائحة اتهام ضد الإرهابي كمال خطيب، قائد ما يسمى كتيبة نور شمس، تنسب له ارتكاب سلسلة اعتداءات أخطرها قتل الجندي هدى جيتو قبل عامين من خلال تفجير عبوة ناسفة في منطقة طول كرم. وأمرت المحكمة بتمديد اعتقال المتهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. في النقب تقوم في هذه الساعة طواقم من دائرة أراضي إسرائيل والصندوق القومي اليهودي الكارين كايمت، ترافقها قوات من الشرطة بتجريف مئات الدولومات من أراضي قرية بير الحمام غير المعترف بها شرقي بئر السبع، تمهيدا لزرع الأشجار الحرجية عليها. ويفيد مراسلنا نواف نباري أن العشرات من سكان البدو تجمعوا في المكان وأعربوا عن سخطهم لما يجري، معتبرين أن هذه الخطوة تأتي في سياق الحملة الانتخابية للأحزاب اليمينية. تفضل دول الخليج تجنب التصعيد. وقال مصدر مقرب للديوان الأميري في الكويت لمراسل قناة كاروي كيس، قال إن هذه الدول تخشى الأضرار التي قد تلحق بها من أي رد إيراني، مضيفا أن نظام طهران لا يتصرف بصورة معقولة في مثل هذه الحالات. أعلنت منظمات ثقافية وفنية في إسرائيل تشكيل ائتلاف الثقافة الذي يضم 10,000 شخص للمطالبة بضمان حرية التعبير وزيادة التمويل إلى 1% من ميزانية الدولة، علما بأنه يشكل حاليا نسبة ضئيلة جدا. ومن بين هذه المنظمات منتدى جمعيات ثقافية عربية.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يترى انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح يوم الخميس المقبل ضمن معدلاتها. بهذا مستمعين الكرام تنتهي النشرة، والتقي بإذن المولى عز وجل عند الثانية عشرة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. غدا على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن صيف معنا مع ماريا وعريم.

0: صيف معنا ماريا وعرين كمان ساعة لحد الساعة 12 فقرات زوايا كزدورة بالشختورة عزيزة اللذيذة
1: والكابتن رائدة بعثت لنا الصورة
0: معنا قبطاني بس قلنا هون بمكان
2: صيف معنا
0: 072-335-5933 واتساب
1: 050-9907-1321
0: وصلك رسائل
1: نعم
2: ارفعوا صوتوا
0: قبل ما تشوفي الرسائل بشكر طاقم البرنامج الكبير اللي اجتهد وأعد وأحضر كل هاي الزوايا مين كان معنا بالإنتاج كان معنا فاتن حدى الطبراني جوسلين محميد بري رانيا رشيد أبو النمر شريهان حجير باكي ولينا شحادي رزق اللي تعبوا كتير على الزوايا اللي عم نسمعها يوم بعد يوم على مدار شهرين خلص شهر 7 ومكملين بشهر 8 بفل طاقات زملاء محمد الشيخ خليل سوزان دبيني غازي أبو بكر وأمجد حسين شكرا كتير لإلكو على الزوايا القيمة سألتكو بالساعة الأولى على مقطع من أغنية اللي غنوها بشي فيلم مين هو المغني شو هي الأغنية وشو اسم الفيلم حزرتو ولا بعد على فكرة سهلة يعني مفروض تعرفوا شو اسم الأغنية شو اسم المغني شو اسم الفيلم ما ضلش كتير وقت بعد شوي رح أقول كل إجابي رح نسمع الأغنية كاملة يعني شو وصلك رسائل
1: شو وصلني رسائل يسعد صباحكم كيفكم ماريا وعرين انا بدي اكزدر معكم منحب انك تكزدري معنا
0: يلا تعالي
1: منى كزدرت معنا عم بعيد مش منتبه على الساعه
0: متعيد الكزدوره
1: يا اسا صباح الخير صبايا انا كمان بدي اطلع كزدوره بدي انزل برقم 10 بس بدك ترجعي يا عدله بقولك نحن رح 10 هي جزيرة كريت
0: احكينا بالأول وين وصلت
1: لجزيرة كريت
0: أوكي شو بستنانا
1: بجزيرة كريت مشوار حلو هي جزيرة كريت جزيرة الأساطير بسموها ليش
0: سألوني
1: ليه لأنه أكبر جزيرة يونانية ومشهورة بالأساطير اليونانية القديمة والتحدي فيها إذا كنتوا أبطال أسطورة شو القوة الخارقة اللي بتختاروها
0: اللي ببعتلنا شو القوة الخارقة اللي بتختاروها
1: تختاروها
0: بنفع أنا أقول
1: بما إنه أساطير نعم
0: بدي أقرأ أفكار الناس
1: بدك تقرأ أفكار الناس تقدر تقرأ يعني
0: بعرف وعندي قوة كتير كبيرة أعرف أكتر
1: شو وإيش بساعدك تعرفي أكتر يعني عارين
0: مش أشوف شو كل واحد
1: بفكر
0: على فكرة مش شرط ناس بعرفها
1: لا أنا فاهمة إنه مش شرط ناس بتعرفيها
0: شو هذا المخ العقل اللي بيفكر كتير شو عم بحكي بالعقل
1: في ناس بتفكر كمان
0: بصير أعرف أميز ناس اللي بتفكر ناس اللي بتفكرش
1: فاللي ببعث لنا أي قدرة بخدها خارقة من جزيرة الأساطير كريت منقول له الرسالة
0: بدكم تعرفوا شو الرسالة بعد شوي رح تعرفوا صيفوا معنا 072-335-5993
1: جاوبوكي على فيلم على أغنية الفيلم فيلم نور عيوني
0: نور عيني قصدك
1: نور عيني من منى بعثت لنا إياها
0: منى قالت نور عيني وقالت تامر حسني أوكي. ضل بس اسم الأغنية
1: روز بعتت لنا صباح الخير لأحلى صبايا بتعطونا الطاقة الحلوة كل يوم شكرا يا روز وانتو بتعطونا الطاقة الحلوة الجواب تامر حسني يا أنا يا ما فيش فيلم نور عيني
0: يا ما فيش روز جاوبت أغنية اسمها يا أنا يا ما فيش تامر حسني نور عيني
1: ايش كمان بعتت لنا عدلة بدها قوة في إيديها عشان تخفف وجع الناس تكون عندها القوة بالإيدين عشان محلاكي يا عادلة. عن جد عن جد
0: وأنا
1: عن
0: كمان أغير القوة الخارقة تبعتي.
1: أوكي، لقينا بالمحطة كتاب أساطير قديم والرسالة اللي فيها كل إنسان عنده قصة تستاهل تنحكى 100%.
0: بدي أكون غير مرئية
1: غير مرئية عشان وتقري الأفكار بنفس الوقت.

0: معنا أنا ومارية معاكم اليوم لحد الساعة 12. صباح الخير للطاقم البرنامج اللي معنا اليوم رانيا رشيد أبو نمر بهاي الساعة, هي وناصر سعيد من الراديو المتلفز, روبي أوسنهولز من الهندسة الصوتية. أحلى تحية لرفيقتي بعزيزة اللذيذة بالشختورة مع القبطاني رائدة ماريا ميغيل أروجو دبينا,
1: ورائدة محضرت لنا القهوة كمان. أحلى قبطان.
0: واو. بس القهوة ما تكونش سخنة عشان ما تسلقنيش, لأنه هي سريعة بالشخطورة. 072-335-5993 عم نقول الرقم بسرعة, طلبوا مننا أنه نحكي شوي شوي. 072-335-5993
1: أو رسائل نصية على 050-907-1321.
0: سألتكم أنا سؤال بسيط, جرأوا جاوبوا عليه, شو هاي الأغنية من أي فيلم ومين اللي عم بيغني؟

0: طيب اللي حذر واللي ما حذر معطينه كمان شوية هيك إمكانية إنه يجاوب. بس قبل هيك رح نروح لزاوية اللي أعدتها شريحان حجير باكي.
1: نعم
0: حكيت اللي لازم أحكيه مع شريحان حجير باكي. يلا نسمع. شو اليوم حضرت لنا؟ أي موضوع؟
1: أوهو أنا بعرف.
2: سلامات. زمان كانوا يقولوا الباب المفتوح بركة، بس اليوم الباب المفتوح صار يرفع الضغط. يعني عن جد أنا الوحيدة اللي بتنقهر من الزيارة المفاجئة؟ مش إنه الناس مش غالي علي، بالعكس، بس في فرق بين إني أشتاق لك وبين إني أفتح الباب وألاقيكي واقفي قدامي وأنا مش مستعدة لا نفسيا ولا اجتماعيا ولا حتى شكليا. وفي ناس عندها قناعة غريبة إنه إذا كنا أهل أو أصحاب عمر خلص سقط حق الاستئذان. لا يا جماعة، شو العلاقة بين المحبة وبين عنصر المفاجأة؟ أنا بحب أمي، بحب إخوتي، بحب صحباتي، بس كمان بحب أعرف مين فايت بيتي ووينتا. واللي رح يزعلوا مني إسا أكيد رح يقولوا يا عيب الشوم، وين صارت اللمة؟ وين راحت المحبة؟ لا يا جماعة، المحبة موجودة، بس صار معها نظام حجز مسبق. يعني إذا رنيتوا علي وإنتوا تحت البيت، هاي مش زيارة، هاي مهمة طوارئ. وفي شغلة تاني يمكن أخطر، لما الضيف يفوت ويقول لي تهتميش اعتبرينا مش موجودين. كيف يعني مش موجودين؟ ما أنا من أول ما فتحت الباب بطلت مرتاحة، صرت أشغل برنامج الضيافة التلقائي، قهوة، شاي، عصير، تاكلي إشي. وبدي أعترف اعتراف يمكن يزعل مني نص المستمعين، أنا كمان مش من جماعة العزومات اللي ما بتخلص. يعني بحب أقعد مع الناس وأشوفهم وأضحك معهم، بس ليش كل جمعة والتانية لازم تكون عزومة عند حدا بالبيت؟ ليش منطلعش على مطعم، على كافيه، على بحر؟ ليش لازم حدا يطبخ من الصبح وينظف قبل بيوم ويضل واقف بالمطبخ طول القعدة؟ بعدين آخر السهرة منقول أوه بالله سهرة كانت. أوه لمين؟ صاحبة البيت المسكينة من أول النهار ويتركض بين المطبخ، السفرة والجلي والترتيب. أنا بعرف إنه إسا في ناس عم بتقول أنت هيك تقتلي لمة العيلة. لا والله بالعكس، أنا مع لمة العيلة، بس ضد التعب الإجباري باسم لمة العيلة. لأنه مرات أحلى قعدة بتكون على فنجان قهوة برا البيت، الكل مرتاح، الكل مشارك، وما حدا راجع مكسر من التعب. اسمعوا، أنا يمكن ضد الطيار أوكي؟ بس برأيي البيت مش مكان مفتوح للزيارات بأي لحظة، ولا لازم يكون مركز استضافي كل نهاية أسبوع. البيت هو المكان الوحيد الواحد بفك فيه شعره، برخي أعصابه، بقعد على راحته بدون ما يكون جاهز لاستقبال حدا. عشان هيك أنا بدي أسألكم، أنا مكبر الموضوع هالقد؟ ولا فعلا الزيارة المفاجئة والعزومات الأسبوعية صاروا بحاجة لإعادة نظر؟ أنتوا من جماعة الباب المفتوح ولا من جماعة ابعت لي قبل ونلتقي برا البيت؟ يما قلبي صار يجعني. يلا باي. كنت معكو شريهان حجير باكي.
1: اسمعي، ما رح صار موقف واو. لا حلو
0: الزاوية النار، الموضوع كتير حلو، طرحها ضحكني كتير، الكلام اللي وصفت فيه على الوجع
1: بالزبط.
0: يعني أبدعتي شريهان حجير باكي.
1: بارح كنت بهاي، يعني مرات نقول بدناش نعلق على الأجواء بس مجبورة أعلق عليها. مبارح كنت كمان بوضعية هيك، يعني قلبي كان رح ما يسقط. بحكي مع شريكي بقول لي في جماعة أصحابنا كتير بحبهم جايين.
0: أوكي
1: أنا عارفة إنه ابني وأصحابه بالبيت، وإذا ابني وأصحابه بالبيت هذا بقول إنه البيت
0: قايم قاعد
1: بطريقة غير شكل. وهن جايين، بقول له طب هن طالعين عن، قال لي بدنا نمشي نتمشى. قلت له حلو
0: تمشوا عبال ما قرت.
1: قلت إسا براسي بالضبط هذا كان السيناريو. بعدين قال لي لا، قلت له جايين طالعين عنا؟ قال لي لا، رايحين ناكل بوزة.
0: هي محلى البوزة،
1: محلاهن بالاخر. ما كناش بوزة، قعدوا اكلنا بيتزا برا وقعدنا وتخرفنا وحكينا وبتحبوا تيجوا تشربوا. لا لا لا كله تمام، خفف
0: انا كنت تحت البلكون
1: ناديتيني ونزلت.
0: صح
1: حلو، مش كان حلو؟ بس كنت بمهمة انت يومتها، لازم نحكي عن الموضوع، عن المهمة هاي.
0: انزلي من البلكون، طلعي
1: من تحت راس المهمة هاي، انا معضلة من تحت راس هاني.
0: طيب عم نسمع تامر حسني، يعني ما فيش من فيلم نور عيني، إجاباتكو كانت صحيحة.

0: كتير بحب هاي الأغنية أنا، يا ما فيش من الأغاني الأفلام اللي بتعلق بالهيك الراس. هي من فيلم نور عيني، صحيح بطولة تامر حسني. الأبطال كانوا تامر حسني اللي لعب بدور أحمد، منى شلبي سارة كانت من أفضالي كمان، وعمرو يوسف. القصة تبعت الفيلم بتحكي عن نور، أو اللي هو تامر حسني أحمد نور، شاب اللي بيشتغل بمجال الموسيقى وبوقع بحب سارة وهي فتاة كفيفة. بيمشوا التنين بمشاكل كتير بمرقوها مع بعض واختبارات صعبة بعد حدوث سوء تفاهم بيناتن. بتسافر سارة لخارج البلاد لإجراء عملية اللي بتساعدها على إنها ترجع نظرها، فبتتغير حياتن وبتدخل هيك أمور جديدة لقصة حبهن مع بعض. لا منى شلبي وتامر حسني، أحمد وسارة أو نور وسارة، بفيلم نور عيني. بحبه هذا الفيلم.
1: أوكي.

0: المخيم 0509-07-13-21.
1: بس أنا بزهقش من هاي الأغنية. إدمان هي أغنية سيري لا أدم أبو جبل بعرفش كيف أدمنتم.
0: لا استجع عليك يعني هدولكم وعندك الهضبة. نعم
1: شو قصدك؟
0: ما قصديش جننوا الأغاني. في أغاني بس وأحمد سعد بعدك ما حطيت ليش غنايته.
1: مزبوط مزبوط بكرة
0: سوري
1: مش اليوم.
0: في كتير أغاني بس في أغاني حلوة. نحن عنا أغانينا بالراديو
1: معنا اتصال
0: صيفوا معنا
1: أو رسائل إيش بدك قبل يلا رسائل.
0: لا بس هاي رسالة عجبتني لأن رسائل. صباح الخير منورات. إذا كان عندي قوة خارقة بدي أحط الحب الإنساني بقلب كل إنسان وما يكون شر بالعالم من سومة لأنه حكينا على جزيرة كريت عشرة كانت جزيرة الأسط
1: مطيب قلبك يا سومة وياريت هاي القوة الخارقة تيجي هيك بشكل مفاجئ وبتتوزع علينا كلنا.
0: بالضبط. كان اتصال
1: في كمان الرسائل دايماً تضغطيني ومعطينيش وما قرأتش
0: لا لا تمام. في رسالة واحدة رح أقرأها بعدين.
1: أوكي اتصال صباح الخير. ألو من معنا؟
2: صباح الخير.
0: هلا صباح النور.
2: أخباركم؟
0: تمام. مش عارفة مين.
2: لا هذا صوتي عشان أنا مش صحتي مش منيحة.
0: مالك
2: إيه لا هو زوري يعني وكان عندي 18 يوم هيك قريب حرية
1: حبيبتي. لا حتى وانت مريضة منعرف.
0: لا منعرف انا عارف الدغري.
1: سلامتك يا حرية ان شاء الله هيك بتمر على خير هاي الفترة.
2: لا الحمد لله هي الاواخر يعني.
1: خاتي ناخذ كزدورة بركي بالكزدورة طبتي.
2: ما انا طلعت كزدورة حتى وانا مريضة يعني المرض ما بمنعنيش اطلع كزدورة.
1: لا بس في كزدورة بالسفينة مع ماريا بالطيب
0: بالجزر. من الجزر كنك مش سامع البرنامج من أوله.
1: عشان مريضة دينيها مسكرات.
2: ما بقولك إنه مجرد إني أشوفكم بطيب يعني.
0: حبيبي يلا سيدنا ناخدك جولة بالسفينة. السفينة اسمع عزيزة اللذيذة قبطان السفينة هي رائدة عملت لنا قهوة من الصبح والعرين عملت آيس كوفي فأنت بدك أي طلب إيش بدك بالسفينة أي إيش تشرب.

0: الموسيقية. فالتحدي يا
1: بتحرك.
0: إذا حياتك كانت أغنية يا حورية شو كنت بتسميها؟
1: كده كده بايظة بايظة
0: ليه؟ عشانها عيانة؟ لا
2: هذا سؤال ما توقعتوش. بس أنا دايما بعمل أغنية تبعتي اللي بتميزني هي غدا ألقاك.
0: غدا ألقاك حلو.
2: مش لقائي وانا غدا ألقاك، بس ما بقولهاش لحبيب، إنه دايما أنا بخاف من بكرة.
1: بحب فلسفة
0: وصرنا نتعمق سونس الأسئلة. واو، مش رح نخلص البرنامج.
1: انت قلتي مش هذا هو هدف البرنامج.
0: صح صح صح
1: حرية، حبيت هذا العمق.
0: اوكي، بجزيرة ايبيزيا شو لقينا؟ لقينا سماعات قديمة ومكتوب فيها في أغاني بتخلص، بس الذكريات اللي بتتركها بتضلها كل الوقت. أنا بعني متذكرة أغاني وذكريات لإلها من سنة ال
1: بديش أقول. طيب أنت بأي أغنية؟
0: أنا؟
1: جاوبي.
0: في غناي I like Chopin.
1: I like Chopin. I like لازم Chopin. تتفلسفي دايما.
0: بتذكرني بألمانيا ب بشيء.
1: أوكي. I like Chopin.
0: لا I like Chopin.
1: طيب
0: أغنية كتير حلوة.
1: حرية،
2: تعا أحكي لكم، أنتوا بتحكوا على الأغاني والذكريات، بصراحة أنا اتصلت أحكي إشي تاني، بس رح مش متنازلة رح أحكي.
0: تفضلي.
2: بس دا أحكي لكم إنه على الأغاني والذكريات. أنا كنت يوم قبل يومين كنت بعرض لزوكة سراج حليم. أولا أنا اللي ما حضرش العرض أنا بنصح يحضر العرض. العرض هذا ما كانش عرض موسيقي عادي، كان عرض تعبيصات الريح، ودانا رجعنا عقود لورا.
0: صح.
2: وكل حدا بالجمهور كان اول شيء سولد اوت، ما كانش مكان في القاعه انيس بيافا. وكل اغنيه رجعت كل بني ادم لذكرى، ذكرى حب، ذكرى الم، ذكرى رومانسيه. يعني مش بس الأصوات كانت رائعة، دائما لما بكتب بحضر لجوكة سراج بكتب ببتني على الأصوات الرائعة. هالمرة الفرقة الموسيقية كانت متقنة اللحن للأغنية بإيش يعني ممكن تغمض عينك بتقولها إسا عبد الحليم رح يطلع يغني. يعني أنا بقولكم لو عبد الحليم كان عايش كان بيتشرف يغني تحت الفرقة هاي، فرقات الموسيقية تاعت جوكة سراج.
1: ما أحلى. حلو يعني أنه نطلع ونشجع ونحضر عروض و
0: طبعا
2: أنا نسمع كتير موسيقى. أول أنا كتير بشجع أنه في عرض تقولوا شيء إيش نسمع، ما إحنا بنسمع الأصل. لا يعني
1: لا بالعكس، لازم نطلع ونشجع فنانين بلادنا وفرق الرهيبة والمبدع. مزبوط
2: يعني
1: صح.
2: يعني إسا اللي بضحك أنه أنا صوتي كان زي اللي بلعض وضع، بس لما بتشوف أنت بتقعد بالعرض وبتسمع الأغنية بدك تغني غصبا عنك. أنا
1: بالعكس مش مهم كيف صوتك، المهم تندمجي وتكون جزء.
2: أنا شفقت على اللي كان قاعدين جنبي
0: صراحة. يعني حرية
2: اعتذرت لهم مسبقا.
1: لا
0: حرية.
1: صوتك حلو،
0: صوتك حلو، والمهم نغني وننبسط، ومش مهم يعني إني سمعوا حالا، لأن هني كمان كانوا يغنوا، أنت سمعتي حالك وكله تمام.
1: صح.
0: أنا قبل يومين قالوا لي صوتك مش حلو تغني عربي، قلت لهم هذا
2: المهم. لا بالعكس. لا الصراحة أنا لما بغني صوتي مقبول يعني.
1: لا بالعكس صوتك حلو.
2: بالفترة يعني غصب عنك بيخليك يديك.
0: طبعا.
2: يعني والمايسترو سامر بشارة يعني مش مايسترو عادي، هذا يعني بعانق الجمهور بحركاته، بعانق الجمهور بكلامه،
1: تشرح بالقد بتوصف
0: بالقد متحمسة
1: جنة.
2: يعني إشي يعني أنا لقست بالنشوة
1: عايشة بالجو.
0: حلو
1: حرية، شكرا كتير لاتصالك. وأنا يمكن عن جد من وراء كلامك أروح أحضر العرض كمان. شكرا كتير لإلك.
0: باي حرية.
1: باي حرية. سلامتك.
3: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة. المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر. أحياناً

0: ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: الآن صيف معنا مع ماريا وعريم.
1: وصلت لنا لزاوية بطاقة رقم 18 من الزميلة سوزان دبيني. شو اليوم؟ عن شو أي موضوع؟
2: عنوانها لكل مجتهد نصيب. عن جد لازم تسمعوها.
1: لكل مجتهد نصيب.
2: نصيب.
3: بطاقة رقم 18 من القلب للقلب لكل مجتهد نصيب. بالفترة الأخيرة شفنا معظم المنصات الرقمية مليانة تهاني ومباركات للخريجين والخريجات وحتى لأطفال الروضات، وهالشي كتير حلو. لكن غير هالأطفال وهالطلاب اللي كل سنة في إلهن احتفالات خاصة، في أشخاص ما انذكروا مع إنه رحلتهن كانت أطول وأصعب. في منهن اللي تقدم فيه العمر وما كان عنده مجال لأي سبب كان إنه يتعلم ويحصل على شهادة، لكنه ما استسلم، تعلم من الحياة صنعة ونجح فيها، اجتهد وتعب ووقف على رجليه لوحده. وأنا هون مش عم بقارن، ولكن عم أقولكو إنه النجاح ما إله عمر معين. إنه نتجاهل هالفئة الكبيرة بالعمر اللي تعلمت لحالها واشتغلت ونجحت بالحياة هو مش مجرد نسيان، إنما هو غياب لرسالة مهمة. وهالرسالة إنه كل واحد تعب ونجح بيستحق التكريم مهما كان عمره أو كانت ظروفه. ومن هون من عندي ومن القلب وعبر هالأثير رسالة تقدير ومحبي، مش للنجاح وصغر العمر، ولكن للكبار، لكبار العمر ولعظمة إنجازاتهم بكل المجالات. ونقول لكم نحن منحبكم ومنقدركم كتير. ومثل ما كنتوا مثل ما رح تكونوا ودايما رح تكونوا، تستاهلوا المحبة والتقدير. من القلب للقلب سوزان دبيني.
2: الإنسان لا يقدر بالشهادة وبس، يعني الإنسان يقدر بأفعاله بأشياء.
1: ما لناس اجتهدت وأثبتت حالها
2: 100%. ما حدا
1: تحية للزميلة سوزان دبيني.

0: كده كده خلص الموضوع
1: كده خلص الموضوع دي سكة ما فيش فيها رجوع
0: دي سكة ما فيها رجوع
2: نعم.
0: تعرف قد ايه في سكك ما فيها رجوع كده كده خلص خلص
2: خلص خلص ناكس
0: بالضبط
2: شو المشكلة
0: استنى نروح مشوار
2: رايحين مشوار
0: مشوار رايحين مشوار
2: لوين على جسر بنات يعقوب
0: جسر بنات يعقوب
2: ما
0: عنجد
2: مع مين؟ المرشد عصام علوان
0: عصام علوان ومنشكر كتير معدة هاي الزاوية لينا شحادي رزق يلا نسمع
2: جسر بنات يعقوب
3: مشوار رايحين مشوار تنفروا بالعالم منهار
4: رايحين مشوار ومش أي مشوار رح نمشي بأحضان الطبيعة ونكتشف مسارات جديدة بتخلي كل خطوة إلها حكاية وكل محطة إلها ذكرى
3: صوب الغرب صوب الشرق ويمكن ما في فرق مش مهم لوين
5: تحية طيبة لكل مستمعي راديو مكان معكم عصام علوان مرشد سياحي من قرية كفر سميع الجليلية اليوم وجهتنا ليست مجرد نزهة عادية بل هي رحلة تجمع بين عراقة التاريخ وجمال الطبيعة سنتوجه غرب جسر بنات يعقوب لنكتشف نهر الأردن الجبلي المكان ليس مجرد مسار للمشي بل هو موقع يحوي قلعة العثرة أو تعرف بمتساد عتيرة وهي قلعة صليبية تاريخية تروي فصولا من حكايات الماضي وتجعل هذه تجربة المشي هناك تجربة تعليمية هنالك مسار دائري يمتد بمسافة 2 كيلومتر تقريبا مثالي لمحبي المشي الأفضل وهنالك المسار القصير الذي يمتد بالمحاذاة المياه الجارية لنهر الأردن وهو مسار غاية في الجمال والهدوء نقطة هامة جدا أود الإشارة إليها المسار يراعي التنوع حيث يوجد جزء منه متاح ومسير وميسر لذوي الاحتياجات الخاصة لنضمن أن يستمتع الجميع بجمال الطبيعة قبل أن تنطلقوا هناك أمور ضرورية للسلامة أولا لا تتوفر حمامات في هذا المسار لذا يرجى التخطيط لذلك مسبقا ثانيا وهي النقطة الأهم أهيب بالعائلات الكريمة التي تصحب الأطفال احذروا بشدة من الاقتراب من مياه نهر الأردن الجارية المكان جميل ولكنه قد يكون خطرا إن لم نلتزم بقواعد الأمان وأخيرا المكان أمانة بين أيدينا حافظوا على النظافة لا تمسوا أي جزء من الطبيعة لنترك المكان كما نحب أن نتركه استخدموا شارع رقم 90 عند الوصول إلى مفرق محنين توجهوا شرقا قبل الوصول إلى جسر بنات يعقوب ستجدون منعطفا على اليمين اتبعوه وستجدون أنفسكم في قلب هذا المسار أتمنى لكم جميعا رحلة ممتعة آمنة ومليئة في الاستكشاف كان معكم عصام علوان ودمتم دائما في رعاية الله
4: رايحين مشوار إعداد لينا شحادة رزق

0: تفضل قريب الربع ساعة.
1: شو عم بتعد الدقايق عارين؟
0: من صيف ومعنا
1: عم بتعد الدقايق عارين؟
0: لا بس لكل مين بده يطلع كصدورة هاي هي فرصتك تطلع بالعزيزة اللذيذة. وشو بقولوا؟ نداء أخير، نداء أخير.
2: والموسيقى رفيقتنا يمي أهلا وسهلا السفية لما تطلع الراديو.
0: تافي في صاحبتي قالوا نداء أخير، نداء أخير، ونادوا علينا وراحت الطيارة.
1: نداء أخير،
0: راحت الطيارة عليها.
1: فكرت إنه عم بنادوا نداء أخير.
0: معنا اتصال يرد عليكي. ألو، من معنا؟
1: صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. هلا يا عزيزة اللذيذة.
0: ننطلق 15 محطة
1: بين جزر البحر الأبيض المتوسط.
0: المتوسط.
1: من معنا؟
3: ألو.
1: أيوة، صباح الخير.
3: صباح النور،
1: كيفك؟
3: الحمد لله. بتحكي معكي مرسى.
1: مرسى حاج مطر.
3: أيوة،
1: كيفك مرسى حاج مطر؟
3: الحمد لله، جنن جنن.
1: شو مرسى؟
3: بتعب الحام، بتعب برهن جوزي كثير، بتعب كثير كثير
0: كثير. حبيبتي خليكي ادوي المكيف روقي، خلينا نروح
1: السكر. فهمنا فهمنا فهمنا.
3: خلص
0: الرواية،
1: قرب قرب يجي. شهر زمان ونحن مسير بس بالخريف.
0: هانت
1: 21
0: طولي بالك، تطلعيش بالبساط، تطلعيش.
1: خلي تاكسي سبيشل، تاكسي سبيشل.
0: مشروب لجوز
1: بس، يعني انه لما الدنيا حمحم خلص ناخذ تاكسي.
0: لا ماريا، شو كل زيك بحط اللي فوق واللي تحته.
1: بدي راحتي حياتي.
3: لازم اسمعيني، لازم على قوانين، على القوانين يعني لازم.
0: ايوه مزبوط.
3: حتى لو معي مصاري كثير مش مستعده، جوزي اهم مني
0: 100%. ماريسا اذا بدك انا وماريا ناخذك.
3: لا جدا انا حبيت قلبي ببساطه، الحكومه توصلنا وين ما كان، بس على الشوارع البعيا، على الشوارع.
0: أيوة. ماريسا ما بدناش نضلنا نتدمر، تشوف الاشياء بجمالها كمان.
1: نعم.
0: في وجه اخر.
1: نعم.
0: لكل
1: بدك تطلعي معنا كصدوره بالسفينه
0: من 1 ل 15.
1: اي جزيره؟
3: اسمعي قبل، اسمعين قبل اخذ الرقم، حابه اروح بالجزيره تبعكم هاي. اخذ العالم كل جهات اللي بدي اياها.
1: مين هن؟
0: على فكره ماريسا بنعدوا على الاصابع ولا كتار؟
1: بدنا هذا
3: كتار كتار.
1: يلا مش مشكله، بنجيب نص كمان. ما هو نحن عنا اسطول من السفن.
3: ويوم على الأكبر وعطينا على الأبيض
0: كروز ماريسا.
3: أخبر العالم
0: انطلقوا في كروز ماريسا. على فكرة بالبقى كروز ماريسا،
1: كروز ماريسا
3: أخذ هال يوم الأسود يحطوا الأبيض.
0: طيب وذكري أول خمسة دك تخديهم.
3: ايه بنعدو، بقولك عيب احكيها، بنعدوش بنعدوش
1: كتار كتار كتار، بنعدوش
3: كتار كتار
1: كلن بالسفينة
0: نيالك
3: كلن.
0: على فكرة على شخصيتك ماريسا فكرت انتنين ثلاثة بس.
1: ليه؟ عشان بتتزمر من الحام؟
3: ليه باخدهن؟ عشان اغير عقولهن، عقولهن ابيض مش هحتوي العيون. باخدهن عودهن على الاشياء المنيحه، على بلاش اللقم، محبه، السلام.
1: لسه ده تربي العالم.
0: هذا كروس شفاء وعلاج.
1: لا هذا كروس ماريسا بدها تربي العالم.
0: الا ورجيكم
3: كله من عدوش. اسمعيني امبارح كنت واقفه على المحطه.
1: ايوه،
3: في واحد بدخن، واحد يهودي، واحد بدخن. قلت له بيتك
0: يوميات
1: ماريسا على المحطه رقم
0: الروايح والدخان.
3: بقول له بدخل دوخ وانا بتضايق. طب واحد تاني تبع الدكان بقول اول مره بسمع اللي بدخل دوخ. كل احترام. انت شو عملت؟ شو عملت وحده؟
0: شو
3: ممنوع تدخني؟ وقعت على الارض. قلت لها بتدفع كفول، تدفع كفول 3000 شيكل. بقول لها انا
0: اسمعوا بنصائح ماريسا.
1: ماريسا انا بقول تشتغل بالبلديه.
3: على خير.
0: انا هاي الشكاوي، قسم الشكاوي.
1: قسم الشكاوي.
3: لازم البوليس تشغلني بهاي الاشياء، ولا البوليس تشغلني بهاي الاشياء كله مخلوق.
0: انا ما بخيد
1: بكخيد. قلت لك بكخيد مخالفه.
3: اي بلاش
0: تخلص الدفتر
1: بسرعه. بطلوا على الدفتر. صار عندنا هاي الجهاز هذا.
3: الدنيا حام، تبوا على السيجاره ولا على الشجره ولا
1: أنا ماريسا بقول نخفف
0: فقرة
1: اليوم.
0: اسمعي
1: بعزيزة اللذيذة، السفينة في روايح كتير حلوة،
0: مكيف،
1: في مكيف،
0: كل واحد غرفته لحاله
1: بالضبط، وفيش حاجة إيش اسمه، تعالي بتخدي لك شوي
0: الجسم تبعك جاهز
1: هيك كم من ساعة بتغيري جو.
0: من 1 ل 15
1: عشان تنجحي بتقاط.
3: يلا عطي على 7
1: كنا بجزيرة مينوركا.
0: مينوركا
1: جزيرة مينوركا. قلنا جزيرة مشهورة بالمنارات اللي بترشد السفن. التحدي إذا عندك منارة لمين بتحبي تبعتي أول إشارة من المنارة؟ غيرت شوي
0: منارة عشان تنوري طريق حدا. مين؟
3: لصحباتك
0: تحبي تذكريهم؟
3: ساليا بواردي، مريانا بواردي، جوجو بواردي، هدول انا بعزهم زي بقى
0: ان شاء الله بكونوا عم بسمعوك. تنوري طريقنا وطريقك يا رب،
3: نوري طريقنا وحياتي مستعينه ومحبب واهلهم كلياتهم.
1: طيب حلو. ولقينا بالمحطه بوصله قديمه وفيها رساله اللي بتقول كل واحد فينا بحاجه لضوء صغير يرشده بهالطريق.
0: 100% ماريسا، شكرا انك كنت معنا اليوم.
3: اوكي حبيبتي،
1: يا غيرتي الجو عندنا معنا بالسفينه. عزيزه
0: لذيذه، يلا عزيزه لذيذه. والان وصلنا لفقره لو كنت.
1: باي باي ماريسا.
0: لو كنت مع الزميل غازي ابو بكر. ليش
4: ترغيب الان مع غازي ابو بكر؟ لو كنت المطرب والملحن وعازف الجيتار الفنان سهيل فودي. لو كنت أحد أيام الأسبوع، أي يوم بتحب تكون؟
5: أنا بحب أكون يوم الجمعة.
4: ليش؟
5: هيك بحس فيه هيك مقدس شوي.
4: الفنان سهيل فودي، لو كنت أحد أشهر السنة، أي شهر بتحب تكون؟
5: بحب أكون شهر 11.
4: ليش؟
5: لأنه أنا خلقت بشهر 11، بعشر 11، وخلص بحس بسعادة هيك كل الشهر.
4: الفنان سهيل فودي، لو كنت مدينة، أي مدينة بتحب تكون؟
5: بس عكا، انت بتعرف.
4: من غير ما أسألك ليش؟ من غير ليه؟
5: كتير أسباب يعني ما خلصش.
4: الفنان سهيل فودي، لو كنت لون، أي لون بتحب تكون؟
5: أنا بحب أكون اللون الأزرق.
4: ليش؟
5: أنا لسه واقف على البلكون وشايف السماء زرقاء والبحر أزرق قدامي، أحلى لون بالعالم.
4: الفنان سهيل فودي، لو كنت كتاب، أي كتاب بتحب تكون؟
5: بحب أكون كليلة ودمنة.
4: ليش؟
5: لأنه أول كتاب قريته بحياتي وحافظ ثلاث أرباعه.
4: الفنان سهيل فودي، لو كنت آلي موسيقية، أي آلي بتحب تكون؟
5: بس الجيتار.
4: ليش؟
5: لأنه بحسها جزء مني.
4: حلو. الفنان سهيل فودي، لو كنت أكلي، أي أكلي بتحب تكون؟
5: صيادية.
4: ليش؟
5: أطيب أكلي بحب أكلها، وأطيب وأكثر أكلي بحب أعملها وعملتها بكتير برامج بالتلفزيون.
4: الفنان سهيل فودي، لو كنت أحد الكائنات الحية في الطبيعة، أي كائن حي بتحب تكون؟
5: ولو شو السؤال ده، بحب أكون نسر.
4: نسر ليش؟
5: لأنه هيك حرية وبطير وبطلع لفوق.
4: آخر سؤال، الفنان سهيل فودي، لو كنت أغنية، أي أغنية بتحب تكون؟
5: ملاكي.
4: ملاكي لإلك؟
5: أغنيتي ملاكي.

اطلب منك انك اول شي تعطيني شوية وقت منك او نظرة تهديني اطلع بس بعيونك وبسحر مخليني احس بطعم الدنيا لحظة وبعد ارميني انت املي انت روحي جننتيني مشيتك الحلوة شو لوعتيني اتمنى عمر كتير يطول خليتيني انسى كل عمر اللي فات وماضي سنيني سحرتيني دوبتيني وقعتيني خليتيني انسى حالي حرقتيني لما شفتك

0: شكرا للزميل غازي أبو بكر مع الفنان سهيل فودي بزاوية لو كنت. عندك رسائل؟
1: نعم
0: يلا.
1: لأولئك الذين ينثرون باقة أزهار مميزة على أبواب قلوبنا، محبة وفاء وإخلاص وتقدير، أفتخر وأعتز بأمثالكم، قمة الروعة والعطاء والإبداع. طاب صباحكم ويومكم، أخوكم أبو عماد رياض غضبان من اللي بقيعة بلدكم. شكرا أبو.
0: أهلا وسهلا بأهل بقيعة.
1: بقيعة بعتولنا يصبحكم بالخير. ماريا وعرين رمشكو دائما حلو ولذيذ. أهدي أغنية إلى أدهم فاروق دياب في مناسبة الجواز، نتمنى لهم بالرفاه والبنين. ممكن حطولنا لو مقطع صغير لعبد الحليم حافظ طوبة من أبو الأمين طمرة.
0: وعلى سيرة الزواج والناس اللي تزوجت، في كمان عروسين بعتولنا. نبعت لهم تحية لأثير وحمودي ولا لما ونزار. ألف مبروك الزواج.
1: مبروك لكل العم بالجاز والعرسان.
0: شهر 7 و8.
1: نعم يا نبع المي انت مسحة وجدك على يخلف على الاي اي امحو سهرية.
0: بعد رسائل في بعد
1: رائدة بعتت لنا ملان اشياء عن الباخرة واو عزيزة اللذيذة بعتت لنا صورة عزيزة. واو السؤال إذا بكرة بدنا نكمل مع الجزر ولا لا؟
0: طبعا.
1: ولا نغير؟
0: لا مكملين كل أسبوع.
1: كل أسبوع جزر.
0: ممكن
1: لا يمكن ننزل كمان على على موناكو وهيك بلدان بدنا نشوف.

0: وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم صيف معنا، بكرة رح نكون معاكم بنفس الموعد من 10 ل 12. شكرا لكل مين تبعنا، اتصلنا، بعت لنا رسائل أو بس استمع لإلنا. شكرا كمان لطاقم البرنامج اللي رفقنا بهدول الساعتين، كمان لراني رشيد أبو نمر بالإنتاج، ناصر سعيد بالراديو المصور، روبي أوسن هولس بالهندسة الصوتية. إلك أحلى تحية مديرة المخيم مريم،
1: ولكل الطاقم اللي بيشتغل معنا يوميا على تجهيز الزوايا الحلوة، لفاتن حداد طبراني، جوسلين محمد بريق، راني رشيد أبو نمر، شريهان حجير بيكي، ولينا شحادي رزق، وللزملاء محمد الشيخ خليل، سوزان ديبيني، غازي أبو بكر، وأمجد حسين، ولكل المستمعين أحلى تحية.
0: باي باي.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتم كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. مصرع عامل كراج في شقه بالسلام. إيران تقول إنها لا تجري حاليا محادثات مع الولايات المتحدة. كاتسيان في أن يكون قد دعا إلى تنحية قائد المنطقة الوسطى. تقديم لائحة اتهام ضد إرهابي من منطقة طول كرم. منظمات ثقافية وفنية في البلاد تعلن عن تشكيل ائتلاف الثقافة، والحرارة نحو الانخفاض.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثانية عشرة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. لقي عامل كراج ثلاثيني حتفه في شقيب السلام بعد أن سقطت عليه سيارة. وفي أحد مصانع المجلس الإقليمي عمك مايانوت، أصيب عامل عمره 34 عاما بجروح خطيرة إثر سقوطه عن سلم. وقد وافانا بالنبأ مراسلانا نواف النباري وإياد حرب. أوضحت إيران أنها لا تجري حاليا محادثات مع الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في طهران إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي، قال إن بلاده لا تعتزم حاليا استقبال أي وفد أو أن ترسل وفدا إلى أي جهة. وتابع يقول إن وضع مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب. وقد أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن المفاوضات مع إيران ستستأنف مساء اليوم. قال وزير الدفاع كاتس إنه لم يدع خلال مقابلة مع القناة 14 إلى تنحية قائد المنطقة الوسطى الماجر جنرال أفي بلوت. وأضاف أن الحديث يدور عن كذب محض يندرج ضمن الحملة سياسية ضد الحكومة. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية أيال عليمة بأن كاتس لفت في بيان أصدره إلى أنه تم قبل 3 أشهر نشر نبأ حول توصية رئيس هيئة الأركان بتعيين رئيس شعبة الموارد البشرية في جيش الدفاع المهجر جنرال دادو باركاليفا قائدا للمنطقة الوسطى. قدمت إلى المحكمة العسكرية في السامبرة لائحة اتهام ضد الإرهابي كمال خطيب قائد ما يسمى كتيبة نور شمس، تنسب له ارتكاب سلسلة اعتداءات أخطرها قتل الجندي هدى جيتو قبل عامين من خلال تفجير عبوة ناسفة في منطقة طول كرم. وأمرت المحكمة بتمديد اعتقال المتهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. أعلنت منظمات ثقافية وفنية في إسرائيل تشكيل ائتلاف الثقافة الذي يضم 10,000 شخص للمطالبة بضمان حرية التعبير وزيادة التمويل إلى 1% من ميزانية الدولة، علما بأنه يشكل حاليا نسبة ضئيلة جدا. ومن بين هذه المنظمات منتدى جمعيات ثقافية عربية.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يكون الطقس ليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا يترى ارتفاع بل انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ومع ذلك تسود وطأة حار شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. بهذا مستمعين الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي عند الواحدة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي 4 في 2. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صح. صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً.
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
9: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

0: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: تحية لكم، أهلا بكم أيها المشاهدون أيها المستمعون، نحن معكم على الهواء مباشرة عبر شاشة تلفزيون مكان وعبر راديو مكان في حديث الظهيرة لهذا اليوم الاثنين. إيران الولايات المتحدة الأمريكية بين تجدد الحرب أو الذهاب إلى اتفاق. الأحزاب العربية إلى أين؟ هل ستكون لك قائمة ثلاثية؟ هل سيكون سيجالوفيتش مع العربية الموحدة؟ كل هذه الأسئلة ستطرح على محللينا. مؤتمر الذكاء الاصطناعي في شيكاغو بمشاركة محاضرين من المجتمع العربي في البلاد. سيداتي وسادتي، مواضيع اجتماعية رياضية ثقافية وأيضا سياسية كما ذكرنا سنتطرق إليها في سياق هذا البرنامج، برنامج حديث الظهيرة عبر شاشة تلفزيون مكان وراديو مكان بإذن تعالى حتى الساعة الواحدة على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. جسلين محمد بريك، شريهان حجير بيكي، ناصر سعيد، إلان هولتساوزن ومحمد الشيخ خليل معكم في هذا البث. إذن تعالوا بنا ننطلق في البرنامج لنرحب بالأستاذ محمد ضراوشي المحاضر والمحلل والأكاديمي والمحلل السياسي والاجتماعي على هذا الحد وذاك. تحية لك، مساء الخير، أهلا بك أستاذ محمد.
2: تحياتي لك ولجميع مستمعي الراديو وراديو مكان.
1: نعم، إيران والولايات المتحدة الأمريكية، يتحدث الرئيس ترامب أجلت الضربة القوية التي لم يكن لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم بناء على طلب إيران وقطر والسعودية ودول أخرى، وفي نفس الوقت يقول سنذهب هذه الليلة إلى مباحثات إلى محادثات. ضعنا في صورة الوضع هذه، كيف تقرأ من قبلك؟
2: يعني القراءة هي مثل القراءة التي قمنا بها في الأسبوع الماضي يا أخي محمد، أن كل الموضوع محصور في رأس الرئيس ترامب الذي يدير هذه المعركة من منطلق 3 نوفمبر، يعني وهو موعد الانتخابات النصفية، ويريد أن يدير الملف لكي يتلائم مع مصالح الانتخابية إلى ذلك الحين. هو يريد أن ربما لا يحسم الملف الإيراني حتى ذلك التاريخ، ويعرف أنه إذا قام بضربة قوية جدا قد يكون هناك انعكاسات اقتصادية دولية كارثية قد تقود به إلى خسارة الانتخابات في 3 نوفمبر، ولذلك أعتقد أنه يماطل، مصلحته المماطلة، من ناحية يريد أن يستعرض عضلاته بضربات هنا وضربات هناك مثل الضربات التي استمرت إلى 13 يوما في الأسبوع قبل أسبوعين، يظهر فيها أنه قادر على إدارة الأزمة وأن الأزمة لا تديره، أنه هو من يتحكم بزمام الأمور وليس الإيرانيون الذين يتحكمون بزمام الأمور. ولكن هو ربما ينسى أحيانا أن هناك طرف آخر وهو إيران التي قامت في الأسبوع الأخير بتصعيد مقابله، أي أنها لا تريد أن تجر المعركة أو هذا الملف، لا تريد أن يبقى مفتوحا حتى من نوفمبر، هي تريد حسم الموضوع لأنها ترى أن ترامب مضغوط وتريد أن وتعتقد أن الحسم قد يكون لصالحها، وهذا قد يخرج ترامب من توازنه وقد يضطره أو يجلبه إلى معركة، وربما أقول أن أي معركة متوقعة ستكون معركة قصيرة، ولا نتوقع معارك طويلة الأمد، ولا أعتقد أن المعارك التي يتحدث عنها ترامب أنها أشبه بمعارك الحرب العالمية أنها ستكون. الجولات ستكون جولات مضبوطة في بعض الشيء، جولات محصورة بعض الشيء، ربما تمتد إلى أسبوع أو 10 أيام، ولكن بعدها سيتم محاولة احتواء الموقف، أولا لأن إيران لا تريد أن تخسر بنيتها التحتية، الضربات تؤثر في إيران وتضر في إيران، وهي تريد إدارة أزمة على نار هادية كما يقولون وليس على نار وليس اشتعال. في حين ترامب أيضا مستعد أن يصل إلى موقف متشدد، ولكن كما قلت قدرته على التوجه إلى موقف متشدد ستكون محدودة إلا إذا استطاع حشد نوع من دعم دولي. هناك حديث عن إمكانية انضمام بريطانيا لهذا الجهد، وهذا سيكون تغيير جدي إذا فعلا انضمت بريطانيا، أو إذا استطاع أيضا جذب بعض دول الناتو، وربما هناك حديث عن إمكانية استحضار الهند لتكون جزء من الحرب أو الجولة المقبلة على إيران، وهذا سيخفف الأداء العسكري عن الولايات المتحدة.
1: طيب تعالى نخوض الآن في الأمور الحزبية الداخلية وتحديدا في المجتمع العربي. كيف ممكن أن نفهم فكرة الوحدة بين القائمة العربية الموحدة وسيجالوفيتش التي تشغل البال بشكل كبير جدا منذ فترة؟
2: طبعا يعني الصراحة أنا سمعت الموضوع فكرة الوحدة من النائب منصور عباس في جلسة بيننا ما قبل شهرين، فالفكرة ليست جديدة في رأسه، هو أنها خرجت للإعلام في اليومين الأخيرين، هذا يدل أنه استطاع أن يحافظ على الفكرة لفترة طويلة ويحسبها من عدة جوانب، وأعتقد أنه عندما ينشرها اليوم هو يأتي بعد قناعة. نعم نحن نعرف أخ محمد أن القائمة العربية الموحدة والدكتور منصور عباس يعني في السنوات الأخيرة تحركوا نحو نهج براغماتي يركز على الشراكات مع أحزاب يهودية بالأساس للحصول على مكاسب مادية وخطط تنموية للمجتمع العربي، ليس لنتحدث عن مكاسب مادية شخصية. رأينا ذلك يحدث في اتفاقها الائتلاف السابق، نتيجته كانت الخطة الخمسية لتقليص الفجوات ومكافحة الجريمة بميزانيات المجتمع العربي. إذا صح الحديث عن التوصل إلى وحدة أو تحالف بين الموحدة وشخصية مثل يوآف سيجالوفيتش، فأعتقد أن هذا سيكون امتداد لهذا النهج. أعتقد أن الموحدة تريد استثمار خبرة سيجالوفيتش الأمنية والشرطية في ملف مكافحة الجريمة، ونحن كلنا نقول أنه كان هناك نجاح في مكافحة الجريمة المنظمة.
1: هذا سنأتي إليه بعد كده. ربما هذه الخطوة تأتي لتوقع لإئتلاف قادم تقبله بعض الأحزاب التي رفضت الإئتلاف العربي، ربما تواجد سيجالوفيتش، فيما إذا تم ذلك سيسهل قبول القائمة العربية الموحدة على بعض الأحزاب التي ترفض حاليا الإئتلاف مع العرب.
2: يعني بدون أدنى شك أعتقد أن هذه خطوة ذكية جدا، يعني من الموقع الذي يريد الدكتور منصور عباس أن يموضع فيه القائمة العربية الموحدة، دائما يتحدثون عن بيضة القبان، يعني أنه سيكون هو من يحسم الكفة بين الكتلتين، كتلة المركز يمين والمركز يسار، أنه يريد أن يضع نفسه في هذا المكان، هو يضيف لنفسه نوع من الشرعية لدخول ائتلاف مركز يسار مستقبلي، خاصة أنه يستحضر شخصية مثل سيجالوفيتش الذي كان محسوب أو حتى الآن ما زال محسوب على حزب يش عتيد، وهو جزء من المنظومة التي يقودها بنت اليوم، فهذا يساعد على تطبيع العلاقة ما بين الموحدة وأحزاب المركز يسار. أعتقد أن هذا يركز بالأساس على أن القائمة العربية الموحدة تأتي للعب في الساحة الإسرائيلية الأوسع وليس فقط
1: طيب هل يتوقع محمد دراوشي التقدم في المفاوضات بين ثلاثية أحزاب المشتركة طيبي الجبهة والتجمع الحركة العربية للتغيير؟
2: نقل مفاوضات أخ محمد في الأسبوع الأخير، مفاوضات ثلاثية إلى لجنة الوفاق، يعكس اعتراف بأن الأحزاب عاجزة عن التفاهم المباشر فيما بينها، وذلك يأتي بالأساس في ظل امتعاض الشارع العربي بشكل عام عن الفشل، هناك حتى أقول ربما احتقان متزايد في الشارع العربي بسبب فشل هذه المفاوضات. فأعتقد أن الأحزاب مضطرة لأن تصل إلى توافق، دخول لجنة الوفاق على الخط بعد أن منحتها الأحزاب تفويض لإدارة مسار الوساطة يظهر نوع من التعامل الإيجابي في هذا الملف. تصريحات لجنة الوفاق حتى الآن أنها ستبحث عن إيجاد إطار لقائمة تعددية مع خيار ربما لدعوة الموحدة فيما بعد لتكون جزء من قائمة مشتركة رباعية وليس فقط ثلاثية. ولكن تعثر المفاوضات حتى الآن يظهر أن هناك خلافات ليس على مواضع على قضايا جوهرية، وإنما خلافات على توزيع المواقع والمقاعد وترتيب المرشحين، وربما هناك تنافس على رئاسة القائمة بين الأحزاب. يعني هذا يجعل الأسبوع هذا حاسم. توقعي ليس بالضرورة أن الأمور ستحسن في هذا الأسبوع، وحتى لو خرجت لجنة الوفاق في اقتراح اليوم لا أعتقد أن الكل سيقبله بسهولة، وأعتقد أن هذا أيضا سينعكس سلبا على هذه الأحزاب. الخيارات أمام الأحزاب ليست كثيرة، يعني التجمع جرب أن يذهب لوحده وفشل، لم يتعدى نسبة الحسم، وكل استطلاعات الرأي تظهر ذلك. كذلك الأمر بالنسبة للعربية للتغيير، هي غير قادرة للذهاب لوحدها، وكذلك الجبهة ستكون في خانة الخطر إذا لم يذهبوا في اتفاقية ثلاثية. لذلك أعتقد أن المنطق يقود إلى استنتاج أنه سيكون هناك ثلاثية، ولكن لا أعتقد أن الأمور ستكون سهلة للتوصل لهذا الاتفاق.
1: كيف يمكن قراءة هذا الهدوء النسبي في جرائم القتل في المجتمع العربي محمد دراوشي؟
2: يعني أولا لنأمل أن حتى لو كان هدوء نسبي لنأمل أن يدوم لفترة معينة. مجتمعنا بحاجة إلى برهة معينة لتنفس الصعداء. هناك يعني الكثير من التقارير تظهر فعلا أن هناك هدوء نسبي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة أو ربما أربعة أسابيع حتى الآن. لا أعتقد أن هناك فعلا إمكانية أن نقول أن هذا الهدوء هو هدوء على خلفية علاج بنيوي للمشكلة أو لأسباب العنف. أعتقد أن هدوء ربما نسميه ظرفي، ظروف معينة قد تساهم في هذا الأمور. أولا عمل الشرطة المكثف الذي ربما نستطيع أن نقول أنه اليوم مرئي، نستطيع أن نراه بشكل واضح إن كان هو جزء من معركة انتخابية أو آخر، ولكن هذا يظهر أن دخول الشرطة ومحاولة تعاملها مع الموضوع هو ينتج عنه على الأقل هدوء نسبي ملحوظ في هذه الفترة. كان هناك حديث أن في خلال السنوات الأخيرة نوع من كان هناك مؤثر أو كان بعض الأشياء مؤثرة على ارتفاع نسبة الجريمة، مثل الحرب في غزة وحالة الفوضى التي خلقت مساحة كبيرة لعصابات الإجرام للدخول والتغلغل في داخل المجتمع العربي. ونحن الآن نستطيع أن نقول أننا خلف فترة الحرب الكبيرة في غزة. ولكن هناك أيضا نوع من يعني هناك الآخرون ربما يقولون بشكل استهزائي أننا في فترة صيف والكل يخرج إلى إجازات، ولكن من منظور عملي أكثر أعتقد أن يمكننا قراءة الهدوء النسبي بوصفه ربما كنتيجة توازنات ربما قد وصلت إلى بين عصابات الجريمة من ناحية تقسيم مناطق. هناك من يقول أن هناك تحويل الموارد الأمنية الإسرائيلية من مناطق أخرى إلى البلدات العربية، هذا يزيد الضغط على عصابات الجريمة. ولكن مهما كان السبب نحن نبارك نتيجة على هذا الهدوء، ونحن نريد أن يستمر هذا الهدوء. كما قلت مجتمعنا يريد يبحث عن فسحة نفس وتنفس من هذا الوضع، وخاصة أن الجريمة وصلت إلى مستويات يعني أكثر من 150 ضحية حتى الآن. هذا أمر غير مقبول في مجتمع طبيعي.
1: أشكر جزيل الشكر الأستاذ محمد دراوشي، شكرا جزيلا
2: شكراً لك وتحياتي لك وللمستمعين.
1: إلى اللقاء. إذا نتواصل معكم عبر شاشة تلفزيون مكان وراديو مكان في برنامج حديث الظهيرة لهذا اليوم الاثنين. والآن رأسا من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من شيكاغو ينضم إلينا البروفيسور محمد حجيرات، المحاضر والباحث الأكاديمي والمحلل. تحية لك، أهلا بك بروفيسور حجيرات.
3: صباح الخير من هنا، مساء الخير من هناك.
1: هذا هو الحال، لديك صباح، لدينا بعد 12 ظهرا مؤتمر هام جدا، تدريس العلوم والمختبرات في عصر الذكاء الاصطناعي. ما أهمية مثل هذا المؤتمر وما دورك هناك بروفيسور محمد حجيرات؟
3: دعني أقول في البداية أن المؤتمر هو تحديدا كان في ماديسون في جامعة فيسكنسن من قبل الجمعية العامة للكيمياء لتدريس الكيمياء في الولايات المتحدة. هذا المؤتمر بالأساس كان يناقش التحديثات والاستراتيجيات الحديثة النابعة من التغييرات القوية في العالم الواسع على تدريس الكيمياء بشكل خاص. دعني أقول أنني اللهم لا فخر، هذه نعمة من الله، أنا أحد الباحثين في هذا الموضوع، وقد طورت في السنوات الأخيرة خلال عملي في الكلية العربية في حيفا طورت العديد من برامج التعليم التي تعتني وتدخل وتوظف التحديثات الحديثة في التكنولوجيا من أجل أن تكون طرائق التدريس أكثر فعالية في الصف، وخاصة في الفصل الدراسي، وخاصة عند الطلاب، لأن طلابنا اليوم هو من يعني دعني أقول أنهم أطفال العصر الرقمي الجديد، وعلينا أن نأخذ بالحسبان هذه الأشياء من أجل أن نرتقي إلى مستويات عليا في تدريس العلوم الطبيعية.
1: من يشارك بروفيسور محمد حجرات في هذا المؤتمر؟
3: دعني أقول أنه من كل أصقاع العالم. هذا مؤتمر يكون كل سنتين، يعني في كل سنتين يجتمع العديد من العلماء من كل أصقاع الدنيا من أجل توضيح التحديثات التي أوجدوها من خلال الأبحاث العلمية، لكي يكون التكامل في جميع أنحاء العالم حول بناء استراتيجيات حديثة في تدريس العلوم.
1: ما مشاركتك؟ أنت محاضر، كنت محاضرا في هذا المؤتمر؟
3: نعم، لقد ألقيت محاضرتين في هذا الموضوع، أعطيت محاضرتين في هذا الموضوع، وكان هناك العديد من اللقاءات المشتركة والنقاشات المشتركة وورشات عمل من أجل تقديم الأبحاث التي قمت بها في الكلية العربية في حيفا.
1: طيب، ممكن بما أنك متواجد في الولايات المتحدة الأمريكية نتحدث، سبق وأن تحدثت إلى قبل أشهر بأن هذه الحرب مستمرة وتستمر، ألا تزال عند نفس الرأي الولايات المتحدة الأمريكية إيران؟
3: لم يتغير رأيي في هذا الموضوع. هذه الحرب لن تنتهي اليوم، ولن تنتهي غدا، ولن تنتهي بعد سنوات. بالضبط سيكون دعني أقول نموذج ما حدث بين إسرائيل وحماس سيحدث أيضا بين الولايات المتحدة، إسرائيل وإيران. إيران مفاوض شرس، وهذا يدركه الجميع، وإيران هي ليست بلدة صغيرة، هي بلد كبير على مساحة واسعة، والأهم من ذلك أن الحكومة الإيرانية والشعب الإيراني أيضا يعتمد على تاريخ عميق، هو لن يسلم بطريقة يعني سريعة. ولذلك أقول أن هذه الحرب ستكون على، قلت ذلك قبل من بداية الحرب،
1: صحيح،
3: قلت أن هذه الحرب ستكون على موجات مختلفة وستبقى كذلك حتى لو كان هناك اتفاق. حتى لو كان هناك اتفاق، صدقني بعد أشهر أو بعد سنوات ستكون هناك موجات من الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
1: طيب السؤال، أنت موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف ينظر الأمريكيون إلى هذه الحرب؟ هل لا تزال تشغل بالهم أم أنهم انصرفوا عنها لأمور داخلية أخرى؟
3: دعني أقول أن الشعب الأمريكي يكاد لا يفقه بالأمر شيئا. أنا أتكلم عن الشعب البسيط. أغلب الأمريكيين لا يريدون لهذه الحرب أن تستمر، لا يريدون لهذه الحرب أن تستمر بالأساس لأنها تؤثر على، دعني أقول أنني تجولت كثيرا، وأنت قلت في شيكاغو، أنا صدقا أنا في فلوريدا الآن. فتجولت بين الولايات المتحدة وهناك امتعاض من ارتفاع أسعار الوقود وخاصة في السيارات في التنقل.
1: أنا لمست ذلك قبل أسبوعين عندما كنت في المونديال، لمست هذا الأمر وأنت تلمسه بشكل أوضح وأكبر، خاصة تتجول ومعك الوقت الكافي لترى ما يحدث على أرض الواقع.
3: هذا شيء، والشيء الآخر بدأ التذمر داخل الولايات المتحدة، وأظن أن ما حدث قبل يومين هو بشكل واضح يعبر عن ارتعاب الجمهوريين وخاصة مؤيدي ترامب من الانتخابات النصفية التي ستكون في نوفمبر. هم يريدون أن ينجحوا في هذا الأمر، ولكن هناك روح سائدة في الولايات المتحدة وكأن الديمقراطيين هم سيربحون الكونغرس في الانتخابات النصفية، وهذا سيجعل من ترامب ما يسمى البطة العرجاء، لن يستطيع أن يتخذ قرارات قوية جدا لأن الكونغرس لن يكون في قبضته. ولذلك ما حدث قبل يومين، أنا حتى أنني بوجودي بالولايات المتحدة قال لي الأصدقاء الذين يعني زرتهم هنا أنه قد تكون حرب لا تستطيع أن ترجع إلى البلاد في هذه الفترة. فقلت لهم اطمئنوا، سأرجع إلى البلاد ولن تكون هناك حرب، هذه مجرد تهديدات من أجل أن يظهر ترامب وكأنه هو القوي ويؤثر على الانتخابات النصفية في نوفمبر.
1: أشكرك جزيل الشكر بروفيسور محمد حجرات من ميامي الولايات المتحدة الأمريكية ومؤتمر شيكاغو، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. شكرا جزيلا،
3: شكرا لك أخي،
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء.

0: الخوف أيضا على كل المنطقة، الخوف على زلزال قد يصل البلاد أيضا، يعني إشارات غير جيدة، ولكن المنطقة كلها معرضة لهزات. نحن كلنا في منطقة هزات أرضية، وللأسف نحن ننتظر الهزة القادمة. نعم
1: نعم. طب شعر بها بعض المواطنين في البلاد وحتى قبرص، ويقال أن 10 كيلومتر يعني في باطن الأرض إلى هذا الحد ممكن أن يكون التأثير؟
0: صحيح صحيح، يعني طبعا بعمق الطبقات التي تتحرك يكون أيضا قوة الزلزال الذي يحصل. نعم يعني هذه هزة يعني على عمق 10 كيلومتر 5.6 درجات. لو أنها حصلت في منطقة أخرى لكانت هنالك يعني الآثار أكبر وأكثر بكثير مما شهدته مصر. ولكن أعود وأكرر أننا علينا الحذر، لأننا أيضا معرضون لهزات قد تحصل في أي لحظة من اللحظات.
1: طب دكتور عبد الله خطب، يتوقع لنا العلماء وتتوقعون علماء الجيولوجيا بأن الهزات الأرضية على الشق السوري الأفريقي، تركيا، أرمينيا، حتى في مصر، كان هذا الأمر متوقعا أم أنه كان مفاجئا غريبا لكل العاملين في هذا المجال؟
0: كلا على الإطلاق، يعني كل المنطقة معرضة، كل منطقة الشق السوري الأفريقي معرضة. يعني حسب الإحصائيات كل 100 عام يكون هنالك زلزال قوي قوي جدا وقد يكون مدمر. نحن على أطراف هذه 100 عام منذ الزلزال المدمر الكبير، لذلك عدم التوقع هو يعني أمر غير جيد. نحن نتوقع، ولكن على السلطات أن تتوقع وتأخذ الأمور على محمل الجدية. هنا في البلاد السلطات تتوقع، وأحيانا نراها تأخذ الموضوع على محمل الجد وتطلق بعض التحذيرات، ولكن سرعان ما يخمد الأمر. ما حصل في السويس قد يحصل هنا في أي لحظة، وعلينا أن نكون جاهزين لهذا الأمر وبشكل دائم بشكل مستمر. نحن لا نتحدث عن إمكانية زلزال، نحن نقول سيكون زلزال. موعد هذا الزلزال والمكان الدقيق ليس لنا علم فيه، ولكننا بانتظار هذا الزلزال عزيز.
1: هذا سيقودني للسؤال التالي، يعني يعذرنا على جهلنا في هذه الأمور ومعرفتك ستساعدنا، هل الزلزال القادم المنتظر سيكون قريبا من هذه المنطقة التي حدث فيها زلزال شمال سيناء بعد 30-35 كيلومتر، أم ليس بالضرورة ذلك؟
0: على الإطلاق ليس بالضرورة. نتحدث عن زلزال قد يضرب يعني شرق البلاد، ولكن تأثيراته لن تكون بعيدة عن كل مدن المركز، يعني مركز البلاد وشمال البلاد كلها منطقة نتوقع أن يكون فيها زلزال. لذلك نعم يعني لن يكون أو علميا هو ليس محصورا في منطقة معينة، قد يحصل في أي منطقة. وحين نتحدث عن زلزال يحدث كل 100 عام بحسب الإحصائيات، نتحدث عن زلزال يطال، يعني إسرائيل دولة صغيرة سيطال معظم أنحاء البلاد.
1: طيب نحن كلنا يجب أن نكون جاهزين، وعلى المسؤولين أن يجهزوا وعلى السلطات أن تجهز، نأمل ألا يحدث أمر جلل. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الله خطبة مدير مركز فضاء الناصرة. شكرا. إذن قبل قليل البروفيسور محمد حجرات قال أخبرنا في البرنامج بأن بعض الأصدقاء قالوا له يبدو أنك لن تعود إلى البلاد حاليا، فهنالك حرب، السفر سيتوقف وإلى ذلك. وهذا يقودنا إلى موضوعنا التالي. يسرني أن أستضيف إيلا الحاج، هي وكيلة سياحة وسفر. تحية لك، مساء الخير إيلا. فعلا يجب أن يقلق المسافرون أنه ممكن في حالة يعني عندكم تخوف أنتم كوكلاء سياحة ماخذين الاحتياطات أنه المسافر ربما لن يعود، ومن سيسافر خايف أنه يحجز ويطلع؟
2: صح، في تخوفات كبيرة بالنسبة لهذا الموضوع من المسافرين.
1: طب السؤال، كيف أنتم كمكاتب سياحة بتتعاملوا مع هذا القلق، مع هذا التوتر، مع هذا الخوف؟ في عندكم حلول؟ فيش حلول؟
2: احنا بنتفهم هذا الموضوع، الناس خايفة واحنا حتى خايفين يعني، ولكن بنتفهم الزباين، بنحاول قد ما بنقدر نستوعبهن ونعطيهن حلول ممكن.
1: السؤال، يعني حدا حجز ودفع

0: وعنده بده يسافر بعد 5 أيام ووقعت حرب وألغيت الطائرة اللي بيسافر فيها أو الطائرات أو الرحلات، ما موقفه؟ شو القانون بقول هون؟ هل هو قانون جامد؟ هل هو يعني فيه تغيير؟ فوتينا في الصورة إلى محمود إلى الحاج.
1: أول شغلة، أي حدا بحجز وصار حرب بهاي الوضع، طبعا هذا الوضع ما بنقدر يعني، ولا عندي أي معلومة ولا حتى أي حدا بيكون عنده معلومة مسبقة هل ممكن يعني تتصاعد الأمور. فبالنسبة لشركات الطيران، هي إذا يعني صار حرب بيعطونا حزام تسليم عليه، اللي بمعناه ترجيع المبلغ اللي دفعناه كامل
0: بالكامل.
1: او ممكن يعطونا تاريخ صحيح
0: بديل،
1: او ممكن يعطونا تاريخ بديل.
0: اذا المسافر ما ممنوع، مش لازم يكلك كيف انت بتحكي
1: 100%، ولكن يعني طبعا يكون مكتب معروف موثوق.
0: طيب بس احنا قبل ما نيجي للامور طابه شرم الشيخ سينا، تعال خديني على مجال الى اين وجهت المواطن العربي المسافر. هاي فترة قوية للسفر، يعني هذا أول 8 آخر 7.5-8، فترة قوية جدا. لوين الوجهات في السفر خارج البلاد في الطائرة؟ أنا أتحدث في الجو.
1: خلينا نحكي بشكل عام أنه اليوم السفر مطلوب طيران بنسبة كبيرة جدا جدا جدا. وفيش وجهة محددة مهم إلي أذكر. ليه؟ لأنه في مثلا اليوم حدا بيسألني وين بتنصحينا نسافر بشكل عام. بيسألوني إحنا منحب نعمل مثلا 1-2-3، عم ندور على 2-3-4 بالسفرة، فوين بتنصحينا نتوجه؟ اللي عم بيدوروا على عطلة اللي هي أكثر نقاهة، خلينا نقول راحة، فبتوجهوا للجزر اليونانية، بتوجهوا لقبرص، لقبرص اليونانية، قبرص التركية، مرمرس. ممكن في عنا رحلات منظمة لمرمرس، بنزلوا في رودوس، طيران مباشر لرودوس، من رودوس بننقلهم في العبارة لمرمرس.
0: كتير عم بروح يعني هذا وجهة مطلوبة انت بتقولي
1: مطلوبة جدا.
0: وجهات اخرى بالطائرة؟
1: الوجهات الباقية هي بتكون الرحلات المنظمة، في لها في عليها طلب جدا جدا جدا رهيب خلال شهر 8، اللي هن البوسنة والهرسك، ألبانيا وكوسوفو، كمان عنا باتوم ترابزون، عنا النمسا وتيرول، عنا شمال إيطاليا، جنوب إيطاليا، عنا كثير وجهات مميزة.
0: طيب هذا تحدثنا عنه، فليطمئن المسافر إذا حجز، إما بيرجع له المبلغ بالكامل أو بيعطوه تاريخ آخر هو بيقرر. نيجي على النقطة الكبيرة جدا، يسافر الكثيرون إلى طابة إلى شرم الشيخ، وتذمر الكثيرون من ضريبة الدخول 120 دولار. مرة بقولوا لنا وبنسمع أنه بدين يرجعوه على 50، مرة بقولوا ل60، مرة بقولوا كمان يومين. أين نحن إلى الحاج من هذا الموضوع تحديدا؟
1: شوف بصراحة احنا منقدرش نعطي، ولا بقدر اصرح باي يعني زي ما بقوله يعني خبر غير صحيح.
0: تقدرش تعطي ولا اي معلومة موثوقة
1: 100%، لانه لحد الان ما في اي معلومة موثوقة عن خفض ضريبة العبور اللي هي 120 دولار وصلت.
0: طيب.
1: كانت مهم الي اذكر 25، بعدها 60، اليوم هي 120، وفيش ولا اي قرار رسمي اصدر بالتخفيض او احتمال التخفيض.
0: طب ايش بتسمع رسمي؟ فيش منيح، جواب جواب منيح، ولكن هيك شو بالافق شو بتسمعوا؟ سمعات انا بحكي، اذا كمان مره انت قلتي كمعلومه فيش اي معلومه رسمي بتدل على تخفيض، ولكن كسمعات ايش بتسمعوا او شو يتداول؟ هل انتم بتطلبوا من السلطات يغيروا كيف؟
1: طبعا احنا بنطلب بتواصل دائم بالنسبة لل 120 دولار، لأنها خلينا نقول عبء على العائلة العربية، على المسافرين. يعني مين اللي بتوجه أكثر لشرم الشيخ؟ إن العائلات أكثر. مطلوب العائلات اللي هي يعني العائلة العربية، أقل عائلة عربية، زوج وأب وأم وولدين، 3 أولاد 4 أولاد، فهذا عبء كبير 120 دولار على المسافرين. احنا بنحاول قد ما بنقدر كمكاتب سياحة نتوجه للمسؤولين، ولكن بعده يعني جواب رسمي ما عندنا. يعني بيقولوا بحاولوا بتخفيض الضريبة، ولكن يعني لحد الآن ما في ولا أي قرار.
0: بيأثر على المسافرين $120، شايفين في تأثير تراجع البعض من السفر إلى شرم الشيخ بهذا لهذا السبب؟
1: تراجع كثير من المسافرين بأول فترة لأنه كانت كصاعق، خلينا نقول خبر صاعق، $120 ضريبة الدخول لمصر، لأنها دائما كانت يعني الحل الأرخص، الحل الأمثل للعائلة العربية أو للمسافرين. ولكن أول فترة تراجع الكثير من المسافرين للسفر لطابة، شرم الشيخ، دهب. بس اليوم في إقبال جدا جدا جدا رهيب،
0: لأنه بتضل أرخص من غيرها، بتضلها أرخص من غيرها كيف ما كانت.
1: خلينا نكون واقعيين، لا
0: لا
1: مش قصة رخيصة،
0: ولكن
1: قصة رخيصة، قصة إنه أجواءها، أجواء شرم الشيخ، التجربة اللي بتعطينا إياها شرم الشيخ، بحار الأوتيل، الأوتيلات بتعطينا تجربة الهاكول كالولي اللي هي أولترا أول إنكلوسيف، شامل جميع الوجبات والمشروبات، البحر، الأكوا بارك، الألعاب المائية اللي موجودة،
0: يعني الكل كله يناسب العائلة العربية بتقولي
1: 100%. صحيح.
0: أشكرك جزيل الشكر إلى الحاج وكيلة سياحة وسفر، شكرا جزيلا لك.
1: الله يسعدك، شكرا لك على الاستضافة.
0: إذن قبل أن نواصل في فقرات برنامج حديث الظهيرة اليوم، تعالوا بنا نخرج إلى فاصل ونعود.
2: غدا على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
7: أستاذ في بركيه؟
6: لا.
7: في ألعاب منفوخة؟
6: كمان لا.
7: لكن شو فيه؟
6: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
7: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
2: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
0: عدنا سيداتي وسادتي إلى برنامج حديث الظهيرة لهذا اليوم الاثنين، وتعالوا بنا إلى موضوعنا التالي، والحديث عن تقديم تصريح مدعي عام ضد 2 من مدينة شفاعمر بتهمة إطلاق النار في أحد المساجد وإخفاء السلاح. كل التفاصيل مع زميل إياد حرب.
8: اليوم أعلنت الشرطة أن النيابة العامة تنوي تقديم لائحة اتهام ضد 2 من سكان مدينة شفاعمر، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي قامت بها الوحدة المركزية في شرطة اللواء الشمالي بشبهة ارتكاب مخالفات تتعلق بحيازة واستخدام السلاح خلافا للقانون، وذلك على أرضية حادثة إطلاق النار داخل أحد مساجد المدينة. تفاصيل هذا الحادث تعود إلى مساء يوم الأول من شهر تموز يوليو الفات، حيث أطلق أحد المشتبه بهما النار داخل المسجد عندما كان يحمل مسدسا وسيفا قبل أن يفر من المكان. وبعد وقوع الحادث كانت قد هرعت إلى المكان قوات معززة من الشرطة وحرس الحدود وباشرة التحقيق في ملابسات الحادث وجمع الأدلة والبحث عن الجناة. وبعد مطاردة تواصلت على مدى عدة ساعات، تمكن أفراد من الوحدة الخاصة اليمام بفضل توفر معلومات استخباراتية واستخدام وسائل تكنولوجية من اعتقال المشتبه به في منطقة مفتوحة بالقرب من قرية إبطن. وخلال التحقيقات تمكنت الوحدة المركزية من الكشف عن هوية المشتبه الثاني والذي قام بإخفاء المسدس الذي استخدم في إطلاق النار داخل منطقة مفتوحة، كما ساعد مطلق النار من التخلص من هذا المسدس، وذلك وفقا للشبهات المتوفرة. يذكر أن الشرطة نجحت في وقت لاحق من العثور على هذا المسدس وربط المشتبه بهما بالأدلة التي تمكنت الشرطة من جمعها خلال التحقيقات التي أجريت في هذه القضية. المشتبه بهما من سكان مدينة شفا عمر، الأول يبلغ من العمر 47 عاما والثاني في 30 من عمره. النيابة العامة قدمت تصريح مدعي تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقهما في الأيام القريبة. أخيرا أكدت الشرطة أنها ستواصل العمل بحزم ضد مظاهر حيازة السلاح خلافا للقانون وتقديم الجهات الضالعة فيه إلى العدالة.
0: وتجريف مئات الدنومات من أراضي قرية بير الحمام في سهل بئر السبع تمهيدا لزراعة الأشجار عليها من قبل كيرن كيمت، وسكان القرية يعربون عن غضبهم الشديد لهذه الخطوة التي تأتي لنزع الملكية عن أراضيهم وفي إطار حملة اليمين الانتخابية كما قال المواطنون. كل ذلك في تقرير مراسلنا في الجنوب الزميل نواف النباري.
9: طواقم تابعة لدائرة أراضي إسرائيل والصندوق الدائم لإسرائيل الكيرن كيمت ترافقها قوات معززة من الشرطة شرعت اليوم في قلب وتجريف مئات الدنومات من الأراضي في قرية بير الحمام في نقع بئر السبع تمهيدا لزرع الأشجار الحرجية عليها. العشرات من المواطنين العرب تجمعوا في المكان وأعربوا عن سخطهم لما يجري، مؤكدين أن هذه الأراضي تعود ملكيتها للسكان هناك والذين يزرعونها منذ سنوات طويلة، لافتين إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق الحملة الانتخابية للأحزاب اليمينية. الناشط حسين الرفيع تحدث إلينا بالقرب من الأراضي المستهدفة.
10: نحن الآن متواجدين في منطقة بير الحمام حيث تتواجد التركات دائرة أراضي إسرائيل وكيرن كيامت. العملية هي عملية لتحريش الأراضي، وطبعا سنرى الكثير من هذه الأعمال من هدم بيوت وتحريش أراضي، وهذا أحد خطط اليمين الإسرائيلي لعمل الدعاية الانتخابية على ظهور الناس. تركترات متواجدة في مكان وتقوم بتحريث حرث الأرض وتجهيزها لتحريش الأراضي.
9: وحول الخطوات الأخرى قال الرفيع:
10: نحن بتشاور مع القيادة ممكن بناء خيمة في الموقع. عملية التحريش لن تمر ولا ندعها تمر، ونحن يعني نسكت على هذا الأمر. نحن سندافع عن أرضنا وحقوقنا بكل ما نملك من قوة طبعا في نطاق القانون.
9: هذا وستناقش لجنة التوجيه العليا لعرب النقب هذا الموضوع في جلسة خاصة في ظل الازدياد الكبير في عمليات الهدم وتجريف الأراضي في منطقة النقب.
0: وتعالوا بنا إلى الموضوع التالي عن مشروع تنمية قدرات الشباب نحو مستقبل أفضل، كل ذلك في مشروع يسمى بصمة. تعالوا بنا لأستضيف الدكتور حسام أبو بكر مدير الفنار. تحية لك، مساء الخير دكتور حسام.
11: تحياتي عزيزي محمد إلى كل جميع المستمعين.
0: قبل ما نعرف ما هو بصمة، كهذا المشروع كنتم في أمس في طمرة في بير المكسور، كنتم في المزرعة، كنتم في بسمة طبعون، اليوم في عين ماهل، لاحقا في طرعان. قبل ما يجي ليش هاي البلدات تحديدا، ما هو هذا المشروع بصمة ولماذا سمي بصمة؟ منيح الاسم.
11: أول شيء المشروع، نحن نتحدث عن مشروع السنة الانتقالية للمعدة لشباب غير مؤطر في المجتمع العربي، اللي الهدف منها هو إعادة يعني إعادة تأهيل أبناء شباب اللي ما في بحياتهم اتجاه لمهنة معينة أو لعمل أو لإطار معين، وضمهم بخلال سنة انتقالية اللي نقوم باستثمار في أبناء الشباب من ناحية تطوير القدرات، من ناحية تطوير المهارات، وأيضا من ناحية تأهيل المهني لدمجهم بسوق العمل بشكل أفضل، ولكن من خلال يعني سيرورة معمقة، سيرورة تطول لعدة أشهر اللي من خلالها يحصلون على هذا المسار. لماذا سميت بصمة؟
0: لماذا؟
11: يعني الاختيار لكي يترك كل إنسان بصمة، لكي نترك لدى كل إنسان بصمة معينة باتجاه مستقبله. يعني هاي كانت الفكرة الأساسية من اختيار الاسم. الاختيار الاسم طبعا مش إحنا اللي اخترناه، لأنه المشروع هو مشترك مع الجوينت ومع وزارة المساواة الاجتماعية، سلطة التطوير الاقتصادي ووزارة العمل. فبالشراكة مع هذه الوزارات اختير الاسم، طبعا اسم جميل ويترك أثر أيضا لدينا ليس فقط لدى المشاركين في المشروع.
0: في أي بلدات عمليا كنتوا في البلدات أنا ذكرتها؟ يعني ليش اختيار يعني يتم اختيار البلدات بشكل انتقائي بشكل طلب من سلطات محلية من جهات أخرى؟ كيف بتم ذلك دكتور حسام؟
11: في الحقيقة يعني القرار كان إنه المرحلة الأولى يتم فيها تفعيل البرنامج في عدد معين من البلدات العربية كبرنامج تجريبي، ومن بعد ذلك يعني نقوم بتوسيع البرنامج لبلدات أخرى. فتم اختيار البلدات حسب معايير معينة. المعايير أولا تتعلق بنسبة الشباب غير المؤطر في هذه البلدات من ناحية، من ناحية ثانية إنه عدم وجود كثرة من المشاريع في هذه البلدات التي تعطي يعني حلول معينة لأبناء الشباب، فتم اختيار. وأيضا معايير من ناحية القيادة في داخل البلد نفسها، القدرة على العمل مع السلطة المحلية ومع الهيئات المختلفة في السلطة المحلية.
0: ومين شريكه في المقابل عمين؟ قسم الشؤون الاجتماعية أم السلطة المحلية في البلدات اللي ذكرناها؟ مين شريك؟
11: يعني عادة أقسام الشباب في السلطة المحلية هي الشريك الأساسي، ولكن نحن نبدأ من الشراكة مع رئيس السلطة المحلية والإدارة في داخل السلطة المحلية. هناك هيئة استشارية، يعني نحن في الفنار استحدثنا شيء بالنسبة للبرنامج هو إقامة هيئة استشارية على مستوى البلد نفسها اللي يكونوا فيها شركاء أيضا أبناء الشباب نفسهم، وأيضا ممثلين عن هيئات مختلفة تعنى بأبناء الشباب في البلد نفسه، لكي يعني نعمل بشكل أعمق مع أبناء الشباب ومع الهيئات المختلفة في داخل البلد نفسها. أنا بعتقد يعني هون في بشرة صار لأبناء الشباب من ناحية القدرة على العمل معهم والاستثمار في تطوير قدراتهم ومهاراتهم لحياة مستقبلية أفضل، ونحن نرى ذلك من خلال الرغبة في الشراكة من قبل السلطات المحلية التي نعمل معها، وأيضا من قبل سلطات محلية أخرى توجهت لنا حول رغبة وإرادة أن يكون البرنامج مفعل أيضا في هذه السلطات. ربما في السنة القادمة نتوسع أو بعد ذلك، هذا كله منوط في الميزانيات المستقبلية للمجتمع العربي من خلال الخطة الخماسية القادمة.
0: دكتور حسام بكر مدير الفنار، شكرا جزيلا بالتوفيق. شكرا جزيلا.
11: شكرا لك.
0: قلة التركيز، الحركة الزائدة، التشتيت، هذه أمور يعاني منها الكثيرون في العالم. هل هنالك دواء جديد ربما ينهي هذه الأزمة؟ كل ذلك والتفاصيل في تقرير الزميل سامح قادري.
12: إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA وافقت على دواء جديد لعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD في خطوة تعد تطورا لافتا قد يوسع خيارات العلاج لملايين الأطفال والبالغين الذين يعانون من هذا الاضطراب. ويحمل الدواء اسم سيمتيرو، وهو مخصص للبالغين والأطفال من سن السادسة فما فوق وممن يزيد وزنهم على 20 كيلوغراما، ويؤخذ مرة واحدة يوميا. ويتميز بأنه أول علاج يعمل على 3 نواقل عصبية في الدماغ معا، وهي النورا أدرينالين والدوبامين والسيروتونين، بما يسهم في تحسين الانتباه وضبط السلوك. وجاءت موافقة السلطات الأمريكية بعد 4 تجارب سريرية شملت أطفالا ومراهقين وبالغين أظهرت تحسنا ملحوظا في أعراض الاضطراب مقارنة بالدواء الوهمي، مع ظهور نتائج إيجابية منذ الأسبوع الأول من العلاج. كما أظهرت الدراسات أن الآثار الجانبية كانت في معظمها خفيفة إلى متوسطة، وشملت انخفاض الشهية والصداع والغثيان واضطراب النوم، إضافة إلى طفح جلدي لدى بعض الأطفال. وفي إسرائيل قالت البروفيسورة إيريس مانور مديرة وحدة اضطراب الانتباه والتركيز في مركز جهة للصحة النفسية إن الدواء غير متوفر حتى الآن، ولذلك لا توجد خبرة سرية محلية بشأنه. وأضافت أن الأدوية المنبهة مثل الريتالين لا زالت أكثر فعالية، لكن نحو 15-20% من المرضى لا يستجيبون لهذا الدواء أو يوقفون استخدامه بسبب آثاره الجانبية، مؤكدة أن الدواء الجديد قد يشكل خيارا علاجيا إضافيا مهما عند إتاحته في البلاد.
0: وإلى موضوعنا الأخير، يسرني أن أستضيف بطل التجديف صالح شاهين ابن مدينة شفا عامر، بطل بارالمبي حائز على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024 في التجديف. مساء الخير، أهلا بك صالح.
13: مساء الخير.
0: عرفنا على حالك صالح وليش رحت على التجديف تحديدا.
13: صالح شفا عامر، العمر 43. رياضة التجديف أنا ما كنتش أعرفها قبل 2019 صراحة.
0: جديد يعني؟
13: جديد، ويعني في فترة قصيرة قدرنا نفوت على الرياضة ونعمل فيها إنجازات جدا كبيرة كانت.
0: مين اللي نصحك فيها تحديدا؟
13: صراحة أنا صوبت في 2005 في
0: كمان مرة محلك مش مزبوط، إذا ممكن تحسن مكان تواجدك حتى نسمعك بشكل أفضل. وين كانت الإصابة بال2005 صالح؟
13: 2005 على حدود غزة في معبر كرني. اتصابت هناك بالغة، وبلشت في بيت المحارب في حيفا، بيت الأخيم حيفا. أنا
0: الإصابة وين أجتك يعني؟ وين كانت
13: الإصابة؟ في إجري الشمال.
0: ومع هذا رحت على التجديف.
13: أنا بلشت في رياضة السلة على كرسي عجلات متحركة، لعبت في منتخب إسرائيل، وصلت لعبت في أوروبا كمان فترة. وفي 2019 كانوا عم بدوروا على رياضي لرياضة التجديف، سألوني إذا أنا معني أفوت على هاي الرياضة. ما كنتش أعرف شو التجديف نهائيا أنا.
0: وفجأة بتشترك في البطولة النهائية في إيطاليا قبل فترة.
13: كنت أنا إسا في إيطاليا في بطولة أوروبا وخلصنا مرتبة ثالثة طبعا.
0: عظيم. أنت ومين شريكك؟
13: عندي شريكي أنا في الـ في الـ في السفينة. إحنا في ثلاث كاتيجوريات، إحنا في كاتيجورية معراف زوجي، يعني أنا مع صبي شاب وصبي بتسابق مع منتخبات. عندي نفس الشيء، شاب وصبي.
0: أخذت مرتبة ثالثة بإيطاليا بطولة أوروبا.
13: بالضبط.
0: وتستعدون إلى بطولة العالم في هولندا بعد يومين طالعين، احكي لي عنها.
13: أنا صراحة كنت في معسكر تدريب في إيطاليا تقريبا جمعتين، وفتنا المسابقة واخذنا مرتبة ثالثة، ومكملين لسه في معسكر التدريب لحد 22 الشهر. من هناك مكملين على هولندا على البطولة العالم في هولندا.
0: من يمول صالح كل هذا المشروع وكل هذا العمل؟ اللجنة الأولمبية؟
13: بالضبط، تابعين احنا للدول عمليا.
0: السؤال كافي ووافي ولا في نقص معين بتعانوا منه وربما تقدمون طلبات لتحسين الظروف؟
13: قايمين في الواجب وزيادة يعني.
0: أو زيادة هاي كل... زيادة هاي مهمة. زيادة.
13: احنا اليوم في المستوى تبعنا، احنا مستوى سجل ذهب بيقولوا له يعني.
0: كادر ذهبي.
13: ايوه بالضبط.
0: طيب عين لي قدراتكو في المرتبة تاني أولى، شو إيش راح تساوي حسب رأيك؟ وين راح تنهو في أمستردام في هولندا حسب تقديرك؟
13: إحنا معينين لنأخذ الذهبية في أمستردام.
0: معقول؟ مين المنتخبات المنافسة حسب رأيك؟ من اللي أنت شفته؟
13: يعني إحنا اليوم في التقييم العالمي موجودين مرتبة ثالثة. المنتخب اللي كان قبلنا اللي هو منتخب بريطانيا اعتزلوا. يعني احنا طبينا اسا في الدروج مرتبة ثانية في العالم من ناحية القدرة تبعتنا.
0: يعني ذهبية قريبة
13: ان الله راد. يعني الفرقية كانت 5-6 ثواني من المنتخب الصيني اللي هن اليوم ماسكين الساحة زي ما بقول.
0: مين بيرافقك؟ حدا من العيلة بيرافق؟
13: الصراحة انا طلعت لحالي على المعسكر التدريب وكنت في المسابقة لحالي. السلام طالع، انا راجع، انا روحت على البيت على البلاد هاليومين وراجع كمان مرة على ايطاليا على المعسكر التدريب. جايين معي العيلة جمعتين، هني بروح على البلاد وانا بكمل هناك على امستردام.
0: طيب احنا برامجنا الرياضية رح نحكي معك ان شاء الله من امستردام صالح شاهين، بالنجاح والتوفيق.
13: أكيد
0: ان شاء الله.
13: أكيد إن شاء
0: ترجع
13: إن شاء الله
0: بالميدالي. شكرا كتير. شكرا جزيلا، الى اللقاء.
14: في الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
0: إذن انتهى برنامجنا حديث الظهيرة لهذا اليوم. شريهان حجير بيكي، جوستين محميد بريك، ناصر سعيد، إيلان هولتساوزن، وأنا محمد الشيخ خليل كنا معكم. ألقاكم شخصيا إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بعد أخبار الساعة الرابعة في البرنامج الرياضي مكانكس 2 ويوم الخميس بعد الرابعة إن شاء الله في البرلمان الرياضي، ويوم الجمعة في الثالثة في برنامج ملاعب وأهداف. أما برنامج حديث الظهيرة يتواصل بعونه تعالى أيضا غدا بعد أخبار 12 ظهرا. حتى نلتقي على خير ووئام ومحبة، طابت أوقاتكم جميعا وإلى اللقاء.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. تمديد تعبئة قوات الاحتياط، رئيس الأركان يعلن أنه لن يعين قادة جدد برتب ميجر جنرال حتى نهاية العام الجاري. توقع وصول ميلادنوف إلى البلاد لا يحط اتهام قريبا ضد فتى من بيتار عريد تنسب له ضرب سيدة فلسطينية والتنكيل بكلب في مسافر يطا، وأجواء لطيفة إلى دافئة الليلة.
1: راديو مكة الأخبار.
0: الواحدة في يورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، السلام عليكم. صادقت لجنة الخارجية والأمن البرلماني على طلب الحكومة تمديد تعبئة قوات الاحتياط حتى 240 ألف عسكري ولمدة شهرين تقريبا. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فارح حبيب بأن 4 نواب أيدوا الطلب فيما عارضه 2. أعلن رئيس هيئة الأركان الجنرال زامير أنه لن يعين قادة جددا برتب ميجر جنرال حتى نهاية العام الجاري. يأتي ذلك بعد أن دعا وزير الدفاع كاتس إلى تنحية قائد المنطقة الوسطى الميجر جنرال أبي بلوت وتعيين دادو باركاليفا مكانه، الأمر الذي نفاه لاحقا. وذكر أن قراره معناه بقاء بلوت في منصبه لثلاث سنوات أخرى على الأقل. وقد تحدث زامير مع الاثنين وأبدى دعمه لهما. من المقرر أن يقوم رئيس مجلس السلام في غزة ميلادينوف بزيارة لإسرائيل بعد إعلان رئيس الأمريكي ترامب عن خريطة الطريق بشأن القطاع. وتشير مراسلة إذاعتنا بالعبرية جيلي كوهن إلى أن محادثات ميلادينوف مع صناع القرار في أورشليم القدس ستنصب بالأخص على نزع سلاح حماس. تقدم في الأيام المقبلة لائحة اتهام ضد فتى عمره 16 عاما من سكان بيتار عيليت تنسب له ضرب سيدة فلسطينية وهي تحمل ابنها وطرحهما أرضا في مسافر يطا جنوبي الخليل، والتنكيل بكلب وإلحاق أضرار في المكان أواخر شهر أيار الماضي. وفيد بأنه تم إلقاء القبض عليه قبل أسبوع تقريبا في منطقة سديبوكير في الجنوب. ألحق مجهولون خرابا في مبنى عيادة مكابي في قرية كسيفي. ويفيد مراسلنا أحمد وسويس بأن الاعتداء أدى إلى تعطيل عمل العيادة، وبشرت الشرطة تحقيقتها.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يكون الطقس ليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ومع ذلك تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة الليلة: أورشليم القدس 22، تل أبيب والناصر وبئر السبع 25، حيفا 26، وإيلات 32 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، وإلى اللقاء.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ناولني شغلة بوست إيده سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الآن في مكان غالية

0: في بعض الأحيان عضة صغيرة من حيوان مصاب قد تتحول إلى مرض قاتل يهدد الحياة إذا لم يتم التعامل معها بسرعة. داء الكلب من أخطر الأمراض الفيروسية، ولكنه في ذات الوقت يمكن الوقاية منه. أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى حلقة جديدة من برنامج الصحة غالية، نخصصها للحديث عن داء الكلب وكيفية الوقاية منه، بالأخص بعد أن نشرت وزارة الصحة مؤخرا معطيات مثيرة للقلق من ازدياد ملحوظ في الإصابة في السنوات الأخيرة. ما هو داء الكلب وكيف يؤثر على الحيوان المصاب وكيف ينتقل إلى البشر والكثير الكثير من التساؤلات؟ ندعوكم لتكونوا معنا على السمع. يسعدنا أن نستضيف اليوم في الاستوديو هنا الدكتور تيمور بدر، طبيب بيطري مختص في الصحة العامة. أهلا وسهلا فيك دكتور تيمور، وشكرا كثير لحضورك.
1: أهلا، يعطيك العافية وشكرا على الضيافة.
0: طبعا احنا بنحكي على معطيات مقلقة، رح نتطرق بعد شوي لكل هاي المعطيات. قبل ان نبدا في كل ما يتعلق بداء الكلب، دعونا نرحب ايضا بطاقم البرنامج لينا شحاده رزق في الانتاج، في هندسة الصوت اوسكار، ومعكم في الاعداد والتقديم غالية ناطور قدور. في برنامج الصحة غالية مستمرون في رفع الوعي الصحي، دمتم بصحة وعافية. إذن كما ذكرنا موضوعنا اليوم كل ما يتعلق بداء الكلب. دكتور تيمور بدر، طبيب بيطري مختص في الصحة العامة، وزارة الصحة نشرت مؤخرا يعني تقرير يشير إلى يعني معطيات مقلقة جدا يمكن أن نقول في كل ما يتعلق بداء الكلب، بالأخص في السنتين الأخيرتين. يعني إذا هيك نعطي شوية عن المعطيات اللي إجت في وزارة الصحة.
1: صحيح، أول إشي المعطيات هي معطيات دقيقة. احنا شايفين انه بالسنتين او الثلاث سنوات الاخيرة صار في ارتفاع بعدد الحالات المصابة بداء الكلب بالحيوانات الاليفة والغير اليفة والبرية. وهذا الاشي طبعا في له علاقة بالواقع اللي احنا عايشين فيه، وطبعا في اسباب كثير متعددة وكثيرة اللي بنقدر نربطها بهذا الاشي بالارتفاع هذا للاصابات الموجودة. وإذا بدك نقدر نعدهم حاليا، أو إذا بدك نحكي عن
0: الأرقام. إحنا عملنا نحكي على ارتفاع ب 252% بين العام 25 ل 22، يعني هذا ارتفاع صح. ملحوظ يمكن
1: الارتفاع
0: أن نقول.
1: هو أول إشي له علاقة مباشرة مع الأحداث اللي صارت في بلدنا بالسنتين ثلاثة الأخرانيات اللي هي الحرب. طبعا الحيوانات البرية في إلى بيئتها وفي إلى التجول تبعها الطبيعي بالبيئة، وهذا الإشي تضرر. نعم. من قبل الجيش ومن قبل السكان اللي موجودين بالمناطق اللي على الحدود بالشمال وبالجنوب.
0: إنه إيش يعني صار في إنه حيوانات اللي هي من خارج البلاد، يعني معنا المنطقة الحدودية دخلت للبلاد وهي غير مطعمة.
1: أول شيء داء الكلب هو داء المرض موجود موجود من كذا سنين بالبلاد ومتواجد عادة بكثرة، والتركيز تبعه موجود بالحدود الشمالية وبالحدود الجنوبية، أكثر بالحدود الشمالية. بس لمن الحرب بلشت كل البيئة تبعت الحيوانات وفي إلهم تصرفاتهم وإلهم حياتهم، بدوروا على ماء وبدوروا على غذاء بمناطق معينة. نعم. وهن متعودين هاي المناطق، بس لمن يكون في تدخل من قبل الإنسان بالبيئة الطبيعية تبعهم، أص طبعا هن بدوروا على بديل، وهذا البديل طبعا لمن يبدوا يدوروا على محلات ماء وعلى غذاء بيطلعوا بغيروا البيئة تبعهم، وطبعا بتبين علينا وبصوروا يقربوا أكثر على الإنسان، وعشان هيك كمان الحالات صارت تبين أكثر.
0: نعم، يعني أنه سبب الارتفاع ممكن نحكي أنه هو الحرب الأخيرة، إن كان في الشمال وإن كان في الجنوب،
1: إحدى
0: يعني
1: الأسباب الرئيسية. طبعا في كمان عدة أسباب، أو نقدر نقول سبب رئيسي. أي نعم،
0: إحنا عم نحكي على بداية، منذ بداية هذا العام صار عندنا أكثر من 70 حالة يمكن.
1: صح، وهذا الإشي كمان بيرتبط للحرب اللي واجهناها السنة هاي. بس في كمان ملاحظة كبيرة ودقيقة لازم نوقف عليها شوي، والتطعيمات. في اليوم وزارة الزراعة هي المسؤولة عن التطعيمات، في عندهم برنامج لوقاية مرض الكلب، فيش له علاج. والطريقة الحل الوحيد اللي بنقدر نضطر له هو الوقاية وتطعيم الحيوانات. الحيوانات البيتية والأليفة بتطعم من قبل أصحابها، بس الحيوانات البرية في إلى برنامج خاص من قبل وزارة الزراعة، وهذا البرنامج تشوش شوي بالسنة الأخيرة، وعشان هيك كمان بينت حالات أكثر. في فرق كبير بين البرنامج بالأعداد تبعته اللي من هن يوفروا التطعيمات هاي عن طريق عدة طرق بالطيارة
0: وبيوزعوها
1: من الهواء بالحدود وين مركز أكثر الحيوانات البرية. وفي فرق هن عدد التطعيمات اللي أعطوها السنة هو ملايم للبرنامج، بس تركيزه اتخربط شوي، يعني بدل ما يوزعوا كل شهر عدد معين وزعوا كل 3 أشهر نفس الكمية، عشان هيك الخسيفة التعرض الحيوانات للتطعيم قل جدا، وعشان هيك كمان صار في حالات أكثر.
0: طب إحنا عشان نبدأ نحكي يعني حكينا هون على التقرير الأخير على المعطيات، بين لما إحنا بنحكي داء الكلب إحنا بنعرف إنه داء فيروسي ما يسمى، شوية تفاصيل عن هذا الداء.
1: واو، داء بنقدر نحكي عنه كثير. داء الكلب هو مرض عالمي موجود بكل العالم، فيروسي، وهو مهم جدا بالنسبة للإنسان من عدة أسباب. السبب الأول إنه هو موجود في بس يمكن 3-4 دول اللي هو مش متواجد فيهم بتاتا. هاي الدول اللي هي محيطة بماء مثل بريطانيا، مثل أستراليا، مثل نيوزيلندا. باقي الدول متواجد جدا المرض. مرض لا فيش له علاج. لمن يصاب إنسان أو حيوان بالمرض في فترة دقيرة بسموها فترة الفترة من
0: فترة الحضانة،
1: تعرض الحضانة لعبين ما يبين العوارض تبعت المرض. هاي الفترة هي فترة بتقدر مختلفة، بتقدر تأخذ من أسبوع لحد كم شهر، في مرات كمان حالات اللي بينت بعد سنة. عشان هيك الإشي خطر، يعني الواحد بتعرض للحيوان أو نعض أو إشي وبعطيش أهمية للموضوع، ويمكن الإشي يبين بفترة بعيدة. عشان هيك الإشي
0: اللي بيقلق إنه الإنسان إذا تعرض لعضة يعني حيوان اللي هو مش أليف، مش عمالنا نحكي على حيوان أليف اللي هو في البيت، يعني عمالنا نحكي بس على إشي اللي هو من الخارج، ولا كمان الحيوانات الأليفة ممكن تشكل خطر؟
1: إذا إسا بقول لك إنه لحد 2000 تتنقل أول سنة 2000 الخطر الرئيسي كان على الإنسان هو من الحيوانات البرية، لأنه ما كانش في حيوانات شاردة كثير أو كلاب أو حيوانات أليفة اللي هي شاردة. صار في ظاهرة معينة إنه في كثير ناس يصيروا يربوا كلاب ويأخذوا كلاب ويربون ويعتنوا فيهم بمالخ بفترة الصيف، وبس يخلص فرصة الشهرين والولاد يفلتوا الكلاب، في كثير ناس تركت الكلاب وزتتها على الشوارع، وهاي الكلاب صار في عندها زي تصرف، زي صارت من جهة واحدة تروح على البر شردت شوي، صار في عندها طبع بري، ومن جهة ثانية هي أليفة بطبعة من جوا بأليفة لأنه كانت عايشة ببيوت، فصار في هون انتقال من إنه الحيوانات البرية للحيوانات الأليفة اللي هي شاردة. والإشي اللي بقلق إنه الحيوانات الشاردة الكلاب، الحيوانات الأليفة اللي شردت على الشوارع، هي في عندها القوة والقوة والشجاعة إن تقرب على البيوت وتقرب على الإنسان، وهذا بحد ذاته بسبب خطر للإنسان. بينما الحيوان البري ما بيقربش، يعني بيخاف من الإنسان وقليل ما يقرب على الإنسان.
0: إحنا بنحكي على داء الكلاب، ولكنه لا يقتصر على الكلاب.
1: لا يقتصر على الكلاب، على الثدييات أكيد. هو المعرض هو الحيوانات كلها، حتى المواشي، الأبقار، في عدة حالات صارت السنة هاي وسنين سنوات قديمة للمزارع البقر، حيوانات أليفة ممكن تكون بساس، مع أنه القانون اليوم بفرض تطعيم، بس من ناحية القانون أنه إجباري التطعيم للكلاب، أما البساس لا. بس إشي مهم جدا نعرف إنه كمان القطط والبساس هن معرضين، ويمكن كمان يودوا
0: ينقلوا المرض، الفيروس نفسه.
1: أي نعم.
0: ولما بنحكي على الانتقال الفيروس ذكرنا عضة كلب، بس لا يقتصر زي ما أنت قلت.
1: لا، أول إشي خلينا نرجع شوي للمرض نفسه. المرض قلنا أليم جدا، فيش إله علاج، منتشر بكل العالم. وبدي أقوله أنه نسبة التعرض بالسنة أو الحالات اللي عند الإنسان بالسنة بالعالم هو ما يقارب بين 40,000 ل 60,000 حالة مرض من داء الكلب بالعالم. طبعا أغلب الحالات موجودة بالهند وبأفريقيا. هذا الإشي بيقول أنه كل بين 10 إلى 20 دقيقة بيموت شخص بالعالم من داء الكلب. هذا الإشي كثير كثير مؤثر وخطر، عشان هيك داء الكلب دائما موجود على الطاولة ودائما بالحديث ودائما السلطات بتأخذ احتياطها والإعلام.
0: هون في البلاد على ما أظن كان في حالة قبل سنة أو سنتين، أما لك حالات نحن بنحكي على حالات قليلة جدا، يعني لوفيات بحكي.
1: صحيح، لأنه في برنامج كثير كثير دقيق بإسرائيل موضوع التطعيمات وللوعي عند الناس. وإذا منشوف بالتقرير اللي أنت حكيتي عنه في توجه من قبل الأشخاص للوزارة الصحة بتلقي العلاجات عقب التعرض للحيوانات وبارتفاع،
0: يعني الوعي زاد. احنا بنحكي
1: هذا الاشي بدل على انه الوعي زاد، وطبعا كل انسان بتعرض لاي حيوان غريب عليه بتوجه دوري لهذا، وهذا الاشي بقلل من الحالات المحتملة انها تصير. وطبعا حتى اذا تعرضنا لحيوان مريض اذا توجهنا بالوقت المناسب.
0: شو يعني وقت مناسب؟
1: الوقت المناسب هو طبعا بشكل فوري لمن نتعرض لاشي. الفيروس هذا لازم نحكي انه هو اول اشي حساس لدرجة حرارة عالية، الغلاف تبعه هو دهني، وعشان هيك درجة الحرارة عالية بتأثر عليه. عشان هيك لما احنا نتعرض لازم نغسل ايدينا او نغسل الجرح بمي سخنة لمدة طويلة، وطبعا هو حساس للخمارين،
0: لازم تعقيم
1: وبعدي الصابون لانه هو كثير حساس للصابون، تعقيم مع الكحول، وهذا الاشي بقلل من خطورة الاشي على الانسان.
0: والإصابة هي كمان عن طريق اللعاب ممكن تكون،
1: بس عن طريق اللعاب، لأن التعرض لازم يكون عن طريق عضة. يعني مرات كثير بنحكي عن البساس لمن أو القطط أو حيوان لمن هو خدش. يخمش الإنسان، هذا الإشي بسببش خطر بكلب، بس في احتمال إنه ينتقل، لأنه الحيوان عادة بلحس حاله بنظف حاله عن طريق لسانه وبطبع على الأصابع والأظافر لعاب، وهيك لمن يخمش في خطر معين، بس هذا الإشي بنسبة خفيفة جدا. الأغلب هو عن طريق العضة لمن اللعاب يفوت على مجرى الدم تبع الإنسان من هناك للجهاز العصبي.
0: وإحنا ذكرنا أنه في فترة حضانة لهذا الفيروس. صحيح. يبين أصلا.
1: صحيح، فترة الحضانة هي بتختلف أول إشي من عمق الجرح أو العضة، هاي أول شغلة. ثاني إشي المكان العضة قديش هو بعيد عن الجهاز العصبي المركزي. طبعا فترة الحضانة هي بتتطول أكثر وبتكون طويلة أكثر، إذا هذا الإشي مرات بأخذ كمان أشهر معينة.
0: إذا ظهرت أعراض دكتور تيمور معنى إيش؟
1: أعراض إيش على الإنسان ولا من
0: أو على كمان على الإنسان وكمان على الحيوان؟
1: أول إشي أغلب الحالات اللي أنا تعرضت لها من خبرتي هي من حيوانات اللي هي مش مريضة بمرض الكلب. هذا الإشي بدل إنه في وعي، يعني الناس عارفة إنه كل ما في مرض اسمه كلب، وهذا المرض خطير جدا، وأي شغلة بتصير معانا لازم نتوجه للفحوصات أو لتلقي علاج ملائم. عشان هيك ما صارش فيه كثير. أنا من خبرتي كان في عندي حالة واحدة مع كلب اللي هو كان مريض بالكلب وعايش بقلب البيت، بس ما كانش مبين عليه أعراض، وهذا الإشي الخطر. مرات كثير إحنا مفكرين إنه مرض الكلب هو مرض اللي ببين على الكلب في السيمانيم الإشارات اللي هي إحنا متعودين عليها، إنه الكلب بصير يريل، اللعاب بصير ينزل منه، الكلب بصير شرس، بصير يعض من دون وعي، وبيخاف من المي،
0: خوف من المي. أنا هيدروفوبيا
1: ومرات كثير كمان بصير يركض لمسافات بعيدة، بيروح وبيجي من دون ولا أي هدف. هاي الإشارات صحيحة بس مش دايما موجودة. في مرات المرض ببين بحيوانات وببين بطريقة هادئة، وهاي الطريقة بتبينش نفس العوارض، مجرد انه يكون شوي الكلب تعبان، مجرد انه يكون فيش عنده شهوة للأكل ولا المي، هذا الاشي كمان مرات من دون ولا اي سبب. كمان دايما لاننا احنا عايشين بمنطقة اللي فيها هذا المرض لازم هذا الإشي يسبب لنا قلق ونأخذ حذرنا.
0: ولكن كلب يعني احنا بنحكي على مثلا كلب اللي هو كلب أليف، الكلب اللي مربى في البيت اللي تلقى التطعيمات اللي يعني اللي حسب وزارة الزراعة هون وكل ما يتعلق في وزارة الصحة كل الأشياء البيطرية، قديش في خطر انه هذا الكلب يعني لو طلع لبرا وانكشف لأشياء ثانية انه يصاب؟
1: طبعا الحل الوحيد لعلاج مرض الكلب هو الوقاية والتطعيمات. القانون بقول كل واحد عنده كلب لازم يطعم، هذا إشي إجباري لازم نطعم. طبعا إنه فيش ولا أي إشي اليوم بالطب نقدر نقول عنه 100%. التطعيم بعطينا نسبة قديش أخذ تطعيمات بحياته، قديش عنده اللي بسموه الكايل النقدانيم، المناعة عنده بتكون عالي، قديش إذا بأخذ بشكل دائم سنوي أو كل سنتين كيف حسب برنامج وزارة الزراعة، فالكايل النقدانيم اللي عنده بيكون عالي وهذا الإشي بيسبب له مناعة وبيسبب له دفاع قوي. بس فيش 100%. أنا كان في عندي بالماضي كان في حالة كلبة اللي هي تعرضت ومرضت بمرض الكلب وكانت ماخذة خيسونين بحياتها على القليل مرتين ثلاثة وبرضو مرضت، بس بالآخر التقرير قال إنه آخر تطعيم كان بعيد جدا عن التعرض تبع للمرض.
0: مع إنه اليوم هن غيروا المعايير، يعني اللي كان زمان إنه كل سنة، اليوم في تغيير معين في كل ما يتعلق بالتطعيمات.
1: كان في ضغوطات كثيرة من
0: كان في حديث كمان على نقص في المواد تبعت التطعيمات.
1: لا كان نقص ولا مرة كان فيه. قلنا في فرق بين التطعيم للحيوانات الأليفة لبين التطعيم للحيوانات البرية. أستاذ نحكي بالأول عن الحيوانات البرية. اليوم في برنامج وقاي من جهة وزارة الزراعة طبعا بمعاونة من رشوتة تيفاغانيم
0: حدائق الوطنية
1: أوكي. اللي هن مسؤولين، وزارة الزراعة هي مسؤولة عن البرنامج، بس طبعا رشوتة تيفاغانيم هن بتساعدهم على توزيع التطعيمات للحيوانات البرية. لحد 2017 كان في ارتفاع بعدد التطعيمات اللي وزارة الزراعة تموله، بلشوا ب 250 ألف تطعيم سنوي وشوي شوي ارتفعوا، واليوم احنا واقفين على 650 ألف تطعيم سنوي للحيوانات البرية. هاي التطعيمات وزعوها عن طريق الطيارات أو عن طريق الدكاترة البيطرية بالسلطة المحلية في المحلات اللي ممكن نوصلها بالسيارات أو بالإجر ممكن بيوزعوها هناك.
0: يعني
1: تقريبا البرنامج هو بشمل،
0: يعني هن أنا اللي بعرفه إنه عادة هي حقن.
1: لا هذا التطعيم هو أورالي عن طريق الفم، موجود فيه مركب من مادة اللي هي بتعطي ريحة وطعمة حلوة للحيوان اللي هي بتجذبه لهذا الإشي، بيفكروا انه هو غذاء، ولمن يجرب ياكله ويكسره بثمه السائل هذا بتوزع بالثم ونسفاق وبمتص عن طريق الثم وهيك بالطعم.
0: هيك طبعا اوكي.
1: ف 650 الف تطعيم، بس شو المشكله انه هن توزعوا بفترات مش على كل سنه، مش كل شهر، شهريا هن يوزعون 650 قسمون على 12 شهر وصاروا يوزعون بشهري. السنة هاي عشان الحرب في أشهر ما وزعوهاش، وفي أشهر وزعوا أكثر، عشان هيك الخسيفة التعرض للحيوانات البرية للتطعيمات كانت قليلة، وعشان هيك صار في ارتفاع بالحالات. وكمان في برنامج نيتور، يعني
0: الكشف
1: عن الحيوانات اللي تعرضت للتطعيم. بنفس التطعيم هذا بفوتوا مادة مادة مش تشيب، مادة أنتيبيوتيكا تتراتسيكلين اللي هي كيمية. هاي المادة بترتبط بالعظم أو بالأسنان وبتظل موجودة بجسم الحيوان، وصاروا يفحصوا كل حيوان اللي هو مات ولقوه أخذوه على المختبر عشان يفحصوا إذا عنده، كمان فحصوا إذا هو تعرض للتطعيم ولا لا. بس شفنا في ارتباط وفي علاقة بين تعرض للتطعيم لنسبة الحالات. هاي بالنسبة للتطعيمات الحيوانات البرية من قبل وزارة الزراعة. بالنسبة للحيوانات الأليفة هاي بمسؤولية كل إنسان. كل إنسان عنده حيوان أليف، بنحكي عن كلاب لأن هي الفيكتور الرئيسي لنقل المرض، فالمسؤولية عليه والقانون بيجبره أنه يعمل تطعيم. التطعيم كان سنوي. آخر كم سنة صار في ضغوطات من قبل عموتات معينة أنه فيش حاجة لتطعيم سنوي لهذا. طبعا وزارة الزراعة أخذت إجراءاتها وفحصت الموضوع وعملت فحوصات لنسبة المناعة عند الكلاب وبين أنه خفضوا التطعيم لكل سنتين. فاليوم كل سنتين بتطعم الكلب وهذا إشي كفاية عشان يعطي مناعة وهجنة للكلاب وللإنسان.
0: نعم، وانت زي ما انت ذكرت كمان يعني اكيد فيش حماية 100%، ولكن كل ما كان الكلب مطعم اكثر كل ما خف الاحتمال اصابته.
1: صحيح، كل ما نسبة المناعة عنده عالي، كايل النقدانيم الموجود بالدم عنده هو عالي، وهيك الجسم بيقدر يتغلب وبيقدر يقاوم اي تعرض من للفيروس.
0: طبعا ومهم جدا طبعا كل انسان اللي عنده حيوان اليف في البيت، يعني هي ثقافه اصلا اولا كيف في تربيه حيوان اليف، لانه الاشي بحاجه تغيير، كل مجرى حياة البيت بتغير، يعني وكأنه إجا ولد جديد على البيت وإحنا مجبورين نعطيه كل الأشياء، كل الرعاية وكمان كل الأشياء الصحية، لأنه إحنا عم نشوف وبسمع من حديثك هيك دكتور تيمور بدر إنه كل في هون أهمية جدا للتطعيمات. إذا بدنا نحكي هيك على التطعيمات مش بس لداء الكلب، إنسان اللي عنده حيوان أليف في البيت إيش أهم الأشياء اللي لازم ينتبه لها؟
1: أول إشي مثل ما أنت قلت الإنسان إجا الوقت أنه نفهم أنه الحيوان، تربية الحيوان هي ثقافة معينة، هي قسم من حياتنا، صار نقدرش نتطلع عليه كإشي ثانوي أو كإشي اللي هو لازم يكون على جنب وبس لمن عنا وقت بننتبه له أو لمن عنا وقت بنأخذه عند الدكتور. لا، هذا قسم من الإنسان مثل ما أنت قلتي، قسم من حياة الإنسان، قسم من البيت تبته، من البيئة تبته. لمن الإنسان يقرر أنه بده يربي كلب لازم يأخذ المسؤولية ويعتني فيه كعاد أنه عم بيعتني بولد من أولاده. هذا الإشي مهم جدا جدا جدا، نفهم هاي النظرية وبعدين من طبعا باقي الأمور تيجي مثل التطعيمات كيف لازم مع الوقت وعناية وأكل وعدم كشفه لحيوانات ثانية أو اختلاطه مع حيوانات اللي هي مش معروفة.
0: طبعا، وأنا بهمني نحكي على كل هاي التوصيات، بس قبل خلينا نطلع على فاصل هيك دكتور تيمور بدر ونرجع من بعده نواصل كل الحديث عن كل ما يتعلق بداء الكلب، ومش بس داء الكلب أيضا كيفية الاعتناء بالحيوانات الأليفة عندنا في المنزل. فاصل ومن بعده نعود.

0: وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
1: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
1: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: الآن في مكان غالية نطور قدور، الصحة غالية.
3: إذن مستمعينا، أنتم مع برنامج الصحة غالية، ونعود بعد الفاصل للحديث عن كل ما يتعلق بداء الكلب. كما ذكرنا في بداية البرنامج، كان هنالك تقرير لوزارة الصحة مؤخرا يتحدث عن ارتفاع ملحوظ في الإصابة بداء الكلب في السنوات الأخيرة هنا في البلاد. معنا في الاستوديو ما زال معنا دكتور تيمور بدر، طبيب بيطري مختص في الصحة العامة. دكتور تيمور، قبل الفاصل هيك بدينا نحكي عن كل ما يتعلق في ثقافة تربية الحيوانات الأليفة عندنا في البيت. نعمل ترتيب هيك لكل العمال هون يستمعوا لنا. أكيد كل واحد كمان لما بيجيب حيوان أليف، الأغلب بديش قول الكل، الأغلب بيفحص، بيعرف شو لازم وشو أي تطعيمات لازم ووين يروح وكل هاي الأمور. بس إذا هيك بدنا نرتب الأمور شوي، عشان مهم جدا. إحنا زي ما ذكرنا كل ما يتعلق بالتطعيمات هي موضوع اللي كثير مهم. إيش الإشي بيتطلب من الشخص اللي عنده اليوم حيوان أليف في البيت؟
4: أوكي، هس طبعا في نوعين من التطعيمات. في تطعيم اللي هو أكثر بهم الحيوان، يعني عشان نحافظ على الحيوان نفسه، وفي تطعيم اللي هو كمان عشان نحافظ على الحيوان ونحافظ على حالنا.
3: أوكي.
4: في أمراض معينة اللي هي بنسميها أمراض زونوتيت، اللي هي أمراض اللي هي مش متشاركة بين الحيوان والإنسان. في مثلا لمن إحنا بناخد كلب من طعام له تطعيم اسمه سداسي. التطعيم السداسي هذا لازم يأخذه هو صغير. طبعا هو بعطيه حماية عن أمراض اللي هي بتخص الكلب نفسه، خاصة وهو صغير. بس في مرض من هذول الأمراض الستة اللي إحنا بنطعمه هو بنتقل للإنسان، اللي اسمه ليبتوسبيرو. بسموه ليبتوسبيروزا عخبارت بالعبراني. هذا المرض كمان كان في انتشار بهذا المرض
3: بالإسرائيل
4: قبل. أيوة، بالوديان وبالمجاري بالمي بالضبط. فعشان هيك هذا مثلا الإشي هو مش إجباري قانونيا، بس هو إجباري لكل واحد بربي كلب عشان يحافظ على كلبه وعلى نفسه. هذا المرض بنتقل للبني آدم، وعشان هيك مهم جدا تطعيم بشكل سنوي. مرض الكلب هو مرض اللي هو إجباري عن طريق القانون، يعني القانون هو بيجبرك أنك أنت كل سنة أو إسا كل سنتين، قبل كان كل سنة، كل سنتين تطعم الكلب عن تطعيم. وهذا الإشي بعطي مناعة بنسبة عالية جدا، وهيك أنت كمان بتضمن حالك وبتضمن بيتك. بس لازم نمشي حسب القوانين المكتوبة والمش مكتوبة. لازم يكون في وعي، لازم يكون شوية معرفة قبل ما تقنى الحيوان وتمشي حسب التعليمات البيطرية الموجودة.
3: نعم، ويختلف بين القطط مثلا لبين الكلاب كل ما يتعلق بالتطعيمات. انت هم ذكرت انه يعني القطط مش بحاجة لداء الكلب، ولكن في التطعيمات الاخرى.
4: صحيح، كمان القطط في عندهم تطعيمات اللي هو التطعيم اسمه رباعي. هناك ما أعتقدش إنه الأمراض تنتقل للإنسان، بس داء الكلب هو مهم جدا للبساس كمان. بما كمان وخلينا نقول إنه القطط مش إجباري طعام تطعيم الكلب. القانون اليوم بيسمح لنا إنه ما نطعمش، بس اللي متواجدين بمناطق خاصة بالشمال وخاصة بالجنوب، هذا الإشي كثير خطر إنه نطلع بس لبرا ونعرضه لحيوانات ثانية وفيش عنده مناعة بالمرة لداء الكلب.
3: وعادة لما أنت بتحكي على شمال وجنوب، إحنا بنحكي على أقصى الشمال وأقصى الجنوب، ولا كل يعني إحنا في كل المناطق اللي إحنا عايشين فيها في القرى هنالك يعني مساحات حوالينا من الأشجار ومن يعني الغابات والأشياء، فكل هذا كمان في خطر ولا إنه أقل؟
4: التطعيم هو إجباري لكل المناطق اللي إحنا عايشين بدولة.
3: لا، بقصد خطر الإصابة، يعني لما أنت بتحكي على مناطق في الشمال وفي الجنوب،
4: لأنه المناطق الشمال والجنوب إحنا أكثر إشي مكثف علينا، لأنه المرض موجود غاد. لحد قبل سنتين ما كناش نسمع

0: معنا على حالات مرض كلب بالمركز أو بمنطقة القدس أو بمنطقة التاتا نقول بين حيفا وجنوبيا. بس بالسنتين الأخيرات احنا شفنا ولاحظنا انه في ارتفاع بالنسبة للحالات، وكمان الحالات انتشرت ووصلت للمركز. هذا الاشي اخرى مرة برجع للحرب وللناس اللي هي جربت تجيب كلاب من منطقة سوريا والأردن ومن غزة وهني موجودين هناك.
1: يعني في مرات خلينا نحكي عن نقطة كثير مهمة، يعني بيشوفوا كلب اللي هو كلب شارد بيشفقوا عليه.
0: صحيح.
1: في هناك يعني بصير في نوع من انك انت بدك في يعني هيك انت بدك تعطف على هذا الكلب وبدك تربيه. صحيح. بس هذا خطر كثير كبير.
0: خطر كبير. اول اشي قسم من الحالات، وانا كطبيب بيطري اللي متواجد عندي عيادة بمنطقة الشمال توجهوا الى عدة اشخاص اللي كان معهم كلاب اللي جابوها من سوريا ومن لبنان بفترة الحرب عشان يعالجوه عشان يفحصوه عشان هذا. طبعا لما يجيبوه الكلب لفحص نقدرش نعرف إذا هو مريض ولا لا. المرض الكلب ببينش غير لفترة بعدي فترة الحضانة اللي عم نحكي عنها، عقب ما تنشر بجسم ببين المرض. هذا الاشي بيقدر ياخذ أشهر، يعني بالفترة اللي من يجيبوه على فحص يمكن ما نشوفش اشي.
1: فحص دم كمان بيعطيش؟
0: بعطيش فحص دم. الفحص الوحيد اللي بنقدر نعرف انه الكلب مريض بداء الكلب هو عقب ما يموت، بس عقب ما يموت. وفي مرات كثير وزارة الزراعة بتعطي الصلاحية للبيطرية انه يموتوا كلب خصوصي عشان يعرفوا اذا هو عنده مرض الكلب، اذا فيه طبعا سيمانيم او عوارض
1: على كل العلامات اللي احنا بس لازم يكون في الاشياء اللي انت ذكرتها الحاده، يعني ولا انه مش مفروض تكون الاشياء
0: عاده الحادة. لا عاده البيطري مش سهل عليه كمان يموت كلب وبالاخر يطلع انه فيش عنده مرض. عشان هيك لازم ياخذ احتياطه، لازم يشتغل بضمير ولازم يشتغل بمهنية عالي عشان يعرف انه في هون حاله اللي هي كثير كثير خطره ولازم يأخذ إجراءات. واحد من الإجراءات هو أنه يموت الكلب ويبعثه على المختبر. عادة بيفحصوا بالجهاز العصبي المخ، بيبعثوه على الفحص. الرأس الكلب بيقطعوه وبخدوه على المختبر، وبس هيك نقدر نعرف إذا الكلب يعني بس بعدي ما الكلب يموت أو الحيوان يموت نقدر نعرف قبل.
1: خلينا هيك نرتب الأمور هيك دكتور تيمور. اشتباه انه كلب مصاب فداء الكلب وصل لوزارة الزراعة هون ولا الصحة، لمين بيوصل عادة زراعة. ولا انه
0: عادة المسؤول عن الموضوع هو البيطري الموجود بالسلطة المحلية اللي هو طبعا معه الصلاحية من قبل وزارة الزراعة.
1: شو بيعملوا لهذا الكلب؟
0: اول اشي مجبورين يمسكوه ويودوه في اشي اسمه
1: الحجر
0: الصحي، بس مش بكل كلبية محل هو
1: خاص.
0: يعني هو معتبر حجر صحي من قبل وزارة الزراعة. في كل منطقة في كلبية اللي هي موجودة ومعترف فيها كحجر صحي، وبيراقبوا هذا الحيوان 10 أيام. ليه 10 أيام؟ لأنه عادة من ما ينشر المرض بالجسم، قلنا في فرق كبير بين الحضانة لبين انتشار المرض بالجسم، من الدقيقة اللي بنشر فيها المرض بالجسم وبصير فيه عوارض مرض الكلب تقريبا بين 7 أيام 8 أيام 10 أيام بموت 100% بموت. عشان هيك بأخذوا الكلب بحطوه بحجر وبيشوفوه بيراقبوه. إذا هو مات أس فيه هون معناته حالة اللي هي كثير قريبة على مرض الكلب، وببعثوا للمختبر. وإذا الجواب إجا صح خيوفي يعني إيجابي إنه في مرض، بيعملوا تخكير إبيديميولوجي وبيدوروا على كل الناس اللي هي تعرضت لهذا الكلب وبيبعثون على وزارة الصحة يتلقوا علاج معين. علاج هو بيشمل تطعيمات بعدة مراحل.
1: هاي في حال انه كان في مؤكد الاصابة بداء الكلب. طب اي شخص اللي تعرض لعضة كلب ايش بيعملوا بدون ما يكون في يعني شبهات او اي اشي لانه يكون في كلب؟
0: عادة في عنا فترة زمن معينة اللي نقدر ناخذ على عاتقنا الاشي عشان ما نعرضش كل انسان اليوم للتطعيمات. اليوم المدنيوتي ان نخفف قداش بنقدر، يعني حيوان اللي معروف اللي اذا بيجي شخص وبقول انا تعرضت والحيوان معروف اسبخذوه على حجر. إذا إنسان بقول إنه هو تعرض وبعرف شو هو الحيوانات أزفش هوني ولا أي سؤال دغري بعطوه حقن وبعطوه تطعيمات. يعني إذا الحيوان مش معروف وفش إيش نشوف ونراقب معناته بعطوه تطعيمات.
1: وعادة زي ما أنت ذكرت يعني أي عضة أي إشي 10 أيام هن الأشياء اللي المهمة، يعني هاي الفترة اللي ممكن نشوف فيها إشي.
0: صح، 10 أيام هي الفترة اللي بتقرر بتعطينا فكرة إذا الكلب هو مريض كلب ولا لا، وهيك بنقدر ناخذ إجراءات. بظل في عنا وقت إننا نعالج حتى إذا ما بعثناش الإنسان اللي تعرض للتطعيمات والكلب بعدي 10 أيام بين إنه عنده كلب، في عنا وقت اللي نقدر نعالجه ونعطيه التطعيمات اللي هي يأخذ مفعولة وتساعد.
1: وعادة لما إحنا بنحكي على هذا انتقال لهذا الفيروس، هو انتقال طبعا ممكن ينتقل للإنسان، بس ممكن من إنسان لإنسان؟
0: لا نظريا ممكن يعني، بس الإنسان أول شيء بأخذ حذره دايما، الإنسان بعضش بس فيش ما كانش فيه بالتاريخ ولا أي حالة إنه إنسان سبب كلب لإنسان ثاني.
1: طبعا وهي مهم طبعا إنه الواحد يحكيها، بس أنت مرات يعني كل شخص اللي بيستمع لنا اليوم وعنده مثلا كلب في البيت بيعرف إنه مرات خلال اللعب مع الكلب ممكن يصير بدون قصد يعني إنه الكلب يكون مسعور ولا إشي، ممكن إنه يعضه ولا أي إشي، قديش هذا الإشي بخوف؟
0: طبعا عشان نعرف لازم يكون في وعي. اليوم مرض الكلب دايما بربطوه بعضة لأنه هيك طريقة الانتقال، فالناس فسرتها أنه كل عضة هي فيها خطر لمرض الكلب. لا، مرات كثير الكلب هو بعض دفاع عن نفسه، مرات بعض عشان مرات بيقربوله على أكله بعض لأنه كثير بيكون متمسك، مرات بفتوله على البيئة تبعته وهذا الإشي دفاع عن حاله. بس دايما لازم نعرف نفرق بين الأشياء، والتفريق هو عن طريقة تصرف الكلب. إذا الكلب إحنا أنا سببت له لوضع إنه هو يعضني، معناته هون في إشي خفيف وفيش خطر لأي يكون الكلب. إذا الكلب بعض من دون ولا أي سبب، من دون ما أنا أسبب له لأي للإشي هذا، معناته هون في علامة سؤال كبيرة ولازم يتوجه
1: حتى لو كان كلب أليف اللي ماخذ كل التطعيمات.
0: كان كلب صح، كان في عندي حالتين أنا من التجربة تبعتي بالعيادة، إنه كلب بقلب البيت عايش وفجأة صار يجرب صار شرس، بس على فترات يعني مش كل الوقت، فجأة مرة هيك ويرجع منيح وبالآخر طلع عنده مرض الكلب. والشانس انه احنا عرفنا نوجه الشخص للمحل المعين، وهاي هي الحالة اللي كان في عندنا صلاحية انه نموت الكلب وبعثناه وطلع ايجابي.
1: يعني ما غلطتوش في التشخيص،
0: وهذا شيء بيطمن انك انت ما موتش كلب على الفاضي.
1: بس هذا شيء بيثير القلق لكل واحد اللي عنده كلب في البيت واللي متلقى كل التطعيمات.
0: اخرى مره لازم نعرف نفرق بين الامور ونكون واعين للاشياء، لانه لما انت تربي كلب لازم تفهم كمان تصرفاته وتفهم عليه ويفهم عليك. وطبعا مرض الكلب هو مرض اللي هو ببين عليه يعني كثير الإشارات هي كثير واضحة.
1: ارجع احكيها هيك دكتور عشان يكون الاشي واضح كمان لنا.
0: اوكي، في عنا حالتين بمرض الكلب. الحالة الاولى اللي هي اكثر خطر هي الكلب المسعور اللي مش مبين عليه، فيش عنده سيمانيم كلينيم. تمرت هو مريض بس ببينش عليه الحالات اللي او العوارض اللي احنا بنعرفها. فمرات كثير منشوفه هادي، فيش عنده شهوة إلى الأكل ولا المي، دايما هذا الإشي بيثير القلق ودايما لازم نأخذ الكلب هذا عند للعلاج.
1: بس مرات ممكن يكون تغيير أكل.
0: أكيد
1: مرات ممكن يكون الحم اللي إحنا هذول الأيام الحم اللي إحنا عايشينها.
0: أنا مش عم بقول
1: بديش أنا أقول واحد عنده كلب يقلق. الأشياء اللي لازم تخلينا روح عند البيطري.
0: أوكي، طبعا لمن الكلب حتى إذا هو مريض ومش من ده الكلب فلازم نعالجه، لازم إحنا بنشفق عليه ولازم أكيد. نعالجه كيف إحنا بنروح عند الدكتور نعالج نفسنا، لازم نعالجه. فالدكتور هو دايما هو اللي بيطمن، نقدر نستشيره تليفوني طبعا عبر التليفون ونعرف إنه فيش إشي بقلق من ناحية الكلب. بس أنا مش جاي أخوف عن جد، بس جاي أقول إنه لازم نأخذ حذرنا، لازم نفهم على كلبنا، لازم نشوف أي تغيير بتصرفاته. بس أغلب الحالات اللي بمرض الكلب هي حالات اللي هي ببين بشكل واضح على الكلب انه هو مريض، فجأة بعدش شوي شوي بهدى، بعدش في عنده شهوة، بصير يريل كثير، بصير شرس، في عنده فترة معينة بيكون منيح وفجأة بصير يعض ومن دون وعي، ومرات بصير يركض من دون وعي. هاي الإشارات بتدل على أنه هذا الإشي ضروري جدا نأخذه عند البيطري.
1: طبعا احنا ذكرنا وبدينا حديثنا على أنه في ارتفاع في السنوات الأخيرة. إنسان اللي في اشتباه لا سمح الله أنه تعرض لكلب اللي احتمال أنه يكون عنده أو تأكد أنه في عنده، إيش السيرورة اللي بيمرق فيها الإنسان؟
0: الإنسان أول إشي حسب القانون لازم يروح عند الطبيب الخاص تبعه. طبعا لمن الكلب أو الحيوان يعض في بعض أشياء اللي يقدر ممكن تسبب للإنسان، في التهابات لأنه الثم تبع الحيوان هو ملوث بشكل طبيعي لأنه دائما بوكل عن الأرض، بوكل أشياء غير معروفة، وفي تلوث معين، هذا الإشي بيقدر يسبب له تلوث مش أي مرض معين، أز مجبور يروح عند الدكتور. في كمان مرض تيتانوس اللي ممكن ينتقل عن طريق العضة تبعت الحيوان للإنسان. طبعا أغلب الناس
1: طعم
0: للتيتانوس بس بجيل صغير، بجيل كبير إحنا منعدش نطعم. تطعيم التيتانوس هو التوكف تبعه لخمس سنين. أنا يمكن بأخذ لأني بشتغل بالمجال هذا، بس في كثير ناس ما بتأخذ.
1: صحيح، بس إذا تعرضوا لخدش الإشي اللي مع حديد مصدي ولا إيش عنها زي
0: بالضبط، أزعضت كلب تقدر تسبب لمرض تيتانوس، عشان هيك لازم توجهوا للدكتور ويأخذوا تطعيم إذا هني مش مخذين. وبس أول إشي لازم يعملوه لازم يغسلوا الجرح لمدة خمس دقائق مي سخنة مع صابون، بعدين يعقموه وبعدين يتوجهوا للطبيب الخاص طبعاً. هناك هو بيوجهون، عادة موجهون للمستشفى للميون يأخذوا التطعيم. في نوعين من التطعيمات للإنسان، تطعيم بعيل وسافيل. التطعيم الأول بعطوه بأبر، بفوتوا نقدانيم على الجسم عن طريق أبر حول الجرح عشان يقاوم الفيروس إذا بحال إنه موجود. وفي تطعيم بعدين بيوجهون من المستشفى بيوجهون لوزارة الصحة للشخوت للواء، كل واحد وين هو ساكن. وهناك بقرر الدكتور إذا يعطي أبر أو يأخذ الكلب على حجر حسب الحالة، حسب الوضع، حسب هذا. هناك في دكتور اللي هو بيقرر يأخذ بأخذ القرارات.
1: وعادة إنسان اللي تعرض لأي خدشة عضة وما عمل هيك إشي، يعني لأنه إشي في منزل إحنا بنحكي، قديش احتمال إنه لا سمح الله يكون إشي؟
0: ما هو أخرى مرة بنرجع لليش ليش صار معه هيك، من قبل مين؟ حيوان اللي هو ماخذ تطعيمات، حيوان بيتي اللي هو سبب له إنه عضه ولا لا؟ كل حالة بتختلف عن حالة. بس اللي بدي أقول لك إياه، آخر حالة مرض بإنسان بإسرائيل صارت قبل سنتين في شاب من الناصرة اللي هو تعرض لعضة، وطلبوا منه يروح على المستشفى وطلبوا منه أنه يروح عند الدكتور تبعه ويتعالج ورفض. وهذا الإشي سبب له أنه يمرض بداء الكلب لأنه كلبه كان مريض وتوفى.
1: هو عرف أنه الكلب مريض ولا أنه كان فيه؟
0: بعدي ما صار في عنده الكلب مات بعدي 10 أيام من أنه هو عضه مات الكلب. فطلبوا منه انه كلبك مات، في احتمال انه يكون في عنده هذا، تلقى علاج وهو رفض يتلقى العلاج وهيك صار معه. عشان هيك ممنوع ناخذ ولا اي،
1: يعني مفضل هون انه الانسان يروح يفحص وياخذ الاشياء اللي انت ذكرتها، يعني التطعيمات مش كلها تطعيمات اللي هي الحيه، انما ممكن الواحد ياخذ الاشياء الوقائيه اكثر، ولانه مش كل شخص بياخذ التطعيمات في نهايه المطاف.
0: صح،
1: مش كل واحد،
0: مش ما هو من حالة لحالة بيختلف. إذا الكلب مطعم أول شيء وزارة الصحة طبعا بفحصوا شو التطعيمات اللي ماخذها هذا الكلب، شو إذا هو ماخذ تطعيم كلافيت، إذا الكلب بصحة منيحة بيسألوا البيطري بالسلطة المحلية إنه يراقبه. اليوم في حجر بيتي كمان، فالإشي بيختلف من حالة لحالة. وفي مرات كثير إنه الإنسان بخذش التطعيمات هاي لأنه بيعرفوا إنه في شوني خطر على انتقال المرض.
1: طبعا انه مش دائما الاشي، بس الاشي بيتطلب من الانسان اللي تعرض له، يعني عاده انا بعرف لما بتوصل هاي الرسائل مثلا من وزاره الصحه انه في اكتشفوا كلب اللي مصاب بداء الكلب، بيقولوا كل اللي تعرض للكلب عاده، يعني الكل لازم، ما فيش اما في فحص معين للاشخاص للبشر بحكي اللي ممكن يعطي اي أي إيش إنه هذا في هون أي من الفيروس دخل الجسم؟
0: لا فيش ولا أي. في الإشي الوحيد اللي نقدر نفحصه هو المناعة الموجودة عندنا. في ناس فيش عندها مناعة بالمرة من مرض الكلب لأنهم ما أخذوش ولا أي مرة تطعيم ضد مرض الكلب. ففيش ولا أي فحص.
1: البشر بحكي على البشر.
0: فيش ولا أي فحص اللي بيقدر يدل إنه إحنا في عنا احتمال إنه نكون مريضين ببداء الكلب. فيش.
1: إذا بدنا ناخذكم أنتم كأخصائيين, يعني اليوم الدكتور تيمور بدر اللي طبيب بيطري اللي بتعامل مع كثير من الحيوانات وبيعالج كثير من الحيوانات, إيش أنت كطبيب في أي أشياء وقائية, يعني في تطعيمات اللي أنت بتاخذها وباقي الأشخاص ما بياخذوها؟
0: أكيد في اليوم البيطري دائما في هملة صوت إنه يروح ويأخذ تطعيم كل سنتين, توصيات إنه يأخذ تطعيم كل سنتين. هذا يعني إشي مهم جدا لأي حيوان لأي إنسان أو أي طبيب
1: اللي بيتعامل مع الحيوانات.
0: اللي بيتعامل مع حيوانات طبعا اللي من احنا ناخذ التطعيمات ما ناخذش كل الاربع تطعيمات. وانسان اللي من يتعرض لكلب اللي هو مشتبه فيه فبعطوه اربع تطعيمات باليوم الاول صفر, يعني اليوم نفس اليوم العضة, بعديه باليوم الثالث, اليوم السابع, واليوم الاربعتاش, اربع تطعيمات. من انت تكون ماخذ قبل هاي السدرات التطعيمات ساعتها بتاخذ بس تطعيمات اثنين يعني مرتين. فاحنا بناخذ هاي التطعيمات وهذا اشي طبعا مش دايما بعطوه لاي انسان معرض. باخذوا القرار حسب الحاله اللي بتصير اليوم. اي انسان بتعرض لاي عضة او لاي خمش من قبل قط او اشي مش معروف لازم يتوجه لوزارة الصحة او للدكتور الشخصي تبعه عشان ياخذ الاجراءات اللازمة.
1: مهم جدا طبعا. وانا بهم نعود نرجع
0: اخرى نقطة معينة. اليوم الحيوانات البرية عم تتقرب, مثل بما انه حكينا وصارت من قبل كانت بعيدة عن الانسان وكانت صحيح. تعيش بالبيئة تبعها. اليوم الحيوانات البرية عم بشوفه, انا بما اني عايش بالشمال بشوف انه صار في عندهم الجرأة يجوا يدوروا على اكل بين البيوت لانه البيئة تبعهم تضررت.
1: نحكي كمان مثلا داء الكلب كمان خنازير مثلا, لانه في الخنازير البريه اللي احنا بنشوفها
0: بس بعضوش يعني يعني فيش احتمال انه يجي خنزير بري ويعض انسان. بتصارع
1: يعني اذا احنا نحكي هيك على منطقه الكرمل بما انك موجود عندنا اليوم في حيفا, وحيفا معروفه ما شاء الله صحيح. في كميات الخنازير الموجوده يعني صحيح. اللي بين البيوت بتلاقيها
0: صحيح. عشان هيك دائما باخذوا حذرهم من الخنازير. وفي برنامج كمان ل ديلول الخنازير والابتعاد عنهم, واليوم عم باخذوا اجراءات كمان انه يمنعوا نشر الاكل والطعام للحيوانات.
1: يعني احنا مرات بنفكر حالنا رأفة في هاي الحيوانات, بنحط لها الاكل وما يعني بيتبقى عنا عشان ما بنحبش نكب الاكل, ولكن احنا بنعمل الغلط كبير هيك دكتور.
0: غلط كبير صحيح. عشان هيك اليوم وزارة الزراعة مع رشود تيفا فيجانيم اليوم في عندهم برنامج عشان يمنعوا الانتشار الحالات.
1: بس حتى لو انه اكل بيت واكل مطبوخ
0: عدة اشياء البرنامج بيشمل عدة اشياء. اول اشي ديلول الاخلوسية يعني للصيادين, بعطوا الصيادين ينزلوا مع المزارع اليوم لمن يموت في عندهم حيوانات بزتوا بال السهل وبزتوا الحيوانات الميتة. هذا اشي غلط وممنوع عشان هيك كمان اليوم رشود تبع جنين بتبرم وبتعمل دوريات وبدوروا على كل جثة تبعت كلب او بقرة او اشي بخضوه وبلموه من الحقل عشان ما يجذبش الحيوانات البرية. وطبعا التطعيمات اللي موجودة واللي بوزعوها عن طريق الطيارات. هذول الثلاثة اشياء الرئيسيين هن البرنامج الرئيسي عشان يمنعوا وينزلوا حالات الكلب من قبل الحيوانات البرية. الحيوانات المتشردة مثل الكلاب هاي بمسؤولية وزارة الزراعة اللي هي المسؤول الرئيسي عنها هو الطبيب البيطري بالسلطة المحلية. هو إحدى الأشياء اللي هي من ضمن شغله هي منع الحيوانات المتشردة بالشوارع.
1: يعني احنا بنعرف انه في كل سلطة محلية حسب القانون وحسب شو لازم ما ينص عليه كل الاجراءات اللي في الدولة هون انه لازم كل الاشياء كل الحيوانات الشاردة انه زي ما قلت يعالجوها. بس اذا احنا بنيجي بنعمل جولة في بلدك في بلدي في اي بلد ثانية ملان ملان كلاب شاردة، ملان حتى مرات بتطلع تمشي في مناطق اللي هي برية ووعرية نوعا ما، هناك احنا يعني اللي موجودين في محل الحيوانات هاي، ولكن انت بتشوف انه صاروا عن جد يوصلوا لعندك على الشارع. صحيح. ان كان ابن آوى وان كان حيوانات ثانية مختلفة. صحيح. بس الكلاب، في ملان كلاب شاردة عندنا في البلاد، وفي كان خطة بس لحد
0: للأسف هذا الاشي بيرجع كلياته للتمويل. موضوع الحيوانات والمرض والتعرض للأمراض من قبل الحيوانات هو مكان كثير كثير واطي من قبل السلطات المحلية، خاصة بالمجتمع تبعنا المجتمع العربي. فأول شيء هذا الإشي للأسف طبعا، هذا الإشي بيرجع لأنه فيش تمويل. النسبة الوظيفة تبعت البيطري بالسلطات المحلية هو واطي جدا، يعني تعتا نقول ثلث وظيفة أو 25% من وظيفة هو عبارة عن يوم واحد بالأسبوع البيطري لازم يجي على هذا. هذا الإشي بيكفيهش، عنده كثير أشياء ثاني لازم يعملها كمان. وطبعا في محلات البيطري بيعملش وظيفته كيف لازم، عشان هيك او السلطه بتعطيهوش المجال انه يعمل او الامتعيم انه ينظف الشوارع من هاي الكلاب، لانه بدها مصاري وبدها تكتيفيم. الكلاب هاي اللي من انت تمسكها بدها وقت وبدها تمويل. وين بدك تاخذها؟ تاخذها على الحجر، لازم تدفع على الحجر. فالإشي بيرجع
1: الإشي مش بسيط يعني،
0: مش بسيط، انت بس لازم ينعمل.
1: طبعا احنا حكينا هون كمان يعني تركيزنا كله على داء الكلب، بس بهمني اسالك في هذا الطقس الحار والحم اللي موجود برا، كثير من الكلاب بصير عندها البرغيث او هاي المشاكل اللي احنا بنشوفها اللي بتيجي اكثر مع الحم.
0: صحيح.
1: هاي قد ايش هي خطره اولا قبل ما انها تكون مزعجه؟
0: أول إشي مزعج صح وخطرة بنفس الوقت. خطرة أول إشي على الحيوان بشكل مباشر لأنه هي بتيجي عليه، وممكن تنتقل للإنسان، خاصة الفسوق. الفسوق البراغيث هي بتسبب لحساسية أكثر، بينما الفسوق هو بيسبب لمرض كداخل كارتسيوت اللي هو مرض معروف جدا وممكن ينتقل للإنسان. فالحشرة والفسوخة هي اللي من موجودة بالأرض، يمكن مش راح توصل لنا كإنسان، بس لمن هي بتنتقل لنا عن طريق الكلب هذا احتمال عالي. وعشان هيك لازم وقاية أخرى مرة. في اليوم أدوية كثير كثير مفيدة وبتعمل شغلة اللي هي بتمنع هذا الإشي. طبعا الإشي بيرجع أخرى مرة للتمويل، عشان هيك أنا بقول دائما كل واحد
1: حتى التمويل في البيت مش هوين،
0: حتى التمويل في البيت مش هوين.
1: يعني أنت بحاجة لميزانية خاصة زي ما أنت بتربي ولد، هون أنت بحاجة لميزانية خاصة للكلاب.
0: كل واحد
1: للكلاب
0: اللي بفكر إنه الكلب بيكلفش، لا هو غلطان. فيه تكلفة، فيه تضحية، ولازم تعطيه وقته ولازم تعطيه ميزانيته، فعشان تحافظ عليه وتحافظ على نفسك. هاي هي اللي انا عم بقولها دايما، التوعية، وهذا هو الثقافة اللي لازم احنا نفهمها.
1: طبعا احنا في اخر دقيقة من البرنامج هيك دكتور تيمور بدر، اذا في اي نقطة اللي انت بدك تذكرها وما ذكرنا، او اي نصائح عامة اللي انت بتحب توجهها لكل حدا اللي عمله يستمع لنا.
0: اوكي، اول اشي بشكرك جدا على هذا اللقاء الشيق، وعندي كثير اشياء بقدر اقولها. واللي بدي اقوله انه لازم نعرف نقيم الامور. لازم نعرف نعطي كل اشي حقه، حتى إن كان حيوان أليف أو غير أليف. حتى إذا شفنا حيوان على الشارع ومنقدر نساعد إنه هذا الحيوان يوصل لمحل اللي هو ما يضرش غيره أو ليش هو يعالجوه وما يضرش وما يعرضش إنسان ثاني أو حيوان ثاني للخطر، لازم نعمل، لازم نبادر، لازم نعمل هالأشياء. لمن إحنا نربي كلب نفكر ألف مرة قبل ما نربيه. لازم نتعلم شو لازم نعطيه حقه، وإذا إحنا منقدرش نعطي الحيوان حقه مفضل إنه ما نربيش الكلب، نتفرج عليه من بعيد.
1: 100%.
0: وأخرى نقطة مهمة جدا، شو البخي أشبا الموجودة بالبيت، لازم كمان هاي الإشي بتجذب حيوانات برية وبتعرضنا للخطر، عشان هيك مفضل جدا إنه نسكرها وإنه نحميها وإنه ما نزلتش طعام هيك على الشوارع.
1: طبعا بدي أشكرك كثير الدكتور تيمور بدر، طبيب بيطري مختص في الصحة العامة، شكرا كثير لقدومك على كل المعلومات القيمة وكل التحذيرات طبعا بالنسبة لداء الكلب. وأنا أشكركم أيضا مستمعينا ومستمعاتنا، كل التحيات من طاقم البرنامج لنشحد رزق في الإنتاج، أوسكار في هندسة الصوت، وفي الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور. كل الصحة والعافية، إلى اللقاء. We'll be right back.

0: في مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
6: شوك. شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا السلام على العروض،

0: عناوين الساعة من مكان: تمديد استدعاء قوات الاحتياط، الوزير دختر يضع شروطا لقبول إسرائيل بأي اتفاق حول غزة، توقع وصول ملادينوف إلى البلاد، اتهام المعلم محمد النقيب من اللد بارتكاب جرائم جنسية بحق تلميذته، بحث جديد يظهر أن معدلات الهجرة من إسرائيل بلغت مستويات قياسية العام الماضي، وأجواء لطيفة إلى دافئة هذه الليلة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثانية في أورشليم القدس، طاب يومكم. صادقت لجنة الخارجية والأمن البرلماني على طلب الحكومة تمديد استدعاء قوات الاحتياط حتى 240 ألف عسكري ولمدة شهرين تقريبا، وأيد 4 نواب الطلب فيما عارضه 2. أكد الوزير وعضو الكابينيت أفي دختر من الليكود أن إسرائيل لن تقبل بأي اتفاق لا يضمن جعل قطاع غزة خاليا من السلاح بشكل كامل. وفي حديث إذاعي أوضح دختر أنه لن يتم استتباب الاتفاق في غزة ما لم يتم تفكيك حركة حماس من سلاحها مهما كان. ومن المقرر أن يقوم رئيس مجلس السلام في غزة ميلادينوف بزيارة لإسرائيل بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن خارطة الطريق بشأن القطاع. وأفيد أن محادثات ميلادينوف مع صناع القرار في أورشليم القدس ستنصب بالأخص على نزع سلاح حماس. أعلنت مصر تسجيل حالة إصابة واحدة فقط من جراء الزلزال الذي ضربها فجر اليوم، وبلغت قوة هذه الهزة 5 درجات فارزة 6. ضبطت الشرطة وسائل قتالية منها سلاح رشاش وبندقية صيد داخل سيارة مهجورة تحمل لوحة ترخيص مستنسخة في منطقة مفتوحة بمحاذاة كفر قاسم، وعثر إلى جانب السيارة على علب ذخيرة. قدمت إلى المحكمة المركزية في تل أفيف لائحة اتهام بحق المعلم محمد النقيب من اللد في 27 من العمر تنسب له ارتكاب جرائم جنسية بحق تلميذته في 12 من العمر في مدرسة بتل أفيف، ويشار إلى أن النقيب معلم رياضيات اعترف خلال التحقيق ببعض ما ينسب له وأعرب عن ندمه. أوقفت الشرطة على ذمة التحقيق عددا من المشبوهين بإخفاء أصول عقارية بقيمة عشرات ملايين الشواكل عن دائنين، ومن بين الموقوفين عضو كنيسة في السابق يلعب دورا مركزيا في الليكود ومقاول ورجل أعمال معروفان. وبحسب الشبهات عمل المقاول الذي يخضع لإجراءات الإفلاس على التستر على حقوقه في الأصول العقارية، وبهذه الطريقة امتنع عن سداد دينه. يستشف من بحث جديد أجرته جامعة تل أفيف أن معدلات الهجرة من إسرائيل العام الماضي بلغت مستويات قياسية، وفي غضون 3 سنوات منذ 2023 وحتى 2025 غادر البلاد لفترة 3 أشهر متتالية على الأقل نحو 270 ألف مواطن، وفي الفترة الموازية من العقد السابق أي بين 2013 و2015 غادر البلاد لمدة 3 أشهر حوالي 183 ألف مواطن فقط. في طبرية تستمر في هذه الساعة أعمال البحث عن شخص دخل مياه البحيرة وفقدت أثاره منذ ساعات الصباح، وتشارك في أعمال البحث قوات من الشرطة البحرية وطواقم من المطافئ والإنقاذ.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ومع ذلك تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، والنشرة القادمة نوافيكم بها في 3.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركة؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقول لك
1: صيف معنا كل يوم، حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
5: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. فنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
6: مرحبا مرحبا، لقاء فن فنانية، لقاء جديد، مواد جديد مع فناني وإصدارات فناني بلادنا. رحب فيكم معنا، معنا رانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج، أوسكار معنا بالهندسة الإذاعية، ولكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. لقاءاتنا عديدة اليوم، رح نلتقي مع جريس شحادي الفنان النصراوي اللي بيقدم لنا تاني أغنية الخاصة. رح نحكي كمان عن مقتل الفنان شفيق كبهة، تفاصيل كلها بالتقرير قعدنا لنحكي عنه. كمان لقاء مميز مع الفنان زهير فرانسيس اللي بحقق نجاح كبير هالأيامات مع أغنيته الجديدة، وعاد كمان مهرجان جرش بعد مشاركة ناجحة له هناك، تفاصيل كلها باللقاء خلال هالساعة. البداية اخترناها مع أغنية جديدة بصوت أمير دندن.

ساعتنا عديدة حكينا لكم رح نحكي على الفنان شفيق كبهة، لقاء مع جريس شحادي، لقاء آخر مع الفنان زهير فرانسيس.

0: أغنية جديدة عم نتعرف عليها صلنا كم من يوم راديو مكان. اسمع تفاصيلها إسا من الفنان جريس شحاتي.
1: يعني صرنا متل حلم متل شي ما بينطال.
0: نستقبل جريس معنا. مرحبا جريس.
2: مرحبا حبيب قلب شادي.
0: مبروك.
2: بارك فيك. تسلم.
0: أغنية جديدة وهذا بفكر إنجاز مهم لإلك.
2: طبعا حبيب قلبي.
0: قبل كم من شهر التقينا وكانت أول أغانيك الخاصة وهي تاني أغنية خاصة لإلك. حكينا عن تفاصيلها هالأغنية.
2: اسمها مثل حلم. كاتب ستيف سعد من وجه له تحية وكل فرد قام بالعمل معاي بالأغنية. معين شعيب الموزع والملحنين خارج البلاد.
0: حلو. نتوقف شوي عند أحمد بركات ملحن هالأغنية. طبعا هو لبناني فلسطيني. أيوة. قدم ألحان كتير ناجحة لوائل جسار، نصير زيتون، صابر الرباعي. أيوة. ونجوى كرم. كيف الإحساس أنك عم تتعامل معه؟
2: كتير حلو الإحساس أنك أنت فنانين كبيرة بتشتغل. هذا أحلى شعور بالنسبة لي وهذا هنا أساس النجاح وبدايته.
0: صيف العام الماضي التقينا وكنت مصدر فصول الأربعة، واحدة من الأغاني الحلوة كانت. هل كنت راضي عن نجاحها ولا قلت لا الصراحة ما نجحت زي ما كنت أتخيل؟
2: بالبداية الواحد مش دائما بنزل أغنية ممكن تنجح أو ممكن لا. كانت كبداية ممتازة.
0: عم بتعرف الناس على حالك.
2: إسا أكتر الناس طبعا بتعرفني أكتر، وهي الأغنية شايف فيها عليها إقبال أكتر من الأغنية هديك، وإن شاء الله خير لقدام.
0: مكمل أنت بإصدار الأغاني ولا إسا بدك تركز بالأعراس؟ شو الخطة؟
2: هيك وهيك، إصدار الأغاني وأعراس، وبتعرف كيف إحنا مقبلين على موسم تعاليل ومش تعاليل.
0: شو الأغاني الأكثر إشي بطلبوها منك هالفترة؟ الأغاني القديمة الطربية ولا الناس بتحب تسمع الجديد الدارج هالأيامات؟
2: بتحب تسمع الناس منوعة، اللي هي أغاني أكثر طربية وجديد وقديم.
0: لمين أكثر إشي بتغني؟ لمين بطلبوا أكثر إشي تغني أغاني مين؟
2: مثلا ممكن إذا أنت بتكون بسهرة الناس بتشوف الأجواء كيف، إذا هي مجال للطرب أكثر فبدك تغني طربي اللي هو الإشي الدارج أكثر مثل جرج رسوف وديع صافي. هالأغاني.
0: والأغاني الجديدة الناس تطلبها ولا لا بس تسمعها بالراديو بالمنصات؟
2: أنا حسب رأيي بالأعراس مش كتير مش مناسب كتير. إنه الناس تطلبها جديدة، بس في مبلا اللي هي مثلا مثل لواء الكفوري في أغاني جديدة حلوة كتير لإله أو تتغنى يعني ممكن.
0: حلو.
2: في كمان الآدم في أشياء تتغنى.
0: نلتقي معاك الصيف الجاي ولا بتقول جريس؟
2: إن شاء الله قبل طبعا.
0: قبل إن شاء الله. نحب دائما نسمع منك أغاني حلوة زي هالأغنية.
2: الله يسعدك.
0: خلينا نسمعها ونسمعها للمستمعين كاملة. إسا
2: كمان مرة بحب أوجه شكر كثير كبير للأستاذ معين شعيب وستيف سعدة وللملحن أحمد بركات وللمنتج على العمل أحمد والويل.
0: وعملت كمان كليب شفت بالاي اي
2: العمليات محمود الملك من لبنان برضو.
0: يعطيك العافية جريس شحادي. نسمع الأغنية كاملة. شكرا. إلى اللقاء.

0: الآن في مكان شادي بلان فن فنانينا
1: لقاء فن فنانينا سنسمع آدم أبو جبل سيري كلمات وألحان فراس روبي توزيع كارم مطر

0: عنا فاصل إعلاني قصير جدا منعود لنكمل بعدها لقاء فن فنانية.
1: غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب ايده قال لي ايش عم بتساوي؟ قلت له مش عارفه شو اقول لك وشو اشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات او مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
5: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00 وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن في مكان شادي بلان فن فنانينا.
0: ساندرا حاج إستا تنضم لمجموعة أغانينا الجديدة

الصوت الحلو صوت ساندرا حج فكرك غنت لنا اياها باللهجة المصرية. لسه كمان أغنية ناجحة من إياد عابد شو حلو. كمان شوي رح نسمع ونتذكر الفنان الكبير الراحل شفيق كبه.

0: لראשונה בישראל.
1: في شهر 10 2013 صدمنا بخبر اغتيال المطرب المحبوب شفيق كبهة بدم بارد في ام الفحم. وهذا كان بعد حفل زفاف طردته دراجة نارية واطلق الراكب الخلفي رصاصتين من مسافة صفر. لكن الصدمة الحقيقية كانت في الدافع، فكشفت التحقيقات انه كل هذا الغدر كان بسبب خلاف تافه، وهو غضب عائلة القاتل من الفنان لعدم تمكنه من احياء حفل زفاف بخسن. لأسابيع بيئت القضية لغز حتى سقط المتهم خالد جبارين في فخ نصب له بعناية، فوضع مع زميله في سيارة شرطة مجهزة بأجهزة تنصت سرية، وبكل ثقة بلش يتباهى بخداع المحققين وطلب من زميله بعدم ذكر حذف تسجيلات الكاميرات اللي بدينه. هالمكالمة المسجلة أدانته بالقتل العمد وحكم عليه بالمؤبد. انتهت القضية قانونيا، لكن جرح فقدان شفيق كبهة بسبب خلاف على حفل رح يبقى وصمة ألم في ذاكرة محبيه الكتار.

0: نجم حلقة اليوم راح فن فنانينا هو النجم زهير فرانسيس اللي بنحب دائما نحكي معه. نرحب بالنجم زهير فرانسيس. مرحبا زهير.
1: مرحبا لك شادي. مرحبا لكل المستمعين حبيبي.
0: كيف حالك؟
1: أنا كتير مشتاق لك.
0: في حدثين مهمين بلش بجرش. رجعت من مهرجان جرش.
1: مهرجان جرش نعم.
0: حكينا عن المشاركة الحلوة اللي كانت لإلك.
1: طبعا جرش زي ما أنتوا بتعرفوا هو منصة عالمية بتطمح لإلها كل فنان, وطلعوا وقفوا عليها يعني على هذا المسرح كبار الفنانين بالعالم بالعالم العربي. طبعا يعني هي كل مسرح هو له هيبته, ولكن طبعا كلنا بنعرف انه جرش هو منصة عالمية. وانا اكون كمان هاي نقطة مهمة ونقل نوعية للعالم كمان العالم العربي العالم اجمع.
0: لاحظنا الجمهور كان منوع, اردني فلسطيني لبناني من سوريا كمان.
1: طبعا لانه هو المهرجان بضم يعني من دول عربية كلها بيجوا, يعني بيجوا من سوريا من العراق من مصر من لبنان, لانه كمان بيجمع كتير فنانين بيجوا كمان من كل القطر
0: العالم العربي. صح. خلينا نسمع زهير تعليقات بعض الناس اللي كانوا بالحفلة شو حكوا.
2: أبو فيروز, نحن جيناك من عمان, كل حفلة بنكون موجودين معك فيها, بس هاي الحفلة كانت إبداع للآخر, أبدعك منحبك كتير.
3: أبو فيروز, إحنا دائما وراك وين ما تروح, جيناك من عمان وكل حفلة لك بالأردن بنيجي وبنحضرك. جيناك من عمان لجرش مهد الحضارة والفن, كالعادة ما بتخيب ظن أي واحد من الجمهور. شكرا لك وشكرا لوجودك بجرش في أرض الثقافة وأرض الفن, يعطيك العافية.
4: مرحبا, معكم كارول جاي من لبنان, وأول مرة بحضر الظهر, يعني صار لي الفرصة كنا عم بحضره وكثير مبسوطة كنت موجودة الليلة معهم.
5: أبو فيروز, أبدعت ولا أروع, حفلة كانت متجنة.
6: أستاذ زهير, أنا بحبك كثير, أغني سبع أرواح فرواح بسمعها سبع مرات باليوم ولا في صمج.
7: أنا طيب ولا زهير من زمان, نحن بنحبه كثير
8: وكثير انبسطنا, الأجواء كانت كثير حلوة, الجمهور الناس الفرقة كثير رائعة, وزهير طبعا حدا احنا بنستناه من السنة للسنة لحتى يظهر لنا بالأردن ونقدر نحضر له.
0: شو في عندك تعليق على الناس الطيبة اللي حكت هيك اللي جاي من آخر العالم تحضرك؟
1: هذا إشي بفرحني, طبعا بفرحني وبشجعني أكثر, وبقول إنه أنت تعبك هذا ما راحش هيك, إنه تعب هذا عم أنت يعني هاي التمر هذا اللي إسا أنت عم تأخده هذا تعب سنين. بعدين كمان بدي ألفت انتباهك لشغلي وانتباه المستمعين.
0: تفضل.
1: بهاي الليلة مع احترامي لكل الفنانين أكيد بهاي الليلة كان هاي الليلة خاصة لزهير فرانسيس. شمت كيف؟ يعني ممكن أنا يعني
0: مش عم بتغني لحدا, عم بتغني لزهير فرانسيس بالأساس.
1: نعم يعني حلو أنه أنا غنيت كمان
0: أكيد
1: أغاني
0: الناس بتحب ملحم بركات أكيد
1: طبعا أكيد, ولكن هاي الليلة أنه كانت يعني
0: باسم نجم باسم زهير فرانسيس
1: بالضبط, يعني 27/7 كانت للفنان زهير فرانسيس, هيك أعلنوا عنها هم يعني بجرش. هذا اللي بدي أقول لك إياه وأنوه فيه, بتأمل أنه الناس انبسطت,
0: وهذا نجاح جديد يضاف لمسيرتك الفنية الغنية. طبعا زهير نحكي على آخر النجاحات لما لموني.
9: لما لموني لما شافوكي
1: لما لموني بتجنن أغنية كتير حلوة. تخيل أنه هي عم تأخذ نجاحات يعني كبيرة.
0: صح.
1: أكيد في أغاني أول ما بتسمعها يمكن تقول بدي أسمعها كمان مرة أو كمان مرة حتى تحبها. في ناس بيسمعوها من أول مرة بيحبوها, في ناس بيسمعوها فنانين بطلقوا يعني أغاني, حتى جورج وسوف يمكن أول ما ينزل الأغنية يمكن ما تحبهاش, أما بتسمعها تاني مرة تقول واو ما أحلاها, شو جورج هذا, بتصير تقول أنت.
0: صح. كيف هذا اللي صار مع الأغنية.
1: نشكر الله حبيبي, نشكر الله, عم بيصير هيك نجاحات وكتر خير الله. بقول لك برجع هذا كله تعب, يعني مش حط انت يعني مش قاعد بالبيت, لا
0: بتفكر كل
1: الوقت شو بدك. النجاح بده مثابرة.
0: صح. إيه كسرت حاجز المليون مشاهدي بأكم من نهار بسرعة, هل كنت تتوقع أنه هذا الرقم لما سجلت الأغنية تشوفه ولا النجاح هذا فاجأك؟
1: دائما بطمح الإنسان أنه يشوف نجاحات أكيد يعني. لا ما
0: توقعتش
1: بهاي السرعة. الحمد لله لا ما توقعتش.
0: زهير طبعا منشوف أنه معظم الفنانين عندنا وكمان بالعالم العربي عم بيستعملوا كليبات AI, بس أنت أصريت تصور كليب وكمان بأبرس.
1: بأبرس نعم بالأرنكة.
0: احكي لنا تفاصيل تصوير الكليب وليش أصريت ما يكون AI يكون كليب طبيعي.
1: هذا عصر يعني هذا عصر, كل عصر له كمان له تفوت كم مرة كم مرة آه طبعا كم مرة الأسطواني بعدين الكاسيت بعدين الديسك بعدين
0: اليوتيوب المنصات
1: اليوتيوب 100% فاحنا لابد منه هذا العصر. ولكن ما ننساش انه احنا اللي عملنا للاي اي, احنا جبنا الاي اي, يعني اذا هو بده يستولي علينا خلص فعناته نقعد بالبيت.
0: وين الكليب هذا تصور بقبرص؟ وين تحديدا زهير؟ وين كنت
1: بيلار تصور بيلارنكا وليفكرا في قرية لفكرة كتير حلوة لذيذة طبيعتها حلوة وصورناها هناك.
0: هلقوني عم بترافقنا بهالصيف, نسألك انت شو كيف عم بتقضي ايامات الصيف زهير؟ عراس معظم الأوقات عراس حم
1: حم حم
0: صح.
1: اعراس وحفلات والعيلي وايش اقول لك وتحضيرات كمان كل الوقت كل وقت في تحضيرات وكل يوم هو كل يوم هو كيف بقوله يعني
0: نهار جديد وانجاز جديد
1: نهار جديد وانجاز جديد وضوء جديد صح. وان شاء الله يا ربك يضل عليك يا شادي وعلى كل المستمعين
0: شكرا
1: ويهدوا بالنا شوي صغير
0: مش كل يوم حرب. صح
1: ويوم هيك ويوم هيك ويوم هيك
0: تعبنا وزهقنا صح
1: ويوم فيروس ويوم بعرش ويوم كذا
0: بدنا نروق
1: بدنا نروق.
0: طب أكتر أغنية حبيتها وعجبتك هالصيف وعم تسمعها وبتغنيها كمان بالعراس؟
1: أكتر أغنية حبيتها وائل بيطلع يعني أغاني حلوة يعني طبعا شفت عم أفرق بيت وحبيتها صراحة يعني.
0: طيب نتمنى لك صيف حافل بالحفلات والنجاحات الفنان زهير فرانسيس.
1: حبيبي شادي ودائما انت لك معزه خاصه والمستمعين ان شاء الله دائما بكون عند حسن ظن.
0: شكرا أكيد. شكرا لك
1: حبيبي شكرا لك.
0: باي باي. الى اللقاء.

0: السبت انضم لنا نويل خرمان وسلحالها مع السوري أمجد جمعة.
1: روحي بشعرك يا مسقط روحي ولا مرة عن يتروح.

بداية العام أصدرت نويل خلمان هالأغنية مع السوري أمجد جمعة اللي كتب ولحن هالأغنية. أصوات فناني بلادنا الحلوة بعد نويل خرمان نانسي حواء إسا بتغني بصوتها أغنية حلوة من أغاني وردة الجزائرية.

الوردة الجزائرية غنت لوني الحلوي السبعينات عام 73-74 هانسي حوا جددتها وتغنيها بأمسيات فيها بتغني الوردة الجزائرية.

صابر على أنغام الأغنية الحلوة والصوت الحلو صوت الفنان خليل أبو الأولى. إذا الوقت لنودعكم خليكم معنا على السماع بعد شوي كملين معكم الفترة على الطريق بعد الأخبار والإعلانات.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: عناوين الساعة من مكان. الولايات المتحدة تؤكد أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في روما مستمرة. حوادث السير تواصل حصد مزيد من الأرواح. اتهام المعلم محمد النقيب من اللد بارتكاب جرائم جنسية بحق تلميذته. ضبط أسلحة في رهط وكفر قاسم. أجواء لطيفة إلى دافئة الليلة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثالثة ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طاب يومكم. أكد السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى اليوم أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما مستمرة، وأعرب عن أمله في نجاح الدولتين في التوصل إلى نتائج إيجابية، مقرا بأنه لا يزال هناك قدر كبير من العمل التقني لضمان سلامة المدنيين في جنوب لبنان. هذا وأفاد راديو لبنان الحر أن الوفد اللبناني المفاوض وصل إلى العاصمة الإيطالية تمهيدا لبدء المفاوضات مع إسرائيل غدا. قال الوزير الليكودي أفي ديختر إنه في الانتخابات الوشيكة هناك يمين أو يسار فحسب، وما من شيء يسمى مركز. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية حمل بشدة على رئيس حزب ياخد نفتالي بنت، واصفا إياه بحرباء ذات ألوان كثيرة. ومن جهتها احتجت عضو الكنيسة عن ياخد ميراف بن آري على هذا النعت قائلة إننا لا نقارن بين إنسان وحيوان، وقالت إن رئيس الوزراء نتنياهو كذاب. لأول مرة في تاريخ جيش الدفاع تتولى امرأة قيادة مدرسة اللياقة القتالية، وتبدأ اللفتنانت كولونيل هيلا خشاي أداء مهامها الأسبوع المقبل. أسفر تصادم سيارتين وجها لوجه على طريق رقم 42 بين مفرقي بنزكاي وبني داروم عن مصرع رجل في الأربعينيات من العمر وإصابة شابة عشرينية بجروح متوسطة، وتم نقل الجريحة إلى المستشفى للمعالجة. قدمت إلى المحكمة المركزية في تل أفيف لائحة اتهام بحق المعلم محمد النقيب من اللد في 27 من العمر تنسب له ارتكاب جرائم جنسية بحق تلميذته في 12 من العمر في مدرسة بتل أفيف. ويشار إلى أن النقيب معلم رياضيات اعترف خلال التحقيق ببعض ما ينسب له وأعرب عن ندمه. في راهط وخلال عملية أمنية عثر على مخزون للأسلحة يشمل 3 قطع أسلحة رشاشة من طراز M16 وأمشاط للذخيرة. ويفيد مراسلنا نواف النباري أنه جرى اعتقال شخصين من سكان المدينة على ذمة التحقيق. ضبطت الشرطة وسائل قتالية منها سلاح رشاش وبندقية صيد داخل سيارة مهجورة تحمل لوحة ترخيص مستنسخة في منطقة مفتوحة بمحاذاة كفر قاسم، وعثر إلى جانب السيارة على علب ذخيرة. عثرت وحدة التخليص عرفة على الأب وأطفاله 6 الذين خرجوا في نزهة في وادي جوف واختفت أثارهم، وعثر على 7 وهم يعانون من إعياء ولكنهم بخير. في طبرية تتواصل في هذه الساعة أعمال البحث عن شخص دخل مياه البحيرة وفقدت آثاره منذ ساعات الصباح.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائما جزئيا، وغدا يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ومع ذلك تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة في 4 بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
2: المرحلة الثانية في غزة معلقة بين نزع سلاح حماس والفصائل والانسحاب الإسرائيلي، وميلادينوف إلى إسرائيل لبحث آلية التنفيذ وسط خلاف على الترتيبات والضمانات. واشنطن تعلن استئناف المحادثات مع طهران مساء اليوم، وإيران تنفي وجود مفاوضات مباشرة. اتفاق هرمز مع عمان يقترب من مراحله النهائية، والضربة الأمريكية مؤجلة بانتظار اختبار المسار الدبلوماسي. وأعمال تحريش في أراضي بير الحمام في النقب تثير غضب الأهالي، وتحذيرات من محاولات فرض الأمر الواقع ومصادرة الأراضي.
1: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان،
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري، ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
6: مرحبا، أنتوا معنا على الطريق الأربعاء. أغاني كتيرة، أخبار فنية، أوقات حلوة بنتمنى نقضيها سوا. البداية اخترناها لتكون مع تو ليت

0: عشان حبيبي توليت بلشنا مع اليوم مع الطريق عنا كتير أغاني جديدة وحلوة ناس حب عنا أخبار فنية على 3:30 زميلة عارين بصور رح تكون معنا اليوم رح نحكي على توليت وخلافه مع لطيفة التونسية بصطلحه كمان نحكي على سامو زين عبد الحليم حافظ كل على الأخبار على 3:30 بمسكوت يلساني
1: على الطريق ريمكس
0: ريمكس على الطريق ريمكس اليوم للشامي

بعلامة سمعنا تاني أغنيها الصيف بعد مزاجية اللي ما نجحت كتير نراهن على نجاح الأغنية كده كده رغب علامة. عنا بالضبط دقيقة واحدة مع الإعلانات بعد منود لنكمل مع كل الأربعة.

0: نعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.

استاذ زين راح نحكي عنه بعد شوي وهو وتوليد ولطيفة وعبد الحليم زاوية أخبار الفن والفنانين. شو رأيكم نسمع ونسمعكم أغنيته الجديدة لسامو زين؟

0: فزغرفته بمصر قلبت لمتحف فكانوا ناس يفوتوا يطلعوا يفوتوا يطلعوا
1: كل واحد مرة. لنشرح للمستمعين كل واحد حاب يروح على القاهرة يشوف وين عبد الحليم كان ساكن بينفع يفوت.
0: بطل ينفع.
1: بطل.
0: سكروها بتعرف ليه؟
1: ليش؟
0: إجا سائح كويتي نام على تخته تغطى وتصور. إسا أنت بتفوت على هاي الغرفة على هذا البيت لعبد الحليم حافظ عشان تقدر تشوف ممتلكاته وين كان عايش كيف. لا مش لذيذ. سكر المتحف.
2: ضحك ولعب وجد وحب. ضحك ولعب وجد وحب.
1: يعني إسا مشوارنا الجاي على القاهرة مش راح نروح نشوف
0: لا ومش على تخته.
1: نحكي على فنان كان مشهور كتير سامو زين وبالفترة الأخيرة عم يعني بخبص
0: مثله بتلكتار. عنده حفلات بالصيف وكان عنده حفلة بالساحل الشمالي بمصر والجمهور كان كتير كتير كتير كتير كتير قليل
1: كبير
0: قليل قليل. بس هو ما حطاش واطي رح شو رح نشر صور على السوشيال ميديا ومبين ملان ملان ملان ناس بالجمهور وناس
1: استعان بالاي
0: يعني الناس استغربت يعني الفيديو الفيديو كليبات اللي عم بتكون مباشر من الساحل مبين يمكن 3-4 اللي عم بغنوا معاه تحت وبالسوشيال ميديا مبين انه نمل الناس كتار فطلع انه مستعين بالذكاء الاصطناعي حاطت ملان ناس بالجمهور بالذكاء الاصطناعي وكأنه شو جمهور كبير كتير
1: ويغنوا معاه
0: سامزن اعترف انه جمهورك كان صغير ولا تخدعنا احنا انه
1: فكرك زمنه انتهى خلاص
0: صراحة يعني وين قرب ليا خدي عيني ده انت اللي ليا في الدنيا دي
2: انت اللي ليا في الدنيا دي
0: إسا عنده اغنية بايزة
1: بايزة
0: واغنية بايزة
1: نسمع مقطع من بايزة
0: بايزة

0: مش بطالي البيضة.
1: مش بطالي.
0: جايبي؟
1: جايبي 720 ألف مشاهدة على يوتيوب.
0: نحكي كمان على أغنية أثارت الجدل بالفترة الأخيرة, أغنية تو ليت واتهام لطيفة بالسرقة.
1: تو ليت عنده أغنية جديدة واسمها عشان حبيبي, وجايبي 25 مليون مشاهدة. وبما أنها برزت
0: هي إعلان, ففجأة أنت عارف إعلان.
1: طبعا. ففجأة فاق صحي الملحن وليد سعد وبيقول هذا اللحن أنا عملته للطيفة وهذا مش حلو, وتو ليت أنت سارق الأغنية مني. أغنية لطيفة في الكم يوم اللي فاتوا.
0: شو رأيك نسمع النسختين؟
1: تعال نسمع.

0: المهم تولات شور حامل ذكي كتير وشاطر ومؤدب ومحترم رغم انه هو مقنع فقال لك هات ايم القناع واتصل للطيفي واعتذر لها وهي قبلت الاعتذار وتصلح وبطل في طاشي ايوه
1: نسمع
2: يا
3: يا حبيبه قلبي ازيك عامله ايه
2: اخبارك ايه يا حبيبي
3: كله تمام انت ايه الحلاوه دي
2: ليه يا روحي
3: ربنا يخليك ألف ألف مبروك على الشغل الجديد وعلى الألبوم اللي نازل قريب
2: يا حياتي
3: قول ده لو
2: بص هشيل الماسك عشان أشوفك ولا إيه
3: أخلص الكل بقى وأكلمك تاني بقى إيه من غير الماسك
2: شديد أنا مستنية أشوفك
3: Love you
2: Love you so much Thank you for calling
3: Thank you so much أشوفك على خير
0: اصطلح
1: اسمع لطيفة ولا توليت ولا مين بدك
0: نانو يا حبيب قلب النانو تولات وسانت ليفون
1: شكرا عارين باي باي نلتقي بكره
0: اكيد
4: عالطريق

في غيرها أو غيرها زي ما بيقولوا وائل كفوري. هاي أحدث أغنية ثالث أغنيها الصيف. مع أغنية حلوة ناجحة بتجينا من مصر وبعدها مباشرة أغنية من زمان.

جبرائيل استناني من أغاني الصيف الجديدة تذكرنا بأغاني التسعينات لا الإيقاعات بس أكتر لورا

0: اغاني زمان زمان
1: اغاني زمان. ورده الجزائري اليوم نتذكرها الصوت الحلو ونسمع واحده من اغانيها المشهوره اللي لحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب 1978 غنتها. نسمع مقطع من ورده في يوم وليله.

0: إليسا هاي غنت لنا أحلى أغنية المصورة لعبة الأيام. نقول ألو لباسكال مشعل أنيس. ألو كيفك؟
1: ألو.

ساعتين سباق الأغنيات العربية والمشوار الموسيقي. نكمل معكم على الثلاثة على الطريق. لسه بس إجا الوقت نشكر روبي ساعدنا بالهندسة الإذاعية. نشكركم أنتم على المتابعة والاستماع. إن شاء الله قضيتوا معنا أوقات حلوة ومسلية. بكرة إن شاء الله بنعود نلتقي. أحلى نهار، إلى اللقاء. عالطريق.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقول لك
1: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا
5: ديكولاين،
6: أحسن شلخ تدفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
5: ديكولاين.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
7: عناوين الساعة من مكان: قرار بفتح معبر جلبوع بشمال البلاد أمام سيارات إسرائيلية فقط لمدة 4 أشهر. الكشف عن شبكة لترويج المخدرات داخل قواعد لجيش الدفاع. حماس تعلن التواصل مع الوسطاء بشأن غزة. حوادث السير تستمر في حصد مزيدا من الأرواح. والحرارة تنخفض غدا.
1: راديو مكان، الأخبار.
7: الرابعة في أورشليم القدس طاب يومكم. ينتقل معبر جلبوع بشمال السامرة للعمل على مدار 24 ساعة أمام سيارات إسرائيلية فقط لمدة 4 أشهر وفق توصية الدوائر الأمنية. ويأتي ذلك في إطار التحضيرات لتطبيق قرار الحكومة بإقامة مستوطنات جديدة في شمال السامرة ودفع أعمال البنى التحتية في المنطقة إلى الأمام. حكمت المحكمة المركزية في أورشليم القدس اليوم على طارق الكرد بالسجن الفعلي لمدة 6 سنوات بعد إدانته بارتكاب جريمتي الإهمال المفضي إلى الموت. وقد تسبب المدان في حادث سير فتاك على طريق رقم 45 شمالي العاصمة قبل حوالي 6.5 أعوام العام، مما أدى إلى مصرع مواطنة إسرائيلية وابنتها وإصابة آخرين من أبناء عائلتهما بجروح. قدمت إلى المحكمة لائحة اتهام بحق ضابط صف في خدمة الاحتياط بجيش الدفاع من سكان طبرية في 30 من العمر تنسب له سرقة بندقية M16 من جندي يخدم معه، وضبطت قطعة السلاح عند شاب 30 من كريات تفعون. وتبين من التحقيق أن الأخير أدار شبكة ترويج مخدرات خطيرة مع شقيق ضابط الصف، وهو ضابط برتبة ميجر في 34 من العمر، ووفر الاثنان مخدرات من نوع كوكايين وأنواع أخرى لجنود داخل قواعد عسكرية. قال مصدر قيادي في حماس للجزيرة إن الحركة تواصلت مع الوسطاء وطلبت موقفا واضحا مما وصفه بالتصعيد الإسرائيلي الأخير في غزة، وأشار إلى أن الحركة طالبت الوسطاء بالتدخل المباشر لإلزام إسرائيل بوقف تام لإطلاق النار، محذرا من أن ذلك قد يعرقل تنفيذ الاتفاق والتفاوض على الجدول الزمني. وقد أكد الوزير وعضو الكابينيت أفي ديختر من الليكود أن إسرائيل لن تقبل بأي اتفاق لا يضمن جعل قطاع غزة خاليا من السلاح بشكل كامل. وفي حديث إذاعي أوضح ديختر أنه لن يتم استتباب الاتفاق في غزة ما لم يتم نزع سلاح حماس كليا. لأول مرة في تاريخ جيش الدفاع تتولى امرأة قيادة مدرسة اللياقة القتالية، وتبدأ الليفتنانت كولونيل هلا خشعي أداء مهامها الأسبوع المقبل. أسفر تصادم سيارتين وجها لوجه على طريق رقم 42 بين مفرقي بنزاكاي وبني داروم عن مصرع رجل في الأربعينيات من العمر وإصابة شابة عشرينية بجروح متوسطة، وتم نقل الجريحة إلى المستشفى للمعالجة. تكافح طواقم إطفاء في هذه الساعة حريقا شب في منطقة مفتوحة بين قريتي منارة ويفتح بإصبع الجليل قرب الحدود مع لبنان، وأغلق طريق رقم 886 أمام حركة السير في كلا الاتجاهين.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
8: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ولكن الطقس سيبقى حارا أكثر من المعتاد في هذه المناطق ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتخف وطأة الحر بعض الشيء، ولكن وطأة حر شديدة إلى قصوى لا تزال تسود معظم أرجاء البلاد. وفي يومي الأربعاء والخميس المقبلين تنخفض درجات الحرارة قليلا. درجات الحرارة العظمى المرتقبة في أورشليم القدس 32، تل أفيف وحيفا 31، الناصرة 34، جبال الجليل وبئر السبع 35، وفي الجولان 38 درجة. بهذا انتهت نشرة الأخبار، ونشرتنا القادمة في الخامسة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
9: المرحلة الثانية في غزة معلقة بين نزع سلاح حماس والفصائل والانسحاب الإسرائيلي، وميلادينوف إلى إسرائيل لبحث آلية التنفيذ وسط خلاف على الترتيبات والضمانات. واشنطن تعلن استئناف المحادثات مع طهران مساء اليوم، وإيران تنفي وجود مفاوضات مباشرة. اتفاق هرمز مع عمان يقترب من مراحله النهائية، والضربة الأمريكية مؤجلة بانتظار اختبار المسار الدبلوماسي. وأعمال تحريش في أراضي بير الحمام في النقب تثير غضب الأهالي، وتحذيرات من محاولات فرض الأمر الواقع ومصادرة الأراضي.
1: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل اقتصادكم مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
10: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
10: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
11: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن في مكان رائد دياب، اقتصادكم.
12: اقتصادكم، برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات مع رائد دياب.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من البرنامج الأسبوعي اقتصادكم، كما في كل يوم اثنين نحن نلتقي ونبقى معكم حتى الخامسة لكي نسلط الأضواء على مجمل القضايا والأحداث والأخبار الاقتصادية المحلية الإقليمية والدولية. الاثنين الثالث من شهر آب أغسطس من العام 2026، درجة الحرارة مرتفعة جدا، وهذا لا يعطي أي إشارة بأن الازدحامات لن تبقى سارية المفعول في المطار من أجل السفر خلال هذا الشهر، حيث أن الازدحامات هناك شديدة جدا، والمطار يستعد لاستقبال حركة سفر قياسية خلال هذا الشهر، مع التوقع بأن يمر تقريبا 2,600,000 مسافر خلال الفترة القادمة، ما يعطي إشارات بأن الازدحامات ستكون شديدة وقوية. وهناك معطيات جديدة جدا حول وضعية وحول ظروف المصالح في إسرائيل. هذه المعطيات تشير بأن مصلحة واحدة فقط من بين المصالح التي أنشئت قبل عقدين من الزمن نجحت في المحافظة على وجودها. الأمور ليست جيدة إطلاقا، والمصالح في إسرائيل تواجه تحديات فوق طاقتها. العدد الإجمالي للمصالح في إسرائيل اليوم يزيد عن 730,000 مصلحة، لكن نسبة المصالح التي تشهد نموا سريعا آخذة بالتراجع.
12: اقتصادكم، برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات مع رائد دياب.
13: شيء اللافت جدا، أبرز المعطيات، أن مقابل كل 4 مصالح في إسرائيل أنشئت في عام 2025 في العام الماضي تقريبا تم إغلاق 3 منها. يا إلهي، يعني هذا معطى ومؤشر خطير جدا، أمور لا تصدق تحدث في إسرائيل، الوضع ليس على ما يرام إطلاقا. في الإنتاج فتن حداد طبراني، في الهندسة الإذاعية إيلان هولتسهاوزن، ومعكم في الإعداد والتقديم كما دائما رائد دياب. أهلا تحيات لكم مستمعينا في كل مكان، وفي مستهل البرنامج ينضم إلينا الخبير في الشؤون الاقتصادية نبيل توتري. أهلا وسهلا ومرحبا بك، وسعدت مساء نبيل.
14: مساء الخير لك رائد ولجميع المستمعين.
13: المعطيات إن صدقت فإنها تعطي انطباع بأن وضع المصالح في إسرائيل ليس على ما يرام، والمصالح تمر في ظروف قاهرة، في ظروف صعبة، لا سيما وأن يعني نسبة ضئيلة جدا من بين المصالح التي أنشأت قبل 20 عام استطاعت أن تحافظ على وجودها. يعني فقط كما تشير المعطيات مصلحة واحدة من بين عدد كبير، يعني من بين كل 4 مصالح استطاعت أن تبقى في 20 سنة الماضية. كيف تقرأ هذه المعطيات؟
14: يعني احنا 3 سنين او حتى 4 سنين تقريبا عايشين في ظروف كتير كتير صعبة رائد، احنا كمان وكمان طبعا اصحاب المصالح التجارية والعائلات، عشان هيك شوي صعب علي افهم اللي عم بيصير اليوم في مطار بن غوريون والحديث اللي حكيته عن كمية المسافرين، ولكن تعال نحكي على المصالح التجارية. الارقام لغاية السنة الـ 22 اذا بنحكي على الـ 21 و 22 كانت ارقام ايجابية، يعني دايما في مصالح بتنفتح، في مبادرات جديدة، وفي مصالح بتفشل، في مصالح بتنجح، ولكن لغاية سنة 22 نسبة المصالح اللي انفتحت كانت اكثر من اللي تذكرت. سنة الـ 25 الارقام اللي حكيتها مزبوطة، انفتح 37,500 عيسك بال 25، ولكن تسكر 61,000. منين اجوا الباقيين هدول؟ من السنوات اللي قبلها سكرت عمليا، كانت
13: عملية تراكمية.
14: فسنة ال 25 كانت أول سنة من سنة ال 21 اللي هي منشوف فيها نسبة أو عدد سلبي من كمية المصالح. يعني سكرت المصالح انفتحت وكمان مصالح جديدة. السبب طبعا عمليا كل الظروف اللي احنا عم نمرق فيها من ناحية اول شيء من ناحية التوترات والحروبات وكل هاي الامور، في عنا يعني فروع كاملة من البناء عم بتعاني من مشاكل بسبب طبعا ما في عمال زي ما لازم، سوايد عالية، الناس عم بتخاف تاخد قروض، الناس وجود بوضع من شبه عدم اليقين، مش عارفين شو بده يصير، لو انت بدنا نكمل هيك، فالناس بالحاله هاي بتفضل شو بيقولوا تستنى. فهذا الانتظار اللي بتستنى الناس بخلي العمليه الاقتصاديه تصير بطيئه، وبالتالي لما بتحكي عن فروع البناء عم تحكي عن كل ما تحت فروع البناء وما يتبع له من مقاولين ومن انا عارف من عمال ومن قصاره ومن مواسير ومن كهرباء ومن ألمنيوم ومن كل الجرسين. بيلحق هذا الموضوع كمان طبعا كل موضوع اللي اكثر شيء يعني ضرر بهاي الفتره هذا الفرع اللي هو السياحه وما تابعه من فنادق وتجاره
13: السياحه ومشتقاته والبناء ومشتقاته
14: وكل هاي. فبنحكي على كلياتنا هذا اليوم المصلحه مش عم بتحاول تربح قد ما عم بتحاول تحافظ على حالها انها ما تفكر. التحدي الكبير اليوم لأصحاب المصالح هو استعادة الثقة. الناس العائلات اليوم صارت تختصر في المصاريف لأنه زاد عليها ارتفاع غلاء المعيشة. بس قبل يومين ثلاثة شفنا البنزين قديش ارتفع،
13: صحيح،
14: غيره كمان كل الأشياء الثانية. أضف إلى هذا الفوائد اللي هي بالشهر 1/2022 رائد كانت 0.1 بالسنة، اليوم بعد التنزيل مرتين بعد احنا بمستويات عالية جدا وبعدها الفوائد عالية. فالمفتاح النجاح تبع المصالح الكبيرة هي الناس والعائلات، واذا هدول بيختصروا ويقتصدوا بيصيروا يفكروا اذا اطلع مطعم ولا اروح اكل في البيت، اذا اشتري هاي الشغلة ولا ما اشتريهاش باجلها، اذا بدي اغير انا عارف البراد ولا بنصلحه بنستنى لانه وضع المسمح ليش، كل هاي الامور. وبدي اضيف كمان سبب كل موضوع العنف الموجود في مجتمعنا واللي بخلي الناس كمان تفكر مرتين قبل ما تطلع من بيتها. كل هذا التجمع من بعضه رائد بخلق تحدي كبير جدا للمصالح التجارية اللي تعتمد بشكل أساسي على المدخولات.
13: انت بتحكي عن المجتمع العربي، المصالح الموجودة في البلدات العربية؟
14: أنا بحكي على كل المجتمعات، ولكن ضفت
13: بس العنف والجريمة، يعني ربما العنف موجود أكثر في المجتمع العربي، هذا يسبب أو يعني يدفع الناس إلى العزوف عن المصالح بدل ما إنه أروح أنا على المطعم مثلا أو أروح على شي محل يحضر لي الساندويش فبطلب الساندويش على البيت.
14: ما هو يعني إذا يعني إحنا نحكي على وضع عام بالمصالح التجارية في البلاد، ولكن بالمجتمع العربي في كمان مشكلة إضافية اللي هي مش موجودة في المجتمع اليهودي اللي هي موضوع العنف اللي إحنا عايشينه كلياتنا. يعني أي أم اليوم معها أولاد صغار،
13: وإحنا يجب عدم الاستخفاف في هذا الموضوع وتأثيره يعني على قضية المصالح.
14: يمكن الأم اللي معها أولاد صغار بتفضل تروح على مول كبير أو على مراكز تجارية اللي تحس فيها أمان، وبالتالي المصالح الصغيرة إن كانوا عربية واليهودية تشعر بالفرق هذا. المصالح التجارية اليوم كتير كتير عم بتواجه مشكلة كيف تغطي المصاريف الثابتة تبعتها، يعني كل شيء ارتفع عندها، الأجارات ارتفعت والكهرباء ارتفعت والمي ارتفعت والموظفين ارتفعت كمان لأنه زادوا المعاش المينيموم، فكله مع بعضه بالآخر أنت بدك تحاول تقرر وين تحط المصاري اللي معك إذا معك مصاري أصلا. تقدر تمرق هذا الشهر تدفع على الإعلانات عشان تكون مصلحتك التجارية، تفتح مصلحة جديدة، هذا أصلا يعني مش وارد اليوم. الناس كتير كتير كتير بتدير بالها تفتح مصالح جديدة لأنه الوضع ما يعني ما بيسمح بهاي الفترة.
13: شو لازم نعمل قبل ما نفتح المصلحة نبيل على ضوء هاي المعطيات على ضوء هاي الأرقام؟ هل يجب أن نعيد الحسابات؟ هل يجب أن نفكر أن نمعن ونتعمق أكثر في قضية يعني فتح المشاريع فتح المصالح إذا كانت صغيرة أو متوسطة؟
14: أنا رأيي بعتقد إنه يعني وإحنا أنت وأنا كمان كل واحد ببلده وبشوف كل يوم والتاني عم تفتح مصالح جديدة. شباب صغار بتحمسوا لشغلة معينة يعني
13: الحماس بتفعن للاستثمار مثلا، بفكروا إنه هاي الفرص جيدة
14: بدون تفكير بقرروا يفتحوا محل معين. طب أوكي أنت يعني أنت أنا بعرف إنك بتعرف أنت عندك هواية حلوة بتعرف تساوي شغلة معينة وشاطر فيها، ولكن مش هيك بتفتح مصلحة تجارية. عشان تفتح مصلحة تجارية الموضوع مركب أكثر. أول شيء بتطلب منك إنك أنت تفحص عدة تعمل عدة دراسات، ممكن في هنا مستشارين بيشتغلوا الشغل هذا بيعملوا لك دراسة إذا كانوا في طلب كتير على هذا النوع من المصالح التجارية. والاثنين قديش بكلفك كل شهر مصاريفه قبل ما وديش بدك تبيع عشان تبلش تربح.
13: طب شخص أو شاب في مقتبل العمر نبيل عنده يعني شغف بقص الشعر وفكر انه يفتح صالون شعر, هاي مغامرة تعتبر؟ او يعني انسان بحب انه يصنع الكعك بفكر يفتح مثلا كونديتوريا او مخبز, هاي كمان تعتبر مغامرة؟
14: شوف شو يعني مغامرة, يعني انت كمان اي مصلحة او اي مبادرة بدك تعملها اذا كنت انت بتدرسهاش صح. يعني اذا انت بتيجي بتقول انا بدي افتح صالون شعر وبدي اعمل تصميم جميل جدا يكلفني مليون شيكل, تمام, بتقدر تفتح يعني محل شعر يكلفك انا عارف 100,000 شيكل, بتقدر تفتح محل شعر هالقد مفتخار يكلفك مليون شيكل. سؤالين, اولا منين بدك تجيب المصاري وهل بدك تجيب وتصير الفايده توكل لك وتوكل الدفعه تبعتك الشهريه. اثنين, قديش انت قدرتك تعرف بيجيني قديش قدرتك تجيب زبائن, بيجيني ناس عم بيشتروا من البيت يعني عنده مكتب تحت البيت انا عارف بيشتر بيستقبل ناس في البيت بيجيبوا لي بتعرف شو انا خلص بدي افتح مصلحه كبيره. باجي بقول له طبعا انا بس انت تذكر انه انت لما بتشتغل في البيت كثير مصاريف مش موجوده عندك. لما انت بتفتح مصلحه صار عندك كثير مصاريف اللي انت جديده وصار قسم كبير او جزء منيح من دخلك بده يروح لتغطيه المصلحه اللي فتحتها من ضرائب من ارنونه من كهرباء من مي من تلفون من تامينات من
13: انا بعرف
14: كل الامور هاي. فهي انا اللي بطلبه بس انه يعني بالعكس انا بشجع كل شاب عندنا وكل صبيه انهم يبادروا وما يخافوش ويفتحوا, ولكن في فرق بين انك انت تفتح مصلحه تجاريه بدون دراسه لانه انت بتحب تعمل بتعرف تقص شعر زي ما قلت انت او اي شغل تاني وعندك موهبة حلوة, بين انك انت تعملها بنفس الطريقة ولكن بتفكير صح بمبادرة صح, تعرف مين اللي بقدر يكون عندك, كيف بدك تجيب الزباين, قديش انت لازم تجيب زباين كل سنة وقديش عندك مصاريف, كيف بدك تغطيهن, يعني نعمل دراسة صح حتى هالمبادرة الحلوة وهالهواية الحلوة اللي عندك يعني تتكلل بالنجاح في النهاية. احنا ما بدنا نشوف مصالح بتسكر بس احنا عم نشوف يعني الارقام اللي عم بيحكوها في الاحصائيات هاي احنا شايفينها قدام عينينا. ما بتشوفوا المحل فتح ومحل سكر محل فتح ومحل سكر, بتشفى على الناس هاي بالذات لما بتشوف انه كانين دافعين مصاري منيح على التصميم وعلى البناء وتحضير المصلحة عشان يفتحوها وبالنهاية المصاري كلها بتروح بالهواء, يمكن للشخص هذا كمان بفوت بدين وعش كيف بسكر والاخر يعني. فكل الامور يعني
13: مش عارف يعني نبيل اذا صح يعني بيكون مثلا مطعم فاتح او محل شاورما بيفتح حده محل شاورما او على قباله محل شاورما وفي ثلاث اربع محلات شاورما جنب بعض, هاي الفكره صح ولا غلط؟ لانه مرات يعني في مناطق اللي هي الفكره ناجحه, يعني بنشوف مثلا سوق الذهب 40 50 محل ذهب واحد جنب الثاني, او مثلا منطقه المطاعم نشوف مثلا 30 40 مطعم في اثينا كل المطاعم موجوده يعني بتشتغل وناجحه وما شاء الله عنها, وسوق الذهب كل المحلات ناجحه وكلها مليانه ناس, فشو الفكره؟
14: شوف في مناطق في بلدات معينه مميزه بسموها منطقة المطاعم ومنطقة الفلافل, يعني كان شيء موجود في حيفا كان في شارع اسمه شارع الفلافل, كان في حوالي 10 محلات فلافل جنب بعض بالزمانات يعني لسه اليوم مش موجود. بالناصرة مثلا في عنا شارع اللي هو على اليمين وعلى الشمال كله محلات شاورما وبقيت وكله بيشتغل, في هيك بتصير هاي المناطق يعني, او مرار انت بتحب انك تنضم لهي النجاح تكون موجود. في النهاية نجاحك او عدم نجاحك كصاحب مصلحة يعتمد على عدة شغلات, منها الخدمة ومنها شطارتك في التعامل مع الزبون ومنها الجودة تبعت الأكل اللي انت بتعطيه وأسعارك طبعا. بدك تقنع الزبون يجي يشتري من عندك بالنهاية, هاي أنواع من المصالح رائدة اللي هي الأكل السريع اللي بنسميه إحنا, هاي دايما في عليها طلب, يعني هاي ما بتحتاجني أنا كرب عائلة أخطط أخذ مرتب وأولادي وأروح أقعد في محل من الشكل, هاي تعرف أغلب الناس تأخذ الجمهور اللي لفت الشاورما وعلى الطريق يعني, هاي أشياء
13: تعرف قبل كم يوم يعني. كنت في إجازي في إحدى المدن يعني في المناطق العربية, فجأة وجدت حالي يعني أمام محلات, المحل عبي المحل اللي وراء عبي, فبعدين فطنت أو يعني حكولي أنه أنت في سوق العبي, يعني كل المحلات هاي 60-70 محل فقط يعني مختصة في العبي.
14: حلو. في طبعا طب كمان
13: مليان ناس مليانة
14: في كمان بتلاقي محلات الأقمشة, سوق الأقمشة وسوق الذهب وكل هالشغلات, حتى عندنا بالقرانة العربية وبالمدن العربية يعني كان شيء موجود. اليوم صارت العملية مركبة أكثر, اليوم الناس يعني كانت تيجي على سوق معين عشان مثلا سوق العرايس اليوم الظروف تغيرت مش زي أول. اليوم الناس يعني
13: رجعتني لورا كم سنة في الناصية كان سوق العرايس مزبوط
14: بالضبط بالضبط يعني كان الناس
13: شو صار فيه؟
14: مسكر مش هو من ضمن سوق الناصر اللي مسكر طبعا سوق الناصر مسكر ما هو هذا كان بسوق الناصر القديم وكانت تيجي العرايس من كل القرى والمدن العربية على الناصر لأن الناصر كانت المركز
13: بس حق كل مرة بدين يجددوه يرجعوه
14: في طلع في
13: كان في مبادرة
14: في بلدية الناصرية بعد ما فيش يعني إيش اللي بقدر أقول لك إياه إحياء السوق في الناصر بهذا موضوع كامل وتطلب طبعا تدخل من البلدية ومن وزارة السياحة ومن الحكومة وإيجاد ميزانيات ملائمة حتى تلاقي الطريقة والخطة الصح لإعادة الناس للسوق وإعادة المصالح التجارية وطبعا دائما بنسأل السؤال مين قبل البيض ولا الدجاج يعني أنت بدك تخلي الناس تفتح المصالح التجارية وبعدين تجيبها الناس طب كيف بدك تعرف إنه بطاقة مصاريفها تربح مصاري فالموضوع مركب جدا يعني
13: بس
14: أشك إنه رائد يعني إذا بدنا نحكي على مصالحنا
13: التجارية نلخص
14: إحنا موجودين فترة كتير صعبة وأنا بقول لكل واحد مصلحة تجارية إنه يعني إذا كنك أنت بعدك موجود وحافظت على وجودك كمصلحة تجارية ومسكرتش هذا ربح لأنه كتير مصالح مش عم تقدر توقف في الأزمات الموجودة وعم تضطر تسكر وبالتالي وجودك بكل الفترة اللي مرقت هاي من وقت الكورونا لليوم مع كل الحروبات اللي صرنا فيها 4 سنين هذا بدل انك انت مصلحة قوية ومنيحة وعلى ما يبدو الفرج قريب يعني احنا بنقول خلينا نضحي كما بسنة 26 على امل انه بال 27 يرجعوا الناس يعني تتذكر شو صار بعد ما خلصت الحرب الاولى بعد 23 الناس هيك صار في انتعاش سريع اقتصادي لأنه الناس كانت هيك زي محبوسة ومش قادرة تطلع وفجأة خلص كل شيء انفتح خلصت الحرب الناس كلها طلعت والمصالح التجارية كلها استفادت ولكن كل وقت اللي احنا موجودين بهذا الوضع اللي احنا فيه فوائد عالية ضرائب عالية المصاريف كبيرة على الناس والخوف كما بالنسبة لنا من قضية المجتمع العربي الأوضاع الاجتماعية أو العنف الموجود هذا كله راح يضايق لكن ان شاء الله انه الامور تتحسن
13: وانه
14: نرجع لايامنا الحلوه كيف بيقولوا
13: ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك نبيل توتري على هي المداخله شكرا جزيلا لك الى اللقاء الان نخرج الى فاصل
15: غدا على قناه مكان
16: وراء كل قصه كبيره في الحياه في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها
15: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى
17: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة
18: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده سحب إيده قال له إيش عم بتساوي قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا
15: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقول لك
15: صيفوا معنا كل يوم حكاية جديدة موضوع جديد أصوات جديدة موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه
3: قصدك الكل راح يحكي عليه فش سباحة
15: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا كل الصيف على راديو مكان الآن في مكان رائد دياب اقتصادكم
13: اليوم 3 آب أغسطس من العام 26 عمليا أقل من شهر إحنا في العدة التنازلي لواحد أيلول 1 سبتمبر 1/9 اليوم اللي لا يمكن أن نغفل عنه 1/9 هو يوم العودة إلى المدارس يعني ما قبل العودة إلى المدارس هاي مرحلة إعادة النظر بالمصاريف في واحد حكى لي قبل يومين يعني التقيت به بالصدفة في أحد المناسبات في عرس من الأعراس حكى لي إنه بالمعدل بحضر تقريبا 100 عرس بالشهر تصوروا أنتوا يعني بمعدل 3 أو 4 أعراس في الليلة في عنده 4-5 مناسبات في ليلة واحدة هاي شغلة مش بسيطة فكيف هذا الإنسان بده يستعد وكيف بده يبدأ بالتحضيرات للعام الدراسي الجديد؟ في هناك مصاريف، التزامات، واجبات، كل هاي اللي عم تتراكم أمامه شهر واحد قبل السنة الدراسية عملية مش بسيطة. ينضم إلينا الآن الخبير في شؤون الاستهلاك محمد حسن. محمد مساء الخير وأهلا وسهلا ومرحبا بك.
19: مساء الخير لك ولجميع المستمعين، أهلا وسهلا بك.
13: تعرف أنت شخص اللي بحضر أو بشارك في 100 مناسبة في الشهر؟
19: طبعا
13: في هيك
19: فيه.
13: أنا صدفت شخص اللي حكى لي أنه يعني بشارك بمعدل 3 أو 4 وأحيانا 5 مناسبات في ليلة واحدة. صور أنت.
19: نعم إحنا الموسم في عز الموسم،
13: إحنا في عز الموسم،
19: موسم الأعراس والليالي السعيدة.
13: حلو وجميل جدا. طيب أقل من شهر على افتتاح السنة الدراسية الجديدة، كيف يمكن أن تتجاوز الأسر التي يعني أوضاع الاقتصادية ليست على ما يرام، أوضاع الاقتصادية متواضعة جدا، كيف يمكن أن تتجاوز هذا التحدي؟
19: أستاذي، العودة للمدارس أنا بسميه مشروع. رب الأسرة لازم يأخذ مشروع بحد ذاته، لأنه اليوم تجهيز الطلاب للمدرسة مكلف جدا، مكلف على جميع الجبهات. إن إحنا بنحكي الطالب لازم يتحضر في ملابس جديدة، قرطاسية وشنطة وكتب. الكتب المدرسية للأسف الشديد في تجار، وبين قوسين بسميهم تجار، اللي بحكي على المعلمين والمفتشين والمدراء، كل سنة بيطلعوا لنا كتب جديدة. احنا على وقتنا ولاي ناخذ كتب من بعض، من الجيران، من الاخوه، من بعض. اليوم بيطلعوا كتب جديده ومفروضه على الاهل وعلى الطلاب يستعملوا هاي الكتب حسب قرار المدير او المعلم والمفتش. والكتب مش رخيصه للاسف الشديد، غالي يعني، غالي ومكلفه. فعشان هيك انا بقول المشروع

0: من الأجر. هاي العائلات حتى حضر إذا عنده 4 أو 5 أولاد بده معاشين أو 3 معاشات. فالأشياء ما مكلفة. أنا أستاذي كمان
1: أنت حكيت أنه هذا مشروع، هل هذا المشروع اللي أنت حكيت عنه محمد الآن يعني يقف على رأس سلم الأولويات في هذه الفترة؟
0: يقف على رأس سلم الأولويات، الأولويات للجمعيات الأهلية والجمعيات اللي بتساعدنا. يعني أنا بصفتي أحد الفعالين في هذه الجمعيات في البرنامج السنوي عندنا تجهيز المدارس. يعني إحنا اليوم إسر عم نحضر إن شاء الله
1: في يعني كمان يعني بادرت لإنشاء جمعية تقدم المساعدات الإنسانية لكافة الأسر التي بحاجة إلى مساعدة.
0: الجمعية اللي أنا فعال فيها تقريبا راح تحضر شنتات وقرطاسية لـ400 طالب. طبعا أخذنا قسم جمعيات من في منظمة تاتيت، أعطونا 50 شنتة مع قرطاسية لهاي. وفي الحمد لله في أهل خير كتير، في متبرعين،
1: في متبرعين
0: اللي بتبرعوا بهاي هاي
1: يعني في في في فئة وشريحة واسعة اللي عم تتعاون معكم.
0: طبعا.
1: انت لمست او انطبعت انه اسعار الكتب مبالغ بها؟ يعني في هناك كتاب اللي هو مكلف يعني يساوي تقريبا 100 شيكل او اكثر من 100 شيكل.
0: نعم. عشان هيك انا بقول لك استاذي في عائلات اللي مثلا عنده 4 أولاد ممكن يكلفوا كل طالب فوق 3000 شيكل. اذا بدي يروح يشتري شنطه مع هاي الماركات مع الهاي مع لها عجال، في شنتات توصل لألف شيكل.
1: وهاي الشنتات هاي اللي اليوم في ترندات، يعني شنتي عليها صورة رونالدو، عليها صورة ميسي،
0: سوبرمان، بالماركات. الشنتات والكتب جدا.
1: تعرفي سعرها الحقيقي؟ سعرها الحقيقي عشان تكون أنت عارف وأنت بتعرف كمان ممكن 70 شيكل 80 شيكل، بس عشان عليها صورة فنان أو صورة رسام أو صورة لاعب كرة قدم شهير فممكن يعني تروح سعرها بين 400 إلى 500 و600 شيكل أحيانا.
0: بالضبط.
1: حرام
0: حرام حرام.
1: حرام.
0: نأخذ زي ما مشكلة الملابس. ملابس الترندات الماركات الغالية اللي حقها 700 و800 شيكل.
1: شو الحل محمد؟ أنت يعني درست الموضوع، شو الحل؟
0: الحال أول إشي الناس تروح تشتي على الشنتات. بدناش شنتات لا رونالدو ولا ميسي ولا هاي. تشتي الشنطة اللي بـ50 و70 شيكل. بتخدمه للطالب كل السنة. القرطاسية كمان نفس الشيء،
1: ويحط ويجيب صورة رونالدو أو ميسي ويحطها بقلب الشنطة يضل يطلع عليها قد ما بده.
0: كمان نفس الخيشير قرطاسية مثلا تجاليد الكتب والدفاتر كمان عليها صور سوبرمان
1: والتجارة
0: كمان بنشتري كمان نوعيات الرخيصة. أستاذ أنا عم بشوف حتى في المكتبات في حملات ومنافسات وهاي. بسأل صاحب مكتبي بقول لي يا خال والله الحركة مش كل قد، بقول له بعد وقت يعني شهر للمدرسة، بقول لي بس مبيني من أولها. فكمان
1: صار يأسان من أولها يأسان الزلمي،
0: بقول لي لأنه الضعف الاقتصادي ما يعني العائلات ما عندهاش هذيك الميزانية اللي حطتها للمدرسة. بالقوة بتطلع أكلها وشربها زي ما بقوله. بأجل المدرسة في كتير عائلات تتوجه لجمعيات واللي بتساعد والحل كمان يعني لازم يكون بين وسين أسميها انتفاضة ضد مدراء المدارس والفاتشين والهاي. يعني يرحمونا شوي، يرحموا الطلاب. احنا بدنا نعلم الطلاب. يعني احنا واحنا صغار تعلمنا كان في كتاب القواعد اللي هاي. أنا كل إخوتي إحنا 8 كلنا تعلمنا فيه نفس الكتاب. اليوم كل سنة بغيروا لك كتاب وبدو يدفع الأبو 100 أو 150 شيكل حق كتاب كل سنة. زي ما قلت لك إنه في بالجمعيات الأهلية وبالهاي مثلا إحنا بنتعاون في
1: شو المطلوب من العائلات في هالفترة؟ يعني شوي تدعس على الفرامل، تدعس على البركات مشان يعني تقتصد من المصاريف وتختزل كل هاي الواجبات على أمل أنه يكون يعني مشروع السنة الدراسية

0: موجود إذا ما كانش في المرتبة الأولى على الأقل يكون في المرتبة الثانية من حيث الأولويات؟
1: أستاذي بدها تتنازل عن مصاريف معينة
0: مجبورة
1: حتى تأمن مصاريف المدرسة للأسف الشديد.
0: بلاش يعني يمر أسبوع أول أسبوع من السنة الدراسية وفي عدد من الطلاب ما عندناش الكتب ما عندناش.
1: مظبوط بنمرق هيك حالات. وبالجمعة الأولى من المدرسة يكون كجمعية يعني نشتغل كثير بنحاول قديش ممكن نهيئ كل الطلاب نعطيهم إيش لازمين للمدرسة. يعني حلول من الدولة من هاي ما فيش حدا.
0: فيش حلول في الأفق. ما في حلول في الأفق.
1: ما في حدا.
0: بده كل إنسان يعتمد على نفسه.
1: كل إنسان يعتمد على نفسه.
0: بدنا من هون لبداية السنة الدراسية نركز في كل حلقة على الأقل على موضوع أو جانب معين من هذا المشروع المهم افتتاح السنة الدراسية في 1 أيلول. هذا مش يوم يعني بطب علينا بشكل مفاجئ، بالعكس إحنا بنستناه لحظة بلحظة. طلاب الصف الأول بيستنوه بشغف، مرات بناموش يعني آخر أسبوع من شهر 8 عشان يطل عليهم الأول من أيلول. شكرا لك محمد حسن.
1: شكرا
0: جزيلا على هاي المداخلة الحلوة، ودائما راح نتحدث معك من أجل أن نواكب قضية الاستعدادات لاستقبال السنة الدراسية الجديدة. شكرا لك.
1: إن شاء الله.
0: إلى اللقاء.
2: الآن في مكان رائد دياب، اقتصادكم.

0: اقتصادكم، برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات مع رائد دياب.
1: نتابع معكم مستمعينا هذا البرنامج الذي يأتيكم دائما كل يوم اثنين ويمتد من الرابعة حتى الخامسة. الآن ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الأستاذ هاني نجم. أهلا وسهلا ومرحبا بك، مساء الخير أستاذ هاني.
2: أهلين أستاذ مصر النور، إليك ولجميع المستمعين.
1: قضية الأرنونة قضية تشغل بال الكثير من المحافل، ووزارة الداخلية عندما تدخل على الخط وتقول بأن السلطات المحلية تملك كامل الصلاحيات وهي أيضا حرة فيما تقرر بالنسبة لرفع ضريبة الأرنونة من عدمه، بعض يعني أرباب البيوت يتحملون أعباء هذه الضرائب ترتفع وتزداد يوما بعد يوم، على كاهل أرباب البيوت تقع الكثير من المشاكل الاقتصادية، فكم بالحري عندما تكون ضريبة الأرنونة الثابتة أيضا مرتفعة نسبيا. كيف يمكن التعامل مع مثل هذه المعضلة؟
2: صحيح، أول شيء يعني كمان مرة يعني لأنها الظروف الاقتصادية على الناس والعائلات مش سهلة، فكل إضافة عمليا بالمصاريف بتشكل عبء، هذا الشيء جدا جدا واضح. يعني بالذات إذا أنت بتيجي تحكي على يعني على مجتمع اللي للأسف الشديد جزء كبير من مجتمعنا هو تحت خط الفقر موجود ويعاني من مشاكل جدا كبيرة، وبكاد يعني ينهي الشهر عمليا بالمصاريف العادية الموجودة، فلما أنت بتزيد عليه عمليا التكاليف فالوضع أسوأ. مهم جدا نحكي رائد إنه يعني كل مواطن اللي موجود بحالة خاصة، إن كان معدل الدخل أو عدد الأولاد كبير في العائلة أو في عنده حالة خاصة على صعيد عجز مرضي أو بتلقى مخصصات من التأمين، بحق كله يحصل على تخفيضات اللي ممكن تصل أحيانا لحد 90% من الأرنونة
1: أو حتى إعفاء. في إعفاء
2: لحد معين، حتى إعفاء في كتير ناس تعرفش يعني هذا الإشي وما بتطالبش فيه وهذا غلط. لا، لازم يكون عندك الجرأة أنك تروح على البلدية، وأحيانا شو بيساووا بيهملوا دفع الأرنونة أو ترتيب الأرنونة وبأمرق سنين، وساعتها بصير فيه صعب يعطون حق من الإطلاع لهم. فاليوم أول شيء نصيحتي لكل الناس إنه ما تخافش، يعني روح وطالب بحقك ورتب الدين الموجود عليك، لأنه ممكن هذا الدين يتراكم وبعدين يصير قضايا قانونية والإشي يكلف أكثر وأكثر. على صعيد المجتمع العربي للأسف الشديد، المجتمع العربي عمليا يعني كمان نطلع على الجانب الثاني اللي هو السلطة المحلية، السلطات المحلية بتعاني من أزمة جدا جدا كبيرة. عدد مصالح الكبيرة والقوية بالمجتمع العربي نسبيا قليلة، لأنه اليوم اقتصاديا الأرنونة من البيوت بتخسر يعني مقابل الخدمات اللي تعطى، بينما الأرنونة من المصالح هي اللي بتربح.
1: فيش مناطق صناعية يعني، وين المناطق الصناعية عددها محدود
2: تشغيلية مظبوط، ولا وحتى لو في هي يعني مصالح اللي هي يعني خلينا نسميها عادية اللي هي ورشات هنا ورشات غاد، مش المصالح الكبيرة
1: هاي، مش مشاريع أرنونة. مش مشاريع استثمارية مظبوط
2: 100%. وهنا في نقص عمليا عندنا كمجتمع عربي في تخطيط سليم، بالذات الاراضي اغلبها اراضي خاصه، في تخطيط سليم لجذب عمليا وجلب عن جد يعني اماكن تشغيليه كبيره اللي تدفع يعني. وفي مشكله العنف كمان، يعني اعطيك مثل يعني الناصري مثلا، يعني كل المباني الهايتك اللي انعملت مثلا بجبل منطقه جبل القفزه للاسف الشديد ثلاث ارباعها فاضي العمارات، لانه بسبب اشكاليات صارت هناك المصالح طلعت. يعني بدل ما بنزل نطلع على المكاتب الحكوميه في الناصري كلها انتقلت لنوفا جليل.
1: قبل
2: يعني
1: شوي حكينا مع نبيل التوتري وحكى لي انه السوق فاضي حتى السوق اغلق، انت بتحكي لي عن مكان اخر اللي كمان
2: صحيح اللي هي المناطق اللي كانت تدفع عمليا. اليوم بنشوف في تطوير مخيف بنوفا جليل ومصالح تنتقل من الناصري لنوفا جليل، وهذا بشكل خطر جدا كبير. والحل في الناصري عشان انت تزيد الجباي، وهذا كان رسالتنا كمان للبلدية، ومش انه نرفع الأرنونة بنسبة 33%، انما الحل هو انه نحاول عمليا نفكر كيف ان نسهل عشان نجذب مصالح لعنا، لانه انت اليوم بتكبر نسبة الأرنونة بس انت بتخفض عدد اللي بيدفعوا الأرنونة بالذات المصالح، فانت بالاخر راح تخسر مصاري، بينما بالعكس اذا انت تعمل تسهيلات معينه ممكن تؤدي لانك انت عمليا نهايه التسهيلات تجلب لها مصالح ومؤسسات ترجع عمليا على الناصري طبعا مع يعني ظروف اخرى, وساعتها الحجم الكلي الارنوبه ممكن يزيد.
1: طب ماذا تقول انت هاني كخبير اقتصادي, ماذا تقول لمتخذي القرارات في المجالس والبلديات في المجتمع العربي؟ فكروا خارج الصندوق, فكروا عن ربما مبادرات أو عن أفكار أو عن أدوات أخرى من أجل تحسين الميزانية, وليس من خلال فرض ضرائب أكثر من اللزوم على السكان على المواطنين.
2: طلع أنا أول شيء يعني ما يعني بتخيل كل واحد موجود بمركز السلطة المحلية الوضع مش صعب, بالذات السنتين الأخرانيات بعد تخصيص ميزانيات جدا كبيرة عمليا, حتى ميزانيات جارية ما نحكيش على ميزانيات التطوير, في أزمة مخيفة جدا. بالآخر البلدية هي زيها زي ميزانية أي بيت, في مدخولات وفي مصروفات. البلدية إذا تقدم خدمات للمواطن لما فيش عندها عمليا مصاري اللي تنتهي الخدمات, فبصير في تقصير غادر أفهم عليهم. ولكن نعم بكل حال من الأحوال في إمكانية لأن يكون في عندك خطط اللي هي في خطط نجاعة, منها زي ما حكينا موضوع مثلا توسيع قاعدة اللي بيدفع أرنونة. في كتير يمكن يعني مباني أو مؤسسات بتدفعش أرنونة, محاولة جلب مؤسسات جديدة لقلب كل محل ومحل, والأهم من هذا كلياته مطالبة مهنية عمليا من الحكومة لميزانيات اللي تتحول. طلع التغيير اليوم احنا بنحكي رائد على يعني على قوانين وعلى منظومات عمل اللي ممكن تغييرها, أنا بحكي قطريا يعني اليوم إذا تتغير هاي الحكومة زي ما عرفت هاي الحكومة تحول يعني مليارات الشواغل لمستوطنات ولا لمحلات اللي هي ملهاش ولا أي علاقة إنتاجية للاقتصاد الإسرائيلي, ممكن عمليا تغيير هاي منظومات العمل وجذب ميزانيات السلطات المحلية, وهذا ممكن يؤدي لزيادة مدخولاتها وتخفيف عمليا العبء على الناس, لانه لان لا يعني وهذا هو المصدر الاساسي على فكره يعني انك انت تحاول تغير عمليا منظومات العمل وتقسيم الارنونه بشكل عام قطريا وتحويل جزء منها. في كمان قضايا اللي هي مهمه, مثلا في كتير اليوم مراكز تشغيل او صناعه اللي موجوده بجانب المجتمع العربي بجانب قرانا ومدننا بيشتغلوا فيها اولادنا وبناتنا, بس الارنونه بتندفع لسلطات محليه يهوديه. أجل الوقت أنه زي مثلا طلع مثلا تيبوريت مثلا الأرنونة تتحول لنوفا قليل. طب اللي بتقدم من كل التلوث اللي بيصير من بعض المصانع الموجودة بتيبوريت هن أهل المشهد مخدوش ولا شاكل. ليش يعني ليه يعني إحنا الضرر والأرنونة لغيرنا يعني يعني في أشياء معينة لازم تنشغل عليها سياسيا وقطريا يعني, ومش كل العبء أهون إشي هيك بسكبسي ونضغط على المواطن,
1: والمواطن بيتحمل كل هاي الأعباء وكل هاي المشاكل. على فكرة يعني مسموح لكل رئيس سلطة محلية كل رئيس بلدية يعني يملك كامل الحرية وكامل الصلاحيات من أجل أن يرفع ضريبة الأرنونة.
2: الإشي طلع في حد أدنى وفي حد أقصى
1: في خطوط حمراء يعني مثلا
2: في خطوط حمراء الكل لما بيطالب عمليا في داخل هذا الشيء, ولكن عشان يتم المصادقه على الشيء لازم يصادق عليه وزير الماليه ووزير الداخليه. في الناصري مثلا كان في طلب 33%. انا شخصيا قدمت يعني خطه بديله عمليا كمان للمجلس البلدي وكمان لوزاره الداخليه لمحاوله عمليا التخفيف من النسبه بشكل جدا كبير, ومع معطيات لحلول بديله. في الناصري الحلول تعتمد عمليا على ترتيب خطه مهنيه لجبايه ديون قديمه عمليا اللي تتعامل بشكل انساني مع المواطن النصراوي, على تشجيع عمليا صناعات ومؤسسات للدخول بالناصري, على تحديد مناطق معينه يكون فيها تسهيلات زي منطقه السوق مثلا عشان تشجع التجار تيجي وتحرك العجله هيك ما حدا بيدفع اصلا, فانت بصير في عندك عمليا دفع, وعلى زياده عمليا المنح اللي المفروض الحكومة تدفعها, لأنه الأزمة اللي في الناصر هي مش دخلها المواطن, هي دخلها بشكل أو بآخر يعني كمان تغاضي المؤسسات عما كان موجود في الناصر اللي أدى لوجود هذا العجز اللي جدا كبير. يعني بتأمل أنه يكون في استجابة على الأقل بتواصل كان لاحقا, في أمل كبير أنه نسبة 33% يعني لن تكون, لربما تكون هناك يعني ارتفاع، ولكن نسبة أقل بكثير من هيك إن شاء الله.
1: هذا على صعيد مدينة النصر، لكن تعرف في بلديات أخرى، في مجالس محلية أخرى التي يعني أرادت أو فكرت في رفع ضريبة الأرنونة، هل الأمر يحتاج إلى مصادقة من المجلس البلدي؟ نعم. أولا، ثم مصادقة وزير الداخلية ومصادقة وزير المالية.
2: صحيح، كل الرفع، في الرفع اللي هو الأوتوماتي اللي هو 3.13% تقريبا، هذا رفع عملية مش بحاجة لمصادقة أي حدا، ولكن كل نسبة إضافية غير 3.13% هي تحتاج لمصادقة وزير الداخلية ووزير المالية. السؤال، وزير الداخلية ووزير المالية بتدخلوا قبل الانتخابات ولا لبعد الانتخابات؟ لأن التاريخ الأخير هو 15-12. السؤال، هل الحكومة الحالية تيجي بتقول أنا بدي أخذ قرارات، ولا بتقول أنا دخلتنيش منتركها للوزارة؟
1: نشوف شو بيصير. شكرا هاني نجم الخبير الاقتصادي، إن شاء الله خير إن شاء الله. شكرا لك هاني.
0: الآن في مكان رائد دياب، اقتصادكم
1: في شهر آب. تصوروا أنه هناك تقديرات بأن يمر عبر مطار بن غوريون الدولي عدد كبير من المسافرين. حتى نهاية هذا الشهر رح يكون عدد الذين مروا في مطار بن غوريون 2,600,000 مسافر. هاي رقم قياسي يعني خرافي حتى قياسا لعدد السكان في دولة إسرائيل. وأكثر الوجهات طلبا خلال الشهر هي اليونان وقبرص وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا. هي الوجهات المطلوبة جدا خلال هذا الشهر. ينضم إلينا الآن الخبير في الشؤون السياحية صاحب إمبيتور للسياحة والسفر في الناصرة نادر جرايسي. أهلا وسهلا فيك.
3: مساء الخير عزيزي رائد.
1: درجة الحرارة المرتفعة، حكى لي قبل شوي مسافر موجود في بودابست حتى ومسافر آخر موجود في قبرص، إن درجة الحرارة هناك بالعلالي، بحكي لي حم نار الدنيا هناك. حتى أوروبا اليوم في حالة غليان، لكن هذا لا يمنع الناس من السفر على ما يبدو.
3: يعني يا عزيزي هذا صحيح، الطقس جدا حار والجو حار كمان من ناحية سياحية. يعني أنا قبل حوالي ساعتين وصلت لقبرص والمطار.
1: احكي لي كيف الوضع.
3: جدا جدا نعم،
1: حم.
3: يعني حم شديد، لكن البحر بطمئن شوي. يعني إذا منطلع على البحر وإحنا جسمنا محروق نقول لا بدنا ننزل على البحر نطفي.
1: المطار بتحمل عندنا هذا الكم الهائل من الأعداد، 100,000 يوم، 100,000 مسافر بمعدل كل يوم.
3: صحيح صحيح. والأمر الآخر إنه في، يعني إحنا بنحكي بحالة من التوتر الجزئي، فكان بالحري لو إنه في انفراج وانفتاح وإعلام عن السلام. يعني إذا اليوم تحت أزمة ثقة بين وبين،
1: إذا الوضع متوتر والمناخ الأمني مشحون وفي عنا 100,000 مسافر كل يوم، إذا الوضع بده يكون مش بطال ولا واحد بضل في البلاد.
3: يعني إذا بنمشي بشوارع الناصر اليوم بنشوف إنه يعني في حركة سير ماشي وسالكي، أما الظاهر إنه كثير من المواطنين طبعا بنتظروا من بعد فترة توتر شديدة. اليوم توتر أخف، يعني هذا السبب، الصيف وموسم للسفر العائلي، وشارين باكتظاظ بالمطار، اكتظاظ بحركة السير. أنا بحكي على خارج البلد.
1: لكن لكن سيد نادر، أنت سنوات طويلة في هذا المجال من التسعينيات تقريبا، أنت اليوم من أقدم وكلاء السياحة والسفر في البلاد، يعني بتعيش فترات متقلبة. أهلا وسهلا فيك. لكن بتزور كثير مطارات، أنا كمان بزور مطارات، بشوف أنه في المطارات يعني بمعدل المطارات العادية في دول عادية تشبه إسرائيل، بمعدل كل ساعة طيارة طيارتين ثلاثة خمس طيارات، هنا كل خمس دقائق في خمس طيارات يا رجل.
3: يعني هذا صحيح، وبنشعر على جلدنا. يعني إذا غادرنا بالمطار من إن كان مطار الدولي تل أفيف أو بن غوريون أو مطار حيفا، أنا اليوم وصلت من مطار حيفا ما كنت أتخيل إنه الأعداد الموجودة في المطار وحركة الطيران
1: نشطة،
3: يعني نشطة جدا نشطة جدا. والكل الناس يعني كأنه بيستنوا للطيارة تنزل لأن بده يركض ليوصل على الطائرة. هذا هذا مؤشر إنه يعني كسرنا عنصر الخوف، وإن شاء الله إنه يكون في عنا نظرة إلى الأمام للسلام وللانفتاح السياسي والسياحي لإعطائنا فرصة إنه بالفعل نسافر ونستريح وما ننسى بلادنا، اللي بلاد حلوة لكن بلاد متوترة وللأسف.
1: مش مفاجئ لك إنه الطلب هو كثير على اليونان وقبرص وإيطاليا والإمارات وألمانيا، مش مفاجئ ولا مفاجئ؟
3: لا المضبوط، أنا مبسوط أولا مبسوط لأنه الوجهات بتقترب علينا. يعني إذا حكينا يعني المناطق التقليدية ابتعدت عنا شوي، المناطق القريبة اقتربت، فهذا يعني هذا بوضع طبيعي من ناحية تكلفة من ناحية أجواء. يعني منظلنا إحنا خايفين لو بعيد يا عم إذا صارت حرب كيف بدنا نرجع، فأنا على الأقل إذا كنا بقبرص أو باليونان نقدر نرجع سباحة.
1: صحيح.
3: يعني صحيح. على الأقل
1: بشخطورة بلاش اسمعها بشخطورة بتوصلك.
3: والله يعني بالأيام صار الواحد بالذات بالحم بده يسبح أسرع له يمكن من التوتر تاعه.
1: حلو.
3: صحيح إنه الأمور اليوم إن شاء الله ضل ماشية بهدوء وباحترام للإنسان. يعني اليوم إحنا عايشين في قلق في مأزق ثقة، إن شاء الله إن شاء الله إنه نلاقي إنه في تجاوب إنساني وتجاوب اللي يعني بعطينا إحنا مش رح نعيش 200 سنة، كل حياتنا بدها توصل بالكثير ل 100 سنة إن شاء الله.
1: صحيح. إن شاء الله العمر يعني كله
3: يعطونا شوية راحة
1: إن شاء الله. شكرا لك نادر جراسي، حدثتنا من قبرص التي وصلت إليها قبل ساعتين من الآن. شكرا لك
3: عزيزي، بتمنى لكل أجواء سعيدة وأجواء سلام إن شاء الله. شكرا
1: إن شاء الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء. هنا نقفل عدد آخر من البرنامج الاقتصادي اقتصادكم. شكرا لكم جميعا. منتجة البرنامج فاتن حداد تبراني، في الهندسة الإذاعية إيلان هولتزهاوزن، ومني رائد دياب أحلى وأجمل وأغلى تحية. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
1: دقيقة حبيبي بس شوي.
2: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
1: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في 6 صباحا
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
3: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
9: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا
10: مخزن ياشوك.
11: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض،
10: مخزن ياشوك
11: دايما مننتصر بالسعر.
12: خير سيخوك هتغيوت بديوك مخزن ياشوك.
13: مخزن ياشوك
12: بابا بادوك.
9: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا
14: ديكولاين.
15: أحسن شلخ تدفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
14: ديكولاين.
16: عناوين الساعة من مكان: العثور على صاروخ لاو في حي سكني بالرملة، مصدر سياسي يؤكد أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الحالي في قطاع غزة، سموتريتش وستروك يطالبان نتنياهو برفض خطة الطريق لمجلس السلام في غزة، مصدر إيراني يعلن رفض طهران لفتح مضيق هرمز حتى نهاية الحرب تماما. وفي أحوال الطقس: الحرارة تنخفض غدا.
3: راديو مكان الأخبار.
16: الخامسة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. في تطور استثنائي وخطير، ضبطت الشرطة في الرملة صباحا وسائل قتالية سرقت من جيش الدفاع تشمل صاروخ لاو وأربعة مسدسات وأربعة قنابل يدوية. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن شابا عشرينيا من اللد اعتقل بشبهة حيازتها. أكد مصدر سياسي أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الحالي في قطاع غزة وتواصل إزالة أي تهديد على مواطنيها وجنودها. وطالب عضو الكابينات سموتريتش وستروك رئيس الوزراء نتنياهو برفض خطة الطريق لمجلس السلام في غزة إلى حين إدخال تعديلات عليها، كما طالب بإلغاء قرار الكابينات بهذا الشأن باعتباره اتخذ على أساس معلومات مغلوطة، داعيين نتنياهو إلى تبني قرار معدل. وحذر الوزيران من أن الخطة تشكل خطراً على إسرائيل وتتنافى والهدف المركزي ألا وهو نزع سلاح حماس وجعل قطاع غزة خالياً من الأسلحة وإزالة التهديد الذي يشكله. أوضحت أوساط باكستانية لوكالة الأناضول التركية أنه حالياً ما من موعد أو مكان نهائيين لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وما من لقاء مخطط في إسلام أباد خلال الساعات 24 المقبلة على الأقل. ومن المرتقب أن يزور وزير الداخلية الباكستاني طهران غداً أو بعد غد لمناقشة ملفات متعلقة باستئناف المحادثات. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده لا تسعى لتوسيع دائرة التوتر، ولكنها ستتحرك بقوة للدفاع عن أمنها ومصالحها ووحدة أراضيها. وقال مصدر إيراني لقناة الميادين إن طهران ردت على المقترح الأمريكي الأخير برفض فتح مضيق هرمز حتى نهاية الحرب تماما، وأضاف أن الولايات المتحدة قدمت تنازلا لإيران يتعلق بإغلاق المسار الجنوبي في المضيق. غيرت 6 ناقلات خالية من البضائع مسارها في خليج عدن في الأيام الأخيرة بسبب تهديدات الحوثيين في اليمن. وأفادت منظمة تتابع الحركة البحرية بأن السفن أرادت الامتناع عن المرور في مضيق باب المندب. حكمت المحكمة المركزية في أورشليم القدس اليوم على طارق كرد بالسجن الفعلي لمدة 6 سنوات بعد إدانته بارتكاب جريمتي الإهمال المفضي إلى الموت. وقد تسبب المدان في حادث سير فتاك على طريق رقم 45 شمالي العاصمة قبل حوالي 6.5 أعوام مما أدى إلى مصرع مواطنة إسرائيلية وابنتها وإصابة آخرين من أبناء عائلتهما بجروح. ينتقل معبر جلبوع بشمال السامرة للعمل على مدار 24 ساعة أمام سيارات إسرائيلية فقط لمدة 4 أشهر وفق توصية الدوائر الأمنية. ويأتي ذلك في إطار التحضيرات لتطبيق قرار الحكومة بإقامة مستوطنات جديدة في شمال السامرة ودفع أعمال البنى التحتية في المنطقة إلى الأمام.
3: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
16: يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ولكن الطقس سيبقى حارا أكثر من المعتاد في هذه المناطق ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتخف وطأة الحر بعض الشيء، ولكن وطأة حر شديدة إلى قصوى لا تزال تسود معظم أرجاء البلاد. وفي يومي الأربعاء والخميس المقبلين تنخفض درجات الحرارة قليلا. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة في 6.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع محمد بكري.

0: أسعد الله مساءكم أيها السيدات والسادة بكل خير، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لمساء هذا اليوم الاثنين المتواصلة حتى الساعة السادسة. معكم في الإعداد والتحرير مريا عبد ربو، من الإنتاج سيبيا فلاح دفورة سويسة هندسة إذاعية، في التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. إسرائيل تسلم الجانب الأمريكي بصورة رسمية تحفظاتها بشأن تفكيك قدرات حماس ونزع سلاحها في قطاع غزة، وتطالب بألا تقتصر على تعهدات عامة. وإلى إسرائيل يصل اليوم مدير عام مجلس السلام ميخائيل ميلادينوف لبحث المرحلة الثانية من خطة اليوم التالي في قطاع غزة. في غزة استعدادات على قدم وساق لبدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. خلافات عميقة بين وزير الدفاع كاتس وقائد الأركان زمير بشأن تنحية قائد المنطقة الوسطى آفي بلوت. بعد إعلان الرئيس ترامب عن استئناف المحادثات مع إيران اليوم، طهران تؤكد أن محادثاتها الوحيدة تجري مع عمان بهدف تسوية الملاحة في مضيق هرمز. لبنان يستعد لجولة مفاوضات سابعة غدا تركز على تنفيذ التفاهمات الأمنية، تثبيت انتشار الجيش اللبناني وسط تصعيد عسكري متبادل. ومخاوف كبيرة لدى المجالس المحلية العربية من خطة وزارة المالية نقل مسؤولية إدارة المدارس ورياض الأطفال وتشغيل نحو 200,000 معلم إلى السلطات المحلية. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان، الدقيقة 5:07 ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء. في صدارة هذه الجولة المسائية، معارضة إسرائيل للمقترح الأمريكي بشأن تفكيك قدرات حماس ونزع سلاحها. المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية دورون شبيلمان صرح بأن إسرائيل سلمت الجانب الأمريكي بصورة رسمية ملاحظاتها وتحفظاتها على المقترح، وأكد أن الصيغة التي نشرت بشأن هذا المقترح لا تعبر بصورة دقيقة عن موقف الحكومة ولا تتضمن جميع المطالب والشروط التي طرحتها إسرائيل خلال اتصالاتها مع المسؤولين الأمريكيين. المتحدث أضاف إن إسرائيل تطالب بأن تكون أي خطة لنزع سلاح حماس واضحة وقابلة للتنفيذ، وألا تقتصر على تعهدات عامة أو ترتيبات مؤقتة. كما يفهم من تصريحاته أن إسرائيل تريد آليات رقابة وضمانات تمنع الحركة من الاحتفاظ بأسلحتها أو استعادة قدراتها العسكرية بعد تنفيذ الاتفاق. شبيلمان نوه بأن التقديرات الاستخبارية تشير إلى أن حماس استغلت وقف إطلاق النار خلال الأشهر الثمانية الماضية من أجل إعادة بناء قوتها العسكرية، وعملت الحركة على تهريب أسلحة أو تصنيعها محليا وتجنيد آلاف العناصر الجدد وإعادة تنظيم وحداتها العسكرية. كما أشار إلى أن حماس قامت بترميم بنى تحتية عسكرية تضررت خلال الحرب، بما في ذلك مواقع عسكرية، شبكات قيادة واتصال، ومنشآت تستخدم لأغراض قتالية، ولم يحدد المتحدث حجم هذه القدرات أو المواقع التي أعيد تأهيلها. بالإضافة أكد شبيلمان أن هذه النشاطات لا تهدف فقط إلى الحفاظ على سيطرة حماس داخل قطاع غزة، بل إلى تمكينها من الاستعداد لتنفيذ اعتداءات مستقبلية على إسرائيل قد تكون مشابهة في طبيعتها لكارثة 7 أكتوبر. في تصريح يعبر عن المواقف في إسرائيل، أكد الوزير وعضو الكابينت أفي ديختر أن إسرائيل لن تقبل بأي اتفاق لا يضمن جعل قطاع غزة خاليا من السلاح بشكل كامل. وإلى إسرائيل يصل هذا اليوم المدير العام لمجلس السلام التابع للرئيس ترامب وهو نيكولاي ميلادينوف، حيث سيلتقي عددا من المسؤولين الإسرائيليين في ظل التفاهمات بشأن المرحلة الثانية من خطة اليوم التالي في قطاع غزة. وكشف النقاب في هذا السياق أن مجلس السلام في غزة تعهد لإسرائيل بأن تستوعب دول مختلفة طلابا ومرضى من سكان القطاع، تعويضا عن عدم شمل خارطة الطريق خطة الهجرة الطوعية. إلى ذلك يعكف المجلس على دفع 60 مشروعا في القطاع بدءا من الشهر الجاري وحتى مطلع العام المقبل. ينضم إلينا الزميل حسن أبو زيد كي يطلعنا على الاستعدادات الواسعة في غزة لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار إذا ما نفذت هذه المرحلة؟ حسن، مساء الخير.
1: مساء النور محمد. العنوان في هذه المرحلة: من غزة ساعات حاسمة بانتظار الرد الإسرائيلي، ولجنة غزة ترفع الجاهزية وتجهز الفرق الفنية تمهيدا للعمل. العديد من الجهات الفلسطينية محمد تبحث على محمل الجد في الترتيبات المتوقع أن تبدأ خلال الفترة القريبة في حال ورود ردود إيجابية من الحكومة الإسرائيلية، التي أبلغت الوسطاء أنها سترد اليوم أو غدا، وسمعنا أن إسرائيل قدمت ردها إلى الولايات المتحدة. وكل ذلك حماس مضت في دراسة المقترح الذي قدمه رئيس مجلس السلام. مصدر مطلع في اللجنة لإدارة غزة، وهي الجهة التي شكلها مجلس السلام، ذكر أن هناك ترتيبات تجري في هذا الوقت تشمل العديد من التفاصيل الفنية المرتبطة بتطوير اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية. الفرق الفنية ستتلقى تدريبات في مصر وفي أماكن أخرى، وإلى جانب مراجعة الخطط العملية لأعضاء اللجنة، كلف المسؤول على الملف كلف بوضع ترتيبات أمنية للإشراف على ما يسمى بملف حصر السلاح وجمعه وتخزينه لدى الفصائل الفلسطينية وفقا لنصوص الاتفاق الموضوعة مؤخرا. حسب مصادر فلسطينية مطلعة محمد، لقاءات واتصالات عقدت خلال اليومين الماضيين ناقشت ملف السلاح بالتفصيل حتى تكون اللجنة جاهزة منذ اللحظة الأولى في حال بدأ بتطبيق اتفاق المرحلة الثانية، خاصة أن عملية الحصر والجمع والتخزين تترتب على تبعات تحدد مصير الاتفاق، وأهمها بدأ عمليات الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. المصدر أكد أن اللجنة استعانت بشخصيات مهنية موجودة في غزة في مجالات عديدة، بينها الأمن الفلسطيني أيام السلطة الفلسطينية. في هذا الخصوص أيضا لجنة التكنوقراط ستقوم بنشر قوات شرطية فلسطينية داخل قطاع غزة لتكون مسؤولة عن الأمن والأمان داخل القطاع. فيما يتعلق بالقوات، قوات السيطرة الدولية، وفقا لمصادر فلسطينية، مهمة هذه القوات هو الفصل بين الأراضي التي تحتلها إسرائيل وبين منطقة قطاع غزة، الأراضي التي تبقت مع عناصر حماس أو مع حركة حماس. بالعودة إلى موضوع السلاح، وفقا للمصادر الفلسطينية، عملية جمع السلاح وتخزينه لن يكون لإسرائيل أي دور في هذه الخطة. وسمعنا اليوم أن إسرائيل قدمت 3 اعتراضات محمد على هذه الخطة، والاعتراض الأول يتعلق بجمع السلاح وتدميره وليس جمعه، والبند الثاني يتعلق بلجنة التحقق من الإشراف. إسرائيل ترفض أن تكون قطر وتركيا في هذه اللجنة. والأمر الأخير، إسرائيل لا تريد أن تتنازل عن موضوع الدخول قوات جيش الدفاع، تدخل قوات جيش الدفاع داخل المنطقة حتى التي تسيطر عليها قوة الاستقرار الدولية. هذه 3 اعتراضات إسرائيلية التي قدمت اليوم. كل هذه الأنباء ينتظرها بفارغ من الصبر من محمد سكان قطاع غزة، الذين يتوقعون أن تكون الأيام القريبة القادمة مصيرية بإعادة فتح المعابر وإدخال عدد كبير من الشاحنات إلى منطقة القطاع. محمد،
0: شكرا لك حسن أبو زايد على هذا الإسهاب. ونريد أن نقف عند تفاصيل هذه المرحلة، تحفظات السكان في غزة إن كان لديهم تحفظات، والبنود التي نقلتها إسرائيل إلى مجلس السلام. باستضافتنا للصحفي سامي عبيد، يحدثنا من غزة. أهلا بك أستاذ سامي.
2: السلام عليكم، مساء الخير.
0: مساء الخير
2: كل المستمعين.
0: كيف تصف لنا يعني الوضع في قطاع غزة الآن، حالة المواطنين بعد أن دخلت المفاوضات لتطبيق المرحلة الثانية في وتيرة سريعة وربما تنجز في غضون أيام قليلة؟
2: نحن سكان قطاع غزة ننتظر منذ سنة أن توافق إسرائيل على تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق دونالد ترامب، ولكن تأخر وأتى في هذه الأيام. نحن ننتظر بفارغ الصبر في هذا الاتفاق لأنه سيغير الحياة سكان قطاع غزة. نحن نعيش في جهنم من الحياة، نقص في كل شيء ومدمر كل شيء. 80% من مباني قطاع غزة مدمرة، ممنوع إدخال مواد البناء، ممنوع إدخال غزة دخل البنزين، ممنوع إدخال كل المواد، وبالتالي نحن في نقص في كل حاجة.
0: طيب أريد أن أسألك أستاذ سامي، هل تصلكم مساعدات في هذه المرحلة، مساعدات غذائية تكفي لسكان القطاع؟
2: اسمع، في نقطة خطيرة بالنسبة لقطاع غزة، نقص مواد البناء أدى إلى تعطل غالبية سكان قطاع غزة. غالبية سكان قطاع غزة لا يعملون ولا يوجد لهم دخل مادي، وبالتالي ينتظروا المساعدات، والآن بدأ تقليص المساعدات. يعني عدد الشاحنات التي تدخل أقل من الشاحنات المطلوبة وأقل من الشاحنات التي يريدها سكان قطاع غزة في ظل الظروف القهرية التي يعيشونها من نقص من المال ونقص من العمل. أنت لا تعمل، أنت لا يتوفر لديك كهرباء، معاناة كاملة في كل اتجاه، وننتظر أن توافق إسرائيل على تطبيق هذا الاتفاق.
0: طيب هل تشهد أنت بأم عينيك تحركات مثلا من أجل البدء في إعادة الإعمار، شركات تدخل، معدات تدخل إلى القطاع؟
2: لا، يعني لا أرى أي معدات أو أي شركات. الكل ينتظر موافقة إسرائيل على تطبيق الاتفاق والبدء في تطبيق الاتفاق. يتطلب دخول حكومة إسرائيل تقول أنا أريد أن تسلم حماس سلاحها وتسيطر على غزة اقتصاديا وألا تدير غزة.
0: طيب تعال نناقش البنود التي قدمتها إسرائيل إلى مجلس السلام واعترضت عليها. البند الأول، إسرائيل لا توافق على عدم تدمير الأسلحة التي ستجمع من حماس، فيما فصائل فلسطينية والوسطاء قالوا البند ينص على تخزين سلاح حماس وليس تدميره. باعتقادك ربما يكون هذا البند عائقا كبيرا أمام تنفيذ المرحلة الثانية؟
2: حكومة إسرائيل تخترق الحجج دوما. الحديث عن سلاح حماس وسلاح التنظيمات هو حديث مفرط فيه، لأنه لا يوجد لدى حماس ولا التنظيمات سلاح غير الكلاشينكوف، السلاح الشخصي، لا يوجد لديهم صواريخ ولا طائرات ولا دبابات، وبالتالي هذه حجة وذريعة إسرائيلية لعرقلة التوصل إلى اتفاق، يعني بامتداع الشروط غير قابلة للتحقيق. هناك حسب الاتفاق في القاهرة قالوا أن هذه الأسلحة ستخزن، ستأخذ من حماس وتخزن، لكن إسرائيل تقول لك يجب تدمير هذا السلاح. وما هو هذا السلاح؟ مجموعة الكلاشينات الفردية الموجودة مع أشخاص، يعني ليس هناك سلاح يشكل خطر عسكري على دولة إسرائيل. هذا واحد. الحاجة الثانية، إسرائيل تقول أن حماس يجب أن تترك كرسي الحكم. حماس وافقت على ترك كرسي الحكم وتسليمه لحكومة التكنوقراط الموجودة في مصر منذ سنة، وحكومة إسرائيل ترفض إدخال هذه الحكومة إلى قطاع غزة لإدارة الحياة المدنية لسكان قطاع غزة. يجب نحن في معاناة قصوى وننتظر الفرج ونقول يا الله خلصنا من هذه الورطة التي دخلنا فيها منذ 3 سنوات، وفي تغيير الواقع السيء الذي نعيش فيه. جميع سكان قطاع غزة، 80% من سكان قطاع غزة يعيشون في خيم. أنت تعرف كيف الحياة في خيمة؟ حياة مضنية صعبة، بنقص مياه وكهرباء وغاز طبخ ومواد بناء وكل الأشياء الأخرى الضرورية للحياة. يعني أصبحت، أقول لك، في مشكلة خطيرة في غزة، إنه لا يوجد زيت للمركبات، وبالتالي
0: لا يوجد لا يوجد ماذا سامي؟
2: زيوت مركبات. وبالتالي أصبحت وسيلة النقل في قطاع غزة هي الحمار والحصان. فدعنا إلى 1000 سنة إلى الوراء منذ القدم.
0: طيب. خلينا يعني نعود ونذكر بنقاط الخلاف. النقطة الأولى بأن إسرائيل تريد تدمير سلاح حماس، فيما مجلس السلام كان قد نشر يوم الجمعة مسألة تخزين سلاح حماس. كذلك النقطة الثانية، مشاركة قطر وتركيا في عملية التحقق وبند آخر اعترضت عليه إسرائيل بأنه هذا البند يغيب حرية العمل العسكري للجيش الإسرائيلي في المناطق التي ستنتقل إلى مسؤولية قوة الاستقرار الدولية. بدي أسألك أستاذ نعم
2: فضل. بالنسبة لقطر وتركيا، قطر وتركيا صديقان لإسرائيل وذو علاقات جيدة مع إسرائيل، لماذا تتحجج إسرائيل في وجود قطر وتركيا بالرغم أن تركيا وقطر جزء من اتفاق السلام الذي أقره دونالد ترامب؟ هذه واحدة. بالنسبة لإسرائيل، تقول إسرائيل الآن تحتجز أو تحتل 70% من أراضي غزة، و2.5 مليون يعيشون في 30% من أراضي قطاع غزة، وبالتالي إسرائيل لا تريد أن تزحزح، يعني تزحزح الخط الأصفر في اتجاه الغرب، ولا تريد أن تحركه في اتجاه الشرق. وأنا سمعت غالبية المستوطنين المحاذين لقطاع غزة في الكيبوتسات والمناطق المجاورة يرفضون هذا الاتفاق بدعوة خوفهم من أن تقوم الحماس والتنظيمات الفلسطينية بعملية مشابهة بعملية 17. ولكن عملية 17 انتهت ولم تتكرر، وهذا التخوف يعني غير صائب. نحن نريد تغيير في الواقع الذي نعيشه ونطالب العالم بالتدخل.
0: بدي أسألك سؤال، كان هناك تصريحات لمحمد دحلان، أنتم تستشعرون في قطاع غزة بأن للسلطة الفلسطينية سيكون دورا هاما، أو لمحمد دحلان مثلا في المجلس الإداري لقطاع غزة؟
2: أنا بعتقد أن محمد دحلان هو اللي يكون مسيطر على المجلس الإداري اللي جاي في قطاع غزة بالتوافق مع إسرائيل وبالتوافق على الإمارات. عشان أقول لك في نقطة مهمة جدا، غزة تحتاج ل 100 مليار دولار لإعادة إعمارها. طب من سيدفع هذه الأموال؟ من سيدفع هذه الأموال؟ هي السعودية والإمارات، لأنه لا يوجد دولة أخرى ستدفع، لا أمريكا ولا إسرائيل بعد الهدم اللي صار في قطاع غزة. والإمارات تقول إذا جاء محمد دحلان على غزة أنا سأقوم بإعمار قطاع غزة، ولديها المال ولديها القدرة. وبالتالي في الأيام الأخيرة ظهر محمد دحلان على الشاشة وهو تحدث مع كوشنير وتحدث مع الآخرين من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، ونحن نعرف أن
0: يعني ربما يكون علي شعث هو عبارة عن مدير أو رئيس صوري،
2: حتى يعني هو المجلس اللي بده يدير، مجلس التكنوقراط اللي بده يدير غزة، كان الحديث دوما على انه سيكون تحت مظلة السلطة الفلسطينية او مظلة دحلان. فالحين تبين انه تحت مظلة دحلان بموافقة اسرائيل وبموافقة رئيس الشباك الذي استمع مع دحلان قبل فترة في الامارات، وبالتالي الامور واضحة وظاهرة. ضغط على حماس على ان تترك الكرسي، وحماس وافقت على ان تترك الكرسي ولا تسيطر مدنيا على قطاع غزة. وبالتالي من سيأتي علي شعث ومجموعته؟ علي شعث ومجموعته يحتاجوا لأموال.
0: نرجو لك خيرا ولجميع سكان قطاع غزة. شكرا لك سامي عبيد.
2: نعمل أن يتغير هذا الواقع الذي لدينا نعيشه إلى الأفضل.
0: شكرا لك سامي عبيد، حدثنا من غزة. من الملف الفلسطيني تعالوا بنا إلى التوتر في الخليج بعد إعلان رئيس ترامب عن استئناف المحادثات مع إيران هذا اليوم، لكن طهران تؤكد أن محادثاتها الوحيدة تجري مع عمان بهدف تسوية الملاحة في مضيق هرمز. عن ذلك وعن باقي التطورات يتحدث الزميل محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. أهلا بك شمعون.
3: مساء الخير محمد لك ولعموم المستمعين. إذن لا نستغرب كثيرا محمد لسلسلة الأنباء التي ترد في الساعة الأخيرة والتي تتعارض تماما مع تصريحات رئيس ترامب الليلة الماضية حول بدء محادثات وإن غير مباشرة مع إيران. ترامب أشار إلى أن المحادثات ستتركز أولا على تسوية ملف الملاحة في مضيق هرمز، وهذا ما أكدت عليه أيضا مصادر لم تحدد هويتها لوكالة AP مساء. ولكن يبدو أن واشنطن وطهران محمد تسيران ما أشبه الليلة بالبارحة على خطين متوازيين لا يلتقيان. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قرر اليوم أن بلاده لا تجري محادثات إلا مع عمان التي تتقاسم معها كما نعلم مضيق هرمز. دعنا نستمع إلى تصريحاته.
4: کماکان فعالیت های وزارت امور خارجه ادامه داشت، ادامه داره. مذاکرات با عمان در این 7-8 روز گذشته
3: التركيز حسب بقائه يتم على ايجاد آلية لفصل مسارات الملاحة الشمالي والجنوبي في المضيق والتخطيط لمسار واحد ذهابا وايابا يخدم الاعتبارات الأمنية وغيرها من مصالح البلدين. نوه بقائه ايضا بان الجمهورية الإسلامية لا تعتزم حاليا ارسال اي بعثة للتفاوض مع الجانب الأمريكي. التقى المتحدث الإيراني مع مسؤولين في حكومة باكستان التي قادت مذكرة الوساطة بين البلدين، وزراء أو عمليا مسؤولون في الحكومة الباكستانية قالوا لوكالة أنادولو التركية اليوم إن لا موعد ولا مكان تم تحديدهما لإجراء أي تفاوض أمريكي إيراني. دعنا نذكر بما قاله الرئيس ترامب الليلة الماضية لصحفي محمد على متن الطائرة الرئاسية. دعنا نستمع.
5: I was asked to by Saudi Arabia, by UAE, and by Qatar, and by Iran. We were all set to go. It's about at this time right now, and it would have been a massive attack. We're all set to go.
3: But when the Arabia Saudiya wa dawlat ul Imarat wa Qatar wa aydan tuliba minni min qibal Iran يقصد إلغاء الضربات الجديدة، كنا مستعدين تماما لبدء هذا الهجوم في هذه الساعة بالذات، ولو حصل لكان هجوما مكثفا. ولكن يقول ترامب عندما طلب الحلفاء الإلغاء قلت دعونا نرى، ويقصد بطبيعة الحال استعادة التفاوض مع إيران أو احتمال التفاوض مع إيران. هذا التناقض محمد يزداد حيال ما يقوله مساء مصدر إيراني لتلفاز الميادين طبعا المحسوب على المحور الشيعي إن واشنطن قدمت تنازلا عمليا لطهران متمثلا بإغلاق المسار الجنوبي من مضيق هرمز، هو نشير قريب من سلطنة عمان. في كل الأحوال ودائما بالاعتماد على هذا المصدر الإيراني، طهران ترفض إعادة فتح المضيق حتى انتهاء الحرب تماما. محمد،
0: شكرا لك شمعون بن نعيم. هذا فيما يتعلق بالأوضاع السياسية والأمنية بين إيران وواشنطن. تعالوا بنا إلى قضايا داخلية. في مقدمتها، العاصفة التي تثيرها تصريحات وزير الدفاع كاتس بشأن دعوته لتنحية قائد المنطقة الوسطى الميجر جنرال آفي بلوت ما أثار غضبا شديدا لدى رئيس الأركان الجنرال زمير. زمير أعلن أنه لن يعين قادة جددا برتب ميجر جنرال حتى نهاية العام الجاري، مما يعني بقاء بلوت في منصبه. نترك كل التفاصيل لإيال عليمة. أهلا بك إيال.
6: عشان خير محمد، في المناخ الراهن وأجواء المعركة الانتخابية في حزب ليكودا، فإن الصدام بين وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان كان حتميا هذه المرة. الوزير كاتس قد اجتاز كل الخطوط الحمراء وقام بإقالة قائد المنطقة الوسطى، وذلك في بث حي في قناة 14 اليمنية على خلفية الضجة التي أثرتها هذه القضية. أصدر اليوم وزير الدفاع بيانا قال فيه إن الادعاء بأنه قام بتنحية قائد المنطقة الوسطى هو كذب يندرج في حملة سياسية ضد الحكومة، مع التأكيد أن الأنباء قد نشرت في السابق حول نية رئيس هيئة الأركان تعيين قائد الطاقة البشرية الميجر جنرال دادو باركليفة خلفا لقائد المنطقة الوسطى. وبناء على ذلك يقول الوزير كاتس قد تبنى توصيات رئيس هيئة الأركان بهذا الشأن. وزير الدفاع يحاول تلفيق معركة سياسية أيديولوجية بينه وبين رئيس هيئة الأركان، ويقول هذا عندما يكون وزير أخيرا يكون وزير يميني يتولى منصب وزارة الدفاع، ولكن الحقيقة تبدو مختلفة تماما. لا يوجد هناك نقاش أيديولوجي حقيقي، وخاصة أن قائد المنطقة الوسطى الميجر جنرال آبي بلوت يعتبر من أركان كان التيار المتدين في الجيش الإسرائيلي، وكذلك يتميز بسياسة هجومية مارسها في مناطق الضفة الغربية منذ توليه هذا المنصب. على سبيل المثال قضية المزارع التي يتم تأسيسها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وبهذه الطريقة تمت مصادرة حوالي 20% من مساحة الضفة الغربية، حوالي 1,000,000 دولم. هذا الأسلوب تم بدعم وتأييد قائد المنطقة الوسطى الميجور جنرال بلوت، الذي يعتبر وكأنه لم يمارس السياسة اليمنية. بطبيعة الحال الخلاف بين بلوت وقائد ورئيس ووزير الدفاع بدأ على خلفية أمر الإبعاد الذي أصدره قائد المنطقة الوسطى بحق أحد من نشطاء اليمين المتطرف المتهمة بأعمال التنكيل وأعمال الاعتداءات القومية والجنسية بحق فلسطينيين، ووزير الدفاع قرر عدم تمديد هذا الأمر، مع أن الأمر قد تم إصداره بتوصية من جهاز الأمن العام، ونحن نعلم من يترأس جهاز الأمن العام. على كل حال وزير

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ينولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أجا
5: هدوء هدوء هدوء.
6: هابي بيرثدي
7: يا جماعة بس شوي.
8: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
7: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: المرحلة الثانية في غزة معلقة بين نزع سلاح حماس والفصائل والانسحاب الإسرائيلي وميلادينوف إلى إسرائيل لبحث آلية التنفيذ وسط خلاف على الترتيبات والضمانات. واشنطن تعلن استئناف المحادثات مع طهران مساء اليوم، وإيران تنفي وجود مفاوضات مباشرة. اتفاق هرمز مع عمان يقترب من مراحله النهائية، والضربة الأمريكية مؤجلة بانتظار اختبار المسار الدبلوماسي. وأعمال تحريش في أراضي بير الحمام في النقب تثير غضب الأهالي، وتحذيرات من محاولات فرض الأمر الواقع ومصادرة الأراضي.
0: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
2: الدقيقة 34 بعد الخامسة، ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء، بعد أن توقفنا مع الملف الأمني والذي تصريحات وزير الدفاع كاتس التي أثارت غضبا شديدا لدى رئيس هيئة الأركان فيما يتعلق بدعوته لتنحية قائد المنطقة الوسطى. تعالوا بنا إلى الملف اللبناني، إلى مواقف لبنانية عشية استئناف المحادثات بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الإيطالية روما في جولة تفاوضية هي السابعة بين البلدين، تستمر لمدة 3 أيام. مصادر لبنانية كشفت أن بيروت ستقترح إدراج مدينة بنت جبيل الحدودية ضمن المرحلة الثانية من مشروع المناطق التجريبية، حيث يقضي هذا المشروع بانسحاب قوات جيش الدفاع الإسرائيلية من مناطق محددة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها بصورة حصرية وإزالة الأسلحة ونزع سلاح عناصر حزب الله. وزير الإعلام اللبناني بولس مرقس تطرق إلى مفاوضات يوم الغد.
3: بموضوع المفاوضات أشار دولة الرئيس إلى السعي إلى انسحابات متتالية من الأراضي اللبنانية، انسحابات إسرائيلية وصولا إلى الانسحاب الكامل من لبنان.
2: رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر عن موقفه بشأن نزع سلاح حزب الله.
4: انطلاقا من الاعتبارات العديد بدءا من وضع إيران في الوقت الحاضر وليس انتهاء بسقوط نظام الأسد، ما فيك تتصور سقوط نظام الأسد قديش يعني أضعف حزب الله في لبنان، وليس انتهاء أيضا بالحرب التي دارت روحها في الجنوب اللبناني منذ 3 سنوات وحتى الآن. هلأ رئيس الجمهورية اللبناني يفضل أن يتقدم رويدا رويدا، ممكن، أنا شخصيا كنت أفضل لا، أن نقول لجماعة حزب الله في عنا دولة بدها تقوم The game is over. خلاص شباب، أنا رأيي نحن في المراحل الأخيرة من الانتهاء من سلاح حزب الله.
2: ومن المنتظر أن تبحث اللجان الفنية في اجتماع روما غدا آليات تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان وإسرائيل في واشنطن الشهر الماضي بوساطة أمريكية. من لبنان نعود إلينا إلى شؤون داخلية، إلى هذا الملف ذو الصفحات الأمنية. في الرملة ضبط صاروخ لاو وأسلحة مسروقة من الجيش.

0: في طبرية لوائح اتهام ضد جندي احتياط وشبكة التجار بالسلاح والمخدرات داخل معسكرات الجيش. السؤال: هل دخلت الأذرع الأمنية مرحلة جديدة في مواجهة تهريب السلاح من القواعد العسكرية؟ ربما ينجح في الإجابة على هذا التساؤل مراسلنا تامر الكلاني. مساء الخير تامر.
1: كل التحيات محمد لك لجميع المستمعين. نعم بالفعل كما ذكرت تتواصل في الأيام الأخيرة عمليات ضبط الأسلحة المسروقة من الجيش في مشهد لم يعد ينظر إليه على أنه سلسلة قضايا منفصلة بل كجزء من معركة واسعة تخوضها مختلف الأجهزة الأمنية لقطع الطريق أمام وصول السلاح العسكري إلى المنظمات الإجرامية. نتحدث عن قضيتين منفصلتين. في الأولى كشفت الوحدة المركزية في شرطة لواء المركز خلال عملية شرطية في مدينة الرملة عن مخبأ للأسلحة داخل ملجأ في مبنى سكني أثر بداخله على صاروخ لاو المضاد للدروع وأربعة مسدسات وأربع قنابل يدوية وجميعها يشتبه بأنها سرقت من الجيش الإسرائيلي. والحديث هنا ليس عن قطعة سلاح اعتيادية بل عن صاروخ لاو محمد وهو نعم. مضاد للدروع قادر على اختراق
0: صواريخ في البيوت وبين الأحياء تامر. ما شاء الله.
1: نعم وهذا حادث يعني قادر على إحداث دمار هائل ويمكنه تدمير منزل بالكامل إذا استخدم بالفعل داخل منطقة سكنية. وبالتوازي مع ذلك كشف عن قضية أخرى في الشمال بدأت بسرقة بندقية M16 من قاعدة عسكرية قرب طبرية لكنها سرعان ما تحولت إلى ملف أمني معقد. وكشف التحقيق المشترك بين الشرطة العسكرية وشرطة لواء الشمال أن السلاح انتقل إلى جهات إجرامية وأن المشتبه بهم لم يقتصر نشاطهم على الاتجار بالسلاح بل أداروا أيضا شبكة للاتجار بالكوكايين ومخدرات خطيرة داخل معسكرات الجيش وصل جزء منها إلى جنود داخل هذه المعسكرات. وهذه التحقيقات قادت إلى تقديم لوائح اتهام ضد جندي احتياط متهم بسرقة السلاح وضد مشتبه آخر بتهمة الاتجار بالسلاح فيما يستكمل الإجراء القضائي بحق ضابط برتبة رائد على خلفية شبهات تتعلق بعرقلة سير التحقيق. يعني إذا نظرنا وتحدثنا عن القراءة التحليلية بشكل سريع إذا سمحت لي محمد
0: فضل.
1: يعني هاتان القضيتان ليستا حادثين منفصلتين بل تشيران إلى اتجاه أمني جديد وفقا لمصادر أمنية خاصة أنه في الأشهر الأخيرة يلاحظ أن عمليات ضبط الأسلحة أصبحت شبه يومية وأن كثيرا من الأسلحة التي تضبط يتبين أنها مسروقة من قواعد
0: مؤشر جيد تامر مؤشر
1: عسكرية.
0: جيد
1: نعم ويبدو محمد أن المؤسسة الأمنية انتقلت من مطاردة السلاح بعد وصوله إلى الشوارع في المجتمع العربي إلى محاولة جديدة وهي تجفيف منبعه يعني ملاحقة سرقات السلاح من داخل القواعد العسكرية وتفكيك شبكات التهريب التي تنقله إلى المنظمات الإجرامية. هذا يعني يعزز الانطباع من حجم التعاون بين الأجهزة الأمنية فاليوم نشهد تناسقا وتشابكا بين الشرطة الجيش والشرطة العسكرية وحدات الاستخبارات وفي بعض الملفات أيضا جهاز الشباك الذي دخل إلى ملف مكافحة الجريمة المنظمة بعد قرار الحكومة من توسيع دوره. من هنا يبدو أن هناك قرارا أعلى المستويات السياسية والأمنية بوقف ظاهرة تدفق الأسلحة المسروقة من الجيش إلى المنظمات الإجرامية. بالرغم من كل ذلك يعني يبقى السؤال المفتوح هل ستنجح هذه الاستراتيجية في وقف تدفق السلاح إلى المنظمات الإجرامية وحتى وقف نزيف الدم داخل المجتمع العربي وهذا هو مطلب الساعة.
0: أشكرك تامر الكلاني. إلى ملف جنائي آخر تقديم تصريح مدعي ضد شخصين من سكان شفا عمر بشبهة إطلاق النار داخل مسجد في المدينة نستمع إلى نجيب قزل.
2: في ختام تحقيق استمر أكثر من شهر أعلنت الشرطة أنها تستعد لتقديم لائحة اتهام بحق اثنين من سكان شفا عمر على خلفية حادثة إطلاق نار داخل أحد مساجد المدينة وإخفاء السلاح المستخدم في الحادث. وتقول الشرطة إن الحادثة وقعت في الأول من تموز الماضي عندما دخل أحد المشتبهين إلى المسجد وهو يحمل مسدسا وسيفا وأطلق النار قبل أن يفر من المكان. وعلى إثر ذلك باشرت قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود عمليات تمشيط واسعة انتهت بعد ساعات باعتقال المشتبه الرئيسي على يد وحدة اليمام الخاصة في منطقة مفتوحة قرب بلدة إبطن. وخلال مجريات التحقيق توصل محققو الوحدة المركزية في شرطة الجليل إلى مشتبه ثاني يشتبه بأنه أخفى المسدس الذي استخدم في إطلاق النار وساعد المنفذ على التخلص منه، كما تمكنت الشرطة من العثور على السلاح وربط تحركات المشتبهين بالأدلة التي جمعت خلال التحقيق، كما يقول الكابتن طارق عبيد نائب قائد الوحدة المركزية في شرطة الجليل.
3: خلال مجريات التحقيق تم اعتقاله إلى جانب مشتبه آخر قام بإخفاء السلاح المستخدم في الجريمة. بفضل النشاط الاستخباري والوسائل التكنولوجية تم ضبط المسدس المستخدم وقدم تصريح مدعي عام تمهيدا لتقديم لائحة اتهام.
2: وبعد تمديد توقيفهما عدة مرات قدمت النيابة العامة اليوم تصريح مدع تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحق المشتبهين البالغين من العمر 32 عاما و 47 عاما وهما من سكان شفا عمر بتهم تتعلق بجرائم السلاح ودورهما في هذه الحادثة.
0: إذن هذا فيما يتعلق بملفاتنا الجنائية. نحن إلى خطة وزارة المالية نقل مسؤولية إدارة المدارس ورياض الأطفال من وزارة التربية والتعليم إلى السلطات والمجالس المحلية. خطة الوزارة تثير المخاوف من زيادة الفجوات التعليمية بين المجالس المحلية القوية اقتصاديا والمجالس الضعيفة خاصة العربية التي تعاني أساسا من نقص الميزانيات. معنا عضو إدارة في نقابة المعلمين الأستاذ كمال خلايلي. مساء الخير أستاذ كمال.
4: مساء النور لك ولجميع المستمعين.
0: بداية ما موقف نقابة المعلمين للسدروس فيما يتعلق بهذا الإجراء أو هذا القرار الذي يعني ربما يمر أو لا؟
4: بظن أنه هذا القرار لا يمر، لأن نقابة المعلمين رافضة رفضا باتا جملة وتفصيلا قرار من هذا النوع الذي يقضي بنقل ملكية معلمي وزارة المعارف إلى السلطات المحلية. وكلنا يعلم اليوم شو أوضاع السلطات المحلية إن كانت في الوسط العربي أو في الوسط اليهودي، أما في الوسط العربي أكيد أسوأ يعني. فإحنا القضية بيكون لها عدة جوانب سلبية، والجانب الأول بكل ما يتعلق بقضية التعيينات، فإذا اليوم التعيينات يعني خلينا نقول 95% منها تعيينات صحيحة وبناء على مؤهلات، فعندما ينتقل المعلم إلى السلطة المحلية فأنا متأكد أنه راح تكون التعيينات بأغلبها تعيينات سياسية مسيسة، تعيين الأقارب سيرجع بشكل كبير.
0: طيب أستاذ كمال خليني أستعرض لك بعض البنود أو مسوغات الوزارة لنقل لاتخاذ هذا الإجراء. أولا يقولون تغيير وضع المعلمين، تحويل نحو 200,000 معلم ومعلمة من موظفين تابعين للدولة بشكل مباشر إلى موظفين لدى السلطات المحلية، هذا يؤدي إلى تقليص دور الوزارة، والوزارة التربية والتعليم سوف تركز على السياسات والميزانيات والرقابة فقط دون الإدارة اليومية. ما رأيك في هذا المسوغ؟
4: أستاذي يعني إحنا اليوم إحنا نعرف إنه وزارة المعارف لها رقابة على الثانويات بكل ما ذكرت، وإحنا نعرف اليوم أوضاع النتائج البقروت في المدارس العربية في الثانويات، فالوضع كثير سيء في المدارس العربية. فإذا إحنا اليوم بدنا ننقل كل هذه المراقبة فقط لوزارة المعارف وإنما ما تكون هي شريكة أو هي المسؤولة عن بناء المدارس بكل ما يتعلق بتعيين المعلمين، بكل ما يتعلق بالرقابة المالية، فإحنا اليوم المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمئتين ألف معلم اللي إحنا بنحكي عنهن أولاً بتقاضوا أجر من وزارة المعارف. يعني اليوم وزارة المعارف كل واحد الشهر بترصد معاش المعلم في حسابه البنكي. فإذا أنت بدك اليوم تنتقل لبلديات ولا سلطات محلية، ففي سلطات محلية احنا بنعرف ان هي تعاني من عجز مادي ومالي كبير جدا
0: طبعاً.
4: وهذا بيؤدي انه بالتأخير في المعاشات وتأخير في كل الحقوق، واحنا بنعرف كثير معلمين بتعاني، وحدث بكثير بلدات عربية انه كل قضية الصناديق التوفيرات اللي لازم المعلم يكون يتمتع منها بوزارة المعارف، اليوم المعلمين اللي بالثانويات في بعض المدن ما مش عم بتمتعوا فيها بسبب العجز المادي الموجود. اليوم إذا إحنا بنطلع أستاذي كمان على قضية التعيين، اليوم التعيين بوزارة المعارف التعيين حسب أقدمية في التخرج حسب نتائجك حسب اختصاصك، في نوع من المهنية بكل قضية تعيين المعلمين، وفي مصداقية وشفافية.
0: طيب خليني أسألك كمال خلالي، هناك مسوغ آخر للوزارة تقول يعني ترى الوزارة المالية وجهات أخرى بأن الخطوة تمنح مرونة إدارية وتعالج أزمة المركزية في إدارة شؤون سلك التعليم.
4: أنا بظن أنه كثير وزارة المالية بتعطي الشعارات، وإحنا بنعرف وزير المالية دائما عنده نقد على كل منظومة التعليم في دولة إسرائيل، فكان مرة أنه بده يقلل من أيام العطل لدى المعلمين، وإحنا كما نقابة المعلمين وقفت كالجدار أمام هذا القرار، والقرار مش القرار الاقتراح، وتم شطب هذا الاقتراح، فعنده كل يوم في اقتراح جديد عم بحاول ينهش بهذه المنظومة، وعم بحاول أنه يقلص منها من شان لأنه أكيد رح يوديها للهاوي لهذه المنظومة. فإحنا منقول لوزير المالية إنه فيش إمكانية نقابة المعلمين توافق على إنه السلطات المحلية تدير هاي المؤسسات،
0: فيش إمكانية معناها لا، يجب أن تختلق آلية لمواجهة هذا المخطط.
4: الآلية ممكن تكون موجودة، احنا اليوم بعدنا بالبداية، في آليات كثيرة بالبداية رح يكون أكيد مفاوضات وتكون جلسات على هذا الأمر وتكون حوار، لكن بالنهاية إذا احنا منشوف الطريق مسدود آلية الإضراب دائما موجودة، فأكيد نقابة المعلمين رح تواجه هذا الأمر، ورح تبحثوا في نقابة المعلمين في الإدارة مع الأخت يافا بن دافيد اللي هي رئيسة النقابة، ورح يكون قرار اللي هو قرار صعب أمام وزير المالية. وأنا بقول لك أستاذ هذا الاقتراح مش راح يمشي،
0: مش راح يمر. طيب سؤالي لك، يعني اتخذت نقابة المعلمين خطوة أولى، مثلا يافا بن دافيد عقدت اجتماع للمجلس الإداري لسلك
4: التعليم بالقريب، طبعا بالقريب راح يكون اجتماع كمان نقابة المعلمين بتعالج كمان قضية جدا مهمة لا تقل عن هذه القضية، بكل قضية المرضية الأيام المرضية التابعة للمعلمين، ففي اليوم رح تعاني المدارس العربية من نقص ساعات في المدارس العربية، ورح يكون نقص لمعلمين، ورح يكون في عنا ساعات اللي ما نلاقي لها معلمين، في معلمين لكن وزارة المعارف مش راضي تعين بسبب، وأنا بتحب أشرحها أستاذ.
0: نعم.
4: ويمكن بعرفش قديش الكل رح يعرف اللي أنا بحكي عليه، بس أنا بحاول أبسط الأمر. معلم بيصل لوضع معين صحي انه بسبب الوضع الصحي بده يتنازل عن ربع من وظيفته، ومقابل هذا الربع الوظيفي هو بتقاضى اجر على حساب ايام المرضية، والربع الوظيفي اللي هني بيساووا نقول 7 حصص اسبوعيات، وزارة المعارف اخذت قرار انه بهذول 7 حصص اذا بيكونوا يعني فيش امكانية انك تعين معلم بديل، انما تجيب بديل مؤقت، يعني ممكن اليوم يجي بكرة ما يجيش، واللي بعده ما عنده أي التزام للمدرسة وأي التزام للطلاب، رح يقلقوا. وزارة المعارف عم مثل الوزارة، وزارة المالية عم تخلق أزمة حقيقية اللي رح تواجه من نقابة المعلمين. على فكرة هن تراجعوا بقرار بقضية أيام المرضية، لكن مش كان تراجع 100%، تراجعوا حوالي 80% من القرار. أنا تكاتبت بشكل شخصي مع المدير العام لوزارة المعارف السيدة سونيا بيرس ومع مديرة لواء الشمال أرنا سمحون، وكان جواب أنه اللي بتنازل عن ثلث وظيفي فما فوق نقدر نعين محله، اللي بتنازل عن أقل من ثلث وظيفي إحنا ما منعين محله.
0: أشكرك كمال،
4: لكن
0: خلالي.
4: إذا في عنا معلمين 2 أقل من ثلث وظيفي ممكن نساوي 2 ثلث وظيفي، ليش ما تعينوش محلين؟ فوزارة المعارف لسه ما اعطت أجوبة، فهي خلقت لنا أزمة شديدة رح تعصف بوزارة المعارف والمدارس جميعا.
0: عضو إدارة نقابة المعلمين كمال خلالي، الفكرة وصلت، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
4: أهلا وسهلا أستاذنا، شكرا، باي باي.
0: تعالوا بنا إلى الصفحة الحزبية والتحركات الحزبية السياسية، نبدأها مع الزميل فالح حبيب. فالح مساء الخير.
5: تحياتي لك محمد، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
0: بداية سلط ضوءا أسطع على المشهد بين السياسيين الحاليين والسابقين يعتزمون خوض الانتخابات، ويعني ماذا عن أردان وإدلشتين، هل اتفقا أم لا حتى الآن؟ ربما جمعت جميع المداخلات مرة واحدة، تفضل فالح.
5: تماما محمد، إذا ما ذكرنا أردان ويولي إدلشتين فنحن نتحدث عن تلك الأحزاب اليمينية الصغيرة التي تريد أن تعمل في المساحة الفاصلة ما بين التيار المناوئ لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تيار المعارضة، تيار الذي يقف على رأسه أيزنكوت سميه كما شئت، وتيار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. جزء منها من يريد أن يفرض على الطرفين وحدة كاملة تحت مسمى حكومة الوحدة الوطنية مع استثناء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومنها من يتحدث بشكل واضح بأنه سيكون كتلة مكملة لأي طرف يتمكن من تحقيق العدد الكافي الذي يخوله ليشكل ائتلاف حكومي. إذا قلنا سياسيين سابقين وسياسيين حاليين، فنحن نتحدث عن الوزير السابق الذي كان محسوب على الليكود جلعاد إردان ويولي إدلشتاين. في الأسابيع بل الأشهر الأخيرة كانت هنالك اتصالات أفضت بنهاية المطاف إلى تفاهمات متقدمة بين الجانبين، وبحسب كل الجهات التي أتحدث معها من المرجح محمد أن يتم الإعلان عن حزب جديد يوم غدا يرأسه جلعاد إردان يليه يولي إدلشتاين، وهذا في الوقت الذي فيه تعثرت مفاوضات إردان ويولي إدلشتاين مع بيني جانس وديدي سمحي، في الوقت الذي فيه ديدي سمحي وجانس ضغط على يولي إدلشتاين وإردان ليذهبا معا في الانتخابات القادمة، إلا أن هذه الضغوطات بات بالفشل. ومن مثلك يعلم محمد السبب المركزي كان الأنا الإيجو، كان هنالك صراع على من يقف في رأس هذا الحزب، وهذا يأتي بعد تعثر محمد مفاوضات تروبر من جهة تروبر وهندل مع الأطراف الأخرى، سيما وتروبر وهندل كان شرطهم الأساسي هو عدم الجلوس في أي ائتلاف حكومي أو حكومة يكون فيها الأحزاب الحريدية. لك أن تتخيل محمد كل هذه الأحزاب أو أنصاف الأحزاب بين هلالين إذا سمحت لي لن تتمكن من تجاوز نسبة الخصم على الأقل بحسب كل استطلاعات الرأي العامة إذا لم تتحد لهذا. وإن سيتم الإعلان عن هذه الأحزاب لابد أن تتواصل الاتصالات فيما بينها حتى موعد تسليم القوائم.
0: شكرا لك فالح حبيب. إلى موضوع آخر، في أعقاب أعمال التجريف التي طالت مئات الدولمات من أراضي قرية بير الحمام تمهيدا لمصادرتها، يعقد في هذه الساعة اجتماع طارئ في القرية في الوقت الذي تنوي فيه الكيرن كيامة الاستيلاء على هذه الأراضي. نواف النباري.
6: تجريف مئات الدولمات من الأراضي في قرية بير الحمام اليوم في نقع بئر السبع تمهيدا لزرع الأشجار الحرجية عليها من قبل طواقم تابعة لدائرة أراضي إسرائيل والكيرين كيامت أثارت موجة من السخط لدى السكان الذين لديهم دعوى ملكية على هذه الأراضي. وهكذا سمعت أصوات الجدل بين أفراد الشرطة والمواطنين، ومن بينهم النائب السابق يوسف العطاونة الذي تساءل عن صلاحيات الشرطة في حماية نشاط غير قانونية. وفي هذه الساعة يعقد اجتماع طارئ في القرية لدراسة الخطوات المستقبلية للتعامل مع هذا الإجراء المفاجئ. وعن ذلك يتحدث إلينا سليمان الهوشلة المدير العام للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها.
7: نحن نتحدث عن اجتماع طارئ على خلفية نية الكيرن كيامت ودائرة أراضي إسرائيل بتشجير أراضي تعود ملكيتها لأهالي النقب وخاصة في قرية بير الحمام مثل عائلات أبو غنيمة والرفاعي وغيرها من العائلات. هذا الاجتماع لبحث عدة خطوات للتصدي لهذا المخطط. المخطط هو خطير جدا، ونيته والهدف العميق من هذا هو مصادرة أراضي أهل النقب.
6: كما تحدث من موقع الأحداث النائب وليد الهواشلة،
8: عمليات تحريش واسعة تقوم بها دائرة أراضي إسرائيل برفقة قوات شرطة. طبعا موقفنا واضح ضد كل هذه العمليات وضد المواقف أحادية الجانب. نقول بشكل واضح أن من بعث هؤلاء ومن بعث هذه الوحدات هو المتطرف بن غفير، يريد أن يستفز الناس قبيل الانتخابات المقبلة.
6: إذن ملف جديد يفتح في القرى غير المعترف بها في أجواء من التوتر بين المؤسسات الرسمية والمواطنين العرب في منطقة النقب.
0: إلى باسل الزريق بسرعة البرق زاوية الرياضية. أهلا بك باسل.
9: نعم مساء الخير محمد. تنطلق في الساعة 8 من هذا المساء مباريات الجولة الثانية من مسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة الممتازة بكرة القدم. ففي المجموعة الأولى في 8 مكابي لخان الناصر استضيف أبويل عكا، نادي الرياضي كريات يام يستضيف مكابي ابن الريني. أما في المجموعة الثالثة أيضا في 8 النادي الرياضي كفر قاسم يستضيف بني يهودا تل أفيف. محليا حرر فريق مكابي حيفا اليوم لاعب التعزيز الأثمن في تاريخ النادي اللاعب الأرجنتيني ماتياس نويل بعد المستوى غير المقنع الذي قدمه في الفريق. أخيرا أقيمت يا محمد في ساعة مبكرة هذا اليوم في مكاتب الاتحاد العام لكرة القدم قرعة الدور الأول من مسابقة كأس الدولة للدرجة الأولى، ومن أبرز اللقاءات التي أسفرت عليها القرعة أبويل مجدل عميك استضيف بلدي عرابي، مكابي جدات أبويل كرمئيل، شباب أم الفحم استضيف أبويل بلدي باقة، أبناء مصمص يقابل مكابي أتبيالك، أبويل بتشان يستضيف نادي رياض الطيرة، وشباب طمرة يستضيف أبويل نوفا قليل. إليك محمد.
0: شكرا لك باسل زريق. هذه تحيات طاقم البرنامج مريا عبد ربو تسيبيا فلاح دفورة سويسا ومحمد بكري. إلى اللقاء.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
6: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
7: ديكولاين
8: أحسن شلخ تتسفعوني،
7: يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
8: ديكولاين.
6: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
9: عناوين الساعة من مكان: نتنياهو يجتمع مع ملادينوف، مصدر سياسي يؤكد أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الحالي في قطاع غزة، أوساط باكستانية تقول إنه لم يتم تحديد موعد أو مكان لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن، العثور على صاروخ لاو في حي سكني بالرملة، إنجاز آخر للهايتك الإسرائيلي، والحرارة تنخفض غدا.
0: راديو مكان الأخبار.
9: السادسة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. أكد مصدر سياسي أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الحالي في قطاع غزة وتواصل إزالة أي تهديد على مواطنيها وجنودها. وتفيد مراسلة قناة كان جيلي كوهن أنه سبق وأن وافقت إسرائيل على خطة 20 بندا للرئيس ترامب، والتي تقضي بانسحاب تدريجيا لجيش الدفاع من القطاع. واجتمع رئيس مجلس السلام ملادينوف اليوم مع رئيس الوزراء نتنياهو، واستذكر له التعهد الإسرائيلي ضم اتفاقية شرم الشيخ من شهر أكتوبر العام الفائت. طالب عضو الكابينات السياسي الأمني سموتريتش وستروك رئيس الوزراء نتنياهو بإلغاء الدخول المرتقب لقوة الاستقرار الدولية إلى غزة، وبرفض خطة الطريق لمجلس السلام إلى حين إدخال تعديلات عليها. كما طالب بإلغاء قرار الكابينات بهذا الشأن باعتباره اتخذ على أساس معلومات مغلوطة، داعيين نتنياهو إلى تبني قرار معدل. وحذر الوزيران من أن الخطة تشكل خطرا على إسرائيل وتتنافى الهدف المركزي، ألا وهو نزع سلاح حماس وجعل قطاع غزة خاليا من الأسلحة وإزالة التهديد الذي يشكله. وأشار سموتريتش وستروك إلى أنه بحسب الخطة ستنقل الأسلحة إلى جهة فلسطينية وستبقى في القطاع. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب بأن الوزيرين لفتا إلى أن الخطة تتحدث عن إقامة دولة فلسطينية. وأعرب الوزير بن غفير عن دعمه لموقف سموتريتش الذي عدل عن تأييده لدخول قوة الاستقرار الدولية إلى غزة، وأكد أن دولة إسرائيل وحدها قادرة على القضاء على حماس ليس إلا. أبلغ رئيس الوزراء نتنياهو محكمة العدل العليا أنه يعتزم تعيين وزير داخلية في هذه الفترة، أي قبل الانتخابات. أوضحت أوساط باكستانية لوكالة الأناضول التركية أنه ما من موعد أو مكان نهائيين حالياً لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وما من لقاء مخطط في إسلام أباد خلال 24 ساعة المقبلة على الأقل. ومن المرتقب أن يزور وزير الداخلية الباكستاني طهران غداً أو بعد غد لمناقشة ملفات متعلقة باستئناف المحادثات. في إحدى القرى المحيطة ببيت شمش غرق طفل رضيع يبلغ من العمر 2 في بركة سباحة منزلية وتوصف حالته بحرجة. في تطور استثنائي وخطير، ضبطت الشرطة في حي سكني بالرملة صباحا وسائل قتالية سرقت من جيش الدفاع تشمل صاروخ لاو وأربعة مسدسات وأربعة قنابل يدوية. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن شابا عشرينيا من اللد اعتقل بشبهة حيازتها. في باقة الغربية وضعت الشرطة اليد على أكثر من نصف مليون شيكل نقدا وآلاف الدولارات والدنانير، وأوقفت زوجين على ذمة التحقيق للاستفسار عن مصدر الأموال. وأوضحت الشرطة أن هذا النشاط نفذ في إطار محاربة الجريمة الخطيرة ومرتكبيها. في إنجاز آخر للهايتك المحلي، أعلنت شركة فيزا الدولية أنها ستشتري شركة التكنولوجيا الإسرائيلية بايوكاتش التي تتخصص بمنع عمليات نصب واحتيال مالية في الشبكة في صفقة تقدر $2.4 مليار. وجاء من شركة فيزا أن الصفقة ستوسع قدرات الدفاع عن زبائنها من مخاطر السايبر، وأن التكنولوجيا لشركة بايوكاتش ستساعد في منع الاحتيال قبل مرحلة الدفع.
10: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
11: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
10: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ولكن الطقس سيبقى حارا أكثر من المعتاد في هذه المناطق ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي. وتخف وطأة الحر بعض الشيء، ولكن وطأة حر شديدة إلى قصوى لا تزال تسود معظم أرجاء البلاد. وفي يومي الأربعاء والخميس المقبلين تنخفض درجات الحرارة قليلا. بهذا انتهت نشرة الأخبار، والنشرة القادمة نوافيكم بها في الثامنة.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
12: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
13: المرحلة الثانية في غزة معلقة بين نزع سلاح حماس والفصائل والانسحاب الإسرائيلي، وميلادينوف إلى إسرائيل لبحث آلية التنفيذ وسط خلاف على الترتيبات والضمانات. واشنطن تعلن استئناف المحادثات مع طهران مساء اليوم، وإيران تنفي وجود مفاوضات مباشرة. اتفاق هرمز مع عمان يقترب من مراحله النهائية، والضربة الأمريكية مؤجلة بانتظار اختبار المسار الدبلوماسي. وأعمال تحريش في أراضي بير الحمام في النقب تثير غضب الأهالي، وتحذيرات من محاولات فرض الأمر الواقع ومصادرة الأراضي.
10: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
14: 99.3 92.3 93.7 88.8

0: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً. غداً على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غداً بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: مكان مع غاني زمان.
0: مقهى الأطلال.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
4: المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
5: ميلادينوف في إسرائيل لبحث آلية تنفيذ المرحلة الثانية في غزة وسط خلافات على الترتيبات والضمانات. الجولة الثانية من محادثات روما بين إسرائيل ولبنان تنطلق غدا لمناقشة مسائل أمنية وسياسية. كاتس يتراجع عن إقالة قائد المنطقة الوسطى ببث مباشر عبر القناة 14 ويصدر توضيحا. استطلاع لقناة كان يشير إلى عدم حسم الانتخابات لأي من المعسكرين بدون الأحزاب العربية. مكافحة الجريمة، هل دخلت الأذرع الأمنية مرحلة جديدة في مواجهة تهريب السلاح من القواعد العسكرية؟ أعمال تحريج في أراضي بير الحمام في النقب تثير غضب الأهالي وتحذيرات من مصادرة الأراضي. وقحط في سوريا، الحرارة والجفاف وقدم المرافق تزيد من تفاقم الأزمة في الفروع الزراعية.
6: نشرة المسائية مع نايف سارجي.
5: أهلا بكم، والبداية من المرحلة الثانية في غزة المعلقة بين نزع سلاح حماس والفصائل والانسحاب الإسرائيلي. ورئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف يصل إلى إسرائيل لبحث آليات التنفيذ وسط خلاف على الترتيبات والضمانات. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. مساء الخير حسن، ضعنا بداية إذن في تفاصيل زيارة ميلادينوف إلى إسرائيل، أهدافها والتوقعات منها.
7: نعم، مساء الخير نايف. مدير عام مجلس السلام وصل بعد ظهر اليوم إلى تل أبيب، حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبحث معه مجمل قضايا تتعلق بالانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بصريح العبارة، ميلادينوف طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف الغارات على منطقة قطاع غزة لمدة 14 يوما لمدة أسبوعين لتمكين الفصائل الفلسطينية من بدء جمع الأسلحة في بداية التنفيذ الخطة أو بداية المرحلة الثانية من خطة ترامب. الفصائل كانت قد أعلنت موافقتها مبدئيا على جمع هذه الأسلحة، ولكنها تراجعت بعدما بدأت أو واصلت إسرائيل بتنفيذ تنفيذ هذه الغارات. ميلادينوف استذكر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد إسرائيل بالانسحاب التدريجي من منطقة قطاع غزة، وبموافقة إسرائيل على خطة الرئيس الأمريكي دونالد تراب، والتي الآن الجميع بصدد تنفيذ أو الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية.
5: نعم، في هذه المرحلة إسرائيل تطالب بضمانات، أليس كذلك؟
7: نايف، ثلاث اعتراضات قدمتها إسرائيل لمجلس السلام. الاعتراض الأول يتعلق بآلية جمع السلاح. إسرائيل تقول لا يكفي أن يجمع هذا السلاح من قبل الفصائل الفلسطينية، المطلوب هو أن يتم تكون هنالك آلية لجمع السلاح وتدمير هذا السلاح نهائيا، كي لا يستخدم مستقبلا بشكل أو بآخر، أو كي لا تستطيع حماس العودة ومصادرة السلاح مرة أخرى.
5: وأن يكون الحديث عن كل السلاح نايف أيضا، ليس فقط عن السلاح الثقيل. نعم، كما يقال.
7: بالضبط. نعم نايف، النقطة الخلافية الثانية، إسرائيل لا توافق على آلية التحقق والإشراف على تنفيذ الاتفاق. إسرائيل تقول لا نريد أن يكون هنالك ممثلين عن تركيا أو قطر، ونريد دول أخرى تكون ضامنة لتنفيذ هذا الاتفاق، في إشارة إلى رفض إسرائيل أي شراكة تركية أو قطرية. الأمر الثالث، إسرائيل تريد أن تحتفظ بحرية العمل عسكريا في منطقة قطاع غزة مستقبلا، حتى بعد دخول القوات الدولية أو حتى بعد دخول لجنة التكنوقراط. هذه الأمور هي مدار خلاف من المتوقع أن تحل بشكل أو بآخر.
5: كيف لأن ستحل الوسط حسن؟ يعني يبدو أن الرئيس ترامب بنفسه يجب أن يتدخل مرة أخرى.
7: الكل نايف يعول على ضغوط أمريكية، وتحديدا ضغوط من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما وأنه صرح قبل يومين بأن إسرائيل وافقت على هذا المسار، مسار الانسحاب التدريجي من قطاع غزة مقابل بدء نزع سلاح حركة حماس. أعتقد أن قضية السلاح هي القضية الجوهرية في هذه المرحلة، وإن بدأت الفصائل بجمع الأسلحة ولو بشكل رمزي في البداية، سيكون هنالك أيضا خطوة إسرائيلية مقابلة انسحاب بشكل رمزي، ومن ثم بشكل أو بآخر ستتدحرج الأمور نحو تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق. مجلس السلام سيعمل على دخول لجنة التكنوقراط في غضون أيام قليلة قادمة. على ما يبدو هنالك قرار أمريكي بتحريك الملف الغزي، وزيارة ميلادينوف إلى البلاد ولقائه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رغم التصريحات الإسرائيلية هنا وهناك بأن إسرائيل لن تنسحب، في نهاية المطاف سيكون هنالك انسحاب بشكل تدريجي من منطقة وسط القطاع إلى خطوط خلفية، وبعد ذلك ستتقدم المسيرة. في كل أحوال، كل خطوة من قبل طرف آخر ستلزم مقابل من الطرف الآخر، سيكون هنالك تبادلية نايف في تنفيذ الاتفاق. والمسألة الأخرى هي مسألة الرقابة. إسرائيل تريد مراقبين آخرين عدا القطريين وعدا الأتراك، كونها تفكر بأن قطر وتركيا تنحاز إلى حركة حماس بعد أن كانت قد دعمت الحركة طوال السنين الماضية. مما لا شك فيه، بدء تحرك الملف الغزي، وقبل أن يفتح المعابر نايف، عشرات الشاحنات المحملة بالكرفانات تنتظر في الجانب المصري من الحدود، أملا في أن تكون هنالك انفراجة في غضون الأيام القريبة القادمة ويسمح بإدخال المساعدات بشكل أوسع.
5: يعني لما تحدثنا عن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، اتفاق تاريخي وما إلى ذلك، يعني كانت تبدو الأمور وكأنها وردية، ولكن يعني كما يقال حسن، يعني النظرية شيء والتطبيق شيء آخر كما يبدو. شكرا نعم تفضل حسن.
7: أردت أن أقول في نهاية المطاف بجملة واحدة نايف، إسرائيل لا تريد أن تبقى وتواصل البقاء في الوحل الغزي، وإسرائيل تحتل اليوم أكثر من 70% من منطقة قطاع غزة، هنالك عشرات الوحدات العسكرية التي تعمل في المكان، وهذا الأمر بنفسه يكلف أموال باهظة، وإسرائيل لا تريد أن تكون الإدارة المدنية لقطاع غزة.
5: سؤال، أي إسرائيل تقصد حسن؟ تعرف الحكومة اليوم مركبة من عدة جهات، وكل جهة لها مصالح تختلف عن جهة أخرى. شكرا جزيلا لك عايد حال.
7: العفو.
5: تنطلق غدا الجولة الثانية من المفاوضات في روما بين إسرائيل ولبنان، وتتركز المحادثات على الشؤون السياسية والعسكرية. الحديث عن التفاصيل معنا في الاستوديو الزميل بيير دياب خبير الشؤون اللبنانية. مساء الخير بيير، أهلا بك معنا، وخلينا نبدأ مع تركيبة الوفد اللبناني.
8: نعم.
5: في بداية المطاف،
8: بداية مساء الخير لك نايف لجميع المشاهدين. بالفعل عبكرة راح تبلش الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الثانية التي تعقد في السفارة الأمريكية في روما. الوفد اللبناني اليوم معبر وبيبين على نية الحكومة اللبنانية الاستمرار في هذه المفاوضات وصولا إلى الخواتيم. الوفد، رئيس الوفد سيمون كرم، سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض حمادي، قائد ضابط العمليات، قائد ضابط العمليات في الجيش اللبناني، وخمس ضباط اختصاص آخرين، إضافة إلى مستشار قانوني مرسل من رئيس الجمهورية، وأيضا خبير في عالم البحار. إذن وفد عسكري سياسي اقتصادي. مع العلم أنه لبنان اليوم أصدر مصدر لبنان السياسي بيقول نحن ما راح نفوت بالمحادثات الاقتصادية هلأ قبل المفاوضات التي تفضي إلى الانسحاب من جنوب لبنان. إذن هون تفضل.
5: وفي هذا السياق السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى يعني يغرد عبر منصة إكس ويقول إنه أعطوا مجال لهذا الاتفاق، أعطوه الوقت الكافي من أجل حماية المدنيين وتجنيبهم من إمكانية التعرض لمخاطر أثناء تنفيذ هذا الاتفاق فيما يتعلق طبعا بانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية.
8: صحيح، مشان هيك الانسحابات رح تبلش مرحليا إنما بطيئة، لأنه تتكون في وحدات جيش لبنان مجهزة تفوت، ما يستغل حزب الله أي فراغ عسكري قد يخلفه انسحاب إسرائيلي وما يعبي الجيش اللبناني. لهالسبب العملية رح تمشي شوي شوي، لا أصلا في مناطق من الجنوب كتير بدها بعد تنظيف، وبده الجيش اللبناني يفوت عليها وينظفها. والجيش اللبناني اليوم صار هدف لعبوات حزب الله، امبارح بتطلع بتنفجر فيه عبوة بكفرة، علما أنه الجيش الدفاع ما كان بكفرة، ما وصل مبدئيا على كفرة، إنما هيدي العبوة زرعها حزب الله فجرت بالجيش اللبناني،
5: وهي جزء من التعقيدات اللي موجودة.
8: وهيدي جزء من التعقيدات، العبوات سلاح حزب الله. وأيضا في مشكلة تاني أنه لبنان عم بصر بالمرحلة التانية من الانسحابات أنه أو ياخد بلدة بنت جبال أو الخيام أو النبطية تكون خالية من الوجود. هيدي يعني هيدول بعمق المنطقة الأمنية اللي إسرائيل رح تحتفظ فيها هلأ بالمراحل هاي. مش ممكن توافق أي حكومة إسرائيلية على هيدا الموضوع قبل ما يبلش الجيش اللبناني يشتغل بهيدا.
5: وبخلاف موقف السفير الأمريكي رئيس حزب القوى

0: اللبنانية سمير جعجع بده يشوف نتائج سريعة. خلينا نستمع إلى ونشاهد ما قاله عبر قناة سكاي نيوز ثم نتابع.
1: هلا رئيس الجمهورية اللبناني يفضل أن يتقدم رويدا رويدا بكل تقدم ممكن. أنا شخصيا كنت أفضل لا أن نقول لجماعة حزب الله ليكوا يا جماعة في عنا دولة بدها تقوم و the game is over خلاص شباب.
0: نعم، رئيس حزب القوات اللبنانية هو جزء من الحكومة اللبنانية.
2: نعم، جزء منه، وهو الحزب الأكبر الذي لديه نواب بالبرلمان اللبناني ممثل بالحكومة اللبنانية. طبعا إذا فصلنا أمل عن حزب الله يعني إذا جيم أوفر بالفعل اليوم لحزب الله، يعني انتهى، ما عاد عنده، ما عاد في يعمل أي تنظيم عسكري، أي نشاطات عسكرية بجنوب لبنان، لأنه الجيش اللبناني من جهة وفي جيش الدفاع من جهة تاني. إنما أنا ما عم أقول إنه حزب الله ما بده يعمل إذا بتتلقى الأوامر، إنما اليوم تركيبة الوضع بجنوب، تركيبة على الأرض، تركيبة البيئة الحاضنة لحزب الله
0: غيرت،
2: أصبحت مغيرة بشكل رهيب. يعني صار المعارضة لكل اللي عمله حزب الله صارت تطلع، مش بس تطلع على السطح، ظاهرة للعيان على السطح، على
0: المعارضة من داخل بيئة حزب
2: من داخل بيئة حزب الله لما عم يوصلوا ويشوفوا الدمار بضيعان وما في شيء.
0: ولكن بالرغم من هيك موقف حزب الله ما زال متشدد بشأن السلاح.
2: بالضبط، اليوم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حزن بقول ما حدا يحلم انه يقدر يسحب سلاحنا، ونحن ما راح نسلم سلاحنا. بس حزب الله عم بهرب اولاد القياديين، عم يطلعهم برية لبنان على نيجيريا على ساحل العاج، وبشو معهم مصاري اللي هي كان أرسلتها الجاليات اللبنانية التابعة للبيئة، أرسلتها مشان حزب الله يساعد المهجرين. أخذها حزب الله وعم يبعث أولاد المسؤولين الصف الأول والصف الثاني لنيجيريا ولساحل العاج، عم يعملوا مؤسسات اقتصادية هونيك مشان يعيشوا بأمان وسلام، والبيئة ضلهم تدفع الثمن بلبنان.
0: طيب، ونحن بانتظار يعني مخرجات جولة الغد في روما. شكرا جزيلا لك بيير.
2: عفوا.
0: وإلى شأن آخر، الصدام بين وزير الدفاع إسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان الجنرال إيال زمير بلغ ذروة جديدة بعد إعلان وزير الدفاع عن الإطاحة بقائد المنطقة الوسطى الميجر جنرال آفي بلوت، وذلك في مقابلة عبر القناة 14 اليمينية، ما أثار عاصفة إعلامية وموجة من ردود الفعل أعقبها تراجع من كاتس. للحديث عن ذلك أكثر ننتقل لمراسلنا الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. مساء الخير إيال، ودعنا نبدأ بالتفاصيل الجافة إن أردت، رد الجنرال زمير الذي رفض التصريحات وأكد أن التعيينات أصلا يعني المناصب رفيعة في جيش الدفاع مجمدة في هذه المرحلة.
3: صحيح نايف، الرد من قبل رئيس هيئة الأركان كان سريعا بعد إعلان وزير الدفاع عن الإطاحة بقائد المنطقة الوسطى، وقال إنه يرفض هذا القرار، وكذلك قام بتجميد كل المناصب الرفيعة في هيئة الأركان العامة حتى نهاية هذا العام، وهذا لمنع أي تدخل سياسي من قبل وزير الدفاع أو من قبل جهات أخرى فيما يتعلق بهذه التعيينات. ما من شك ربما المناخ والأجواء الانتخابية والمعركة الداخلية في حزب الليكود تبرر هذه الخطوة من قبل وزير الدفاع، مع أنه قد تراجع عن تعيين رئيس جديد أو قائد جديد للمنطقة الوسطى. لا أعتقد بأنه توقع بأنه فعلا سوف ينجح في تعيين أو في أداء هذا التعيين، ولكن وزير الدفاع في هذه الظروف يحاول التظاهر بأنه أكثر يمينيا من اليمين المتطرف، وهذا لذلك قام بإنشاء هذا الخلاف، هذه العاصفة مع رئيس هيئة الأركان، وبالتالي حاول التظاهر وكأن الخلفية قد تكون أيديولوجية، ربما هذا السبب.

0: الأكثر وهميا علما بأن قائد المنطقة الوسطى آفي بلوت الميجور جنرال آفي بلوت يعتبر من أركان القيادة المتدينة في الجيش الإسرائيلي، قد مارس سياسة هجومية في كل ما يتعلق بتصرفاته في مناطق الضفة الغربية، وضف على ذلك الحقيقة بأنه تبنى أسلوب المزارع الزراعية كوسيلة ضم أراضي فلسطينية حوالي 20% من مساحة القطاع من مساحة الضفة عفوا بهذه الطريقة قد تمت مصادراته.
1: وهو كمان
0: الحديثة وكأن
1: أوقف الاعتقالات الإدارية مضبوط بحق المستوطنين في الضفة الغربية الذين يعني يمارسون أعمال إرهابية ضد فلسطينيين هناك، هو نفسه الذي
0: أصدر هذه الخلفية. وزير الدفاع كان قد أوقف أوامر الإبعاد، وفي الواقع هذا هو الأساس للخلاف مع قائد المنطقة الوسطى بعد أن أصدر أمرنا بإبعاد أحد النشطاء المتطرفين الذي لا يزال رهن الاعتقال بسبب اعتداءات وممارسة العنف الجنسي أيضا بحق فلسطينيين. و بناء على توصيات من جهاز الأمن العام تم إصدار هذا الأمر بإبعاده. وكما نعلم من يترأس جهاز الأمن العام، وعلى كل حال على خلفية إصرار قائد المنطقة الوسطى إبقاء هذه الأوامر قد افتعل وزير الدفاع هذا الخلاف مع قائد المنطقة الوسطى. بلا شك من هذه الناحية الأوساط العسكرية تقول أو تتهم كاتس بأنه يحاول اتباع الأساليب التي مارسها وزير الأمن القومي في شرطة إسرائيل، ولكن واضح بأن من ناحية المؤسسة
1: مع جيش الدفاع وكأنه فرع من فروع حزب الليكود أيضا، هذا من بين ردود الفعل
0: بالتحديد. ولكن واضح أن بالنسبة للمؤسسة العسكرية هذا الأسلوب غير مقبول، ومن ناحية القيادة العسكرية ربما بالنسبة لوزارة الدفاع قد تكون هذه المهمة أو هذه الغربة مستحيلة.
1: واضح، شكرا جزيلا لك إيال.
0: شكرا نايف.
1: أجواء متوترة وسجال حاد داخل المحكمة العليا خلال جلسة النظر في الالتماسات المقدمة ضد قانون الأونروا الذي يهدف إلى إنهاء نشاط الوكالة ووقف التعاون الرسمي معها. وبين المواقف الإسرائيلية المؤيدة للقانون والتحذيرات من تداعياته الإنسانية، تترقب الأطراف قراراً قد يرسم مستقبل عمل الوكالة في الضفة الغربية وأورشليم القدس وقطاع غزة. تقرير مراسلنا زكي بن عاص.
2: سادت أجواء ملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية وأورشليم القدس وقطاع غزة.
3: This is basically the first hearing of the Israeli Supreme Court arguing against the constitutionality of the ban on UNRWA laws and the amendments that took place after, through which we are arguing that the laws violate the basic right of over 2 million refugees in the West Bank, East Jerusalem and Gaza to social security, food security, medication security, an emergency response.
2: وأكد بينغفير تمسكه بالقانون داعيا المحكمة العليا إلى رفض الالتماسات والإبقاء عليه نافذا، وقال إن القانون يضع حدا للوضع الذي سمح للأونروا بالعمل داخل إسرائيل ويصحح سياسة استمرت سنوات، معربا عن أمله في ألا تتدخل المحكمة لإلغائه.
4: אתמול התערבו בלא לשים תנינים ליד בתי הכלא הביטחוניים. היום רוצים להתערב בחוקי אונרה. שלשום ברפורמה המשפטית. אני אומר את זה ברור מאוד. בבחירות הקרובות התנאי הוא ברור מאוד. או רפורמה משפטית או שלא תהיה ממשלה.
2: في المقابل تؤكد إسرائيل أن القانون يستند إلى عبارات أمنية وسيادية، وتزعم أن بعض موظفي الأونروا كانوا ينتمون إلى حركة حماس وشاركوا في هجوم 7 أكتوبر الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص. ومن المتوقع أن تكون لقرار المحكمة الذي سيصدر في موعد لاحق تداعيات قانونية وإنسانية واسعة على مستقبل عمل

0: الوكالة.
1: والآن إلى زاوية الانتخابات. استطلاع قناة كان الذي أجراه معهد كانتار برئاسة دودي حسيد يظهر تعادلا بين حزبي الليكود ويشار، والأحزاب العربية متمثلة بقائمتين تحصل على 11 مقعدا، ونتنياهو يتفوق على كل من آيزنكوت وبنت في مسألة الملائمة لإشغال منصب رئيس الحكومة. للحديث عن نتائج هذا الاستطلاع ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الحزبية فالح حبيب. أهلا بك فالح. قراءة إذن في نتائج هذا الاستطلاع، ودعنا نبدأ من التعادل المستمر عمليا بين الليكود ويشار.
2: ومع ذلك استطلاعات الرأي الداخلية والعامة على مدار السنوات الماضية نايف باتت البوصلة التي توجه الأحزاب في بحر المتغيرات، من خلالها يقفون على نبض الحاضر وأيضا يستشرفون المستقبل. إذا نظرنا إلى الاستطلاع الذي نشر يوم أمس في قناة 11، التعادل ما بين الحزبين الكبيرين، حزب يشار برئاسة آيزنكوت من جهة ونتنياهو من جهة أخرى، لا يزال سيد الموقف. نفتالي بنت، أو قبل ذلك إذا سمحت لي، انتبه أنه بمقارنة لاستطلاع الرأي العام السابق، آيزنكوت الذي كان 21 مقعد يعزز من قوته بمقعدين ليصل إلى 23 مقعد. نفتالي بنت يتراجع مقارنة في الاستطلاع السابق
1: بمقعد. يتحطم عمليا بنت من استطلاع لآخر.
2: ما يعني أنه تراجعه، ما يعني تراجعه ليس تراجعا عفويا بقدر ما هو منهجي واضح. هل هذا سيحرك آيزنكوت ليقوم بتغييرات تعديلات إلى ما شابه؟
1: والديمقراطيون ذلك كمان بتراجع.
2: الديمقراطيون ولكن بمقارنة مع الاستطلاع السابق عززوا من قوتهم. الآن ما هو أهم هو ما نراه الآن على الشاشة، خارطة توزيع المعسكرات أو قوة المعسكرين. في الوقت الذي فيه للمعسكر الوطني برئاسة نتنياهو 52 مقعد، على الجانب الآخر والضفة الأخرى الطيار المناوئ لديه 57 مقعد، ما يعني أنه أحد من المعسكرين لن يتمكن من تشكيل ائتلاف حكومي إلا نظريا على الورق استند على الأحزاب العربية بطريقة أو ما بشكل أو ما، أو تعاونا المعسكرين معا. الأحزاب العربية في هذه المرحلة 11 مقعد، 5 للموحدة تحافظ على قوتها، العربية للتغيير وال الجبهة معا تحافظ على قوتها، وهذا بعد وهي لم تبدأ بحملتها الانتخابية الرسمية. لاحظ أن هذا المعطى هام، ولعل هذا الآن ما يدفع بالموحدة لترتيب أوراقها وأخذ المستقبل بعين الاعتبار السياسي.
1: وممكن الموحدة تكون مرة أخرى بيضة القبان، يعني وفق هذا الاستطلاع كما يبدو هذا الأمر وارد ووارد جدا.
2: على الأقل في الموحدة سرعان ما غاب الحديث واستخدام مسمى بيضة القبان، وتم استبداله بالقائمة المكملة أو الكتلة المكملة. هذا عمليا ما تطمح به الموحدة وتعمل عليه، ولعل ترتيباتها التي تعكف عليها الآن من خلال ربما الديمقراطية الموجهة أو الديمقراطية التوافقية داخل مؤتمرها العام لتفرز قائمة تتيح لها تعزيز قوتها لتصل إلى 7 مقاعد، وتتيح لها العمل والمناورة ما بين المعسكرين، أو بمعنى أدق هي كتلة مكملة لتناور مع التيار المناوي ضد الحكومة الحالية، سيما والموحدة وضعت أحد أهم أهدافها وإسقاط حكومة اليمين واستبدالها. إذا تحدثنا عن المؤتمر العام والانتخابات الداخلية، نحن نتحدث نايف عن نحو 20 شخص مرشح قدموا أوراق ترشيحهم الرسمية في هذه الساعات أو منذ يومين، وفي الساعات الأخيرة هذا أخذ وتيرة متسارعة. الهيئات داخل الموحدة تنظر في قائمة المرشحين قبل استنادها رسميا والمصادقة عليها، وهذا يقول كل شيء، إن الموحدة تريد أن تفرز قائمة قوية مع مرشحين يعني يفون بتطلعات وتوقعات ليس فقط الشارع في المجتمع العربي وإنما أيضا الشارع الإسرائيلي برمته. وإذا قلنا هنالك تجاذبات، هنالك تحركات داخل الموحدة، هنالك بعض الأصوات من الكوادر الميدانية، القيادات الميدانية التي بدأت تطالب النائبة إمام خطيب ياسين بالتنحي، أخذ استراحة نظرا لرحلتها العلاجية على مدار عامين. على الأقل أنا لم أستمع ذلك من كل الجهات القيادية التي أتحدث معها من الموحدة، بل على العكس في الموحدة لطالما منحوها الدعم المعنوي الكامل وتركوا الموضوع والقرار للنائبة إيمان خطيب ياسين إذا ما تريد أن تكمل مشوارها السياسي أم لا. أهل مكة أدرى بشعابها. اليوم كان لي مكاتبة مع النائبة إيمان خطيب ياسين، هي تتحدث بشكل واضح نايف لا يقبل للتأويل، وأنا أقتبس منها مباشرة: لم يتوجه إلي أحد ولم يطلب مني التنحي، ولم يطلب مني التنحي صحيح. كما لم أسمع عن أي طلب من هذا القبيل. أنا مرشحة ومستمرة في ترشحي بكل ثقة. سينافس على المقعد النسائي إيمان خطيب ياسين المربية ابنة مدينة عكا شيماء هنداوي، ولكن وفق من أتحدث معهم ويجيدون فرز مراكز القوى داخل الموحدة يتحدثون بشكل واضح بأن هذه المرة أيضا النائبة إيمان خطيب ياسين ستحسم المنافسة لصالحها لتتحول منافسة شيماء هنداوي لتجربة يمكنها الاستثمار بها مستقبلا سياسيا.
1: واضح، شكرا جزيلا لك فالح. تعتزم النيابة تقديم لائحة اتهام ضد شخصين من شفا عمر في 47 و 32 من العمر بشبهة الضلوع في إطلاق نار داخل مسجد في المدينة مطلع تموز الماضي. ووفق الشرطة فر أحد المشتبهين من المكان وهو يحمل سيفا ومسدسا قبل اعتقاله في منطقة مفتوحة قرب عبلين. وخلال التحقيق اعتقل مشتبه ثان للاشتباه بمساعدته في التخلص من المسدس، فيما عثرت الشرطة لاحقا على السلاح وربطته بالحادث. وتم تمديد اعتقال الاثنين عدة مرات، وقدمت النيابة تصريح مدع تمهيدا لتوجيه لائحة اتهام بحقهما.
0: أنهى أفراد الوحدة المركزية في مديرية الجليل تحقيقا في حادثة إطلاق نار داخل المسجد في مدينة شفا عمر، نفذها مشتبه دخل المسجد وهو يحمل سيفا ومسدسا. خلال مجريات التحقيق تم اعتقاله إلى جانب مشتبه آخر قام بإخفاء السلاح المستخدم في الجريمة. بفضل النشاط الاستخباري والوسائل التكنولوجية تم ضبط المسدس المستخدم وقدم تصريح مدعي عام تمهيدا لتقديم لائحة اتهام. ستواصل شرطة إسرائيل نشاطها بحزم ضد كل من يستخدم السلاح غير القانوني ويهدد أمن وسلامة الجمهور، وتقديم المجرمين

0: تدريب السلاح من داخل القواعد العسكرية.
1: نعم بالفعل نايف، هذا الأمر واضح جدا، حيث تتواصل في الأيام الأخيرة عمليات ضبط الأسلحة المسروقة من الجيش في مشهد لم يعد ينظر إليه على أنه سلسلة قضايا منفصلة، بل كجزء من معركة واسعة تخوضها الأذرع الأمنية، أكان الشرطة أكان حتى الشرطة العسكرية والجيش، ودخل على الخط الشباك قبل أسابيع قليلة. نتحدث عن قضيتين منفصلتين، ففي القضية الأولى كشفت الوحدة المركزية في شرطة لواء المركز خلال عملية في مدينة الرمل عثر من خلالها عن مخبأ للأسلحة داخل ملجأ داخل مبنى سكني، وهناك عثر على صاروخ لاو، هذا الصاروخ المضاد للدروع، وأربعة مسدسات وأربع قنابل يدوية جميعها يشتبه أنها سرقت من الجيش أو وصلت إلى أيدي المجرمين من الجيش الإسرائيلي. وهنا الحديث ليس عن قطعة سلاح اعتيادية أو عادية، نتحدث عن صاروخ لاو مخبأ بين البيوت وداخل منزل وداخل ملجأ، وإذا استخدم هذا الصاروخ سيتسبب بدمار كامل أكان للمنازل أو حتى للمركبات. بالتوازي مع ذلك كشفت الشرطة أيضا عن قضية أخرى في منطقة الشمال وفي مدينة طبارية، هنا الحديث عن ضبط سلاح من نوع M16 سرق من الجيش عن طريق جندي احتياط وقام بيعه لتنظيمات إجرامية. وبالتوازي مع هذا التحقيق وخلال عملية التحقيق بالنسبة للسلاح تكشفت قضية أخرى، وهي التجارة بالمخدرات داخل معسكرات الجيش، حيث يشتبه أن نفس الجندي جندي الاحتياط كان يبيع هذه المخدرات داخل معسكرات الجيش، وأيضا تجرى عمليات تحقيق مع أيضا جندي في رتبة متقدمة داخل الجيش يعتقد
0: يعني أنه بالصدفة عرفوا أنه في علاقة بين الأمرين،
1: قضية المخدرات. نعم نعم، قضية المخدرات كانت خلال عملية التحقيق مع جندي الاحتياط، وكما يبدو أن هذا التحقيق في النهاية تكشفت منه أمور إضافية، وهي قضية المخدرات. الجيش والشرطة العسكرية تنظر إلى هذه الأمور بخطورة جدا كبيرة، أن يتم بيع المخدرات داخل المعسكرات الإسرائيلية، لأن ذلك بطبيعة الحال يؤثر على قدرات الجيش خلال النشاطات العملياتية وحتى داخل المعسكرات خلال عمليات التدريب. من الواضح جدا نايف أن هناك تناغم علني بين الجيش الشرطة العسكرية والشرطة في الآونة الأخيرة، والأمر أصبح مختلفا عن السابق. في السابق كانت الأسلحة تضبط بوقت متأخر بعد سنوات حتى يتبين أن هذه الأسلحة تعود للجيش، لكن هنا أصبحنا نتحدث عن قضايا جديدة، السلاح سرعان ما يصل إلى المجرمين أو حتى قبل أن يصل إلى المجرمين الشرطة تنجح بالوصول إليه. هناك مصادر شرطية تحدثت لي اليوم وقالت أن الشباك منذ أن دخل إلى خط مكافحة الجريمة أصبحت الأمور أسهل، أصبح بأيديهم كل الوسائل التكنولوجية التي كانوا يطالبون بها منذ سنوات طويلة، لكن حتى اللحظة لم نشهد أي بيان مشترك بين الجيش والشرطة كتلك البيانات التي تصدر عند الأحداث الأمنية. لكن من المتوقع مستقبلا أن نشاهد مثل هذه البيانات، لكن في هذه المرحلة الشباك يعمل من خلف الكواليس بالتناغم مع الشرطة وكل الأذرع الشرطية والأمنية، وهناك يعني وعود لا تزال ولا نزال نستمع لها من قبل قائد الشرطة داني ليفي أنه كما يبدو في المستقبل القريب هناك أيضا مفاجآت مستقبلية، ومطلب الساعة هو ليس فقط أن يجمع السلاح بل أن يبقى شلال الدم متوقف كما هو عليه الحال في هذه الفترة الحالية.
0: نعم هنالك نتائج على الأرض ونتمنى أن تستمر. شكرا جزيلا لك تامر.
1: العفو.
0: المحكمة المركزية في أورشليم القدس تجمد في هذه المرحلة خطة الوزير بنغفير نقل

0: تماسيح إلى محيط سجن كتسيعوت لاستخدامها وسيلة للحراسة والردع. القرار جاء عقب التماس حذر من مخاطر هذا المشروع على الحيوانات والجمهور والبيئة ومن افتقاره إلى أساس قانوني واضح. تقرير مراسلنا نجيب قزل.
1: في تطور قضائي يتعلق بخطة وزير الأمن القومي تامار بن غفير ووزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، أصدرت المحكمة المركزية في أورشليم القدس أمرا احترازيا يمنع في هذه المرحلة المضية قدما في مشروع نقل التماسيح إلى محيط سجن كتسيعوت. وجاء القرار بعد أن قدمت جمعية دعو الحيوانات تعيش التماسا إداريا عاجلا طلبت فيه بوقف تنفيذ الخطة، معتبرة أنها تفتقر إلى أساس قانوني وتشكل خطرا على الحيوانات والجمهور والبيئة. وقضى القاضي أبراهام روبين بمنع تنفيذ أي إجراءات تستند إلى قرار وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان القاضي بتصنيف التماسيح على أنها حيوانات برية مستأنسة، وسيظل الأمر القضائي سار المفعول إلى حين البت في طلب إصدار أمر احترازي مؤقت بعدما تقدم السلطات المختصة ردها إلى المحكمة في موعد أقصاه 16 من آب أغسطس. وفي المقابل سمح القرار باستمرار الأعمال الهندسية الجارية في سجن كتسيعوت بما في ذلك حفر القنوات المخصصة للمشروع. وتقول جمعية دعو الحيوانات تعيش إن خطة بن غفير وسيلمان تهدف إلى استخدام التماسيح وسيلة للحراسة والردع حول السجون بعد تغيير وضعها القانوني وإخراجها من فئة الحيوانات البرية المحمية. وبحسب الالتماس بدأت مصلحة السجون بالفعل تنفيذ خطوات ميدانية شملت أعمال حفر وإجراء اتصالات مع جهات تمتلك تماسيح فيما خصص للمشروع التجريبي نحو 21 مليون شيكل من ميزانية وزارة الأمن القومي. وتؤكد الجمعية أن القرار اتخذ خلافا لمواقف الجهات المهنية والمستشارين القانونيين وفي مقدمتهم سلطة الطبيعة والحدائق التي حذرت من أن المشروع قد يشكل خطرا على التماسيح والجمهور والبيئة فضلا عن افتقاره إلى أساس قانوني واضح. من جانبه انتقد وزير الأمن القومي تامار بن غفير قرار المحكمة وقال إن الجهاز القضائي يقف وفق تعبيره إلى جانب السجناء الأمنيين ويمنع اتخاذ خطوات يراها ضرورية لتعزيز الردع داخل السجون. وتعود القضية إلى قرار اتخذته وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان الشهر الماضي خلافا لموقف الجهات المهنية في وزارتها بإعادة تصنيف التماسيح على نحو يسمح باستخدامها لأغراض أمنية. وترى جهات قانونية ومهنية أن خطوة من هذا النوع تتطلب سن تشريع في الكنيست ولا يمكن تنفيذها استنادا إلى قرار إداري فقط.
0: وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة بدأت طواقم الصندوق القومي لإسرائيل تجريف أراض تابعة لسكان قرية بير الحمام في النقب تمهيدا لتحريشها. الخطوة أثارت غضب الأهالي والقيادات البدوية الذين يطالبون بالاعتراف بالقرى وفتح باب الحوار بدلا من فرض وقائع جديدة على الأرض. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
2: قامت طواقم الصندوق القومي اليهودي الكيرن كيمت لإسرائيل صباح اليوم وبمرافقة قوات كبيرة من شرطة اللواء الجنوبي بتجريف أراض تعود إلى سكان قرية بير الحمام في النقب وسط إجراءات أمنية مشددة تمهيدا لتحريشها وزراعة الأشجار فيها.
3: فجأنا صباح هذا اليوم أن جت تراكتورات ودخلت وبدأت تعمل بحماية كبيرة من الشرطة في الوقت، يعني أن الشرطة تحمى هذه التراكتورات التي تسيء إلى الإنسان وتنتهك حقوق المواطن العربي في حقه في أرضه، في الوقت الذي لا نجدهم في عمليات الإجرام والعمليات التي نعاني منها.
2: ووصل إلى المكان عشرات من سكان القرية إلى جانب عضو الكنيست وليد الهواشلة في محاولة لوقف أعمال التجريف، إلا أن الشرطة أبعدت الموجودين ومنعتهم من الاقتراب من موقع العمل فيما واصلت الآليات تنفيذ الأعمال.
4: حكومة نتنياهو تريد عمل دعاية على ظهور الناس، وهذا

0: أمر لن يثنينا عن نضالنا وموقفنا. ننوي بناء خيمة في هذه المنطقة والاستمرار في النضال حتى إخراج هذه القوة من أراضينا، لن نرحل من أرضنا.
1: كل الأعمال التي تقوم بها الشرطة وتقوم بها الدوائر الحكومية في الوسط البدوي هي أمور سلبية على الإطلاق، وأمور يعني تثقل على كاهل المواطن وتدفع المواطن دفعا لكراهية هذه الحكومة ووزراء هذه الحكومة في الوقت التي كان واجبها أن تحل المشكلات من خلال التخطيط ومن خلال التطوير.
2: وأثارت هذه الخطوة غضب القيادات البدوية التي حملت الحكومة مسؤولية أي تداعيات محتملة، مؤكدة أن معالجة قضايا المجتمع البدوي يجب أن تتم بالحوار والتفاهم لا عبر فرض وقائع جديدة على الأرض.
3: كل هذه المحاولات الاستفزازية للوزير المطرف لمصادرة أراضي الناس يعني لن يكون هناك أي جدوى من هذه العمليات، وبالتالي أهل النقب صامدين على أرضهم، سيبقون على أرضهم بالرغم من كل هذه المكائد التي يحيكها بنغفير. وسنتوجه أيضا إلى المحكمة من أجل إبطال هذا القرار العنصري المطرف، وستكون هناك أيضا خيمة احتجاج في هذه المنطقة للتصدي لكل هذه العمليات.
4: هذه الهزمة جاءت من الوزير كي يحرك الناس وكي يقول للناس نحن هنا، ونحن نعلم جيدا بأن هذه الهجمة هي هجمة دعاية انتخابية. هذه أرضنا لن نتركها بأي شكل من الأشكال. النقب كبير واسع وشاسع، نحن نتساءل ونقول هل الشجر أهم من الإنسان؟ هل الشجر أهم من الطفل؟ هل هذه الأشجار ليست بأهمية كبيرة؟ اليوم درجة الحرارة عالية جدا، ويأتون للناس تارة هدم وتارة تخريب أراضي وتارة زرع أشجار لا فائدة منها.
2: وفي خطوة احتجاجية أعلنت لجنة التوجيه العليا للمواطنين العرب في النقب عقد جلسة طارئة لبحث أعمال التجريف وما وصفته بالسياسات المتبعة اتجاهها للنقب، مؤكدة أن على الحكومة الاعتراف بالقرى بدلا من تحريش أراضيها وزراعة الأشجار فيها.
5: بدل ما تقوم الدولة بالاعتراف وتطوير البنية التحتية في هذه القرى واعتراف بها بشكل كامل، تقوم بتجريف أراضيهم، ولهذه الأراضي تعود لعائلة أبو غنيمة وعائلات كثيرة في هذه المنطقة. سنعقد اجتماع بخصوص هذا الموضوع. نحن نعرف أن التحديات كبيرة، ولكن يجب علينا اتخاذ خطوات منها النضال الجماهيري وأيضا القانوني.
2: وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلاف بشأن قضايا الأرض في النقب، وسط مطالب بوقف أعمال التجريف وفتح حوار جدي يفضي إلى حلول متفق عليها، بما يضمن تجنب مزيد من التوتر بين السكان والسلطات.
6: تحقق شرطة النقب في ملابسات مصرع الشاب إبراهيم التبني في 30 من العمر إثر حادث عمل وقع داخل منزله في بلدة شقيب السلام. وفق المعلومات الأولية كان الشاب يقوم بأعمال صيانة لمركبة داخل ساحة منزله عندما سقطت السيارة عليه من على رافعة كانت تحملها. للحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا مراسلنا في الجنوب سالم أبو جامع. مساء الخير سالم، ضعنا بتفاصيل هذه الحادثة المأساوية والتحقيقات الجارية.
7: نعم مساء الخير نايف لك ولكافة المشاهدين. بالفعل حادث مؤسف جدا وحالة من الحزن والأسى تخيم على بلدة شقيب السلام بعد مصرع الشاب إبراهيم التبني البالغ من العمر 30 عاما إثر حادث عمل مأساوي وقع في البلدة. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الشرطة فقد كان الفقيد يجري أعمال صيانة لمركبته كانت داخل منزله عندما سقطت عليه المركبة وهي مرفوعة في المنطقة في قريته، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة. إلى المكان وصلت قوات كبيرة من الشرطة وطواقم تابعة لنجمة داود الحمراء، وقدمت في بداية الأمر الإسعافات الأولية، إلا أن كافة المحاولات باءت بالفشل وأعلنت عن وفاته. والشرطة كما قلنا تحقق في ملابسات مصرع هذا الشاب، وأيضا مكتب العمل الذي وصل مفتشو وزارة العمل الذي الذين وصلوا إلى المكان قاموا بفحص السلامة وكيفية وقوع الحادث. هنا نتواجد في قرية شقيب السلام ويتواجد بجانبي المسعف أمير أبو صلب الذي وصل إلى المكان. مساء الخير أخ أمير، كيف أنت وصلت أول مكان وحكينا عن الوضع اللي كان اليوم في قرية شقيب السلام؟
8: في ساعات الصباح تلقينا البلاغ على إصابة بيتية، تم نقل المصاب إلى عيادة محلية في شقيب السلام. وصلنا إلى المصاب وبدأنا في عمليات إنعاش متقدمة، إلا للأسف اضطررنا على وفاته.
7: في بداية الأمر تم نقله إلى عيادة محلية.
8: صحيح، في الأول وصلنا نقل في سيارة البيتية، وصلوا للعيادة اللي احنا فكرنا أنه في محل ثاني، ففي الآخر جينا وصلنا العيادة وبدينا غد في كل العسفات، كل العسفات الأولية من النعاش.
7: أماكن في أحداث العمال في الأونة الأخيرة بنشاهد أنه أحداث عمل كبيرة في منطقة الجنوب، وأنتوا اليوم كمسعفين اتصلوا لهذه المحلات.
8: للأسف الشديد في العون الأخير زمن تفضلت في كثير حوادث بيتية اللي لازم ناخذ الحيطة والحذر. للأسف احنا بنصل المحلات هاي متأخر مرات، ومرات احنا بنعمل كل الجهد عشان نصل إليها في نفس الوقت. فأنا بطلب من المواطنين ومش قيب ومن كلهم أنهم يحاولوا يأخذوا الحيطة والحطر في الحوادث هذه البيتية.
7: المسعف أمير أبو صلب بن نجمة داود الحمراء، شكرا جزيلا.
8: بارك الله بك. شكرا.
7: نعم نايف، هذه الحادثة تعيد إلى الواجهة من جديد ماذا يحدث في منطقة الجنوب في أعقاب الحوادث المؤلمة في منطقة النقب من حوادث عمل، وأيضا هناك في إمكانية العمل ولا سيما الكراجات في منطقة النقب وفي هذه الأماكن التي تتكرر فيها أعمال الحوادث المنزلية وأيضا أحداث أخرى في منطقة النقب. من قرية شقيب السلام نعيد البث إليكم.
6: شكرا، شكرا جزيلا لك سالم. في مصر وقعت هزة أرضية فجر اليوم بقوة تقترب من 6 درجات على مقياس ريختر. مواطنون في جنوب البلاد وفي منطقة البحر الميت وإيلات بلغوا عن أنهم شعروا بالهزة. هذا وأعلنت مصر تسجيل حالة إصابة واحدة من جراء الزلزال. من قرية نائية في نيبال إلى أعلى قمم العالم، تحول نيرمال بورغا إلى أسطورة في عالم تسلق الجبال بعدما حطم أرقاما قياسية ألهمت الملايين. لكن رحلته الأخيرة في جبال باكستان انتهت بانهيار ثلجي اختفت آثاره بعدها، فيما لا تزال أعمال البحث عنه مستمرة. عن ذلك في التقرير التالي.
9: When you are in the mountains, if you give up, you die.
10: متسلقي الجبال الذين طمرتهم الانهيارات الثلجية الاستثنائية التي شهدتها باكستان الأسبوع الماضي، برز اسم رجل تحول إلى أسطورة في عالم تسلق الجبال. لم تكن مسيرة متسلق الجبال نيرمال بورجا شاقة ومليئة بالتحديات فحسب، بل كانت استثنائية بكل المقاييس.
9: The biggest strength I have is I have no fear.
10: بورجا المعروف بلقب نيمس عاش حياته دائما على حافة الخطر. نشأ في قرية نائية على سفح جبل شاهق في نيبال، ثم التحق بالجيش البريطاني حيث خدم 10 أعوام خبيرا في وحدة نخبة متخصصة بالقتال في ظروف البرد القارس.
9: Which is a very prestigious job for this project. I give up my pension, a lot of money.
10: وفي عام 2012 حين كان في 29 من عمره قرر العودة إلى وطنه ليبدأ مسيرته في تسلق الجبال، ومن نيبال إلى باكستان ثم الصين والتبت. واصل نيمس اعتلاء القمم تباعا من أنابورنا إلى إيفرست.
11: Three mountain tons. Tolagri, Annapurna, Kanchenjunga. Three more to go.
12: This is project possible.
10: لكن شيئا ما دفعه إلى أن يحلم بإنجاز أكبر.
13: There are only 14 mountains in the world higher than 8,000 meters.
10: ففي عام 2019 قرر بورجا تسلق القمم الأربع عشرة الأعلى في العالم التي يزيد ارتفاع كل منها على 8,000 متر.
14: The fastest time to climb all the 14 for 7 years.
15: The plan is to go and hit the summit directly.
14: If I can stay alive, I can do this.
10: ونجح نيمس في تحطيم الرقم القياسي بعدما أنجز المهمة في أقل من 7 أشهر، ليتحول منذ ذلك الحين إلى أحد أعظم متسلقي الجبال في العالم. وبالنسبة إلى النيباليين، لا يعد تسلق الجبال مجرد رياضة، فالجبل في ثقافتهم مسكن للآلهة ومصدر للحياة. أما بالنسبة إلى نيمس، فتحولت رحلته إلى القمم إلى تجربة روحية مقدسة، وأصبح الجبل وطنه الحقيقي. وعلى مدار السنوات ألهم نيمس كثيرين وقاد متسلقين من مختلف أنحاء العالم في رحلاتهم نحو القمم.
16: نيمس هو بغوفا شلي، كان أنا لو غوفا 1.62 متر، אבל יש לו כריזמה של טונה. פשוט הוא היה נכנס לאויל או לכל מקום וכולם הרגישו אותו. הוא כזה צנוע, הוא דיבר בגובה עיניים ונתן לכל אדם שהוא דיבר להרגיש באדם הכי חשוב בעולם.
10: לكن الرجل البالغ من عمره 43 عاما والذي اقترب من السماء أكثر من أي وقت مضى، ربما مضى هذه المرة أبعد مما ينبغي. ففي يوم الاثنين الماضي انطلق برفقة فريق يضم 9 متسلقين في محاولة جديدة لتحطيم رقم قياسي عالمي، لكنه لم يعد.
17: Tonight we honor the lives already confirmed lost and we play out this voice message that Nims Purja sent me.
18: I'm at camp 2 of Broad Peak. I'm now currently running for 58th summit of 1000 meter peaks, which is the highest in the world.
10: وبينما لا تزال عمليات البحث متواصلة عن 3 مفقودين آخرين، سيبقى اسم نيرمال بورجا مصدر إلهام لكل من يحلم بالوصول إلى أعلى القمم مهما كانت التحديات.
18: I hope you guys are well and great to be connected. Thank you guys and greetings from Camp 2 on Broad Peak.
6: بدأ الهدوء يعود تدريجيا إلى مدينة سبتة بعد أيام عاصفة عاشتها جراء تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين إلى شواطئها في وقت وجيز عبر أمواج البحر الأبيض المتوسط، لكنه هدوء يختلط بالحذر والترقب في حين يجتمع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء لبحث الأزمة. المهاجرون الذين اقتحموا جيب سبتة تابع لإسبانيا يعانون من أجواء رديئة للغاية.
19: Yo quiero trabajo en España. Yo trabajando del camineo, trabajando de autobús, trabajando del perequeo, trabajando del tato, trabajando de pintora, trabajando del mecánico, trabajando del todo. No problema. Sí, tengo diplomas, tengo todos ahí. No problema nada.
20: Now it's very difficult. It's getting more difficult. It's been more than 3 days. No food, nowhere to sleep. Not even blankets. Just to warm up from the cold. You live in front of the beach, so it's very cold. Personally, my friend just called me. There's the border is open. Just serve yourself and go there. Because we already, I'm from Sudan, as known. We got the war in Sudan, so I'm forced to be in Morocco. In force, I'm not. It's not. It's out of my hand to be in Morocco, so I'm just trying to find somewhere that I can be protected. Some locals are bringing some food for us, but it's not for the old peoples because we are a lot here. So that's why.
6: وإلى تفاقم الأزمات الزراعية في سوريا وتحديدا في سهل الغاب، الحرارة والجفاف والمرافق القديمة تزيد من الصعوبات على عمل المزارعين هناك الذين يعانون بسبب نقص المياه للشرب والزراعة. والمنطقة التي اعتادت أن تعطي أجود المحاصيل تحولت إلى أرض قاحلة.
0: شايف أرضنا مثل الصحراوي، لا فيها إنتاج ولا فيها شيء نهائيا، لا عندنا مي لا عندنا شيء، حتى مي الشرب ما موجود عندنا بالضيعة. كانوا يبعثون مي مسدود، هلق ما في مي، وتعرف خراب الأراضي وخراب خطوط الري وخراب كل هالمواضيع، هاي هي أسباب كل هالشيء، والأرض صفة صحراوية.
6: الأحوال الجوية عندنا يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لكن الطقس سيبقى حارا أكثر من المعتاد في هذه المناطق ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتخف وطأة الحر بعض الشيء. في يومي الأربعاء والخميس المقبلين تنخفض درجات الحرارة قليلا. إلى هنا النشرة المسائية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
21: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: إليكم عناوين الساعة من مكان. ترامب يقول إن مضيق هرمز يخضع لسيطرة أمريكية تامة. إسرائيل تواصل محاسبة الضالعين في مجازر 7 أكتوبر. رجلان بحالة خطيرة بإطلاق النار في كفر قاسم وقرب جلجوليا. إنجاز آخر للهايتك الإسرائيلي. وفي أحوال الطقس، الحرارة تنخفض غدا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: 8:00 الآن في أورشليم القدس. طاب مساؤكم. في آخر تصريح له، أكد الرئيس ترامب أن الأسطول الأمريكي البحري يسيطر على مضيق هرمز ويطبق الحصار المفروض عليه. وفي منشور له على منصته الاجتماعية تروث سوشال، كتب ترامب إنه لن يصل أي شيء إلى إيران ما لم نسمح نحن بذلك، ولن يمر شيء ما لم يتم التوصل إلى اتفاق أو يتحقق استسلام كامل. وأضاف أن القيادة الإيرانية تتسم بازدواجية لا تصدق، فهم يطلبون عقد اجتماع ثم يقولون إنهم لا يجرون أي محادثات. وعد ترامب وتعهد بألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. تنوي باكستان إرسال دعوات رسمية إلى قلب فوعرقجي لبحث استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. هذا ما قالته مصادر دبلوماسية لقناة العربية. أعلن جيش الدفاع اليوم القضاء على الإرهابي محمود فطاير قائد نخبة في لواء مخيمات المركز في الجهاد الإسلامي نهاية الأسبوع الماضي في منطقة دير البلح، واقتحم فطاير غلاف غزة في 7 أكتوبر، وكان ضالعا في احتجاز روم براسليفسكي، وتم توثيقه وهو يشارك فيما وصف بمراسم تسليم مخطوفين ويرتدي زي الجهاد الإسلامي. شرح النائب تسفي سوكوت موقف وزيري هاتسيونوت هاداتيت سموتريتش وستروك المطالبين بإلغاء قرار الكابينات بشأن مجلس السلام في غزة، وقال إنه في الكابينات عرضت على الوزراء مضامين مختلفة مما تنشر اليوم، واستذكر على سبيل المثال عدم إخراج الأسلحة من القطاع بل إبقائها بأيدي فلسطينية، وأن تبدأ عملية الانسحاب وإعادة الإعمار قبل نزع السلاح. عشية انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في روما غدا، قال مصدر رسمي لبناني لقناة الحدث السعودية إن بيروت ترفض بحث الجانب الاقتصادي بحضور الوفد الإسرائيلي، بل يكون حصرا مع واشنطن.

0: بدورها قالت مصادر أمريكية للحدث إن الجولة التفاوضية في العاصمة الإيطالية ستضم عددا أكبر من الوفود، وإن الوفد الأمريكي سيضم نحو 15 شخصا بينهم ممثلون عن الخارجية والأمن القومي والبنتاغون. في كفر قاسم أصيب مساء اليوم رجل ثلاثيني بجروح خطيرة من جراء تعرضه لإطلاق النار على خلفية جنائية. وبالقرب من جلجوليا أصيب مساء اليوم رجل يبلغ من العمر 32 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة مفتوحة، وباشرت الشرطة تحقيقاتها في الحادثين. أبلغ رئيس الوزراء نتنياهو محكمة العدل العليا أنه يعتزم تعيين وزير داخلية في هذه الفترة، أي قبل الانتخابات. وأفيد أن المرشحين لتولي حقيبة الداخلية هما أوفير كاتس وميكي زوهر. في إنجاز آخر للهايتك المحلي، أعلنت شركة فيزا الدولية أنها ستشتري شركة التكنولوجيا الإسرائيلية بايوكاتش التي تتخصص بمنع عمليات نصب واحتيال مالية في الشبكة في صفقة تقدر $2.4 مليار. وجاء من شركة فيزا أن الصفقة ستوسع قدرات الدفاع عن زبائنها من مخاطر السايبر، وأن التكنولوجيا لشركة بايوكاتش ستساعد في منع الاحتيال قبل مرحلة الدفع.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لكن الطقس سيبقى حارا أكثر من المعتاد في هذه المناطق ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتخف وطأة الحر بعض الشيء، ولكن وطأة حر شديدة إلى قصوى لا تزال تسود معظم أرجاء البلاد. في يومي الأربعاء والخميس المقبلين تنخفض درجات الحرارة قليلا. بهذا انتهت نشرة الأخبار، نشرتنا القادمة والأخيرة لهذه الليلة في التاسعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بصول.

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ينولها شغلة بوسة إيده. سحب إيده قال إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
5: أستاذ في بركه؟
4: لا.
5: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
5: لكن شو فيه؟
4: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيفوا معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
6: عناوين الساعة من مكان. مجلس السلام لغزة يعلن أن الانسحاب الإسرائيلي من الخط الأصفر لن يبدأ إلا بعد جعل القطاع خاليا من السلاح كليا. ترامب يؤكد أن أمام إيران خيارين، إما التوصل إلى اتفاق أو الاستسلام الكامل. كاتس يعدل عن قراره إقالة قائد المنطقة الوسطى في جيش الدفاع. مواجهة جديدة بين الحكومة ومستشارتها القانونية والحرارة تنخفض غدا.
0: راديو مكان الأخبار.
6: التاسعة في أورشليم القدس، طابت ليلتكم بكل خير. أعلن مجلس السلام لغزة أنه بخلاف ما نشر من تفاصيل غير دقيقة فإن الانسحاب الإسرائيلي من الخط الأصفر لن يبدأ إلا بعد إتمام نزع السلاح في قطاع غزة بأكمله، وشدد على أن ذلك يشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق. وأوضح المجلس أن حماس تعهدت بذلك أمام الوسطاء. إلى ذلك قامت الدوائر الأمنية بوضع عدة خطوط حمراء بالنسبة للاتفاق الذي أعلنه مجلس السلام لغزة، ويطالب جيش الدفاع بحرية عمل كاملة لإزالة التهديدات ومواصلة القضاء على إرهابيين، ومعارضة لمراقبة داخلية فلسطينية على السلاح، ومعارضة لانسحاب تدريجي أو جزئي ما دامت حماس لم تتجرد من سلاحها بشكل تام. وستعرض هذه الخطوط الحمراء على المستوى السياسي ليتخذ قراره بشأنها. أكد الرئيس الأمريكي ترامب أن أمام إيران خيارين، إما التوصل إلى اتفاق أو الاستسلام الكامل. وفي منشور له على منصة تروث سوشال اتهم طهران بالتناقض في مواقفها، حيث تتوسل لإجراء محادثات ثم تقول إنها لا تجري أي مناقشات، وأضاف أن القيادة الإيرانية تتسم بازدواجية لا تصدق. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال ترامب إن المضيق تحت سيطرة البحرية الأمريكية بالكامل، قائلا إنه لن يصل أي شيء إلى إيران ما لم تسمح بلاده بذلك. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها غيرت مسار 44 سفينة تجارية، وعطلت سفينتين، وفتشت أخريين منذ استئناف حصار إيران، وأكدت أنها تواصل فرض الحصار البحري على إيران بشكل صارم. وبدوره قال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني إن قواته شمال غربي البلد على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديد. هذا وأعلنت إيران تنفيذ 14 عملية برية استهدفت مجموعات مسلحة مناهضة للنظام الإيراني في منطقتي السليمانية وأربيل شمالي العراق. جاء ذلك على لسان مستشار قائد الجيش الإيراني مجتبى جعفري، مشيرا إلى أن وحدات من قوات الكوماندوز الخاصة قامت بهذه العمليات دون أن يفصح عن توقيت تنفيذها. عدل وزير الدفاع كاتس عن قراره استبدال قائد المنطقة الوسطى في جيش الدفاع الميجر جنرال آفي بلوت، ومع ذلك قال إنه لم يفهم سبب الزوبعة التي أثارها تصريحه مساء أمس في القناة 14 بشأن إقالة بلوت من منصبه. وخلال لقاء مع رؤساء سلطات محلية في يهدى والسامرة اليوم، أشار إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة نفسه طلب منه قبل شهرين أن يفحص ترشيح الميجر جنرال دادو باركليفة للمنصب، ومع ذلك ألمح إلى وجود خلافات بينه وبين الميجر جنرال بلوت الذي أحيانا ينفذ أشياء دون استشارته حسب تعبيره. في مواجهة جديدة بين الحكومة ومستشارتها القانونية، أبلغت بهراف ميارة محكمة العدل العليا بأن العطاء لمنصب مدير قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة سينتهي قبل الانتخابات بشهرين، مؤكدة أن الحديث يدور عن توقيت ذي إشكالية لأنه قريب من موعد الانتخابات، ما قد يجعله تعيينا سياسيا. ويذكر أن الحكومة سنت قانونا لفصل قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة عن النيابة العامة، وفي إطاره سيتم تعيين رئيسا جديدا له.
7: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
7: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ولكن الطقس سيبقى حارا أكثر من المعتاد في هذه المناطق ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتخف وطأة الحر بعض الشيء. في يومي الأربعاء والخميس المقبلين تنخفض درجات الحرارة قليلا، درجات الحرارة العظمى المرتقبة في بعض المدن: أورشليم القدس 32، تل أفيف وحيفا 31، الناصرة 34، بئر السبع 35 درجة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، نشرتنا القادمة تأتيكم في السادسة غدا صباحا.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل سهرية مع سوزان دبيني. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
8: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
9: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
10: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
11: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
12: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
7: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا. في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الاثنين في ساعة الحقيقة،
13: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامة وبستسل المشكلة عنده.
7: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
14: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
15: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بيصير.
7: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية، ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
16: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
7: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
17: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
7: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الآن مع سوزان دبيني سهرية

أحلى تحية مسائية لكل أحبائنا المستمعين، يسعد مساكم وين ما كنتم تسمعونا أحبائي. رجعنا لنلتقي معكم عبر أثير راديو مكان وسهرية مع سوزانا.

في الإنتاج فاتن حداد تبراني وحين دهان هندسة معنا من الهندسة الإذاعية. في الأعداد والتقديم معك دائما بكل الحب من وراء الميكروفون سوزان ديبيني. رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي.

ما تنسونا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية. لو نزهر مبكت النهر. أما ضيوفنا لليلي بعد الشهر هبت تذكرني قبل الضوء مروان تاتور الشاعر نبيل ترابي كريم أبو شكرة وزياد حمود.

0: ونبدأ أحبائي مع ضيفنا الأول بسهريتنا لليلة مروان تطور. مساء الخير مروان.
1: بخير إليك ولجميع المستمعين، الله يسعدك.
0: أهلا وسهلا فيك مروان. اعتدنا دايما على نشاطات وفعاليات ما بتنتهي، والليلة رح نتحدث عن فعاليات ونشاطات لفرقة الدبكة المميزة دبكات رقصات وحكايات اللي رح تكون ب 14/8. هتخبرنا شوي بالنسبة لهالفعاليات.
1: هو طبعا عرض استعراضي، لوحات استعراضية تشمل طبعا أشياء تراثية بين الحاضر والماضي، في لوحات رقصات عبرية دبكات. اللوحة هي بحد ذاتها نفسها بتحكي معاني كثيرة عن عاداتنا وتقاليدنا، عن الحضارة تبعتنا، والدبكات غناني جدا جدا حلوة بتشد. يعني عن جد أنا ما بدي أحكي عن شو اسم الأغاني والمطربين عالميين بشكل عام من العالم العربي،
0: لا بس ما بدنا نعرف بالضبط عن شو الحكي. يعني أنت عم تحكينا عن اللوحات منين مأخوذة؟ مأخوذة من قصائد، مأخوذة من أفلام، مأخوذة من إيش؟ يعني خلي المستمع كمان يفهم شوي أكتر.
1: هي بأخذ اللوحات من الأغاني التراثية، حكيت لك انه تراثيه من الفريكشن.
0: هي فقط من الاغاني ولا فيكم كمان تاخذوا من القصائد القديمه، ولا كمان تعملوا لها مثل اللحن اللي ممكن ايضا بدل ما يضل الواحد على نفس الموسيقى طبعاً. والاغاني
1: طبعا طبعا في احنا اغاني خاصه وانا كلمات خاصه طبعا.
0: حلو.
1: وعندنا كمان مطرب عبد حامد، مطرب الشعب، وجه تحيه له، لكمان مايسترو فاروق دراوشي. طبعا احنا كنا في تسجيل كاسيتنا، عملنا تسجيل لنا خاص كلمات والحان لنا، وبناخذ كمان اغاني من العالم العربي اللي احنا نحييها، اللي هي قديمه طبعا. إذا كان صيف، فريع الصافي، مطربين عالميين، غسان صليبة، عدة مطربين. وعندنا كمان اللي كمان في الكلورنا الأغانينا، منطور الحركة، منطور الموسيقى، نفرجي جمهورنا شو دائما في عنا إبداعات في أشياء جديدة.
0: طب هلأ خلينا ناخذ على فرض إنه أخذنا زكي نصيف، أي أغنية ممكن تأخذوها؟ كيف ممكن تكون اللوحات على المسرح؟ هون إحنا عم نحكي عن فرق اللي بدها تدريب، وتدريب الكلمات مع الموسيقى مع الحركات، يعني شغلة مش هينة بالمرة.
1: طبعا أنا على فكرة أنا بقعد معي الكمسين عن سنة، إحنا نعمل بين 6 أشهر ل7 أشهر نعمل عرض استعراضي. طبعا احنا بتوجهني انا كمان صوبي كأنا فنان، وبكل تواضع يعني تصميم الدبكات واللوحات والرقصات اللي تمشي على نمط الايقاع، نمط الموسيقى، حركات ابداعيه جديده اللي تطلع على الجمهور باشياء جديده. يعني زي السنه الماضيه عملنا عرض استعراضي اللي هو كان عندنا برضه سكتش سهره حب لوديع الصافي فيروز. فكل سنه عن سنه بيختلف، نجيب افكار جديده، فاحنا نفرجي جمهورنا ونفرجيهن انه احنا دائما في عنا اشي جديد واشي ابداع جديد اللي ما يملش ولا يزهق. طبعا بعدك زي ما تفضلتي انه مش اشي عادي، يعني هذا اشي مش عادي، متعوب عليه العمل،
0: اكيد متعوب عليه. بس الناس اللي عندها غرام انه تحضر مثل هالعروض هذه بالذات لفرقة الدبكة، يعني كيف ممكن تجددوا كمان بالحركات؟ يعني الحركات اذا كان بالوجوه، اذا كان بالرأس، اذا كان بالايدين، اذا كان بالدبكة بنفسها، كيف ممكن انه يكون في دائما تجديد، وهذا التجديد الدائم اللي بخلي الناس ترجع وتروح وتحضر كمان مرة، لانه عارفين انه مش حيشوفوا نفس الشيء مثل ما كان قبل.
1: عشان هيك أنا بحكي لك بكل تواضع، أنا صار لي برا مجال 35 سنة،
0: عشان هيك أنا عم بسألك بكل تواضع لأنه عارف الإجابة عندك.
1: إنه دائما الإنسان الفنان لازم يبدع. فطبعا كل عمل عن عمل بيختلف، كل لوحة عن لوحة تختلف، كل مغني وكل موسيقى تختلف عن الثاني. فعشان هيك إنه إحنا دائما بنفرجي جمهورنا، بنفرجي أهلنا وشعبنا انه دائما في افكار جديده.
0: طب هلا بالنسبه لللوحات، احنا خلينا حكينا شوي انه ممكن ناخذ من زكي، خلينا نقول بدنا ناخذ من وديع الصافي. هل في موسيقى معينه، في اغنيه معينه انتم بتاخذوها لوديع؟ واحنا بنحكي هون عن اشياء اللي ممكن تكون مناسب طبعا لموضوع الدبكه. هل اللوحات بتتغير كلها باغنيه واحده، ولا بتدخلوا موسيقى تانية لتغيروا في اللوحات؟
1: لا هي اللوحة، هي الغنوية، تمام،
0: الأغنية هي أوكي.
1: كل لوحة إلى حركاتها، كل لوحة إلى حركاتها، كل غناية إلى حركاتها. يعني راح تشوف عدة دبتات، راح يكون تقريبا 12 لوحة راح يكون عندنا في هذا العرض.
0: هل 12 لوحة معناتها 12 أغنية؟
1: طبعا.
0: أوكي.
1: نعم.
0: ومخلطين طبعا للكل، مش لأنه لا بس زكي أو
1: لا
0: أنت
1: لا
0: ذكرت
1: لا.
0: لي أربعة خمسة بس أكيد في عنا عشرات وعشرات.
1: كثير في فنانين من العالم العربي، من لبنان، سوريا، بلادنا هنا، تراثنا. كل اللي حكيت لك انه كل دبكي، كل غناي الى لوحتها الخاصه، حركاتها الخاصه تختلف عن الحركات الثانيه. عمل مش هين، يعني بحكي لك بكل تواضع.
0: انا عم بحاول اتخيل انه كم من لوحه انتم بتعملوا بكل عرض، وكيف ممكن اللوحات تكون الحركات فيهن متغير، يعني انه أكيد مش رح يكونوا ورا بعد نفس الحركات، بس إنه دايماً بكل لوحة في أشياء جديدة.
1: 100% بالضبط، كل لوحة عن لوحة بتختلف، وكل لوحة عن الثانية بتختلف حركاتها. هذا إشي بميز يعني اللوحات وبميز العمل. فإحنا الحمد لله صار سنين، يعني على مدار سنين إحنا من نعمل كل سنة بنعمل عرض جديد، وفكرة عن فكرة بتختلف، وكل لوحة بلوحتها، كل حركة بحركتها، إلنا حركات خاصة، إلنا شغل. كيف يعني المؤاخذة مطرب بنزل ألبوم إله، تمام؟ إحنا نفس الشيء، إحنا إلنا أغاني، إلنا حركاتنا وشغلنا خاص، تصميم إلنا، شغلنا خاص، تصميم لإلنا، عمل خاص لإلنا.
0: كل الاحترام مروان تطور. أعطينا يعني ذكرت طبعا 14/8، بس إذا في بعد أوقات أو مواعيد تانية، ساعات تانية، أماكن، خلي المستمعين يكونوا عارفين.
1: طبعا أنا بوجه رسالتي إلى المشاهدين، جميع المشاهدين المستمعين. إن شاء الله إحنا في 14/8 في قاعة موال في الناصري. طبعا الدعوة عامة سيد سوزان.
0: نعم.
1: دعوة عامة، وإحنا بنعزم كل أهلنا في وسط العرب اللي بحب يجي، بتشرفونا ودعم، ندعم تراثنا وندعم دبكاتنا، وهي رسالة لأننا لازم نحافظ عليها.
0: دل عندي سؤال هالقد هيك انت عم تحكي وانا عم فكر فيه. انت قلت لي 33 سنة لك بهذا المجال. الفرقة طبعا الأعمار بتكبر، بيضلوا معكم بالفرقة، بده يكون في حدا كمان جيل صغير بيجي، من أي أجيال عندكم؟ هل في عندكم كمان تمارين لهالشبيب الصغير هاي اللي ممكن بالمستقبل تنضم لكم للفرقة الكبيرة؟
1: نعم احنا مجموعتين، عندنا الأشبال من 5 سنين لحد جيل
0: الأشبال مثل الكشاف يعني. طيب أوكي.
1: وعندنا فرقة الأساسية اللي فرقة نسيم البادي الكبار. فرقة الكبار اللي سلمت أساسي 9 سنوات. وأنا بشكل عام بعلم بعدة فرق من وسط العربي في كل تواضع، يعني بوجهلهم تحية لكل الفرق بدون ذكر الأسماء، بوجهلهم تحية. وبشكر كمان الأستاذ أمين قاسم اللي هو راعي الفرقة ومدير مؤسسة البادي اللي هو برعاة العمل هذا كله.
0: نعم، بدي أتمنى لكم كل التقدم والنجاح، وإن شاء الله دائما بالتوفيق، ومن نجاح إلى نجاح مثل ما عودتنا دائما. مروان تطور، إلك وتحياتي لكل أعضاء الفرقة. شكرا كثير لك.
1: شكرا كمان لكم، للراديو مكان، ولجميع الطاقم. شكرا كثير.
0: الله يسعدك، يا هلا فيك، تحياتي. باي باي. باي باي. سهرية مع سوزان عبر أثير راديو مكان، كل تنين الساعة 9، ويعاد بث الحلقة يوم الجمعة الساعة 11 بالليل.
2: حبيبي لعبته الهجري والجفا، والقلب شغلته لو جاله اشتكى. حبيبي لعبته الهجر والجفا،

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: بنواصل سهريتنا أحبائي مع كل الليلة، وبسعدنا بشرفنا يكون معنا الفنان التشكيلي كريم أبو شقرة. مساء الخير كريم.
2: مساء الخير لك يا سوزان ولجميع المستمعين.
1: أهلا وسهلا فيك كريم. نتحدث معك اليوم ككانز لمعرض، ومش عن لوحاتك أنت ولا أعمالك أنت، بنحكي عنها بالآخر، ولكن لفت انتباهي أنه معرض الخطوط العربية واللوحات الفنية وحضرتك كانز المعرض. خبرنا شوي عن هالمعرض كريم.
2: هو المعرض صراحة جاء من قبل مبادرة لغتنا العربية، طبعا رئيسها الدكتور رضا إغبارية. توجهوا لي على أساس أن يكون هناك معرض منطقة باكا، اللي من خلالها المعرض نبين إبداعات الفنانين، وبنفس الوقت نظهر جمال الخط العربي الموجود في الداخل الفلسطيني.
1: المقصود أنه نستعمل الحروف لرسم لوحات من خلالها؟
2: بالضبط. أوكي. بالضبط. يعني في مثلا بعض الفنانين اللي استخدموا الخط العربي في تشكيل مثلا رسم رأس خيل، أو مثلا رسم شخصيات معينة مش ظاهرة الملامح، لكن بالخط العربي بغضر يشكل غضر يشكل الرسمة اللي بده يغضر يرسمها.
1: قبل شيء أسبوعين أو ثلاثة كان عندنا الفنان طبعا الخطاط سعيد النهري، وحكى عن هذا الموضوع بالضبط، لأنه هذا بالضبط الفن اللي كمان هو بتعامل فيه، وعندنا بحيفة كمان الفنان كميل ضو. هلا هذا الدمج ما بين الخطوط العربية واللوحات الفنية، جربتها أنت؟ جربت كان في عندك بعض اللوحات مثل هيك، ولا بدنا نتحدث فقط عن المعرض الخاص تبع هاي المرة؟
2: لا صراحة أنا كوني كفنان طبعا صلي تقريبا 30 سنة برسم من خلال لوحاتي. طبعا أنا بعبر عن معاناة وألام وآمال شعبي. أنا صراحة كفنان ولا مرة رسمت من خلال الخط العربي استخدمته في لوحاتي.
1: ليش السبب؟ مع أنه كتير هيك بعمل تحدي للفنان.
2: مظبوط. مع أنه كثير شدني يعني الخط العربي، جماله وإتقانه وكل هاي التفاصيل شدني كثير، بس لحد الآن بعدني ما يعني ما لقيت الزاوية المناسبة أني أنا أقدر أستخدم الكلمات أو الحروف أو الخط العربي أني أدمجها مع لوحاتي. بس إن شاء الله بالمستقبل طبعا أكيد راح يكون إشي هيك مجموعة معينة صغيرة اللي بتشمل أشمل فيها يعني أدمج الخط العربي
1: من الخط بين اللوحات. هات سمعنا شوي هلأ بالنسبة للمعرض اللي أنت اللي كان استبعه
2: كمان مرة.
1: المعرض اللي إحنا هلأ عم نتحدث عنه اللي أنت حضرتك اللي كان استبعه، إحنا عن أي معرض هلأ عم نتحدث؟ مين هو الفنان التشكيلي اللي قام برسم اللوحات هاي؟ وين المكان؟ وخبر هيك شوي المستمعين بعض المعلومات.
2: تمام. المعرض راح يكون بكرة إن شاء الله الساعة 5 طبعا بمدينة باكا. المعرض هو مشارك فيه تقريبا 10 فنانين وفنانة واحدة من مختلف طبعا الأماكن الموجودة من الشمال حتى طبعا الجنوب. المعرض بضم تقريبا 35 ل40 لوحة، لكل فنان 4 لوحات، في فنان 5 لوحات، في فنانين اللي حصلنا على 3 لوحات طبعا، وكل فنان منهم غدر انه يوصل رسالته من خلال الخط العربي طبعا، من خلال مكانة الخط العربي واللغة العربية، غدر يوصل رسالته بجمالية مطلقة للمشاهد، إن كانت زي ما ذكرت بالبداية، إن كانت على شكل رأس حصان أو شكل شجرة زيتون
1: أو غير عن هيك ممكن يعمل رسمة فتاة أو لباس فتاة معين، اللباس الفلسطيني ويكتبوا كمان بقلبه. في كتير شغلات بالضبط، في كتير شغلات ممكن يستعملوها. فيك تذكر لنا مين العشرة اللي شاركوا في المعرض، وبالذات أنه لفت يعني انتباهي 9 رجال وفنانة واحدة، مين الفنانة بالأول؟
2: يعني بس إذا سمحتي لي أنا بدي أقراهم على الدعوة لأن أنا مش حافظهم كلياتهم.
1: ما هي الدعوة قدامك، قول لا بدون ما تقول لي بدي أقرأ. يلا قول.
2: اللي هم الدكتور سعيد النهري من سخنين، كامل قدورة الرملي، نظير شمالي عكا، عبد الله يونس عارة، محمد مفلح قعدان باكا، محمد عارف قعدان باكا، جميل كتاني باكا، عبد اللطيف عبودي جت، فراء أبو ياسين زمر. وطبعا منضيف عليهم الخطاط حاتم عبده من الناصري.
1: يعني خليت الناصري للآخر وخليت السيد الفنان للآخر. هذا مش فير هذا.
2: طيب خلص المرة الثانية بنضبطها.
1: طيب بكل الأحوال هلأ أنت كفنان، وطبعا هلأ بدي الإجابة بصراحة، أنت اليوم كفنان وأنت كانز المعرض هذا، وقت اللي بتوقف قدام كل اللوحات هاي وعم تقولي تقريبا في عنا شيء 40 لوحة بدون ما تذكر الاسم، بس بتلاحظ أنه في فنانين مع كل اللي بيتعاملوا بهذا النوع من الرسومات، الخطوط العربية واللوحات الفنية، في فنانين اللي هالقد شغل مميز، في فنانين اللي بتشوف بصمتهن على اللوحة حتى لو ما كان الاسم موجود.
2: طبعا يعني أنا كمان مرة، غير أني أنا مشاهد كمان مرة أنا فنان.
1: أنا بسألك هلأ ككونك فنان.
2: تمام. طبعا بشوف في لوحات اللي هي صراحة أنا بقولها بدون ما أدغدغ مشاعر أي حدا أو أي مستمع.
1: أوكي.
2: في أعمال اللي هي طبعا طريق لمستوى جدا عالي، على مستوى جدا راقي صراحة، اللي مش بس بتقدر تمثل بمعارض محلية، اللي كمان نقدر نمثل فيها بمعارض عالمية، إن كان في العالم العربي أو حتى في أوروبا. هاي الأعمال هي عن جد صراحة على مستوى عالي، ذات رقي عالي، والفنان نفسه يعني هو، أنا حسب رأيي من خلال اللوحة بنقدر نعرف أنه هذا الفنان إنسان مجتهد، دارس، قارئ، عنده نوع من يقدر يتصرف أو يتأقلم أو يكتب الأشياء اللي بده إياها من خلال طبعا زي ما ذكرت لكم الجماليات اللي بقدر يتبعها عن طريق اللوحة.
1: هلأ بالغالب بأخذوا قصائد، بأخذوا بيوت أشعار وبرسموا فيها اللوحة، ولا في مننا اللي كمان بيختاروا أقوال أو شغلات اللي هن بدهم إياها أو آيات من القرآن وبيعملوا كمان عليها مثل هذا الفن؟
2: يعني خلينا نقول على الأغلب عادة في الخط العربي يعني بيستعملوا أكثر شيء آيات القرآن، يعني الفنان

0: ماسي كانت النبات كمرآة للذات، وكمان حكينا عنه. رح يكون في محاولة مستقبلية هيك عن قريب لتفوت بهذا المجال كمان ولا كيف؟
1: شوفي، يعني إن شاء الله رب العالمين راح يكون لإلي معرض كثير مهم بأحد متاحف البلاد، اللي هو راح يكون المتحف الإسلامي في القدس. راح يكون آخر السنة. طبعا المعرض راح يشمل ما يقارب 20 لوحة. طبعا الأعمال راح تكون متنوعة، منها نبتة الصبار، منها النبات اللي أنا برسمه كثير، اللي بيعكس طبيعة أرضنا، طبيعة حياتنا، طبيعة ماضينا، وكمان نظرة أمل وتفاؤل للمستقبل. وطبعا كمان في هيك بعض اللوحات اللي أنا راسم فيها شخصي وراسم فيها أشخاص اللي مثلت، وخلينا نقول هيك كنت ضد العنف اللي اجتاح المجتمع العربي بشكل عام بالسنوات
0: للأسف.
1: بالضبط بالسنوات الأخيرة. فمن خلال هاي الشخصيات أنا هيك عمالي يعني بوصل رسائل للمعني أو غير معني للعاقل الموجود بمجتمعنا، انه يعني لحد امتى انه راح نضلنا عايشين بهذا العنف المستشري للاسف الشديد.
0: الفنان التشكيلي كريم ابو شكر، انا سعيده جدا بهذا اللقاء معك، وبدي اتمنى لك كل التقدم والنجاح، وان شاء الله كل ما بيكون في هيك معرض جديد بتخبرنا، لان احنا بدورنا كمان نوصل الخبر لاحبائنا المستمعين. شكرا كثير لك كريم.
1: شكرا لك. شكرا سوزان،
0: يا هلا فيك، تحياتي،
1: الى اللقاء. باي باي,
0: باي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية
1: وسهريتنا عبر أثير راديو مكان بيسعدنا وبيشرفنا نستضيف فيها الشاعر نبيل ترابي. مساء الخير أستاذ نبيل.
2: أسعد الله مساءك إعلاميتنا اللامعة سوزان ديبيني ومساء المستمعين.
1: أهلا وسهلا فيك، بشرفنا أن تكون معنا هيك بهالسهرية وتزينها بهالكلمات الحلوة وفي بعض القصائد على قد ما فينا أنه نسمع منك. تسلم لي. هلأ طبعا الشاعر نبيل ترابي أشهر من أنه يعرف، ولكن هيك بكلمتين، هو المدينة سخنين حاصل على اللقب الأول في العلوم الإنسانية من جامعة حيفا، أشرف على تحرير العديد من المواقع والمجلات، شارك في العديد من الأمسيات الشعرية وما يزال في البلاد وخارجها ناشر الثقافي ونشيط في عدة منتديات ثقافية، تم تكريمه عدة مرات على نتاج الشعر المميز عضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين الكرمل 48، صدر للشاعر في عام 2024 وردا وسنابل 25 في آخر الليل، وإذا منقول الليل بدنا نقول الأرق لأن بال 2026 كتاب من أرق هو آخر إصداراته لهلا. خلينا هيك بداية نبدأ مع الإصدار الأخير أستاذ نبيل، شو بتخبرنا عن هالإصدار؟
2: أنا عدة قصائد موجودة في صفحتي على الفيسبوك، ورأيت كما يرى كثير من الشراء أن أجمعها لتوثيقها في ظل ما يحدث اليوم من سرقات أدبية وانتحار.
1: صحيح.
2: وهذا ما نصح به بعض الأصدقاء، لذلك رأيت أن أصدر الديوان ومجموعة قصائد وجدانية وطنية غزلية أحيانا، مجموعة تتعدد أغراض الشعر في هذا الديوان.
1: هلأ من سنة لسنة، من 24 إلى 25 إلى 26، ما فيش هديك الفترة الطويلة يعني أنه جدا بين إصدار والتاني، هل كان في تغيير في القصائد، في نوع القصائد، في الاتجاه لأسلوب معين؟
2: نعم، هذا ما تعمدته. الديوان الأول ورد وسنابل الذي صدر في العام 2024 هو مجموعة قصائد كتبتها منذ العام 2014 حتى 2017.
1: أوكي، وليه خليتها كل هالفترة؟
2: لأني كنت ممتنة، لأني كنت مؤمن أن الديوان لا يصنع شاعرا، ولكن لضرورة ونزول عند رغبة بعض الأصدقاء قررت أخيرا أن أصدر الدواوين لتوثيق قصائدي وليطلع عليها من ليس لهم صفحات على الفيسبوك ومن يرغب طرحها في المكتبات العامة، ليطلعوا على الشعر المحلي، الشعر الذي أعتقد أنه من الشعر الرصين، الشعر الكلاسيكي الذي منذ صغرنا ونحن نتغنى به، نعرفه كما هو صدر وعجز وقافية وأوزان وبحور، وليس كما يعرض اليوم، ولا أريد أن أوسع.
1: واضحة. بالنسبة لـ 2026 كتاب من أرق، هل فعلا حمل كل الألم والأرق والتعب والسهر والأفكار اللي في بالك واللي حبيت أنك تدونها من خلال هذا الإصدار الأخير؟
2: نعم، بطبيعة الحال الشعر هو حالة من القلق يعيشها الشاعر، ما يمر به خلال النهار يتدوته ودعينا نقول يعشش في قلبه ولا ينفجر إلا ليلا ربما وربما نهارا، أحيانا يكتب القصيدة معبرا فيها عما يجيش في صدره مما مر به أو مما شاهده خلال نهاره أو ليله.
1: بالنسبة لك كل حدث بمر عليك ممكن تكتب شيء عنه؟
2: نعم، ممكن أحيانا في جيوب الجاكيت، يعني عندي كثير من قصاصات الورق اللي مكتوب فيها بيتين أو ثلاثة، أوثق فيها حدث معين أو شعور معين انتابني في لحظة معينة، لذلك ما يفوق 200 قصاصة دائما، كل فترة أجمعها وأكتبها وأسجلها وأثقها في الحاسوب.
1: شو بتعمل فيها من بعدها؟ إنه ليه كمان بتعملها بإصدار معين؟ يعني أنا عارف يكون نعم. لقطات ومضات، أنا عارف حكم شغلات مثل هيك.
2: تماما، هذا هو ما أنوي فعله. هناك ديوان جاهز اسميته نتف ويتامى.
1: نتف ويتامى.
2: النتف هي المقطوعات من بيتين،
1: طبعاً
2: من بيت
1: طبعاً
2: واليتيم
1: أكيد.
2: والبيت الواحد. فقررت أن أوثقها بديوان اسمه نتف ويتامى، وهو موجود عند الأستاذ الإعلامي أو الأديب سهيل عساوي، وأظن أننا سنصدره خلال شهرين أو ثلاث. له كل التحية من هذه المنصة والجوادة.
1: مجرد أنك اخترت هذا العنوان للإصدار، هذا بدل قديش عندك عمق بالتفكير، قديش بكل حتى بالعنوان أخذته من القصصات اللي عم نتحدث عنها، هالمجموعة اللي كل ما يخطر ببالك شيء تسجله وتحطه بهالجيبة بهالجاكيت. احنا بانتظار هذا الإصدار. شو رأيك هلأ تسمعنا شيء من اللي بدك إياه، أو الـ 24 أو 25 أو 26؟
2: يلا سأسمع القصائد الأخيرة. أبدأ بهذه القصيدة وهي بموضوع الشعر. أقول فيها: لا أكتب الشعر إلا حين أحترق، ويملأ القلب من أنفاسه القلق، ويأخذ الحرف من جنبي جمرته، ليوقد النار في طياته الورق. إذاك أنزف ما بالكاد يرسمني، إذاك أنزف ما بالكاد يرسمني، يسيل كالنهر من أحداقي الأرق. وأشعر النار إذ تجري على رئتي، وتنفث الحرف من أعماقي الحرق. القهر والضعف والخذلان خارطة خطت على وجهها بالأدمع الطرق. لم يبق شيء من الإنسان يجمعنا، لو أننا يا حياة البؤس نفترق. بين الأماني نلوك الصمت نبلعه، نكاد من غصة الأيام نختنق. نعيش عبئا على الدنيا ونثقلها، بعزنا المر لا عزم ولا عرق. نرجو من الله في الظلام معززة، ونحن من ظلموا حقا ومن فسقوا.
1: رائع رائع، جميل جدا جدا. خلينا نسمع كمان هيك، سمعنا. اختار كمان.
2: أقرأ غزلية خفيفة قرأتها في حفل الإشار في سخنين.
1: في غزلية فيها خفيفة وفي غزلية تقيلة.
2: نعم طبعا.
1: وليش لك اخترت الخفيفة؟
2: هذه أمور لا يمكن الحديث عنها على مسامع
1: الزوجات. طيب يلا
2: أساعدك الله. أقول فيها: أطلي كي أراك بلا رتوش، على خديك أو حول الرموش. إذا طلع الصباح وجئت ضيفا، وقد أكرمت بالوجه البشوش. رفعت لديك رايات اشتياقي، وعندك أسلمت قلبي جيوشي. أحبك ألف مجنون، ولكن أنا ملك الجنون ولي عروشي. رسمتك لوحة أعلى خيالي، ولم تنصفك في رسم نقوشي. توحش في غرامك كل قلب، عليك أخاف من عبث الوحوش. وما لسواي في العشاق حظ، فيا لي من فتى صب مروش.
1: يسلم هالتم وهالأداء وهالصوت وهالإحساس، رائع رائع جدا أستاذ نبيل. بتحب تسمعنا شيء من الـ 25 أو الـ 24 قبل ما ننهي لقائنا؟
2: طبعا من الـ 25 أقول قصيدة أقول فيها: ذاك الفتى خال سوى من حرفه، يقضي المساء على بيادر خوفه. يطوي الدقائق والقصيد رفيقه، يترصد المعنى بعتمة جوفه. يغفو قليلا ثم توقظه المنى، متمسكا بالمستحيل وعرفه. لا شيء يتركه بسفح رجائه، لا شيء يبعد قلبه عن جرفه. في قلبه لحن تسلل خافتا، تصر من وجع سنابل عزفه. ويذوب مع لون الحقيقة وهمه، وتفيق أحلام تنام بطرفه. هذا المعذب منذ بدء مسيره، يجري جريحا والرجاء بكفه. عيناه تحترقان جمرة عاشق، لتضيء عتمة دربه من لطفه. ناداه من ناداه ساعة صفوه نور تجلى بعد نوبة رجفه. ما زملته يد تلامس قلبه، لما رأى في البرد برد تضعفه.
1: يسلم هالتم، يسلم هالتم.
2: بارك الله.
1: الشاعر المبدع نبيل ترابي، سعيدة جدا انك زينت سهريتنا لليلة، شكرا كتير لك. الله يخليك، وان شاء الله بيكون في لنا لقاءات ايضا مستقبلية مع اصدارات اخرى، وحتى في ندوات بيساعدنا وبيشرفنا
2: بكل سرور.
1: تسلم لي، شكرا كتير لك.
2: شكرا لك العبد.
1: يا هلا فيك.
2: هلا
1: باي باي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: وسهريتنا لليلة أحبائي بنوصلها مع الفنان زياد حمود، فنان تشكيلة. مساء الخير زياد.
2: مساء الخير، كيفك؟
1: أنا بألف خير، وأنت كيف؟
2: الحمد لله ممتاز.
1: شو هالصوت الواطي الهادي هذا بهالليل؟ زياد، قبل ما نفوت في موضوع المعرض الخاص اللي نتحدث عنه، اللي أنت كمان كانز المعرض هذا، خبرنا عن آخر أعمالك أنت الفنية.
2: حاليا أنا بحضر لمهرجان نحت في مسجد كروم اللي احنا بنعمله بشكل سنوي في المركز الجماهيري والمجلس المحلي مسجد كروم. أنا في عندي الاستوديو تبعي في حيفا اللي بعمل ورشات فسيفساء اللي هي عائلية زوجية أم وطفل.
1: حكينا عنه، يمكن هذا أول ما افتتحت المعرض، يمكن قبل شي شهرين هيك.
2: لا، هذا الاستوديو الخاص فيه،
1: اللي هو الاستوديو الاستوديو تبع حيفا. اوكي.
2: في الاعمال اللي انا بشتغل عليها هسه افكار، شويه افكار.
1: في افكار اللي ممكن هيك تأدي لكمان معارض وكمان لوحات كمان اعمال فنيه ولا كيف؟
2: الفتره الاخيره صراحه انا عمال بس انا القيم لجاليري سند. جاليري سند دي بالاساس تابعه لجمعيه سند اللي مركزها في باقه في جات.
1: اوكي.
2: احنا قمنا الجاليري في جسر الزرقاء، كان فينا هدف انه نحط جسر الزرقاء على الخارطة الفنية
1: ممتاز.
2: في وسط
1: ممتاز.
2: في البلاد. صار فينا شوية امور الحالة دون انه نكمل امور هناك، فنقلنا الجاليري لحيفا.
1: يعني ما عادش رح ترجع لجسر الزرقاء ولا يكون
2: لازم
1: فيه؟
2: لازم نرجع فينا تخطيطات لمشاريع فنية، مهرجانات وامور اخرى.
1: حلو.
2: في يعني انا كان بالتصور من البداية انه هاي البلد جسر الزرقاء لازم يكون فيها شيء، لانه موقعها،
1: لانه موقعها نفسه فني، بحاجة لصورة ولرسومات ولوحات تنعمل عن هالموقع هذا.
2: البلد اللي محاصرة من عدة من كل المحلات، يعني في الشارع وفي عندك كيبوتسات وكساريا، وهي في عندها موقع استراتيجي منيح.
1: إن شاء الله إنه بالقريب العاجل بيكون في بعض الأعمال الفنية كمان هناك.
2: حاليا أول إشي الجاليري موجودة في شارع في وادي الصليب في شارع بجنيب 27.
1: هذا الجاليري الخاص فيك هون بحيفا. أوكي.
2: لا، هذا الجاليري بتاع سند. أوكي. بتاع
1: هذا وين أنت وين أنت عملت المعرض تبعك؟
2: أوكي. حاليا قبل شهر كان فينا معرض للفنان التشكيل كريم أبو شقرة. المعرض كان لفترة شهر، وبعدين كان في عليه أقبال كثير.
1: هلا قبل شوي كان معانا كمان هو ضيف في السهرية.
2: اضطرينا إنه نمدد المعرض لأكثر وقت، كان يجي كثير زوار ونقاط فن، ناس تهتم بالفن الحديث.
1: كتير حلو انه نسمع انه عن جد مثل هالمعارض الفنية وهاللوحات بتلاقي هذا الاقبال، وبتلاقي الناس اللي يجوا بحب، بدهن يشوفوا، بدهن يتعلموا، بدهن يطلعوا على هذا الفن وهاي اللوحات. كل الاحترام.
2: فاحنا كمان في شغلة مهمة، انه احنا يعني احنا الجلد تبعتنا، المساحة اللي احنا بنعرض فيها موجودة في جمعية بروفا. بروفا هي جمعية للأداء المسرحي والموسيقى. إيه، كمان هني بيهتموا كتير بالموضوع، بيعملوا ورشات وعندي كتير مشاريع فنية ومخيمات.
1: عم بتشوف موضوع الفن عم بيطغى زياد بالفترة الأخيرة؟
2: في يعني في واضح إنه أنا مثلاً المعرض حاليا، خليني بس أحكي عن المعرض اللي لسه موجود، المعرض الحالي اللي إحنا عاملينه هو الفنان فؤاد غبرية. فؤاد غبرية هو واحد من الفنانين اللي على الخارطة الفنية، يعني من الأوائل أو من الفنانين الناشئين جدا في الوسط بشكل عام في البلاد وخارج البلاد. فؤاد هو فنان اللي عن جد متعدد الأساليب، يعني هو نتيجة ثقافته الفنية ونتيجة دراسته انكشف لكثير طيارات فنية وأساليب فنية، وبالآخر في النهاية في عنده الأسلوب تبعه الخاص فيه، وهذا الشيء مميز. وحاليا أنا عندنا بالجاليري إحنا بنحاول قديش ممكن نحافظ على مستوى فني معين عالي، مش انه احنا يعني ما بنعرض للفنانين اللي بداية الطريق، لا بالعكس، احنا المعرض الجاي رح نعمل معرض لخريجات خضوع الفنون في كلية أورانيم، خلصوا لقب أول لقب ثاني. أنا اتصلت معهن ورحت شفت الأعمال تبعتهن، وحاليا يعني المعرض الجاي، مش الجاي، المعرض اللي بعديه فؤاد إغبري حيكون لأشرف فواخر، كمان فنان مقيم في حيفا، وبعديه راح يكون معرض للفنان لخريجات أورانيم. الفين حوالي 8 صبايا اللي خلصوا موضوع الفن، واحنا من هون نعطيهم مساحه ونعطيهم،
1: رح تعملوا لهم معرض، رح تعطون مجال انه يكون في لهم معرض خاص؟
2: طبعا رح اعمل لهم معرض للكل، وراح اعطيهم مساحه انه نكشفهم اكثر على الجمهور ونشجعهم. راح يكون في كتالوج، طبعا كتالوج اللي هو بمستوى عالي، وراح نتبع عندهم كمان تحليل فني عن اعمالهم، ونكشف الأكثر للجمهور ونشجعهم أن يكملوا ويستمروا.
1: هلا كفنان بتشوف في فرق بين لوحات نسائية ولوحات لفنانين رجال؟
2: بشكل عام بشكل عام، يعني لكل الفنانات اللي أنا عرضت، كمان علا زيتون، ما عشان بتعرفيها
1: ولا بتخيل، حكيت معها شي مرة،
2: علا زيتون، وحكي عملنا كمان لكمان مليانة تقريبا بشكل عام. وفي كمان راح اعمل معرض لليندا طه
1: لما يصير قبل وقت المعارض هذا، قبل الوقت خبرنا، لحتى كمان احنا بدورنا من خلال ساري نقدر نوصل كمان خبر للمستمعين. هلا في معك هيك دقيقه او دقيقتين زياد، بدي اسمع منك اذا بعد في شيء حابب تحكيه عن الاوقات، عن كل شيء بيختص بمعرض فؤاد غبري الفنان التشكيلي، لحتى المستمعين كمان اللي حابين انهم يروحوا ويشوفوا.
2: هاي فرصة برأيي لأهل حيفا والشمال إنه يجي يشوفوا الأعمال تاعت فؤاد إغبرية، لأنه فنان جدا مميز. الجالري المفتوحة تقريبا كل الأيام ما عدا يوم الأحد، جمعة سبت أنا موجود كل الوقت هناك، في رقم تلفون للتواصل إذا حدا بحب يجي يتواصل معنا، يتواصل معي بشكل شخصي على رقم تلفوني، وإحنا بنفتح وبنعمل جولة وشرح الأعمال. راح يكون في عندنا كمان طلاب مدارس، نتواصل مع مدارس، ومع حاليا في فرصة بس لقدام راح نتواصل مع مدارس حيفا.
1: يعطيكم ألف عافية، مش بس حيفا كمان كل المناطق المحيطة. زياد حمود فنان تشكيلي، يعطيك ألف عافية ويكتر من أمثالكم، لحتى نقدر على نجد هيك نزرع هالفن وهالراحة النفسية في قلوب الناس بدل القتل والضرب وكل الشغلات اللي عم بتصير. شكرا كتير زياد،
2: شكرا لك،
1: يا هلا فيك، باي باي، الله معك. لهون أحبائي وصلنا لنهاية سهريتنا لليلة، شكرا لكل اللي كانوا معنا، شكرا لمروان تطور، كريم أبو شقرة، الشاعر نبيل ترابي، والفنان التشكيلي زياد حمود. شكرا لفاتن حداد تبراني وحين دهان، ومني سوزان دبيني كل الحب، تصبحوا على ألف ألف خير، باي باي، إلى اللقاء. لحظة، وما تنسوا بكرة على الوحدة في عنا هدوء نصفي يوم الأربعاء، كل موضوع الاحتيال على المسنين بطرق ما بتخطر على البال، التعنيف، الاعتداءات، كل هذا الموضوع، كل الملف هذا رح نفتحه في برنامج هايد بارك يوم الأربعاء الساعة واحدة. كونوا بألف خير، باي باي.

0: أنتم مع مكان.
1: مكان
0: 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج شادي بلان.
1: مكان.
0: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن على مكان هدوء.

0: الآن إعادة لبرنامج سينما الشويش.
1: سينما الشويش، مرحبا مرحبا، مرحب فيكم معنا بحلقة جديدة من سينما الشويش. فيها دائما نحكي عن نجوم السينما المصرية، واليوم حلقة خاصة مميزة عن فنانة كبيرة، نجمة كانت كبيرة، مديحة كامل. مديحة كامل اللي ولدت ب 3 أب أغسطس 1948، رحلت عن عالمنا ب 13 1 1997. عن مسيرتها الفنية بحلقة اليوم من سينما الشويش. مديحة كامل،
2: ايه حكايتك بالضبط؟ هو احنا ماشيين على التراتير؟
3: الدهب ده بتاع ابويا ولازم اوصله لسايخ في طنطا.
2: والعربية
3: بتاعتي
2: جابها لك ابوك طبعا، معلش يجيب لك واحدة غيرها. انزل يا واد يا عمر، ملناش دعوة بالعك ده، انزل. مش بقولك يا واد الحكاية فيها ايه؟ رايح طنطا في مشوار مهم وبعد كده يرجع في كلامه يقول مش مهم.
1: في البدايات طبعا قدمت ادوار صغيره، معظمها ادوار اغراء، مزبوط. وانت كانت الانطلاقه،
4: يعني احنا نقول في البدايه مش شرط كان اغراء، لانه مثلا مثلت الى جانب سعاد حسني في فيلم المراهقات بدور صغير. الاغراء بنقدر نقول جاء في مرحله اكثر متقدمه
1: اكثر
4: بالضبط، ولكن نقطه التحول الاخرى كانت مع فريد شوقي
1: 30 يوم في السجن.
4: بالضبط بالضبط، لانه لاول مره يوضع اسمه على الافيش. هذه كان قبل يعني تشارك في الافلام واسمه غير مذكور على الافيش،
1: ما حدا يعرف مين هي.
4: بالضبط.
1: من افلامها الحلوه كمان حب وكبرياء، شو رايك كنت وقف عند هذا الفيلم؟ وبهالمرحله كانت بعد بتقدم الدور الثاني.
4: بالضبط، هي عانت زي غيرها من زميلاتها امثال نبيل عبيد ونادية الجندي من الادوار الثانويه لسنوات عديده. وفيما بعد صارت نقطه التحول.
1: حب وكبرياء مذكر نجلاء فتحي ومحمود ياسين وحسين فهم،
4: اخراج حسن الامام 1972.
1: مديحه كامل،
5: ولك عين تدخلي بيتي بعد اللي حصل؟
6: كوثر، انا غلطت ومش جايه ادافع عن نفسي، انا جايه ترجاكي ترحمي جوزي، هو ملوش ذنب في اللي حصل
5: كده. اهو يظهر ان الدرس نفع ولهجتك اتغيرت.
6: مش بس لهجتي، انا كمان اتغيرت.
5: فيزي المتعجرفه بتاعت زمان تحط مناخيرها في الارض. مين يصدق؟
6: انا مستعده لاي طرديه، بس اعملي معروف ما تاذيهوش.
5: موافقه، بس على شرط تعتذري لي.
6: سامحيني.
5: الاعتذار بيني وبينك ما يكفيش، زي ما اهنتيني قدام الناس تعتذري لي قدام الناس. قلت ايه؟
6: حاضر.
1: حب وكبرياء من عام 72، ونشوف انه بالسبعينات تصبح نجمة، نجمة مطلوبة كمان.
4: بالضبط، هي يعني كانت احدى النجمات اللي بتصدروا الصف الاول والثاني، خلينا نقول كان اسمها اول اربع نجوم بالفيلم هي لازم تكون موجودة منهن. اسمها تقدم في نهاية السبعينات، اصبح نمرة واحد على الافيش، لكن في مرحلة السبعينيات كان اسمها بتقدر تقول الثالث او الرابع.
1: نعم، نشوف انه بعام 78 بتقدم دور رفضوه كتار من الفنانات،

0: فيلم الصعود إلى الهوية، قصة صالح مرسي وإخراج كمال الشيخ.
1: طبعا سعاد حسني اللي يقال أنه تدربت على الدور لمدة عام ورفضت الدور خوفا من كراهية الجمهور لإلها.
0: ونجلاء فتحي نفس الشيء.
1: نجلاء فتحي طلبت تغيير النهاية، إنه البطلة بتتندم، فهني رفضوا تغيير النهاية. وطبعا مديحة كامل ما كانش في إيش تخسر،
0: كانش معروف كتير، ما كانش نجمي
1: بالضبط. فهذا الفيلم لا شك صنع منها نجمي صف أول.
0: نحكي شوي عن تفاصيل الفيلم الصعود إلى الهوية مع محمود عبد العزيز. طبعا هي بتكون جاسوسي لصالح إسرائيل
1: بالضبط، فتاة مصرية بالضبط. فطبعا لهذا السبب خافوا كل النجمات يقدموا هذا الدور، ولكن شادي الملفت للنظر أنه مديحة كامل نجحت جماهيريا بعد تقديمها لأدوار مكروهة. تعال نقول
0: كيف بتفسر هذا الاشي؟
1: انه في فنانين بيحبوهن الناس في
0: ادوار معينة،
1: في ادوار معينة اللي في ممثلات تاني بخافوا يقدموها، فانه هذا الاشي بكون ناقص على الشاشة. هاي واحد، وبيحبوها بهذا الاتجاه، لانه يعني الادوار الاخرى الرومانسية تميزت فيها نجلاء فتحي وميرفت امين وسعاد حسني.
0: هون هي اخذت مكاني تاني لحالة
1: بالضبط.
2: افتحي تفضلي. اوكي
3: أنا مش فاهمة حاجة.
2: شقتك.
3: شقتي أنا؟
2: أنت مش دايما بتقولي إنك نفسك تعيشي في باريس على طول وما ترجعيش مصر أبدا؟ طبعا مش معقول هتعيشي في أوتيل مش أقل من شقة زي دي.
3: بس دي لازم غالية قوي، أنا أدفع إيجار شقة زي دي منين؟
2: ما هي دي المكافأة، إحنا هندفع إيجارها.
3: مكافأة؟ مكافأة عن إيه بس؟
2: عن خبر أبو سلطان.
3: مش فاهمة.
2: علشان نوصل للسلام لازم نمنع الحرب. ضربة أبو سلطان خطوة في الاتجاه ده.
3: هي انضربت؟
2: انت ما بتقريش جرائد؟
3: طيب اللي عرفه من في قاعدة في أبو سلطان.
2: انت؟
3: انا؟
2: لما بلغتينا انه البوي فريند بتاعك بيشتغل هناك، تفتكري مهندس مطارات وصواريخ بيعمل ايه في أبو سلطان غير انه بيبني قاعدة؟ مش بقولك ان اي خبر مهما كان بسيط ممكن نعرف منه حاجات كتير.
3: تبقى مش حكايته كانت صحفية، بتبقى انت.
2: احنا اولاد عم.
0: بنشوف انه هي زيها زينب العبيد ونادية الجندي عام 78 كمان بتقدم على الانتاج، بتنتج فيلم امرأة قتلها الحب. ليش كانوا ينتجوا هالفنانات؟ من مطلوبات؟
1: لا هن كانوا يعني كل واحدة انتجت فيهن اول فيلم كانت قبل في الادوار الثانوية
0: يرغبوا في البطولة
1: بالضبط. فكان الهدف البطولة. احنا علما انه نقول شادي انه مديحة كامل شاركت في نهاية الستينات واول السبعينات في افلام لبنانية مصرية.
0: صحيح كان لها مرحلة،
1: وهناك نحط اسمها أول كبطلة على سبيل المثال قطط شارع الحمراء. صحيح. ولكن البطولة في السينما المصرية جاءت في نهاية السبعينات.
0: نحكي شوي عن مرحلة الثمانينات. بدون شك صارت نجمة صف أول، وهي تلعب بطولة عدد كبير كبير من الأفلام، منهن نذكر 1980 الأخرس مع محمود ياسين، شوارع من نار عام 84 مع نور الشريف وليلى علوي وسمير سيف، الجحيم كمان 1980 مع عادل إمام،
1: مشوار عمر مع فاروق الفيشاوي 1986،
0: وإحنا سمعنا مقطع في بداية البرنامج من هالفيلم لمحمد خان.
1: احنا بنشوف شادي طبعا ذكرنا اسمه قديش تقدم على الافيش. صار مثلا بطولة فريد شوقي ومديحة كامل، احيانا اسمه سبق بعض الفنانين امثال سمير صبري في السلخانة، امثال سمير غانم، حتى حسين فهمي بأحد الافلام كان بطولة مديحة كامل اولا.
0: تتعاون مع النجم النجوم عادل امام بأكثر من فيلم قبل ما يكون هو النجم اول وبعد كمان. من الأفلام هاي نشوف أزواج تأشون، الأزواج الشياطين، أذكياء ولكن أغبياء، من الأفلام الكوميدية المشهورة مع سمير صبري،
1: في الجحيم طبعاً. هني كانوا هون عاملين التنين في مرحلة الصعود إلى القمة. حتى هون عادل إمام اسمه سبق اسمه رغم أنه كان في بداياته كنجم. يعني
0: حكينا الجحيم، رح نسمع مقطع منه. بنحكي كمان أنه شاركته في بطولة فيلم انتخب الدكتور سليمان عبد الباسط عام 81
1: تأليف وحيد حامد.
0: الجحيم نسمع مقطع منه، شو رأيك؟
1: يلا
0: مع عادل إمام.
1: عادل إمام
4: أنا ماليش دعوة، أنت ركبت رجلي في الموضوع ده، أنا حبلغ البوليس يحصلوا في السكة.
3: أنا حبلغ البوليس.
4: عن إيه؟
3: عن الشنطة. يا حرام
4: الشنطة راحت يا ماما.
3: لكن الفلوس معايا يا بابا.
4: فلوس معاكي إزاي؟
3: أخدتهم وحطيت مكانهم ورق جرايد قديم.
4: ورق جرايد قديم؟ فين الفلوس يا سلمى؟
3: الفلوس معايا يا حبيبي، هنتمتع بيهم انا وانت لما منصور يفلسع.
4: الفلوس فين يا حلوة؟
3: انت مش مستأمين يا حبيبي في الحز والصوم.
4: الفلوس فين يا سلمى؟
3: جرايه يا رمزي ولا الجن الازرق هيعرف طريقهم.
0: متابعين مع مديحة كامل هالفنان اللي رحلت عن عالمنا بعد ما قدمت أدوار كتيرة. درب الهواء أنت ذكرت هذا الفيلم وطبعا كان في إشكالية حوله بسبب موضوعه وبسبب الرقابة.
1: بالضبط، لأنه هو بيحكي عن مرحلة كانت في مصر اللي هو البغاء والدعارة كانت مقننة مقننة. فاجأوا الجمهور في هاي المرحلة والجمهور استاء، قرار وزاري يعني بمنع عرض هذا الفيلم، وعمل ضجة عمليا وعمل شهرة أكتر للفنانين اللي شاركوا فيه اللي هي مديحة كامل، يسرى وآخرين أمثال محمود عبد العزيز، أحمد زكي،
0: شويكار،
1: إخراج طبعا حسام الدين مصطفى.
0: عام 83 هالفيلم درب الهواء. نسمع مقطع.
1: يلا.
3: بس عارف في حاجة حلوة قوي فيك عجباني.
5: إيه هي؟
3: إنك طيب مؤدب قوي وتعملني على إني بني أدم.
5: تتكلمي ازاي؟ انا بقولك انا خلاص حبيتك قوي.
0: من تابع حلقة اليوم من سينما الشويش، مديحة كامل هي نجمة حلقة اليوم. بارق عينيكي الفيلم الحلو كمان اللي بيجمع نجوم كبار، كانت هي كمان متعلقة بهالفيلم. نور الشريف، حسين فهمي.
1: قصة الكاتبة السعودية سعاد خاشقجي، يعني هذا من أروع أفلامها، فيلم رومانسي جميل، وكانت هي البطلة رغم أنه أسماء نور الشريف وحسين فهمي.
0: صح، القصة بدور حواليها
1: القصة،
0: امرأة بتحتار بين
1: شخصين،
0: تتورط
1: بين الرجلين. بالضبط،
0: تتورط.
1: بالضبط.
6: هي إيه الحكاية؟
7: قبل ما أروح معاك البيت عايز أقولك أنك كذبت عليا في مسألة أساسية. أنت يا وليد لغاية دلوقتي متجوز راجية بنت عمتك.
6: طب ومال؟
7: يعني كذبت؟
6: دي حاجة ما تزعلكيش لما تعرف اني كدبت عليكي عشان اتجوزك لاني بحبك. لو كنت قلتلك الحقيقة كنت هترفضي.
7: لكن انا برفض دلوقتي استمر في الجواز ده.
6: ده قرار ولا ايه؟
7: ايوه،
6: بس انا متمسك بيكي ومن حق اتجوز زي ما انا عايز، مش اتنين بس، ان شاء الله اربعة. الشرع بيقول كده.
7: الشرع بيقول ولن تعدله، والقانون بيقول انك ما تنكرش على مراتك التانية جوازك من الاولى، وبيقول كمان ان انكارك لاي شيء في اي عقد يلغيه.
0: مديحة كامل والسينما، حلقة اليوم من سينما الشويش. احنا سمعنا مقطع من برق عينيكي. عام 86 بتقدم ملف الاداب كمان والافلام الحلوة مع عاطف طيب.
1: واحنا نشوف شادي انه هي حطت بادوار الاغراء في السبعينيات، بالثمانينيات نوعت، قدمت يعني نماذج عديدة للنساء، طبعا الموظفة، وطبعا كمان فتاة ليل كمان تميزت بهذا الدور في اكتر من فيلم.
0: عام 86 بتتعاون مع محمد خان في مشوار عمر مع فريق الفيشاوي اللي أنتجوا. عام 1990 بيكون اللقاء بينها وبين عمرو دياب بالعفاريت.
1: هذا بكون تاني أفلام عمرو دياب.
0: صحيح.
1: علما بأنه شاركت عماد عبد الحليم بآخر أفلام وحياتي عذاب، أنه يعني شاركت بعض الفنانين
0: المطربين.
1: بالضبط،
0: كان مشهور كتير هذا الفيلم.
1: بالضبط، خاصة أنه
0: منى الغولة
1: تم استغلال كمان اسم عمرو دياب، تنساش كان. صح. يعني هو
0: كان عمرو دياب بالفيلم، كان مطرب
1: وقدم يعني أغاني بشكل مطول، حتى طلعوا من سياق الدراما والقصة وقدموا الأغاني بشكل مطول يعني، وجميل طبعا كان للجمهور.
0: عام 91 بتقدم مع فيفي عبدو المزاج، وهي طبعا البطلة الأولى للفيلم قبل ما نجمية فيفي عبدو تكبر. عام 89 المعلمة سماح والعجوز والبلطجي مع كمال الشناوي، هي من الأفلام الأخيرة اللي قدمتها.
1: أها، طبعا آخر أفلامها بوابة إبليس
0: عام 93
1: بعد اعتزالها، اعتزلت وارتدت الحجاب عام 1992. طبعا
0: ورطت المخرج. صح،
1: هي انسحبت من نص الفيلم.
0: أه.
1: ولكن المخرج عادل الأعصر استعان بدوبليرا وكمل الفيلم.
0: بلاحظ المشاهد ولا لا؟
1: ممكن إذا الواحد بدي يحط عينه، يعني في أحيانا يبدو أنه بصور مثلا الدوبليرة من ظهره، واللي بيعرف جسم مديحة كامل بيعرف أنه هاي مش هي.
0: بس شاطر المخرج أنه لقاله حل
1: للأزمة هاي. بالضبط، والفيلم وكأنه يعني مش ناقصه أي إشي يعني، وكأنه
0: آخر أدواره.
1: بالضبط.
0: نحكي شوي عن حياتها الخاصة. واضح جدا أنه بالمرحلة الأخيرة كان لبنتها تأثير كتير كبير عليها.
1: يقال انه بنتها كانت يعني رافضة انه الادوار اللي بتقدمها امها على الشاشة. بالضبط، وطبعا مرضها بقوله يقال انه كمان سبب رئيسي لاعتزالها وارتداء الحجاب. تزوجت ثلاث مرات، بنتها من زواجها الاول
0: محمود الرئيس
1: في الستينيات، اللي بسبب الزواج والحمل والانجاب ابتعدت
0: فترة عن السينما.
1: بالضبط، فيما بعد تزوجت
0: مخرج
1: من
0: شريف
1: مخرج
0: حمودة،
1: فيما بعد من محامي.
0: كان في إشاعات زواج كتير بينها وبين أحمد رمزي ورشدي أباضة. إشاعات هاي ولا كان في علاقة حب بيناتهم؟
1: إيه بتقدر
0: تقول زواج.
1: إشاعات إشاعات كل دي إشاعات زي ما تقول سميرة سعيد.
0: وعندها بنت واحدة قلنا
1: ميريهان.
0: ميريهان قدم أكثر من 140 عمل بالمسلسلات والمسرحيات، بس بدون شك السينما كانت هي الأبرز بالنسبة لإلها، صحيح؟
1: بالضبط. ونذكر شادي أنه طبعا هي وصلت القمة في فيلم الصعود إلى الهاوية، وحصلت من خلاله على جائزة أفضل ممثل مناصفة مع سعاد حسني اللي رفضت استلام الجائزة.
0: ما بداش نص جائزة،
1: بداش نص جائزة. فقالت مديحة كامل أنا الجائزة صارت جائزتين، حصلت على جائزة أولى
0: ونفست سعاد حسني،
1: ونفست سعاد حسني اللي كانت زمان هي تقدم يعني أدوار صغيرة معها.
0: أفضل فيلم غازي؟
1: أنا والله بختار بريق عينيك، أفلام
0: الحلوة الاجتماعية الحلوة.
1: وأدته بشكل يعني جميل. وبفكر هي هناك بهاي المرحلة عبت الفراغ اللي عملته نجلاء فتحي وميرفت أمين بانسحاب وابتعاد عن السينما بعد زواج يعني. فكان في فاتت على محل رومانسي بشكل جميل. وانت شو بتختار؟
0: أنا كمان هالفيلم بحبه كتير، بس مشوار عمر بحبك.
1: مشوار عمر محمد خان
0: أجواءه حلوة، كل وقت بسمعوا الأبطال راديو،
1: بسمعوا الراديو طبعا
0: طبعا
1: راديو مونتي كارلو
0: صحيح. والقصة حلوة كمان.
8: أفيشات من زمن فاق
9: أنتجت 1977 وسقطت في بحر العسل، وكان بداية تعاونها مع الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، ولكن للأسف شادي الفيلم سقط سقوط مدوي، لأنه برأيي قدمت شخصية الفتاة الرومانسية اللي كانت يعني موجودة على الشاشة من خلال نجلاء فتحي ميرفت أمين وسعاد حسني وأخريات، فسقط الفيلم. ولكن فيما بعد كان هناك نقطة تحول أخرى
0: مع أشرف فهمي،
9: مع أشرف فهمي في نهاية السبعينات وبداية الثمانينيات.
0: لا يزال التحقيق مستمر،
9: لا يزال التحقيق مستمرا مع محمود ياسين ومحمود عبد العزيز، واللي حصلت من خلاله ولأول مرة على جائزة أفضل ممثلي في مصر.
0: صارت نجمي كمان.
9: صارت نجمي عمليا، نجمي أولى. هقول بس شغلي إنه لما حصلت على جائزة أفضل ممثل عن فيلم ولا يزال التحقيق مستمرا، كانت منصفة مع سعاد حسني. سعاد حسني رفضت الحضور واستلمت الجائزة نبيل عبيد لحالها، وهيك كان هي علامة إنه نبيل عبيد وصلت القمة لما نافست ونصفت سعاد حسني بجائزة.
0: نعم.
10: اسمع حسين، أنا بفكر في خطة ننتقم منه إحنا الاثنين وتطلع أنت زي الشعرة من العجين. أنا هدبر معاه معاد وأنت تفاجئنا وتقتله وكأنك كنت بتدافع عن شرفك كده، تنتقم أنت منه وانتقم أنا لنفسي.
0: اسمع إسا أغنية فيلم خلي بالك من نفسك، أحمد السقا وياسمين عبد العزيز، ومعهن انتصار. هالأغنية بتغنيها بوسي ومعها مسلم، كلام ماما.

0: لو كان الكلام اتسامع.
1: اسمنا نتعرف على تفاصيل فيلم جديد.
2: أفلام جديدة.
1: شو ممكن تعمل لو اليأس وصلك لطريق مسدود؟ في فيلم شيش دو، الصديقين عادل ونبيل بقرروا يأخذوا أقصر طريق ليصيروا أغنياء. بالصدفة بلاقوا شاب غني غايب عن الوعي، وبدل إسعافه بقرروا خطفه وطلب الفدية. هل بينجح عادل ونبيل في خطتهن؟
3: إلا أقول له بول عين زي ده لو تخاطر يطلب على راسه كيف.
1: الفيلم من بطولة باسم سمرة وبيومي فؤاد وأحمد صيام، تأليف وإخراج أكمل شهير. زي ما أعلنوا الفيلم رح يعرض في السينمات في 20 أب أغسطس 2026.

سمعنا هالأغنية من هالفيلم اللي بيتقاسم ببطولته أحمد العوضي ومي عمر. لسه بنسمع أغنية من فيلم مصري تامر حسني يا أنا يا ما في، أغنية صدرت بعام 2010

هالأغنية صدرت بفيلم نور عيني لتامر حسني، كانت تشارك البطولة منى شلبي مع عمرو يوسف وعبير صبري. الإخراج كان لوائل الإحسان، وبدور الأحداث حول أحمد تامر حسني، شاب اللي بيعشق الموسيقى بيحب سارة اللي هي منى شلبي، بيكتشف إنها فتاة كفيفة. بعد ما سمعنا تامر حسني بأغنية من أغاني أفلامه، نسمع إسا أغنية من فيلم مصري قديم. اخترنا اليوم أغنية من فيلم من أجل حبي اللي قدم عام 1959، غنى هالأغنية فريد الأطرش.

مع أغنية فريد الأطرش من فيلم من أجل حبي اللي قدم عام 1959، شاركت البطولة فيه ماجدة وليلى فوزي وأمال فريد. مع هالأغنية الحلوة بنوصل لختام سينما شويش لليوم. شكرا لكم على المتابعة.

0: 7 88.8 FM.
1: Thank you.

أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. مكان.